اليوم ايضا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي للاكابر في كره اليابس تكون عنده مباراه دوليه وديه امام منتخب الجزائر 7 تاع العشيه في قاعه مزالي بالمنستير، وفما الدوره الدوليه للاواسط دوره الهادي مالك للاواسط فيها منتخبات تونس المملكه العربيه السعوديه المنتخب الاسباني كلها دور في قاعه مزالي بالمنستير، فرجه مضمونه في قاعه مزالي تقريبا ماضي ساعتين تبدا المقابلات حتى نهايه اللقاءات في التسعه نتاع الليل، اكيد فرصه باش تبعوا وتهرجوا في المنتخب الوطني التونسي للاكابر في كره اليد وايضا المنتخب الوطني التونسي للاواسط في كره اليد اللي نتمنى لهم ان شاء الله النجاح وتوفيق. البرنامج اليوم ماضي ساعه ترتيب مقابله ترتيبيه في الفاينل فور، ثم ما ثلاثه المنتخب المملكه العربيه السعوديه المنتخب الاسباني في كره اليد اواسط، الخمسه نتاع العشيه تونس النمسا كره اليد ايضا اواسط دوره الهادي مالك اقل من 20 سنه، وفي السبعه نتاع الليل تونس الجزائر في مقابله وديه. واليوم انطلاقا من السبعه ان شاء الله عندنا برنامج خاص مباشره من قاعه مزالي في حديثنا سبور مع زميلتي سنه البرهومي ان شاء الله في نقل مباشر لفعاليات اللي قاعده تصير في قاعه مزالي. نهاركم زين الناس كنا نتلاقاو ان شاء الله بعد نصف النهار ودرجين واخر الاخبار تقرا صفحتنا راديو اذاعه المنسيره وراديو منسيره لا سبورتس فيها كل المعطيات وفيها كل التحيين بالنسبه للنتائج الرياضيه وايضا الاخبار الرياضيه.

0: إشهار.
1: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. ما لجيب البسكليت وشارك في كومبيت.

0: الشهر.
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: 57 دقيقة، رجعنا لكم في بشار الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. من المعهد الوطني للرصد الجوي نرحب في سليم بن ميلاد. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف مستمعين ذات منسيب.
2: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكره معاك على احوال طقسنا اليوم ان شاء الله، كيفاش باش يكون، وفكره ايضا على الايامات الجايه ونهايه الاسبوع.
3: اليوم ان شاء الله نحن تحت تاثير منخفض للضغط الجوي متمركز على خليج جنوة، باش نمشي من مناطق الشمال والوسط ومحلين الجنوب، يكون مصحوب امطار متفرقه ورياح قويه نسبيا. الامطار باش من مناطق الوسط ومحلين الجنوب تكون متفرقه ومؤقتة عاديه، تشمل اخر النهار واثناء الليل مناطق الشمال. بالنسبة للكميات، كميات باش تكون ضعيفة فمتوسطة، إن شاء الله تكون الأمطار الخير على بلادنا. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال والمقطاع الغربي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق خليج قابس ومحليا شرق تونس، ورجاء منه البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. بالنسبة للحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال الوسط، وفي حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 30 و 35 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى جنوب. اليوم صار جيت المنسيب بسجل 28 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معادلات عادية لشهر ماي بحوالي 3 درجات. بالنسبة للسوسة 27 درجة، المستير 26 درجة، والقيروان 30 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار متفرقة في الصباح في المناطق الساحلية الشمالية وسحب عابر بقية المناطق، بينما تكثف السحب هذه آخر النهار بالمرتفعات الغربية، تكون مشروبات أمطار متفرقة مؤقتة عادية وتشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية الوسط والجنوب. بالنسبة للرياح تقعد قوية نسبيا غدوة، قوية نسبيا رياح محليا قوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، بينما الحرارة في انخفاض غدوة. شكرا
2: لك. شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:53 دقيقة، 7 دقائق يفصلون على نشرة أخبار 8، العودة في الساعة 3 والأخيرة كما العادة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق مع الدكتور مزري تبقى، تستناو أيضا معرض الصحف التونسية، الكلمة ليك، وأسعار السوق إن شاء الله اليوم، وكما كنا نهار جمعة ناخذ فكرة على الأسعار اليوم كيفاش صبحت في الشابة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك، ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: وتقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين: عودة توعية ل4000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم جنوب الصحراء. الغرفة الوطنية لمربي الماشية تحذر من انتشار ظاهرة بيع الفطايم بغاية الذبح. الشعب الفلسطيني يحيي اليوم الذكرى 78 للنكبة. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر. وأضاف ذكار في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه تم إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ الأمس 14 من شهر ماي، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومدى رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. كما أفاد بإلغاء الندوة الصحفية لمنظمة الأطباء الشبان التي كانت مقررة اليوم الجمعة لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة استجابة لقرار التعليق. شهدت الأسواق مؤخرا انتشار ظاهرة بيع الفطايم ما يمثل علوش بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعارها، ما أثار مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية، حيث أكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد عذور أن هذه الظاهرة باتت تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، مشددا على أن ذبح إناث الأغنام ممنوع قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاج والتوازن الثروة الحيوانية. وأوضح المتحدث أن الإقبال المتزايد على ذبح الإناث خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع كبير في عدد النعاج المنتجة، حيث انخفض العدد من حوالي 6 ملايين رأس إلى حدود 3.5 ملايين فقط، ما تسبب في تقلص القطيع الوطني بشكل لافت وفق تعبيره. دعت مديرة التكوين والإرشاد الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منى الذوادي دعت الفلاحين إلى المشاركة في مشروعينا الهادف إلى تعزيز القدرات المهنية والاقتصادية لثلاثين ألف فلاح في شمال إفريقيا من بينهم 7000 فلاح تونسي. وأفادت الذوادي أن المشروع الذي يتواصل إلى موفى العام القادم موجه أساسا للفلاحين بين 18 و 38 عاما.
2: مشروع يانا قاعد يتنفذ على شمال افريقيا الكل، يقود الاتحاد المغاربي ومول التحالف من اجل افريقيا خضراء، وتنفذ المنظمات الفلاحيه الوطنيه في بلدانها في شمال افريقيا. المشروع هذا هو يهدف لتطوير المهارات الاقتصاديه والماليه والرياديه للفلاحين الشبان في اعمارهم بين 18 و 38 سنه 40 سنه على اقصى تقدير، عبر تكوينهم حضوريا وعن بعد. من هدفنا المشروع هذا هو تكوين 60 الف فلاح على شمال افريقيا. بالنسبه لتونس ان شاء الله حوالي 7000 فلاح شاب وفلاحه في مختلف ولايات الجمهوريه. التسجيل يكون عبر المقرات الاتحادات المحليه والجهويه للفلاحه والصيد البحري، تكوين مجاني او سواء عبر المنصه الالكترونيه للمشروع. من تو يسجلوا رواحهم يانا في غير ايميلادري ونات.
0: في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، تم بحضور ممثلين عن الهيكل الوطني والدولي المعني بقطاع الصيد البحري الإطلاق الرسمي لمشروع نيمو حوت الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير مناطق ساحلية تنافسية مستدامة وشاملة مع تثمين التراث البحري وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري، حسب تصريح نوف رمضان مدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة.
3: مشروع نيموحوت هو خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية في تونس بشكل هيبة تقدر ب 5.5 مليون يورو ويمتد على 3 سنوات. يهدف المشروع إلى دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية من خلال تدخلات ميدانية مؤسساتية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات الساحلية والمجتمعات المحلية بولاية نابل وصفاقس ومدنين. وتشتمل هذه التدخلات تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهيكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري ببلادنا. المنتظر مشروع هذا مشروع نموحود باش يساهم في تحسين ظروف العمل لفئة البحارة والمعنيين وخلق فرص شغل جديدة ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية.
0: أفادت وزارة الداخلية أنها أمنت عودة حوالي 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي. ويهدف البرنامج الذي انطلق شهر جويلية الماضي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية من خلال التنسيق مع السفارات والقنصليات قصد تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية وتأمين مختلف مراحل العودة. تتواصل إلى غاية 17 من شهر مايو الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي للإقليم بالعاصمة فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون. مديرة قطب المسرح والفنون الروحية جميل الشيحي قالت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد.
4: بالمسرح أكون حلمة اليوم تتحقق لمسرح الهمم، مجموعة من العروض الهامة من مختلف ولايات الجمهورية. 17 ماي عنا زوز عروض الاختتام، العروض الكل تتقدم مع الساعة 6:30، كان نهار الأحد نبدأ العروض مع 5:30 بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. سعداء جد الدورة الأولى لهذا المهرجان باعتبار الخصوصية الإنسانية والفنية والمسرحية لهذه الفئة اللي من حقها إنها تبدع وتقدم عروضها. الأكسي متوفر وسهل وحضرنا كل الأمور التقنية والفنية لاستقبال كل الجمعيات في أحسن الظروف.
0: تحيي فلسطين والشعوب الحرة في العالم ذكرى النكبة، وهي المحطة الأبرز في التاريخ المعاصر والتي وقعت عام 1948. لم تكن النكبة مجرد هزيمة عسكرية بل عملية اقتلاع ممنهجة أسفرت عن تهجير ما يقارب من 800,000 فلسطيني من مدنهم وقراهم وتحويلهم إلى لاجئين في مخيمات الشتات، ليصبح مفتاح العودة الرمز الأبرز لتمسكهم بحقهم الذي لا يسقط بالتقادم. تجاوزت تداعية النكبة تدمير أكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية لتشمل محاولات طمس الهوية الوطنية وتهويد المعالم التاريخية. محمد بشير شكاكو.
5: ذكرى النكبة، ذكرى الأرض المغتصبة. الفكرة بدأت منذ المؤتمر الصهيوني الأول ببازل في سويسرا أواخر أوت 1897. وقتها قرر الصهاينة اغتصاب الأرض الفلسطينية وإنشاء كيان صنع بريطانيا سنة 1905، لما أرادت بريطانيا أن تدق إسفينا في قلب الأمة العربية، ليولد الكيان الصهيوني يوم 15 من ماي 1948. وقبل الإنشاء عملت العصابة الصهيونية التي تغلغلت في فلسطين مدعومة من المحتل البريطاني على قتل أصحاب الأرض وتهويد بعض المدن. ويشرد الكيان الصهيوني بعد ميلاده 800,000 فلسطيني في أرضهم وخارج وطنهم، ليتجاوز عددهم اليوم 7 ملايين مهجر فلسطيني. شرد أصحاب الأرض، ولكن مفتاح العودة ما زال مرفوعا، يتوارثه الفلسطينيون جيلا بعد جيل، الذي لم يتخلى يوما عن الجهاد والمقاومة والضغط، حتى أجبر الأمم المتحدة وخلال جلسة عامة في شهر فيفري 2022 على إقرار يوم 15 من ماي من كل سنة ذكرى النكبة.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، رئاسة الحكومة تجمد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما. المنظمة تمتثل للقرار وتلغي ندوة صحفية كانت مقررة اليوم لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30، المختار كمون لاستعراضها من عناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور. عشبية السبت عشبية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.

0: إشهار.
1: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
3: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
4: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك، ما تعرفش
3: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشار الصباح من إذاعة المونستير. شكرا على الاستماع وتحية لكم وين ما كنتوا موجودين. كما العادة البداية في الساعة هذه مع فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح نور، مرحبا بك.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير للسادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيو على تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان لمدة 30 يوم، لكن قبل ملاحظة صغيرة ومزوز ملاحظات يظلي باش نبدأ بهم. وظاهرة الحقيقة هو حكينا عليها تقريبا كل عام نحكيو عليها الظاهرة هذه، لكن للأسف ما زالت موجودة. نحكيو على العنف أمام المؤسسات التربوية.
3: والله كلامك صحيح، هو من أخطر المظاهر اللي هو يقول قائل شنو السبب. خلينا نثير النقطة هذه لأنه صارت بعض الأحداث في أمام المؤسسات التربوية ما ممكن حتى في مدينة المنستير، والعنف أصبح العنف أمام في محيط المؤسسات التربوية. ولا بالنسبة لمحيط المؤسسات التربوية فما جدل قائم، هل أنه محيط المدرسة أو محيط المؤسسة التربوية يدخل ضمن إشراف مدير المؤسسة والإدارة وإلا هو خارج أسواره؟ ونعتقد أنه حتى عن تجربة النقطة هذه ماش واضحة، يعني تلميذ يتعرض للعنف في محيط المؤسسة التربوية هل أنه يدخل ضمن إشراف المدير المؤسسة، وإلا كي تمشي تكلم المدير يقول لك أخوي أخطاني هذيك خطيتني ما هيش تبعتني. وإذا كان باش نكلم الأمن احنا ما شاء الله عنا قد ما عنا مؤسسات تربوية في مدينة منستير وفي ولاية منستير عموما، الأمن قداش عنده وحدات باش نجم يغطي كل المؤسسات التربوية هذه؟ أعتقد أنه ظاهرة إضافة إلى ظاهرة إجرامية أصبحت ظاهرة مجتمعية، وأعتقد أن المجتمع في مدينة المنستير يهتم من بين الحاجات قاعد تنبيه يهتم بهالظاهرة هذه. واعتقد انه هي عمليات توعويه وحديث ونقولوا احنا وفضح الممارسات هذه ممكن يرجع شويه الوعي عند بعض العائلات اللي قاعدين يسيبوا في صغارهم من غير ما يراقبون فاش قاعدين يعملوا، ومن بعد الاصلاحيات تتعبى ومن بعد فما صغيرات اخر يمشوا في العفس في هالعمليات العنف هذه واسبابها متعدده. مش منطولوش في الموضوع، انا حبيت اشير الموضوع هذا باش اللي عنده صغاره في المؤسسات التربويه او في محيطها من شيء يحميهم بنفسه للاسف، ثم نردوا بالنا شويه اللي صغارهم سايبين في المؤسسات التربويه وفي محيطها يردوا بالهم ويعسوا شويه على صغارهم فاش قاعدين يعملوا.
0: واضح. سينو سي مازري خصيت علوش ولا مازلت
3: اكزاكتوم علوش ليت؟ والله صدقني اشعر بتضامن كبير مع نفسي كمواطن تونسي ومع المواطنين
0: هذول كيما اغلب التوانسه.
3: اكزاكتوم قلت لك اشعر بالتضامن مع نفسي ومع اغلب التوانسه. علوش العيد هذا اللي اصبح فريمو ابار وانه يثقل كاهل الجيب نتاع المواطن. لكن نهار واحد قال لي شريت علوش، شريته مع عند قشار نتاع حوت. قلت له قشار نتاع حوت يبيع في الحوت؟ قال لي اخويا عامل نصبه شوف انت معناها. ومن بعد متعرفش عليه كل واحد يلي يشري علوش، واحد يشري مع عند الخدمه الفلانيه والخدمه الفلتانيه بكثره ما هي مسيبه، معناها هي جوست هكا ممكن تفدليك ولا ما ضحك على الصباح، ولكن بالحق معناها القطاع مسيب والقشاره مسيبين وكل واحد يغني على درابوه. وجيب المواطن هكلمه تلف اللي تزادت من عند رئيس الجمهوريه مشات قدها 3-4 مرات في حق علوش اللي هو سومه اكثر من حقه وممكن زايد اشترى السوم. على كل حال
0: ربي معنا توس الكل.
3: إن شاء الله يا
0: رب. سيدي نمشيو إلى موضوعنا. ورئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار كان أعلن البارح أنه المنظمة تلقات إشعار من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يوم بداية من 14 مايو 2026. الحقيقة قرار مفاجئ وأثار برشا جدل وبرشا كلام البارح حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. وجيه ذكار يقول أنه القرار هذا جاء قبل أو أقل من 24 ساعة من ندوة صحفية كانت باش تعتزم المنظمة تنظيمها اليوم لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية. والحقيقة كما قلنا قرار مفاجئ ويمكن يطرح العديد من التساؤلات.
3: والله هو شوف هذا قبل كل شيء من الاخر بالكل، معناها من اخر الكلام اللي كنت تقول فيه انت، قريت انا ستاتيو اللي هبطوا معناها الممثل او رئيس الجمعيه هذه وربط غير بريء بصراحه بين القرار وبين الندوه الصحفيه اللي كان باش يعملوه. شنو كان باش يقول لنا في الندوه الصحفيه؟ تمام، باش يحكي لنا على وضع القطاع العمومي القطاع الصحه العموميه اللي احنا نعرفوه وباش يقول لنا على وضع الاطباء الشبان اللي احنا نعرفوه، وباش يقولوا انه الجارد اللي قاعدين يخلصوا في 2000 فرانك على الجارد نعرفوه دوك. وبالتالي محاوله هذه اعتقد بانه معناها لم تكن بريئه وغير موفقه.
0: مش معناها مش معناها مش بريئه،
3: ما هوش معناش معناها انت كتقول جانا الاعلام بايقاف النشاط بتجميد النشاط، باش نرجعوا له من الناحيه الاجراءيه وتربطوا انت بالندوه اللي باش تعملها بعد نهارين، كما لو انه هي الندوه هي الهدف من عمليه تجميد النشاط هذا،
0: لانه حسب رايه ما شافش انه فما اسباب. وكيخرج قرار قرار كي من هكا ومن غير تعليل ومن غير اسباب، هذا باش يخلي المجال وباش يفتح المجال لبرشا تاويلات.
3: ايش اقول لك انا؟ اولا بالنسبه لي ربط غير بريء واحد وغير موفق بين القرار وبين الندوه، كما قلت لك ما كانش باش قلنا جديد، راه كل شيء نعرفوه، كل شيء من اول الطبيب اللي طاح بيه الاسانسور في جندوبه الى المريض اللي ما لقاش حق الدواء، ما لقاش الدواء موجود في الفارماسي نتاع المؤسسه العموميه نتاعو. دوك اعتقد يربط غير موفق، هذا واحد. اثنين، راهو احترم جدا الجمعيه هذه لانه دورها مهم جدا في الاحاطه بالاطباء الشبان وبتقديم حلول اكسترا وما الى ذلك من الادوار، خاطر هما راهو الاطباء تعتبر نخبه وقاعدين يقوموا بدور يعتبر ايجابي، ولكن الانحرافات موجوده. مانيش نحكي عن الانحرافات خير من القروحي في مشكله. انا باش نتحدث على اجرائيا كيف يتم. انا سي مازري تبقى عنده جمعيه كيف قدمت انا مطلب الجمعيه هذا لرئاسه الحكومه، قدمته على اساس ما يسمى بقانون الجمعيات، وفي قانون الجمعيات فما العديد من النقاط من بينها النقاط المحظوره، واللي على اساسها كيمة. فما فصل كامل يتحدث على الاجراءات اللي ما يلزمش الجمعيات، كيما مثلا معاملات ماليه غير موثقه. مثلا معناها التقرير المالي نتاعي ما يتسلمش في الوقت، هذا اش معناها التقرير المالي؟ نعرف انه كل جمعيه في العام تعمل تقرير مالي وتقدمه للسلطه اللي هي تبعتها سواء رياضيه او غيره. هذا واحد. اثنين، لا تمارس السياسه بغطاء جمعياتي. بوه انت لانا باش تقول لي شكون اللي باش يقرر شنو، هل انه النشاط هذا غطاء سياسي ولا مش غطاء سياسي؟ انا باش نقول لك بما انه قدمت المطلب نتاعي على اساس القانون هذاك فانا تحت قائلة ذلك القانون.
0: باهي سامحني، اما وين السياسه في نحكيه على المنظمه التونسيه للاطباء الشباب؟ يعني وين؟
3: لا انا ما قلتش
0: نحكيه على المثال، نحكيه على الكام تاع المنظمه التونسيه للاطباء الشباب.
3: والله شوف
0: ماناش نحكيه على جمعيه اخرى.
3: انا قريت واحد بيان، ما قلت لك انا تحترم الجمعيه ونتبعها، شفت مره بيان هما ان نشروه في علاقه بالافارقه جنوب الصحراء اللي موجودين في تونس، وفما اتهامات مباشره للدوله والمواطنين بتعنيف الافارقه جنوب الصحراء، تعنيفهم وحجز وثائقهم مدري شنو الموجود البيان.
0: اي لكن هما قالوه على اي اساس؟ قالوه على اي اساس الكلام هذا؟
3: هما على اساس ينوت قولوا احنا للاطباء والاطباء الشبان انهم يسالوا الافارقه جنوب الصحراء في حال انهم تعرضوا للعنف يعطيوا معلومات اكسترا. شوف اعتقد انا شوف انا بالنسبه لي اجقول بالنسبه لي نحب نقول اجرائيا، الناس تسمع فينا توا وما عندهمش جمعيات ولا ما يعرفوش العمل الجمعياتي كيفاش تتم، راهو تتم عمليه راهو اولا باعلام او بتنبيه او بتحذير. راي يجي الجمعية أو رئيس الجمعية يجي تحذير من عند الكتابة العامة للحكومة تقول له راهو عندك الإخلال الفلاني، عندك مدة معينة باش تصلح الإخلال هذا. يجي التنبيه الأول، يجي التنبيه الثاني، التنبيه الثالث إعلام بتجميد النشاط. دوك أنا أعتقد أنه قبل ما يجيهم الإعلام بتجميد النشاط بالنسبة للجمعية هذه الأكيد راهو فما زوز تنبيهات، وكل تنبيه يحتوي على السبب. هو تو قال لا نعرف السبب، ولكن التنبيه أو الإعلام يكون فيه السبب، سواء كان معاملات ماليه غير موثقه والا بون تمويل اجنبي. اعتقد ما عندهمش تمويل اجنبي،
0: لا ما عندهمش تمويل، لا تمويل عمومي ولا اجنبي.
3: اعتقد لك اجزم من لانهم هم نخبه، واعتقد انه ما يحصلوش الحصله هذه، ما يخدموش اللعب الغير سليم هذا. دوك لا اجزم انه ما عندهمش تمويل اجنبي، ولكن انا كان على السيد وجيه ذكار اللي هو رئيس الجمعيه هذه كان يقولنا السبب اللي جاه في الاعلام، لانه الاعلام يعطيه. دوك اعتقد انه اجرائيا هو كيفاش تصير العمليه. دوك الإعلام بإيقاف النشاط كان على أساس تنبيه معينة، هو لم يقم ب ممكن الجمعية هذه لم تقم ب نقول واحنا إصلاح الخلل هذا، أو لم تقم بتقديم وثائق تبين أنه تم إصلاح الخلل. احنا زاد ما نجموش نتكهنوا، أنا ما نجمش نقول
0: ديما نقولوا ربما، لأنه حسب التدوينة الأخيرة متاع رئيس المنظمة يقول بعد ما قال أنه وصلتهم وصلهم الإعلام، يقول أنه سنمتثل للقرار وسنمد رئاسة الحكومة بكل المعطيات اللي باش تطلبها. يعني حسب الكلام اللي موجود أنه ما طلبتش قبل، يعني يقول أنه باش يمد رئاسة الحكومة بكل المعطيات اللي باش تطلبها رئاسة الحكومة.
3: نتحدث إجرائيا، نتحدث إجرائيا، راهو قبل القرار راهو فما تنبيه، والناس اللي عندها جمعيات وجات تحت في الوضعية هذه راهو يصير لك تنبيه، كي مثلا جمعية النساء الديمقراطيات اللي صارها نفس الشيء، جاء تنبيه الأول تنبيه ثاني، وبعد إيقاف عن نشاط تحذيري لمدة 30 يوم، وإذا كان لم تمتثل نمشي حتى إلى حل الجمعية. دوك أنا بالنسبة لي أشوف، بالنسبة لي التأويلات اللي قاعدة تصير والحديث على أنه هل القرار هذا قرار في إطار التضييق على الحريات ونعرفوا هاك الجملة الفقرة اللي هي ديما تتعاود، كيم تعد فرحا مسورا، فما فقرة ديما قاعد تتعاود، ما نعرفش وين تضييق على الحريات، وعلاش نحبوا نعطيه الانطباع هذا للمواطن، راهو المواطن يتلقى هذه الأخبار.
0: مزاد الوضوح به يا دكتور،
3: لكن الوضوح أنا كنت أنتظر أو أنتظر ممكن من الجمعية هذه، وأنه تهبط ستاتيو آخر بعد اللغط اللي صار على ستاتيو هذا، وتقول راهو جانا تنبيه أو ما جاناش، وقتها تنمشي اللوم، وإحنا الكتابة العامة لرئاسة الحكومة كيفاش ما تعطيش تنبيه. ولكن أنا مش أجزم ولكن أعتقد أكثر، وأنه رئاسة الكتابة العامة لرئاسة الحكومة ترسل تنبيه، وعلى ذلك ذلك التنبيه الأول والثاني يتم اتخاذ القرار. دوك نتصور حتى من الأمانة في نقل المعلومة كان ينجم يقولنا راه فما تنبيه، باش العباد ما تقولش وأنه كاتب عام الحكومة قام الصباح حل الدوسي شطب على جمعية أطباء شبان. أعتقد أن الأمر هذا لا يستقيم، ونديما نخليو الباب للتأويلات، ما نعرفوا زادا حتى في في في في, في انتشار الأخبار، وأنت أكثر مني تعرف في هذا أخويا محمد، أنه دائما ساعات الواحد يخرج خبر ويسكت، يخليه منقوص شوية باش نخلي التأويلات، لأنه أبحث ليس على الخبر لكن أبحث على التأويلات اللي باش تجي بعد. دوك نتصور حتى باش نخليه الجمعية هذه في إطارها المزيان، والناس كل تعرف الدور الكبير اللي يقوموا به، أعطينا المعلومة كاملة، لأنه الاتهامات اللي قاعدة تصير والحديث اللي قاعد حتى كي تشوف الكومنتير، المفروض أنت تهبط بيان وتقول راهو الكلام هذا مش صحيح، وراهو هو شنو صار، وكما قلت أنت سنمتثل القانون، ونعجبني الكلام اللي قاله هو رئيس الجمعية هذه، حتى باش لكي نغلق الباب على التأويلات. كما قلت لك نعاود مرة أخرى، احنا التونسي راهو ضغوطات المدرسة وضغوطات الامتحانات وضغوطات علوش العيد، ونكمل نزيدوا له أخبار كيف من هيك تنتشر في القهاوي، اسمع اش قال ايش قلت لك الدولة سكرت الجمعية الفلانية لأسباب بدرة. هذا الكل أعتقد أنه يدخل في إطار حتى بث ممكن نوعا ما من الإحباط لدى الشعب. دوك أنا شنو تقول؟ لأن الناس كل تعرف قيمة الجمعية هذه ودورها وحتى تدخلاتها الإعلامية. يا أخويا أنا بالنسبة لي القانون، أنت قدمت جمعية على أساس قانون جمعيات، تحترم ذلك القانون وتقبل القرارات اللي تجي منه هو. ثانيا الخبر كان نجم يكون أفضل من هذا، تقول يا سيد نجم تحتج، من حقك أنك تحتج، وكل القرارات قابل للاحتجاج وحتى للرفض، ولكن في إطار احترام مؤسسات الدولة. هذا هو
0: واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، موعدنا إن شاء الله يتجدد معك غدوة في نفس أدلى توقيت. نرجع لكم بعد شوية، نواصل معكم من نصف ساعة الأخير تستنى وفقرة الكلمة ليك وأسعار السوق.
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمرك نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايبك.

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنوانات: قواعد اشتباك جديدة بين الصين وأمريكا. وكتبت الصحيفة: لم يعد استحضار الرئيس الصيني لمفهوم الفخ في مستهل القمة التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين إلا أعلانا صريحا عن الطريقة التي تنظر بها الصين إلى مستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق ثنائية واضحة، فإما شراكة تدار فيها المنافسة ضمن قواعد واضحة أو انزلاق تدريجي نحو صدام بين قوة صاعدة وأخرى تخشى أفول هيمنتها. وأضافت الصحيفة: وتدرك الصين جيدا أن الولايات المتحدة لن تتنازل طوعا عن موقعها كقوة مهيمنة، كما تدرك أن صعود بكين لم يعد مجرد احتمال مستقبلي، إنما حقيقة استراتيجية واقتصادية وعسكرية تتسارع كل يوم. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، وفي جلسة برلمانية توصية بتعديل بعض أحكام مقترح قانون مجلة الصرف، وتزايدت مع ارتفاع درجات الحرارة تسجيل 6 بؤر لحالات تسمم غذائي ودعوة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية. ووزير الشؤون الاجتماعية يصرح: تونس بصدد مراجعة فصول من مجلة الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وحققت إنجازا تاريخيا في مجال الصحة العامة، منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد. وفي أخبار الرياضة عنونت الصباح: وسط أجواء احتفالية بملعب رادس، النادي الإفريقي يتسلم رمز البطولة. والصحيفة تنقل عن رئيس النادي بأن الاستقرار الإداري والفني ومناخ الثقة داخل الفريق وراء التتويج بهذا اللقب. وفي الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، الترجي يتأهل للمشاركة في كأس رابطة الأبطال، الأولمبي الباجي يضمن البقاء، وشبيبة القيروان تنزل إلى الرابطة الثانية. وفي قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد، نهائي قبل الأوان بين الإفريقي والترجي. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: الرئيس الأمريكي في ضيافة جمهورية الصين الشعبية، ترتيب صراع لا مصالح. وكتبت الصحيفة: جلبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جمهورية الصين الشعبية اهتمام العالم، وشكلت المادة الإخبارية الأكثر تداولا في المحامل الإعلامية التقليدية وفي الفضاء الافتراضي بالخصوص، حيث كيف لا والأمر يتعلق بقوتين دوليتين هما في إطار تنافس استراتيجي واسع، والحاجة ملحة لاحتواء التصعيد الاقتصادي والسياسي بينهما. وأضافت الصحيفة: لا يمكن الحديث عن اختراقات تاريخية حققتها هذه الزيارة، ومن المؤشرات على أن هذه الزيارة لا تمثل تطبيعا كامل بين القوتين العالميتين، وبأن الحسابات الخاصة لكل واحدة منها مستمرة. وانطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية ما يعرف بدول مجموعة البريكس في الهند بالتزامن مع هذه الزيارة لمناقشة مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين الطاقة والحرب في إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن الحوار بين الكبار أيضا لم يجرؤ ترامب على الخروج عن واجب اللياقة والانضباط، ولم يقترف ما تعود فعله أمام رؤساء وقادة بقية الدول عندما وقف جنبا إلى جنب مع الرئيس الصيني، بدرجة جعلت البعض يتحدث عن وجود كيمياء شخصية ورمزية بروتوكولية بين دونالد ترامب ونظيره الصيني. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: قبض عليها بعد نشاط سنتين، حجز صور لفنانين ومسؤولين لدى مشعوذة تمارس السحر. وغدا التونسيون بصوت واحد: نعم للترحيل الفوري والشامل للمهاجرين غير الشرعيين. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: كرنفال رهيب عند تسلم الإفريقي للبطولة، أفراح حتى الصباح. ووسط ضغط جماهيري وأعلامي كبير، اللموشي يكشف اليوم عن قائمة المنتخب الوطني. وفيما باجا تضمن البقاء والقيروان تغادر، الترجي في دور الأبطال وصفاقسي في كأس الكاف. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: أحنا وانتوما
4: أحنا وانتوما
5: وانا وين
6: وانا وين
3: أحنا وانتوما
4: أحنا وانتوما
3: وكل اللي يسمع فينا
4: أحنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا تجمعنا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من 10:30 نهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
3: تتعدى صبحيتنا عالكيف
4: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح وما زلنا مواصلين معكم ومع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في فقرة الكلمة ليك اليوم باش نتعرفوا على برنامج أدابت، برنامج لدعم التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة والصيد البحري في تونس، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل على البرنامج هذا مع ضيفي سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. سي محمد صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح
0: الفل، مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. برنامج أدابت برنامج كان انطلق منذ سنة 2020 وبش يتواصل إلى سنة 2028. الهدف هو الاستثمار الخاص كمحرك للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في القطاعات اللي بش نذكرهم توا، هما الزراعة، تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك. هاتسي محمد نتعرفوا أكثر على البرنامج هذا، شكون أهم المتدخلين فيه و شنو ما الأهداف الأخرى لبرنامج أدابت؟
2: عايش سيدي، دونك برنامج أدابت هو بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأرضية العالمي. عندنا زادة معناها شركاء تقنيين فنيين اللي هما ديريزا والدي ان جي سي. إذن هو موجه لدعم الاستثمارات الخاصة في القطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. الهدف هو عنده برشا أهداف، أهداف أربعة نتائج رئيسية، لكن النتيجة اللي بنحكيوا عليها اليوم هي تخص دعم الاستثمارات المستدامة اللي متجهة نحو التحول الإيكولوجي وحماية البيئة في جميع يعني تطلع للبوزيشن تاع لاشين دو فالور في القطاعات اللي سبق ذكرهم الكل.

0: إذا المستفيدين من البرنامج هذا هو المستفيدين الكل في القطاع الخاص. بطبيعة فما شروط يعني محددة باش يكون هو عنده الحق باش يتمتع بالمنحة هذه، أهمها هو يكون معناها يلتزم بالواجبات نتاعو في الفيسكال والسوسيال والريغلومونتير، دونك يكون معناها في الإطار في القطاع المنظم. المشروع يكون فيه يعني مكونات متجهة نحو الاستدامة، طريقة إنتاج يعني تحافظ على البيئة، يتبع يعني تمشي إيكولوجي في الإنتاج ولا حتى في الخدمات ولا التحوير، يعني كل قطاعات كل مراحل الإنتاج من الخدمات حتى للاستهلاك.
1: موجودين يظهر لي اليوم في في معرض ميد فود 2026 في صفاقس، كانت تحكي لنا شويه على المشاركه هذه في المعرض.
0: بالطبيعه يعني اي حاجه باش تكون تخدم الاستثمارات الفلاحيه نحن نحاول نشاركوا فيها باش نعرفوا بالبرنامج هذا ونحاولوا ننفعوا اكثر عدد ممكن يعني من المستثمرين، خاصه وانه نعرفوا اللي فما ديما الإشكاليات في التمويل الذاتي في بعض المشاريع، وهذا معناها برنامج عدد يعني الأول من نوعه في تونس، واللي يعطي منحة ما بين 14 إلى 20% من قيمة القرض تدخل في دعم التمويل الذاتي للمستثمرين. يعني عدنا معناها ستون غادي في معرض صفاقس، وعدنا معناها الكيف موجودة الغادي تجاوب على استفسارات متاع الناس، توجههم تعطيهم المعلومات اللازمة باش يحضروا ملفاتهم. كيفاش يعني هو عملية تربى المنحة هي عملية ديماترياليزي يعني أونليني، كل شيء أونليني، يدخل على البلاتفورم يعمل حساب.
1: ذكرنا بالبلاتفورم أستاذ.
0: المنصة هذه هي منصة رقمية يعني موجودة، يلقاوها على موقع الويب متاع الكالكسوار الوكالة الإيطالية، ولا موقع الويب متاع البرنامج اللي هو adapt-tunisie.org. توجهوا مباشرة للمنصة، يلقى الوثائق الكاملة التوجيهية باش يحضر المنصة نتاعو ويصبو. أنا يقوم فتح حساب يعني بمدرسة إيميل بريد إلكتروني، وبعد يبدأ في إنشاء المشروع نتاعو. أسئلة سهلة يعني في متناول يعني الجميع، عادة يعني هاديكم بكذا وشيء، ولا مش يعطينا معلومات وإلا يقوم بتحميل وثائق اللي هي باش تثبت كونه هو اون ريجل مع السيتياسيون فيسكال ولا سوسيال ولا ريغلومونتير. بالطبيعة أهم وثيقة هي دراسة المشروع اللي تكون يعني تكون مفصلة وتفصل طريقة الإنتاج، وتكون يعني تثبت كون المشروع متجه نحو فلاحة مستدامة وتحول إيكولوجي.
1: وتنجموا تمشيوا إلى حتى 20% من قيمة المشروع.
0: يعطيك صحة يعني هذا في إطار التمييز الإيجابي. إذا كان المستثمر امرأة وإلا من الشباب اللي عمرهم أقل من 40 سنة، وإلا من نسميهم احنا ديزوباب ديزورغانيزاسيون بروفيسيونيل داغريكولتور ودباش، يعني شركات التعاونية ولا الجامعة الفلاحية، هذوما عندهم المنحة توصل حتى 20% من قيمة القدر اللي باش ياخذوه.
1: واضح. شكرا لك سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدتنا به. 8:47 دقيقة، خليكم معنا، مازلنا مواصلين حتى للتسعة.
2: إشهار القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بـ5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو.
1: كالعادة نواصلوا مع أسعار السوق، وكما كنا نهار جمعة نمشيوا إلى الشابة، وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وين موجود سي ناصر المكشر. صباح النور.
3: أهلا محمد، أهلا بك، تحية لي،
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة كيفاش صبحت الأسعار اليوم في الشبه.
3: هو اجمالا يعني الاستقرار في الاسعار وخاصة انخفاض السجنات في الخضار، لكن زال فقط الفصل الرقم اللي هو مازال متمسك بالصدارة، وبطبيعة الحال هذا خليه لو تقريبا الناس كل تتسائل علاش الطماطم في الفترة هذه، يقولوا نحن فترة الطماطم الشمسي والخارج بيوت مكيفة، ولكن لحد الآن مازال الطماطم يعني متمسك بارتفاع الأسعار. الطماطم مازال مرتفع بين دينارين 800-3 دينارات، يعني تقريبا السوم غالي باش. بالنسبة للفلفل الأخضر انخفض 15 دينارين 800، البطاطا دينارين، بصل دينار و400 دينار و600، الفول 15 دينار، جلبانة 3 دينارات و800 حتى 3 دينار و500، ل4 دينارات، سنارية دينارين 200، بالنسبة للكروم 15 دينار، الغراء الأخضر دينار و500 حتى لدينارين حسب النوعية، خسرتي دينار و500 دينار و800، بالنسبة للسلق معنوس 500 مليم، البروكلو دينارين، والباذنجان أيضا دينارين. بالنسبة للغلال شوية تفاح مش حاجة كبيرة، 8-9 دينارات، الفريز 5 دينارات و500 6 دينارات، موجود أيضا البطيخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات و500، بالنسبة للخوخ موجود 5 دينارات 5 دينار و500، المشماش أيضا موجود من 4 دينارات و500 حتى 6 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء نفس الشيء تقريبا، وخاصة نحن تو ما عادش نسرى اللحوم الحمراء، نسرى العلوش يعني تو وقت الرحبة لحد الآن الأمور مش واضحة. العلوش إذا 54-56 دينار،
1: هي الأمور واضحة ما تخوف سي ناصر،
3: الرحبة تخوف هي دائما الرحبة للملاك حقيقة أو للمبارزة يعني. إن شاء الله إن شاء الله في الأخير تمشي الأمور طيبة
1: إن شاء الله.
3: الهبرة بقري 44 دينار، الكتلة 23 دينار، الزنبة 32، الدجاج الحي متمسك أيضا بسوم 5 دينار 900 6 دينارات، الدجاج 13 دينار 500 حتى 16 دينار، فما نوع من كيف العربي معنا نقول نحن داند 13 دينار و500، ستيك 18 دينار و900، سكالوب 19 دينار و800، 18 دينار و900 سكالوب. بالنسبة للأسماك الطقس متغير شوية، حوض مش ياسر مسلة في آخر أياماتها 22-23 دينار، سردوك 17 دينار 15 دينار، فما الكحل أيضا 15 دينار، فما القرنيت 32-35 دينار، بالنسبة للأكثر أكثر وزن أكثر سوم بالنسبة للقرنيت، والشوادي 24 دينار. نعم
1: واضح، شكرا لك سي ناصر، تحياتنا لك وتحياتنا لكل مستمعينا في الشاب، ونسلموا على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. هكا نحن نكون وصلنا لختام موعدنا وصبحيتنا، صبحية الجمعة 15 مايو 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. أيمن الشابي كان معنا في الإخراج، نجل عطية بن محمد كانت معنا في التنسيق العام، هو في الإخراج الرقمي، هو دساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. الموعد يتجدد غدوة إن شاء الله في صبحية الجديدة كما العادة، صبحية السبت بداية من 6 متاع الصباح. مبقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر، مضيفا أنه تم إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميدها لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ الأمس. وأكد ذكار الامتثال لهذا القرار ومدى رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها، كما أفاد بلا الندوة الصحفية للمنظمة التي كانت مقررة اليوم الجمعة لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وذلك استجابة لقرار التعليق. أفادت وزارة الداخلية أنها أمنت عودة حوالي 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي. ويهدف البرنامج الذي انطلق شهر جويلية الماضي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية من خلال التنسيق مع السفارات والقنصليات، قصد تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية وتأمين مختلف مراحل العودة. شهدت الأسواق انتشار ظاهرة بيع الفطاي ما ينثر علوش بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعارها، ما أثار مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية، حيث أكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور أن هذه الظاهرة باتت تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، وشدد على أن ذبح إناث الأغنام ممنوع قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاج وتوازن الثروة الحيوانية. وأوضح المتحدث أن الإقبال المتزايد على ذبح الإناث خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع كبير في عدد النعاج المنتجة، حيث انخفض العدد من حوالي 6 ملايين رأس إلى حدود 3.5 ملايين فقط، ما تسبب في تقليص القطيع الوطني بشكل لافت. يعلن الناخب الوطني صبري اللموشي خلال ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة انطلاقا من الساعة 4 عصرا عن قائمة اللاعبين المدعوين لكأس العالم لكرة القدم وعددهم 26. حقق النادي الرياضي بحمام سوسة الصعود إلى البطولة المحترفة أكابر بعد تجديد فوزه على نادي الحرس الوطني بنتيجة 73-59 في إياب نصف نهائي بطولة القسم الوطني الأول لكرة السلة. وكان حمام سوسة حسم لقاء الذهاب أيضا بنتيجة 72-63 ليؤكد تفوقه في مواجهتي دور نصف نهائي، ويضمن رسميا التأهل إلى النهائي والصعود إلى البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنسير. نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة مواضيعنا تتنوع من حصة لأخرى، ودائما ركز على الشأن الاجتماعي كما يقال، يعني العلاقات، السلوكات، التصرفات، العبادات. دائما أقول وأكرر مهم ومهمة جدا، وهي أساس الدين، لكن تبقى بين العبد وخالقه. احنا لانه نشوفه في الحقيقه تصرفات، ونشوفه في سلوكات، ونشوفه في مظاهر غريبه ودخيله عن الاسلام، هكا علاش نحاولوا من هذا المنبر نحاولوا لربما نعطيه راي الدين والشريعه الاسلاميه في كل المظاهر اللي نعينوها في المجتمع. وان شاء الله دائما نكرر حديثنا يلقى الاذان الساغيه، وكذلك نقول انه ننصح انفسنا قبل ما ننصح السادة المستمعين، ونحب نحيي كافة المستمعين دون استثناء. شكرا لكم على الدعم والكلمات الجميلة دائما في حق البرنامج. قبل القصة اللي يعرضها لنا سيدنا الشيخ منور مداني واللي نستخلص منها موضوع الحصة، دائما نرحب به سيدنا الشيخ. شنو أحوالك؟ لبس عليك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك، ونشكرك برشا على المقدمة اللي عملت هذه. باهية برشا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد شريف الحسب والنسب. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، سلام الله يحميكم ورحمته تقيكم، وسلام الله يحمي أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي ورحمته تقيه.
0: شكرا لك، بارك الله فيك، يرحم كل من قرة ورة ومن ربة، زاد أقول كما أقول واحد. يرحم الوالدين سيدنا الشيخ، ويرحم جميع المؤمنين إن شاء الله.
1: آمين، مرحومين الكل
0: بإذن الله.
1: مرحومين بإذن الله.
0: عندك قصة اليوم؟
1: عندي قصة اليوم.
0: منين؟
1: هذه من السيرة النبوية.
0: تفضل سيد الشيخ.
1: هاي سيدي، جي راجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولابس ثياب مهدرشة لدقدق، الثياب بتاعه الكل طايبة، أولا قديمة وثانيا مسخ زوز. سيد النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره والعظمة متاعه خاطبه بلسان لطيف لطيف هكا ومتربي ياسر. اش قالوا؟ أيوة. قالوا عندكش مال انت توا؟
0: لبس عليك ولا
1: لا؟ فلوس عندك؟ فلوس ولا لا؟ لبس عليك ولا لا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قالوا قل لي من المال اللي عندك شنو عندك؟ فلوس؟ عندك زيتون؟ عندك شياه؟ قل لي شنو اللي عندك. قالوا يا رسول الله من كل المال أعطاني ربي سبحانه وتعالى وأكرمني.
0: أيوة.
1: من كل المال،
0: بس من ربيعاتي كما
1: كل خيرات. أيوة. السبع عنده.
0: أيوة.
1: قالوا سيدنا عليه الصلاة والسلام بلطف والسلام. قالوا ما لا ربي كيف أعطاك المال هذا؟ يحب يرى الأثر النعمة متاعه عليك والكرامة متاعه عليك. برا بدل دبشك نحيها ضايا، ونظف روحك، والبس لباس نظيف، واحمد ربي على ربي اعطاك الخير والبركة.
0: معنا السيد ماشي باله، ولا الصحابي ولا العربي هذا ماشي باله من باب الزهد والتزاهد في الدنيا. أي. أنه يلبس المقطع ويلبس المسخ ويلبس وما يبدلش دبش، وهو لبس عليه.
1: هو لبس عليه
0: مش بالدين يعني.
1: لا مش بالدين هذا. وقت اللي هو يفكر التفكير هذا السيد هذا، هو الحقيقة ما كان يعيشه في الجاهلية. عندهم التفكير هذا السلبي. سيد النبي عليه الصلاة والسلام حط له تفكير إيجابي في الحياة هذه.
0: صح.
1: قالوا البس لباس باهي. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام ما هو قدوة لنا.
0: أيوة.
1: كان رسول الله وقت اللي يلبس ثوب جديد، ثياب جديدة، ثوب جديد يسميه باسمه، مثلا قميص ولا كما قلوا شملة قبل،
0: خاطر كان العباءة ولا جلباب،
1: العباءة ولا غيرها. شيقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وجي واحد آخر زاد بحث الرسول عليه الصلاة والسلام لابس لباس زاد مسخ ثياب واسخ هكاش. قالوا قال أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه. ويقول أبو جحيفة رضي الله عنه صحابي من صحابة الرسول، يقول ريت سيد النبي صلى الله عليه وسلم ولابس حلة حمراء. قال لكن لبسة متاعه جميلة ياسر. قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وقت اللي انتلفت رجليه يلمعوا، تحت الحلة الحمراء، والحلة الحمراء شنية ذي؟ فيها خطوط حمر. وكان سيد النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي يجي وفد من الوفود باش يزور الرسول، وفد معناها من الحبشة ولا من غيرهم، شو يعمل؟ يلبس أحسن الثياب متاعه، يستقبلهم بأحسن ثيابه ويتلفت للصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي باش يقعدوا بحذاه، يقولهم برا بدلوا دبشكم ولبسوا اللباس الباهي باش نوريه هالعباد هذوما أن الإسلام نظيف واللباس متاعه نظيف وأخلاقه عالية وبكله متربي من لباسه ومن الكلام وغير ذلك.
0: صح.
1: المرجع هذا نلقوه، الحديث هذا الكل نلقوه في كتاب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، صفحة 63 65 68 69.
0: صح.
1: اللي يحب يمشي طوي يلقاه.
0: باه، ديما عندك المراجع حاضر.
1: حاضر باش، هذاك هو.
0: باي، من خلال القصة ذي ركزت على اللباس انت سيدنا الشيخ، ولباس نعم. الرسول ولباس، احنا اش نتوسعوا شوية.
1: أيوة.
0: لأنه في الحقيقة في السابق وخاصة في عهد الرسول على الأقل كانت الإمكانيات محدودة.
1: أيوة.
0: والإنسان منا مش كما تو متوسع، والموضة وما إلى ذلك، واللباس. أيوة. تغير.
1: أيوة.
0: والشيء اللي يجينا من الغرب.
1: أيوة.
0: وكل مرة يطلعونا بطلعة، احنا باش حطوا على اللباس في الإسلام، لباس في الدين الإسلامي هكا ولا مهم جدا
1: برشا. مهم هذا كلباسنا متاعنا احنا.
0: صحيح.
1: ودون لباس متاع الإسلام احنا عندنا اللباس الوطني،
0: الوطني نختصوا به يعني نتميزوا به، شن تحدثوا فيه. والحقيقة علاش اخترنا الموضوع ذي بالذات؟ لأنه نشوفوا في ألبسة صحة العبارة غريبة ولات فيه، ولباس شيء مقطع وشيء معري وشيء وشيء وشيء وشيء مغري وشيء غير محترم
1: لباس مشربتين وملط.
0: والله العظيم غريب، نشوفه في غرايب في الشارع.
1: كيفاش هذا
0: غرايب؟ عراو قراي كما يقولوا هكا ولا سي
1: عراو قراي. نعم.
0: هي هكا كما يقولوا. وبصراحه ولا يتفنوا بداعي الموضه وشيء جاينا من الغرب وكل شيء، يتسابقوا شكون يعري اكثر وشكون يلبس لبس غريب اكثر.
1: أي.
0: هكا نشوفه فيه في الشارع.
1: هذا لباسنا هذا توا
0: مش من الدين،
1: هذا اللباس الوطني الساعة قبل كل شيء. وهذا هذا اللباس متاع الدين اللي أمرنا به سيدنا عليه الصلاة والسلام، عنا قدوة راه نتبعوه رسول الله نتبعوه. قل لك كلمة صغيرة ما يسالش، الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس إلا لباس بلاده.
0: من مكة ولا من المدينة؟ اللي تصنع غادي
1: التي تصنع في البلاد هذه كبيدها، والماكلة ما يأكلها إلا تتكون في بلاده، يعني تنبت في بلاده.
0: فهمت.
1: ما يجيبش من البرة إلا إذا كان مثماش من البرة وقت يأكل الموجود. أما يسبق ما كلت بلاده سواء في مكة ولا في المدينة، ويسبق لباس بلاده سواء في مكة ولا في المدينة.
0: واضح
1: سيدي، يعطيك صح.
0: بالنسبة للباس عنده تاريخ بالطبيعة، لأنه الأصل في الإنسان اللباس وليس العراء
1: بالطبيعة.
0: هذه اللي تدعيه الإنسان البداية عريان وما عريان، لا
1: لا ما ثماش
0: مش منه وضيع.
1: يقرأوا سيدنا آدم عليه. أيه. الصلاة والسلام كيفاش نزله نزل ربي من الجنة وشنو ألا لبسه.
0: صحيح.
1: ويقرأوه هذا
0: آدم كما قلت سيدنا الشيخ عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء. كنقوله زوجه يعني زوجته، خط في العربية نزيد نأكد عليها، الزوج تعني للمرأة وللذكر على حد سواء. نقوله فلان زوج فلانة ولا فلانة كذلك زوج فلانة، يعني يعني زوج مع بعضهم.
1: أي معقول.
0: أما مغلطش يعني، أما مغلطش. أما زوجته تولد الكلمة جديدة.
1: صحيح.
0: قلت آدم وحواء كانوا يعيشوا دون عراء. أي. لابسين أكلا.
1: لابسين إيه.
0: باش نبدأ واضحين.
1: أي.
0: وإنما كانوا يرتدون أو يرتديان لباسا معينا يغطي. أي. عوراتهما
1: في كل وقت ذاك. أيوة.
0: بدليل أنهما ارتكب خطيئة الأكل من الشجر المحرمة.
1: أيوة.
0: ظهرت لهما عوراتهما. أيوة. ظهرت العورة متاعهم بعد أن كانت مختفية. صحيح. أو مخفية عنهما، فتفقا كما قال القرآن يخصفان عليهما من ورق الجنة.
1: أيوة.
0: يعني بداوا يغطيوا في رواحهم سبحان. أيوة. الله يعني. أيوة. في طبيعة وفي فترة الإنسان اللي فتروا ربي عليها من غير الخلق الأول آدم. أي. وحواء يغطي في رواحهم.
1: فكل وقت ذكاء يراه في الجنة هذا.
0: الجنة.
1: وقت اللي وقعت المشكلة متاع سيدنا آدم ومن حواء، وقت اللي ظهرت العورة متاعهم هما، سيدنا آدم هرب في الجنة يجري.
0: أيوة.
1: تلفت له رب سبحانه وتعالى إيش قالوا؟ قالوا فرارا مني يا آدم. أفرارا مني يا آدم؟ قالوا لا، بل حياء منك يا رب.
0: سبحان الله ما أنا حاجة في الفترة
1: منك يا رب
0: عرف اللي العورة ذيك من زمن تكشف
1: وربي سبحانه وتعالى آذ وبشغط وروح
0: به وربي أنزل على أبناء آدم لباسا وريشا لتغطية العورات
1: كيف كيف
0: عنده وطيه من الجنة يعني بتالي بعد ما أولاد كيفاش يقول ذرية متاع آدم ولا يغطيه
1: ولا يغطيه
0: سبحان الله
1: خاطر ربي سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لأنه رسوله من رسول الله وراه وقالوا كيفاش تلبسوا
0: كيفاش تلبسوا
1: وعطاه النسيج وكانت أمنا حواء كانت قبل تغزل
0: يعني
1: بك النظام تاع القديم
0: يعني علموا ربي كيفاش باش يغطي
1: علم آدم الأسماء كلها وعلموا الحراث الحريثة وعلموا النسيج وعلموا كل شيء سيدنا آدم بوحي من الله
0: بوحي من الله
1: والكلام هذا تلقوه في كتاب تسمى البركة في فضل السعي والحركة
0: صح سيدنا الشيخ به احنا بس حطوا على اللباس بشكل عام يعني لباس المشروع ولباس وحدود اللباس وغير المشروع وين العورة وين وكل شيء مع بعضه لأنه بدأت من البداية عند نزول سيدنا آدم وزوجه حواء يعني ربي أمرهم باش يغطيوا رواحهم
1: وتغيرت اللباسات تتغيرك
0: تتطور بالطبيعة احنا باش نسجد بعض الآيات بسرعة سيدنا الشيخ لأنه الحديث واضح
1: أي.
0: والكلام واضح أنه يلزم نسر العورة متاعنا أما ما فيها باس زي ما السند متاعنا يقول ربي كما ورد في سورة طه
1: أي.
0: لسيدنا آدم يقول له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى
1: ولا تعرى
0: على الجنة
1: ولا تعرى إيه
0: معنا
1: خاطر باش يرجع إلى الجنة بعتلي راه سيدنا أي. آدم أي. عليه السلام
0: أي.
1: ولو خرج منها هو الحقيقة وعلاش لحكمة ربي سبحانه وتعالى يعلمها باش يعمر الكون هذا كاي خاطر في الجنة ما ولدتش سيدة حواء أمنا حواء ما ولدتش ولدت كونش وقت طلعوا من الجنة,
0: من الجنة.
1: وهبطوا إلى الدنيا وقتها ولدت وجابت أولاد وإلى آخره والموضوع طويل شوية هذا
0: كذلك يقول عز وجل في سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا
1: ولباس التقوى ذلك خير,
0: خير.
1: هنا قالها القرآن لباس.
0: لباس
1: لأن تذكر كلمة اللباس في القرآن في القرآن مذكورة كلمة اللباس
0: وكذلك في آية أخرى في سورة النحل يقول عز وجل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر
1: أي
0: أنا تغطي رواحكم
1: تغطي رواحكم سواء الحر ولا البرد كيف كيف
0: وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك أي. البرد وما أي. إلى ذلك يعني آيات عديدة الحقيقة يقول ربي سبحانه وتعالى كذلك في سورة أخرى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها من البحر يعني
1: البحر يوال
0: من الزينة
1: والجواهر والخير ذيك وكل احنا عنا تو في جهة برقة أكل
0: المرجان
1: حاجة من الرواية هذا الكل كان يستخرج من البحر
0: احنا الآيات هذوم كل باش نستشهدوا بهم بعتلي في معرض حديثنا يقول ربي عز وجل كذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
1: نعم صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم يعني هو من أمر
1: أمر
0: باش للستر
1: علاش خاطر باش ما يذيهم شرهم خاطر اللي يلبس لباس اللي هو تلقاه خليع ولا مش باهي يتأذى من الناس
0: بطبيعة
1: الناس ولا يقطعوا
0: في ريش ويقولوا عليه الكلام الخايب
1: الكلام الخايب
0: ويجبدوا حتى كيفاش يقولوا اي ولي وحتى الاعراض نتاعهم يهتكوها
1: يعني يتجبدوا الاعراض والبو والام والراجل والحمية والحمات وكل يتجبدوا الكل
0: باي سيدنا الشيخ خاضوا بعض الايات فقط ولونه حتى الحديث تحدث سيدنا على الموضوع ذا وأكد الآيات
1: خلى شيء سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: نعم. إحنا يقول قائل باش نتحدثوا في البداية على الغاية والحكمة من مشروعية اللباس نبدأ بها هكذا أيه. سيدنا الشيخ
1: بيه.
0: الغاية علاش يقول قائل الإنسان ربي يعني جعل الإنسان يلزم يلبس لباس
1: أيه.
0: فما غاية مش هكا وبرا يعني
1: أيه نعم.
0: الغاية الأولى خلنا نبدأ بشوي بشوي سيدنا الشيخ تغطية العورة وسترها بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء
1: أيه.
0: وذلك حماية للأخلاق
1: أيوة.
0: وحفظا للأعراض
1: بتبقى.
0: وصيانة للمجتمع من الحلال والفساد
1: أيه.
0: وتكريما للمرأة وصونا لها
1: صح هو قبل كل شيء
0: أيوة.
1: ربي سبحانه وتعالى وقت اللي جعل لباس للمرأة
0: أيوة.
1: ولباس الرجل تكريما لهما وقت اللي يكرمها ربي سبحانه وتعالى.
0: هذا بصفة عامة على الاثنين.
1: على الاثنين.
0: لكن خصص كل واحد لباسه. أيوة.
1: وأما كل واحد لباسه.
0: صحيح.
1: ما تجيش راجل يلبس بنوارة ويطلع للشارع. ما عادش كلمة بنوارة.
0: ما عادش هذه قديمة ذي.
1: قديمة كلمة بنوارة. أو الساعات يلبس بنوارة. يجيش راجل لابس بنوارة ويمشي المرشي. ما تجيش.
0: يقولوا تنورة في الواحد ولا. أنا جيب يعني.
1: ولا هذاك جيب وجاكات ولا كلام آخر. نوع آخر.
0: ما يجيش.
1: هذاك خاص بالمرأة والراجل عنده لباس خاص زاد كيف كيف. ولكن لباس ديما نرجع وطني، نرجع كلمة الوطنية.
0: تو نرجعوا للوطنية هذيك هذيك تأكد عليها أنت يا سيدي الشيخ. خلينا من الوطنية الساعة تو نحكيوا على الرسمي، اللباس في الشرع.
1: في الشرع في الدين اللي يكون محفوظ يحفظ الإنسان في بدنه وفي أخلاقه وفي تربيته وفي عرضه.
0: تيك صح.
1: في عرضه.
0: أولا يغطي العورة الساعة بتاعه.
1: طبيعة لابد.
0: مش متشوفة. ويسترها بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. باش الناس كما قلت أنت حماية الأخلاق ما نقولوش كي البهائم. والحيوانات زاد
1: الزوايل هذوكم ما عندهمش مش مضغوطين
0: بالضبط.
1: اما اذا كان البشر اللي ربي يكرموا بالعقل وكرموا بالدين يطلع يولي كي الزوايل
0: شيء ما عملنا
1: شيء وقتها.
0: هذا المشكله، هذا
1: ما يجيش. هذا هو
0: وربي اكرمنا بالعقل
1: على الاقل.
0: ثم الغايه الثانيه والحكمه الثانيه من مشروعيه اللباس بالنسبه للبشر، علاش يقول خايل عايز تقول ياسر يقول لك علاش ما ربي ما قالش يمشيوا عرايه وبرا حوسوا في الشارع. هو حتى فما ناس بعض الملحدين توا والملاحده كيما يقولوا ناس ما تامنش بربي جمله هون يلبسوا
1: يلبسوا ايه
0: سبحان الله. ولات منا
1: انه ساعات يقول راه يقول ويحبوا على عريه قل واطلع انت عريه
0: اطلع
1: للشارع تفضل ما يطلعش.
0: طيب فما يجي منه ويقولوا يقولوه بل
1: يقولوا خرج من الجن ما عادش عنده عقل.
0: معناه يوريك فما تناقض ساعات.
1: هو متناقضين في أنفسهم متناقضين مع الواقع. يقول لك راهو
0: طيب ربي من الفطرة معناه يجعل من الدين، يعني الفطرة هي الدينك ولا
1: دينك هو
0: به. ثم الغاية الثانية الوقاية من الضرر في الحر والبرد.
1: بالطبيعة
0: كلا
1: توا لسان سقيطة ويطلع في تلقى الدنيا باردة والعياذ بالله نجم يطلع
0: كيفاش كلام
1: هو في بيته تلقاه يرعش بالبرد. وإذا كان زاد في السخان
0: حر ياسر سخانة
1: الدنيا سخانة والعياذ بالله الشمس
0: يطلع
1: الهواء تلقاه والعياذ بالله كي شله بيضرب
0: تضرب الشمس
1: ولي
0: أمراض وتحرق جلده.
1: جعل لك اللباس هذاك باش يبعد عليه البرد وبعد عليه السخانة،
0: يعني لصيانة الأجسام. هذا هو
1: بطبيعة.
0: يقول عز وجل باش نرجعوا للسورة ذيك والآية اللي ذكرناها في سورة النحل، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه هي ولا
1: هذا كهو ربي في القرآن قال لك
0: واضح. ثم الغاية الأخرى من مشروعية اللباس الوقاية من بأس الإنسان كالسلاح وغيره من الاختراعات.
1: بالطبيعة وحتى هو وقت اللي يلبس لباس تلقاه حتى إذا كان باش يتضرب بحاجة فهمت على الأقل أكل لباس يمنع شوية.
0: يمنع شوية
1: إلا إذا كان ضربه بحاجة كبيرة يولي كلام آخر.
0: هم حتى في الحروب يلبسوا الدرع
1: يلبسوا الدرع اللباس هذاك لباس حربي الدرع لابد منه والخوذة ذيك اللي فوق ريوس مثلا كيف هذاك اللباس متاع حروب باش يتحفظ منك الضرب هذاك ويتحفظ حتى الكوارجي انت
0: يلعبوا كل اللي يقولوا لهم بورتاج يقولوا بالفرنسيه من الواقي هذاك
1: فركايبو
0: فما هذيك فركايبو باش ما اذا كان عنده باش ما تلواش ركبته عنده ضربه صغيره ولا حاجه وفما يحطوا في القصبه نتاع الرجل يحطوا كي لك نوع من البلاستيك الخشن شويه ومرتب باش الضربه
1: تجي خفيفه من الضربات باش ما
0: من كسور وما الى ذلك.
1: صحيح.
0: في كل الرياضات وفي كل يعني الانشطه يعني بصفه عامه والانشطه تاع سباق الدراجات وسباق يلبس وكل شيء حاجة تقيهم. ثم من بين الحكام الأخرى لمشروعية اللباس التجمل والتحلي لإظهار نعمة الله وشكره على اللباس وخاصة في المناسبات والأعياد والصلاة. يقول عز وجل وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
1: البحر يعني. تلبسونها ربي سبحانه وتعالى جعل النعيم الإنسان بالنسبة للنساء تلقاها تلبس الحرير تلبس الذهب تلبس حوايج اللي هي بالمجد يعني تعطي للمرأة أنوثيتها
0: صحيح
1: الأنوثة متاعها بك اللباس الحرير والذهب هذاك. الرجل لا ما يلبسش الحرير وما يلبسش الذهب عنده لباس آخر خاص به هو.
0: أما ديما يوري يعني يتجمل الإنسان ويتحلى بك اللباس باش يظهر في أحسن صورة.
1: بالطبيعة ربي يعطاك كرمك انت علاش ما تتزينش وما تلبسش
0: سبحان الله
1: اما في العياد ولا في غير العياد توا وقت العمل متاعه ويلبس اللي يجي ما تلقى إنسان يخدم في مثلا حد
0: صناعي مثلا
1: صناعي ولا في ميكانيك ولا البس كما يجي. أما بعدها تولي تمشي تدوش
0: في مناسبات مثلا
1: البس لباس باهي وطلع محترم.
0: والعكس بالعكس
1: أي
0: كيبدا إنسان يعني موظف في إدارة ولا شي قابل الحرفاء وشي قابل الناس لباس هندي محترم
1: ما عندوش لحية نظيف لابس كرافات يبتسم يضحك. أما تلقاه مغفلش بكله وتلقاه معبس ومفنش على العبادة اللي جي قدامه ولابس مجرتل. تلقى بعض موظفين تلقاه في إدارة ومجرتل لابس جرد سميتري ويلبس الجين في
0: وسط
1: مقطع المقدام
0: ويخدم في دار.
1: قال شنو؟ قال يخدم في الإدارة. هذا اللباس هذاك اللباس متاعه يعطي هيبة الدولة يا سي شكري.
0: صحيح صحيح صح سي. هذا شنو نحكيو فيه احنا احكام اللباس وهذوك الكل بتالي نزيدوا نوضحوا اكثر.
1: انا ما نبدا نتحدث
0: لا لا لا خذ خذ خذ راحتك خذ راحتك
1: وانا معك
0: شنو نحكيو فيه هذوك الكل يعني احكام والضوابط وين الحدود وشنو يلبس وما يلبس الانسان. فما حاجه اخرى سي الشيخ، ربي يجعل لي كل نوع من المخلوقات لباس يرتديه يعني سبحان الله ويختلف باختلاف النوع.
1: صحيح.
0: مثلا الشعر بالنسبه للماعز ولا ماك الشعر والوبر هذاك
1: هذاك لباس
0: لباس سبحان الله لباس. الصوف للغنم مثلا
1: الغنم ايوه.
0: الوبر للابل
1: للابل.
0: الفرو بالنسبه لبعض الحيوانات المفترسه مثلا الشوك لبعض المخلوقات نفس الامر بالنسبه للنبات
1: القنفود
0: قنفود
1: القنفود بكله شوك هذاك الضربان بكله شوك زاد
0: صحيح
1: على ما طول شوكو هذاك الكل يغطي له البدن نتاعو
0: ويحميه
1: ويحميه
0: في من قسوة الطبيعة.
1: اي
0: يعني سبحان الله يعني معناها حكمة اللباس يعني
1: حتى الحيوانات ربي اعطاهم لباس خاص بهم اعطاهم خاص بهم. علاش؟ خاطر ربي وقت اللي يخلق خليقة يحافظ عليها كل واحد يعطيه نوعية الحفظ متاعه. احنا عندنا لباس عادي الحيوانات عندهم لباس كل لباس ولباس كل حيوان ولباس تلقاهمش كي بعض
0: حكمة يعلمها الله
1: يعلمها الله. المعز مثلا ما تلقاش عليها زيزة صوف
0: سبحان الله
1: ما تلقاش عنده لباس خاص
0: ولي حكمة لو مش هكو بر علاش نقول قايل احنا نتسالوا علاش المعز علاش جلد البقر مثلا رهيف ياس في المقابل تقول جلد الحصان زاد كيف كيف رهيف عندوش ياسر شعر ومعه بدنه يمشي قد قد في مقابل معز عنده الشعر والعلوش عنده الصوف تعرف العلماء سمحني سيدنا الشيخ وخاصني اللي يبحثوا في الطبيعة قاعدين يوصلوا لاكتشافات عجيبة وغريبة علاش ربي خلق النوع كل نوع هكا بك الجلد ذاك راه وصلوا الحاجات وفما ياسر ناس أسلمت
1: صحيح.
0: وكلاش احنا بالمناسبة ندعو ياسر ناس نقولهم برا قراو برا
1: اكتشفوا يعطيك الصحة
0: من ناحية تزيد تنمي المعلومات نتاعك ومن ناحية بالحق يزيد يقينك وإيمانك يزيد يقوى.
1: قد ما يغرق الإنسان في بحر العلم العلم بصفة عامة نتحدث مش علم باش نتاع صلاة وكاو نتوضا ونصلي ولا العلم الطب راه ما فاش الطب راهو قد ما يقراو شوية. ما عملوا شيء المهندسين هيك الميكانيك شوفوا الناس وين طالع
0: الانفورماتيك الإعلامية وما إلى ذلك حاجة غريبة
1: الإعلامية شيء دوخ
0: ولا ينطقوا في ناس موتى
1: موتى ويتكلموا
0: ويتكلموا بس ياخذوا درجة الصوت تاعهم والذبذبات ويركبوه على تصاير واللي يتكلم كينو حاضر
1: صحيت وهذا علم راهو نقراوه الكل ونتعلموه. وعلاش؟ خاطر ربي سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة عبث في الدنيا
0: سبحان الله سبحان الله
1: كل حاجة اللي حكمة عملها راهو غير نتبعوا ونقراوا ونستفيدوا.
0: لكن لباس البشر يختلف عن ألبسة الأنواع الأخرى توا الأنواع الأخرى دي ما ركب عليه جلده بينما البشر ينجم يبدل ويغير لبسه ما اليوم أخضر غضوة أحكحل بعد غضوة أزرق ويلبس نوع هذايا اليوم صحيح. سروال هكا والغضوة سروال هكا والأنثى زاد كيفك الفتيات والنسوة يلبسوا عباءة مرة حمراء مرة مزينة باش سبحان الله
1: ما خطر ذكاء يلزم ويتنحى ويتبدل ويتغسل وينظاف
0: من ناحية
1: من ظاف
0: من ناحية سبحان الله ربي كل واحد شو خرج عليه لبسة معينة قل كذيك
1: مواتيته كيف كيف ربي سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة عبث
0: مش جزء من جسمه يعني لبس الإنسان مش كيما الحيوان
1: شنو هو تو لبس فيستا وسروال طويل لاسخة في جسمه
0: يقعد بيه طول عمره
1: ويتسلخ بها كيفاش الكلام
0: حكمة
1: حانة حانة حكمة تنظاف وتتبدل زادة حتى المنظر يتبدل ساعات لبس لبسة كيف الفيستا متاعك انت قرية ذيك تو
0: لا
1: لبس انت تو
0: باجي تسمى
1: باجي وصحيت وساعات تلبس واحدة معناها زرقة معناها حمراء يعني التبديل كل باهي هذا كان الكل ودليل على فيه مرضاة ربي، خاطر ربي قال تمتعوا بالنعمة اللي عطيتها لكم.
0: باهي سيدنا الشيخ، الحديث حلو ياسر، وإحنا ملول بينا مشروعية اللباس والغاية والحكمة من اللباس هذا. توا باش تحدثوا أكثر ونتوسعوا، وهذا هو الأساسي. توا إحنا عملنا كنا مقدمة ذي الكل.
1: هلا به الفائدة،
0: توا به الفائدة أحكام اللباس.
1: صحيت يعطيك الصحة.
0: خطرة مش مسيبة.
1: مش مسيبة، لا. ثماش حاجة مسيبة في الدنيا. وعلى كيف يلزم، بس على كيف. مثل شعبي شو يقول؟ مثل شعبي قال كول على كيف، كل بس على كيف الناس.
0: الله،
1: هون معروفة عند العباد.
0: يقولوها يقولوها،
1: معناها ما كلتك انت في دارك كول على كيف،
0: حر
1: قلب، كول شكشوكة، كول ملوخية، كول مخرونة، على كيف كنت،
0: خبز وزيت،
1: اللي مراك حد.
0: مراك حد.
1: اما وقت اللي تطلع انت يلزمك تلبس على كيف الناس. شو معناها؟ راه مجتمعك كامل معاك في جنبك يمشي. صحيح. في الكياس
0: احترم الناس، يعني
1: احترم الناس في اللباس متاعك، ما تهينش العباد.
0: صحيح.
1: في اللي باللباس متاعك البس على كيف الناس،
0: وهذا المقصود. على كيف احنا توفى مياس الناس على كيف، باش نعجب الناس. لا مش هذه الغايه،
1: مش هذا، مش على كيف
0: تعجب ولا ما تعجبش، كلام اخر هذاك، تعجب روحك المفيد. على كيف الناس، يعني تحترم الناس،
1: احترم العباد،
0: مش تخرج عريان مثلا.
1: طالع سقيتها
0: والله العظيم،
1: ولا طالع لي في صليب في الشارع، شبيك ولا باس
0: باي والله ولا هذا الصيح،
1: هذا كان ثلاثه منقولوا
0: وتوجت الحكايه ذي.
1: يا ودي يبداوا نسيو رجال صحيت،
0: خاصه انه تو بدات تسخن الدنيا شويه،
1: بدات تسخن الدنيا شويه،
0: صيف يبدا من يبدا جاي على ساقيه باش يمشي للشط يعوم.
1: أي.
0: يبدا البعض ما انا
1: يا ودي عريان، علاش ثم البس اللباس كنت وقت اللي تدخل الشط برده براسك.
0: احنا اش نتحدثوا على احكام اللباس؟ اولا اولا واساسا يجب أن يكون اللباس ساترا.
1: أي.
0: لعورة الرجل.
1: أي.
0: والمرأة.
1: بتبع.
0: عورة الرجل محدد، محددة الدين.
1: أي.
0: يعني ما بين السرة والركبة.
1: الركبة صحيت.
0: وبالنسبة للمرأة. أي. ما عدا الوجه والكفي.
1: أي. ما عدا الوجه،
0: بس نبدأ واضحين راوة.
1: واضحين، هذاك اللي قال عليه الدين،
0: قال عليه الدين، باش احنا راوة
1: ما قالش عليه حتى واحد ردوبانة هنا.
0: أيوة.
1: نوقفه هنا ما بين قوسين، بالكش يقولوا ثم وجه وكفين ثم عند بعض ناس خرين. لا، ربي قال عليه، ربي قال عليه الوجه والكفين، واطلع لبرا، وحتى
0: في دارك دبر راسك.
1: يا ودي دبر راسك انت، خطر يدخل عليك المحارم راهو.
0: صحيح.
1: شوف سي شكري، المراه عندها ثلاثه لباسات. ثلاثه لباسات.
0: تفضل.
1: اللباس الاولاني في دارها. في دارها، خطر يدخل عليها كالمحرم راه، ولدها، خوها، ولد خاها، الى اخره.
0: ايوه.
1: واللباس الثاني لباس الصلاه. لباس الصلاه يلزم تكون مغطيه بكلها. لباس الصلاه.
0: أيوة.
1: واللباس نتاع الشارع سي شكري ما يكونش مجلبة للأنظار.
0: صح.
1: أكهو. ولا لابسين لباس المحزوق، لا، زاد كيف كيف تمشي مرأة لباس محترم اللي ما تجلبش الأنظار العباد لها. وكهو.
0: واضح.
1: هذا الكلام، ما
0: في الحلال وبين والحرام،
1: والحرام وبين، كل حاجة واضحة.
0: يعني كل شيء واضح.
1: أيوة.
0: بس يلبس الإنسان نكا لبسة فيه استفزاز للغير،
1: تلقى لمي يلمع في الشارع، لمي يلمع في الشارع، تبع فيه ما هو.
0: أي.
1: لمي لابس امرأة طالع في من دارها، لمي بكل ويلمع، وخاصك تبدا السمج زارخ، عاد يبدا بكل ويلمع ويخبل حتى عيني العباد. هذا مش باهي، زاد
0: مش باهي، يعني جلب الاهتمام ولا العراء ولا التقصير ياسر.
1: لا ليه؟
0: ولا ما نعرفش، يعني كما قلت قاعدين نشوفوا فيهم توا الحقيقه ألبسة ولباسات غريبه وعجيبه جدا.
1: وعلى بكريك قلت نتبعوا في الغرب، هو لباس تبعوا. أيه. في الغرب شبينا. أيه. احنا ما عندناش عقل،
0: تو سر عرايا ولا
1: ما عندناش، اي ما عندناش تفكير.
0: شفت
1: احنا توانسه راهو، احنا عندنا اللباس متاعنا.
0: المشكل تو زاد حاجه اخرى سيدنا الشيخ، في الوالدين تياوني كيف اصحابها،
1: شو كيف صحابها،
0: ولا يقولوا هكاك بنت تخرج كرش علينا.
1: يعني انا بدي
0: اوضح، يعني نتحدثوا بكل جرأة، وسامحونا السادة المستمعين الحديث.
1: أي.
0: اليوم لانه يلزمنا نتحدثوا هكاك، نسميه الامور بمسمياتها.
1: صحيح.
0: تو تخرج كرش علينا للطفله.
1: أي.
0: من الدار،
1: وهذا كيف صحابها،
0: وامها وابوها يشوفوا فيها،
1: علاش ما تقولوش لبنتهم ويسايسها بالاقناع. أه. بشويه عاش بنيتي يصلح.
0: لا ما يقولكش، يقولك شنو هاني تبع في الموضه كي اصحابها، شنو
1: ماش موضه، فهمني كلمه موضه، ما ثماش كلمه
0: ونعرف هذا يقولوا
1: كلمه موضه، ما ثماش بكل، فسروها لي،
0: فسروها
1: لي، خلينا نعرفها. ما هي ثماش موضه، نتبعوا في القره، نتبعوا في الغرب، نتبعوا. مش هذاك سيدي الحضاره، الحضاره كي تتبع لبلادك ولباس بلادك واحترام الاهل بلادك، هذاك هذيك الحضاره.
0: يعني العورة واضحة كما أخونا بالنسبة للمرأة.
1: أي
0: وتو حتى كتلبس سروال مش مشكل، سروال يبدا ما يوريش المفاتن،
1: مش محزوق
0: وبرا
1: مش محزوق وبرا
0: تلبس ايش بيه نجم يعني. تلبس ما خناش احنا السرا ولا تبقينا سروال زاد مكبوس على الاخر يوري
1: معنا ليه
0: كيفاش يقولوا
1: البس فيستا من فوق، البس حاجه معقوله حتى شوف
0: هم ياسر فتيات ونسوا لابسين عادي محترمين
1: عادي بالروسهم. علاش انت بتكون مجلبه لسبانك انت وسبان بوك وسبان امك وياكلوا لك في عرضك
0: وللتحرش من يجبدوا فيك الولاد والشباب
1: هاو يتحرشوا بينا هاو يخلقوا فينا ما كنتي سبب زادة
0: انت سبب
1: ما كنتي مديت قرونك، لو كان مديتش قرونك ما تلبس اللباس المتاخذ هذا
0: بايز ان الشيخ بس من بس من من كثروا ياسر من كثروا ياسر كما يقولوا لا ما تسكتش اما شنو نعملوا استراحه صغيره
1: اي باه مثال ان شاء الله يبارك حاضر
0: خلي يهضموا الكلام اللي قلناه الساعه هذه
1: ان شاء الله يبارك سي شكرا
0: ومن بعد نرجع نواصلوا حديثنا مهم جدا نحكيه على اللباس في الاسلام
1: باهي.

0: في البداية قلنا سيدنا آدم كيفاش المولى سبحانه وتعالى يعني وراه هو وزوجته حواء كيفاش يغطيه على بدناتهم من ورق الجنة والعورات نتاعهم، يعني حاجة بالفطرة. ثم بدينا نتحدث على الغاية والحكم من مشروعية اللباس، كيفاش أنه الإنسان يلزمه باش يحفظ الأعراض كما تحدثنا سيدنا الشيخ، وحماية الأخلاق وصيانة المجتمع من الفساد. أيوة. وتكريما للمرأة والوقاية من الضرر والحر والبرد وما إلى ذلك، والبأس ساعات متاع كما قلت نجم تكون متاع الآلات طوال الاختيرة، الإنسان يلزم يلبس الواقي متاعه، نجم يكون في الرأس الخوضة يمتهن في مهنة فيها يعني نجم يكون خطورة.
1: هلا.
0: في الساقين فما الرياضيين كيف كيف.
1: به
0: هذا كل متفاهمين فيه الكلام هذا. ثم التجمل ولا التحلي خاصة في المناسبات والإنسان باهي يذر لايق
1: باهي بس.
0: وتحدثنا قلنا أنه ربي يجعل لكل نوع من المخلوقات لباس يرتدي ويختلف باختلاف النوع. حكينا الحيوانات كل واحدة وجلدها.
1: صحيح.
0: والإنسان يختلف عليهم لأنه يلبس المتنوع، ينحي ويلبس لباس تاعو يتنحي
1: ويلبس هكاو.
0: انطلقنا مع أحكام اللباس، بدينا سيدنا الشيخ قلنا يلزم يستر العورة، عورة الرجل بينها والمرأة هكاو لا
1: أفهم لك.
0: وفي داره دبر راسه،
1: دبر راسه في داره.
0: توش نقدموا شوي نحكي على تحريم كذلك لبس أو لبس عفوا لبس كلام آخر أو لباس ما فيه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. أيوة. لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وللأسف الأمر هذا سائد في يومنا هذا،
1: موجود كل شيء تو الدنيا تخلطت تو
0: تخلطت.
1: ما نقولوش الكل زاد، احنا ما نعموش راه خاطر ثم نساء وثم رجال ولاد حتى الشباب زاد محترمين في لباسهم، محترم لباس الرجل وحده والشباب وحده والمرأة وحده الى اخره. ما هكا ولا لا؟
0: صحيح.
1: اما نلقاو بعض بنات وبعض نساء يا سي شكري كي تبدا لابس السروال طويل وفيستا ومحجمه شعرها جارسون، هذاك اللي يقولوا جارسون هذاك، ما تفرزهاش ما بينها وبين الطفل،
0: موجود
1: اللبسه نتاعها كي الطفل ولا كي رجل عليها هذايا.
0: فما المشي زادت تلقاي طريقه المشي
1: هذاك ولا كلام اخر،
0: وطريقه التصرف والحركات
1: والحديث
0: تشبه هذاك،
1: وتحريك اليدين
0: اليدين
1: والمشيه والى اخره. هذايا الكل كاي يلزم يتغير لباس المراه والمشي للمراه وحديث المراه نتاع المراه
0: ولونه أقل من الظاهرة الأخرى متاع الرجال تو.
1: أيوة أقل شوية. أيوة.
0: خاطر الرجال متشبهين.
1: أي.
0: ولا دخلوا علينا في كل بلاس في التلافز في الشارع
1: في مشاكل شوية معه. هذاي زاد راجل يقول أني راجل واللي شبه مرأة
0: متخنث.
1: هذاي للي متخنث يقولوا مرأة ويقبل. فهمتوا لها
0: حتى الصوت ويدرك فيش يعمل فيه،
1: مدري كيفاش يتكلم صوته، مدري كيفاش يتكلم بمشيته، ما عارش كيفاش يعمل شعره ويلبسك الأحمر من داخله ويعمل سلسلة في رقبته ومدري كفنية وسلسلة في يديه
0: ويتلوك
1: لا واحدة مع حاجة أخرى ويحط كالخراس في وفنيه وحلقة في خشمه
0: زادة عك تعرف
1: نعرف شوي ما نعرفش
0: ونعرف
1: ولا بس
0: لا قلت لي خرص في خشمه قلت لي
1: يعمل حرقة في خشماتهم تو راجل يعمل حرقة في خشمه
0: ويعمل شعره أصفر ولا الأحمر والأزرق
1: يعمل كل شيء تلقاه يمشي
0: يتمايل يمنة ويسرة
1: والبعض نساء يا سي شكري وقت اللي تجيبش تعمل الحجامة تقول لك أنا ما نمشيش للمرأة نمشي للراجل حجامة يعرف خير من المرأة
0: يعرف خير من
1: المرأة ويتسابقوا بعض نساء يتسابقوا شكون مشيت أنت لفلانة لا فلانة ما تعرفش امشي لفلان تو شوفوا كيفاش يخرجك ويقصل في الشعر وضعي كل ما هوش موجود في الدين ومش موجود في الأخلاق. عنا أعملوا كل شيء تنظفوا ولبسوا وتزينوا كل شيء موجود في دياركم حتى باش تطلعوا ماشيين العرس وكذا محترمين
0: زي ما قلتش بس البس جديد
1: البس جديد
0: لكن لبسة يعني محترمة صحيح
1: محترمة أكاو.
0: أما هالمفاتن هذه الظاهر فيها والعريم الفوق
1: وملوطه
0: وكما قلت انت والرجال كيف أي. كيف زاد والعياذ بالله
1: يتلووا والله تلقى راجل يمشي يتلوى كيخيط القراء هذا راجل مشي تراجل هذه
0: تو والعياذ بالله كثروا عدد كبير في كل البلاد
1: وعلاش وصلنا
0: هيك ما نعرف ان الوالدين وين
1: الوالدين ما يتلفتوا لولادهم.
0: تعرف هذيك من الصغر سيدنا الشيخ اللي تربى يتربى التربية هذيك يخليوه براحته والله يعني يعملوا له كل شعره ويربطوه له ويبدي يتكلم درك كيفاش مع اخواته البنات ما يجيش بيبعدوش شوية ويخلوه يعني يعمل شخصية.

0: يبداو يضحكوا يبداو شيخين هما دول الوالدين يبداو فرحانين شو يعملوا شو ولدي كيفاش ولا شو كي البنيه كي البنيه
1: يظفروا له شعره
0: واسمع يكبر بيه الشيء من الصغر سيدنا الشيخ
1: هذيك الضربه ملوله لمساس شكري علاش وقت اللي يكبروا يوحلوا ثميك ما عادش يجموا يتغيروا
0: للاسف
1: حتى يحبوا يرجعوا لتالي ما ينجموش على خاطرش خاطره كاو تمت والبات والمات مسؤولين قدام ربي
0: صحيح.
1: باقي نعاود في هذا
0: لا لا عندك حق
1: عاود فيه الكلام هذا ما ولدك ما تخليش ما تخليش يوصل هيك بنتك ما تخليهاش سيسها اقنعها فهمها عايش بنيتي وراها اسمع كلمة في الصباح وكلمة في العشية تولي باهية من أحسن ما يكون
0: والخلط زده والخلط الخايبة
1: خلط الخايبة مش باهية
0: مشكلة يكروا على بعضهم يبدأ ساعات أولاد لبس عليه شو بشي يدخل في كل الشكل ذاك وكل مجال ذاك
1: وتبع أولادكم ومع شكون تمشي ومع شكون تقعد بناتكم مع شكون يقعد ومع شكون يمشيوا مع شكون ياكلوا ومع شكون يشربوا يقعد ولا يقعدوا في القهوي يا سي شكري توا
0: مع بعضهم
1: تلقاهم يقعدوا مع بعضهم ويشربوا في القهوي مش هيك ولا لا هذا نتبعوا احنا ولادنا نتبعوا بناتنا يصلح حالكم يهديكم ربي بجاه ربي تلهوا بولادكم وبناتكم
0: خسرنا التشبه ذي الظاهرة ذي جديدة التشبه بالجنس الآخر وخاصة معشر الشباب احنا نقولوا شباب اللي ولا يلبسوا سلوكهم ولا أنثوي
1: أنا باش أسألك سؤال صغير مثال شو هو
0: تفضل
1: بالله يا شباب هذايا تو هلا قاعد تو يعمل في الأعمال هذايا راهو غدوة رجال المستقبل
0: من رجال بربي هذم رجال
1: هم رجال المستقبل اللي باش تعمل عليهم الدولة وتعمل عليهم التعليم وتاع الانتخابات
0: شيء
1: وربي يسمحني
0: يا ودي شيء شيء
1: كل شيء
0: أنا خذ إنه كل شيء هم شيء
1: هم شيء البلاد مش تبرك
0: مش تبرك بجرد
1: مش تبرك البلاد
0: لا قالك أعطيونا حريتنا سيدنا الشيخ
1: شنو حريتنا
0: قالك شيمك فيا
1: يهمني فيك يهمني فيك مش متاعك روحك احنا متاع الشعب التونسي
0: مش تفسدنا مجتمع كامل
1: انت شعب تونسي متاعنا رزقنا احنا وما تفسدناش ولادنا وما تفسدناش بناتنا وتلهي بروحك انت وامشي معانا احنا
0: ولا تعرفش واذا عصيتم فسيتوا لك قدر عليك ربي انت عندك هالمحنه هذه والعياذ بالله تبرا تدرق جاي تتلوك في الشوارع وتمشي
1: بالركبات
0: وتجلب في الشباب وبتدخلهم للامر هذايا والناس ولات يعني يقولوا فما عزوف عن الزواج
1: مو من هيك
0: من الهم هذايا اللي نشوفه فيه والعياذ بالله
1: تلقاه اللي يعتبر الراجل اللي تدخل عليه بساتك تلقاه يمشي في الشارع وياكلك الشنقوم ويترشق فيه يعمل لك بول قدامه ويترشق
0: باش يغري الناس
1: الاخرين هذا باهي تو هذه الدول المتقدمه احنا الدول المتقدمة دولة العلم دولة الاختراعات دولة التعليم دولة معناها مش بتاع
0: وما تعمل عليه في شيء
1: الدولة بتاع اللوبان وبتاع بتاع شينجوم
0: وبتاع التلويك
1: التلويك واحد يتلوك تلقاه كخيط القراع
0: باه يزيهم ايه
1: يزيهم ونسكت
0: باه خلينا نمشيو غيرهم ثم قاعدين نواصلوا مع احكام اللباس ان يكون كذلك لباس المرأة واسعا فضفاضا مش شكل يضيق
1: مكبوس
0: يوري اللي مفات متاعها والشكل متاع البدن ولا شفاف يظهرها زاد فما يلبسوا الشفاف
1: يروي كل شيء عاد منين مخبي هذاك ما عادش مخبي حد شيء تو
0: لا مكبوس ياسر يوري اللي مفات ولا شفاف
1: يا ودي غطي وستر روحك وطعوا برا
0: ما قلناش احنا فيها مشكلة كبيرة
1: ماش حتى مشكلة استر روحك وما تخليش الناس تتلفت لك وتسب فيك وتسب فيك في امك وفي بوك
0: ويجيب قلت
1: وقال الرحمه لا وقال مقر بيتها
0: مقل ربيت
1: لا والبو ما قال حياه ما رباش ولاده وما رباش بنته شوف ما قال حياه حتى راجل ما تاخوش راجل
0: اي مشكله
1: برب المجد ما تاخوش راجل يقول لك هذه طفله تجي هيك ناخذها اني شعن بها نقعد نعاني فيها
0: يقول لك التبرج تبرج الجاهليه الاولى
1: ربي قال
0: وحتى الشبان زاد مش بخاطر احنا تو مش بدناش تو الاولاد حتى الاولاد شنو تمشي زاد عريان بشورت في الشارع وانت زوج في الصيف لا ويبدا يسوق في السياره نتاعه ولا يسوق على وسيله نقل سقيطه ما تجيش مع احترام شنو احنا في الوعد
1: احترموا المجتمع سبحان الله العظيم
0: هذه حق بالحق يلزم حملات زاد الامن بربي يكثف من حملات خاصه في الصيف وفي السخانه نشوفوا شنو ناس عرايا وناس الهم الازرق هذا نشوفوا
1: فيه
0: والبعض شورت قصير منك ووري في الافخاذ نتاعو يمشي حوس الشاب ماشي باله كي قد
1: مش على كيفه هذاك هذاك تابع تابع الدولة وتابع المجتمع وتابع الشعب التونسي.
0: والله
1: احترم الشعب
0: ومظهر من مظاهر التخلف هذوما
1: متخلفين شو متقدمين هذوما هذوما شنو الحضارة متحضرين ما همش متحضرين لمودة ما همش لمودة ناس متخلفين التالي كي الزوايل قبل.
0: واحنا يلزمنا زاد كما قلت حتى الدولة يلزمها والسلطة تضرب بقوة وبشدة على الناس هذوما بحق ولينا عريانين نصل في الصيف لا خير لا في الفتيات ولا في الشباب
1: والأخير في البات والمات زاد يمسيبين حتى هم يحلوا فامه.
0: ثم نواصل نقدموا القدام شوية تحريم لباس الحرير أو لبس الحرير والذهب على الرجال.
1: الرجال ربي قالك ربي قال الحرير الأصلي مش الحرير اللوحة
0: لأنه الحكمة يقال أنه على الرجال تو النساء نجموا يلبسوا الحرير والذهب الرجل لا خاتم لا واحد لا سلس لا لا حرير يلبس
1: تلقاه مع الذراري اللي كنا نتحدثوا فيهم لابس سلسلة على مخشنها في رقبته وحرير. وسلسلة في ذهب. في ديه
0: ويلبس الذهب
1: ويلبس الذهب يلبس
0: كل وعلاش حرمها الحكمة ربي للرجال لأن من مظاهر الترف والإسراف والتكبر لأن
1: بالنسبة للرجال
0: بالنسبة للرجال
1: بالنسبة للنساء يلبس حتى ترناطة ذهب
0: لكن زاد للمرأة يبيح له الإسلام كما قلت سيدنا الشيخ لبس الحرير والتحلي بالذهب للزينة وليس للتفاخر
1: لا لا عادي كان
0: مش باش تقول عندي الذهب وتبدا
1: باش تتزين معقولة
0: في مناسبة تتزين
1: باش تزين الرجل شو معناها تلقاه في دارها كي العفشة في دارها حتى كي يدخل رجلها ولا بالمجد وقت اللي جي طالع على الشارع تمشي تعمل مكياج وتلبس أحسن لباس وتلقاه تتخاخى في الشارع
0: متنت عليه والرويز لك وما عادش يهمه فيه
1: شو تخلي الدار يسكت
0: أكوة أكوة من التحصيل الحاصل
1: والله غريب
0: في البداية تغريه يعني قبل الزواج باش يجلب تلبس له لباس وما إلى ذلك تحصلت الراجل وجابت منه صغار وكف الدار
1: تنت عليه
0: تنت عليه
1: مسكين
0: والله والله بالحق
1: لا ويخلاه يتزين وتطلع هو ما يلزمش تزين وتطلع اطلع اللباس وحياتك العادية
0: محترمة
1: نظيفة محترمة محترمة أكوة
0: زاد حتى المرأة كي تلبس الحرير والذهب سيدنا الشيخ دون إسراف وتبذير
1: زاد. هذا زاد كي تبدأ زاد توري في العباد تلقاها لابسة كشناش اللي هنا تلقاها
0: عاش قداش من كعبة زاد من
1: وتلقاها تبدأ تتكلم وتحرك في ده
0: باش توري
1: باش توري النسي الأخرين ما شوف شو عندي, عندي.
0: شو عندي يعني.
1: حتى الكلام تاعها ما يلزمش باش تحرك ده
0: توري حركة
1: ده وإلا تلقاها لابسة بلالت في وضنها تعملك وضنها راسها باش الوقت تبدا الدرج
0: شوف دخلت النيه هنا
1: اي
0: دخلت زينه فقط دخل ولا تفاخر
1: صحيت
0: وتكبر
1: صحيت ومتكبر على عباد تولي عملت حرام
0: عملت حرام
1: تولي عملت حرام
0: سبحان الله
1: اي
0: يقول عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى
1: الاولى الجاهليه الاولى هذا اللي يعملوا فيه بعض النساء ولاد اولاد كانوا يعملوا فيه في الجاهليه قبل سي شكري في الجاهليه كان حتى وقت اللي جاي يطوفوا بالبيت بيت الله الحرام يطوفوا عرايا
0: عجب
1: والله أقرأوا التاريخ وقت اللي بعتالي جي الإسلام نهاء عن الطواف عريان البسوا دبشكم الكل ما عادش
0: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
1: ما ظهر أو وجهها حتى ذاك وتكون نظيفة زادة ما
0: تكونش
1: ما تكونش مدعمشة في عينها ما تكونش كذا ما ذاك هو سبحان الله تلقاها بعض النساء
0: لا تزين روحها لا ما قلناش لا احنا
1: لا اسمعني تزين روحها تعملك المكياج ودعمش في عينها
0: شنية ذي
1: دعمش في عينها يغسل وجهك انت قبل ما تعمل المكياج
0: خمه في الزينة و...
1: تعمل المكياج ووجهها مسخ هذا كلام توا
0: والأولوية يلزم الوجه النظيف وحتى كان عملت حاجة خفيفة
1: انت يعمل مثالش ما يخلقناش ما تبداش مسخة في وجهك وتعمل المكياج هاسي شكري
0: احنا باش ما نقولوش متشدين توا
1: مش متشدين احنا منشانش متشدين احنا متفتحين
0: اي هذا هو يعني في حدود
1: توا ما يجيش امرأة عاملة مكياج وعينها مدعمشة مسخ
0: اي ولا ما نعرفش اي حاجة مش كان العينين بركة
1: ولا وضنها مسخة ولا فمها مسخة تلقاها
0: دخنة
1: ثم يدخنوا ثم الدخن تلقاها سنها كحل ولا شفايفها كحل بالدخان سبحان الله
0: الشيخ والله الحصة اليوم فيها جرأة شوية
1: سامحوني يعني
0: وضي الواقع مو نتكلموا بالواقع على فم
1: هاني نطلب السماح والاعتذار من السادة المستمعين والمستمعات ومنك انت
0: يا لا العفو
1: يعني الكلام تاعي قوي شوية اليوم طولوا بالهم علي
0: وهذا موجود للأسف في مجتمعنا هنا مجتمع إسلامي ويلزمنا يعني نحافظوا
1: على الشريعة والبلاد نحافظوا على المجتمع متاعنا سبحان الله
0: باي سيدنا الشيخ نكملوا شوي
1: باي
0: خلينا ما قلنا ظهر
1: اليوم
0: أن لا يكون من شروط لباس وأحكام اللباس ألا يكون اللباس يحتوي على صور ورسوم منافية للأخلاق أو عبارات تكفيرية أيوة. أو ترمز لإساءة الأنبياء والرسل أو كتابة داعية للباطل أيوة. يعني
1: كل
0: تجي وتوحنا فما ياسر ناس يكتبوا أيوة. عبارات ساعات أيوة. متاع الحاد والعياذ بالله أيوة. على المراوي أيوة. وهم المراوي جايبينهم من برا من الخارج من الغرب وما مش فاهمين
1: ما مش فاهمين شيء.
0: فما شعارات تدل على المثلية على الفساد هذا
1: على الفساد
0: شعارات الألوان
1: الوشام. ولا تو الوشام تاع قبل ما في بالنا ارتحنا منه رجعنا الوشام تو البنات يعملوا في الوشام والولاد تعمل في الوشام
0: في الزنود وفي الوجوه وفي الرقبة
1: في الرقبة ايه وفي الركايب يعملوا في الوشام مش بيك انت
0: لا واللباس خاصة نرجع اللباس هالصور ذي ساعات صور لي
1: هذا كل نحاه نحي كل البس لباس عادي
0: لا صور متاع تكفير ساعات أيه.
1: تكفير هذا اللي مسيئة للرسول
0: للرسول ساعات فما هي وللإسلام
1: الرسول باللبس بتاعي لا ولابس وطلع طالع يتخخى في الشارع
0: والأنواع من الخمور أشهار متاع أنواع شهر. من الخمور في المريول متاعه
1: المريول متاعه لا والفساد لا وكل كلام الفاسد الآخر لا
0: فموجودين موجودين إيه هذوكم يلزم
1: هذا كيلزم يتنحى يطهر منهم المجتمع أيه
0: نثبتوا واحنا خاطر فما ياسر الناس يلقاو يلبسوا تلقى لباس ومكتوب ما يعرفش الكتيبة بتاعه تبدا بالانجليزيه والحاج ما يعرفش المعنى بتاعه
1: يلبس برا هو مش عارف هو
0: وماش عارف يلزم يرد باله باه شنو نسرعوا شويه سيدنا الشيخ ما عادش عندنا ياسر وقت كما قلت انت الكول على ذوقك والبس على ذوق الناس هكا ولا صحيح يعني المثال هذا
1: مثل شعبي شنو تقال الا عن راويه
0: شنسلك بعض الاسئله سيدنا الشيخ سؤال الأول أيه؟ هل دعا الإسلام إلى الزهد في اللباس والمظهر؟
1: ما دعاش ما دعاش
0: هل الرسول كان متزهد في لباسه؟
1: ما كانش سيد النبي عليه الصلاة والسلام أول من خلق اللباس المتناسق هو أول من خلق اللباس المتناسق أو يسمعوا فيه الرسول الأعظم سيد النبي كان لباس كان صاحب ذوق في اللباس
0: ويحترم
1: ما كانش عنده نشاز في اللباس ده. ما كانش مثلا يلبس السروال أصفر والآخر أخضر من فوق
0: يلزم حاجة محترمة
1: ثم محترمة
0: تعطي هيبة وقار
1: سيد النبي افهموا الكلمة لباس يعرف يلبس
0: هذه اللي يقولوا الرسول يلبس سمحون على بارك المسخ والمقطع لا
1: سيد النبي وما أدراك يلبس جرتيلة مسخة
0: يستحي
1: هذا قيمة الرسول والدين عمره ما آمر بهذا وما ثماش أولياء وصالحين اللي يقول لك يبدأ لابس مخلة في الشارع ولا ما ستلقاه في الجبال ومتزهد ثماش
0: هذا غلط
1: ما ثماش
0: منها لا تشوفوا المظاهر هذه متاع
1: كل تخلف
0: فما شكون يحرم اللباس الفرنجي عفوا اللي يعني. نلبسه في حياتنا اليوميه انا السراويل واقصى سلام
1: هذاك لباس عالمي يا سي شكري توا اللبس نتاع السروال الطويل والفيستا يتسمى لباس عالمي
0: عادي
1: هذاك عادي للناس الكل
0: نجم نلبسوه سروال عادي يلبسوه
1: نلبسو عادي عالمي وعندنا اللباس الوطني كل تو
0: في الجبايب والواحد والفرمله
1: تو احنا في تونس احنا عندنا الجبه عندنا الكدرون عندنا البرنوس
0: في المناسبات به
1: الشاشيه الحمراء التونسيه علاش نخليو الشاشيه الحمراء ونلبسوا شاشيه كحله الواه والا تلقاها زرقاء الواه
0: معنا احنا على كل حال لازم نحافظوا على الهويه نتاعنا
1: على الهويه نتاعنا وقتاش هذايا وقت اللي أنا نبدأ مرتاح أما ما دام
0: في العمل اللي نجم
1: نخدم تحت كرهبة زادة
0: مانيش
1: لابس جبة وتحت كرهبة والزيوت تتقطر لي على
0: وجهي
1: هذا لا زادة بعد ما تطلع البس لباس طويل نظم أمورك بعد تالي البس لباس تونسي
0: خاصة في الصيافي تو تحب تتفرد باهي جبيبة والسراول متاعناك العربي ولا فرملة وسوري باهي ولا في مناسبة
1: كل في مناسبات في طهور في عراس وما نلبسوش لباس الخارج يا سي شكري البس لباس بلادك
0: نشجعوا يعني
1: شجع
0: بتاع بلادنا
1: النسيج بتاع بلادك
0: السراويل والأقمصة عادي يلبس سروال هذاك عالمية كما قلت معناها فما حرية في الملبس ما لم يكن كاشفا للعورة
1: لا مش ومش بتاع الغير
0: باش نحوصوا كلمتين سيدنا الشيخ معاش وقت
1: معاش
0: لباس الآخرة باش ما وقتنا يلزمنا نعرجوا على لباس الآخرة لباس الآخر يختلف عن لباس أهل الدنيا ملابس أهل الجنة فيه الحرير ولي مشروع الحرير
1: هذاك كل خير موجود اسمع شيخ رواحكم في الجنة البسوا الحرير البسوا الذهب البسوا كلوا اشربوا الخمر قال في القرآن
0: خمر ما
1: وأنهار من لبن اللي ما يتغير طعمه وأنهار شيخ رواحكم
0: ولباسهم فيها حرير
1: ولباسهم الجنة فيها حرير
0: والحرير يتمثل في ثياب السندس الأخضر وثياب الاستبرق كل والحرير البراق كل شيء اللي مشروع.
1: ثم نقول لك حاجه, ثم ثم ثم حرير في يوم القيامه في الجنه اللي ما سمعناش به الكل وما نعرفوش بكل.
0: سبحان الله مخبيهون رب
1: الكل. وقت اللي نبداو داخلين الجنه الكل انا وياك وندرج حوايه داخل الجنه وربي سبحانه ويعطي الماذ الملائكه لبسهم اللباس الحرير هذوما ويدخلوا يتخخاوا في الجنه
0: ان شاء الله
1: يكونوا اهل الجنه. واعطيه لباس الاخره هو لبيه الفائده
0: باي. ثم والعياذ بالله ملابس اهل النار لباسهم كما ورد في القران الكريم سرابيل يعني سراول مصنوعه
1: من
0: القطران والمنار.
1: قطران منار هذاك حساب اخر نظام
0: والعياذ بالله
1: احنا ما نتحدثوش عليهم. اخوك ما يحبش يتحدث على الجماعه
0: فالذين دوما. كفروا
1: اي
0: قطعت لهم ثياب من نار.
1: من نار ثم كلام اخر هذاك الردبان نبعدوا على الثياب هذيك ونمشيو ناخذوا الحرير اللي عطاهونا ربي في الجنه.
0: تحب تقول سيدنا الشيخ نلبسوا لباس محترم ونحترموا
1: لباس محترم
0: نحترموا الشريعه باش نلبسوا الحرير نهار اخر
1: غدو. ما كانش ما يلبسهولكش,
0: ما كانش يلبسهولكش,
1: ما كانش ما يحر. اما اذا كان تحط لي معناها لابس الحرير ولبس لي الذب في رقبتك ينحيهولك يوم القيامه يقول لك ماك لبسته في دار الدنيا ما نعطيهولكش تو.
0: باخ نحوسوا تو
1: يلزم هالمظاهره
0: كوا سيدنا الشيخ ضبطنا الوقت.
1: ايوه
0: يلزمنا كما قلت نحترموا بعضنا في اللباس. سي عندك حريه الملبس البس كيما تحب لكن احترم
1: احترمنا وبر
0: لباس محترم
1: احترم الشارع.
0: احنا ما قلناش ما تلبسش لا لو الناس كل جلابه بهيك ومسكر
1: لا ما ثماش لا
0: البس عادي
1: عادي.
0: اما لباس يحترم وما ما فيش فتنه وما فيش يعني خلينا نقول عرضه باش تاذي الغير. هكا لا سيدنا الشيخ
1: ما تاذيش الغير وك هو
0: هذا هو
1: في دارك اقعد حتى سقيت
0: دبر راسك
1: دبر راسك.
0: اما البرا احترم غيرك
1: احترم الغير احترم الشارع التونسي
0: وربي يحفظنا لانه المظاهر هذه موجوده ياسر في مجتمعنا. يلزم الوالدين زاد يردوا بالهم يكتسوا شويه
1: زاد الوالدين يحدثوا شويه ولا يما تحدث شويه
0: والسلطه زاد تكبس شويه زاد خاصه في الصيف العراده
1: بارك الله فيهم
0: وبارك الله فيهم ما يزيدوا يكتسوا شويه
1: زاد بهير حتى هم يعاونونا شويه باهي ويعاونوا ما قال ربي وما قال سيدنا محمد.
0: شكرا لك سيدنا الشيخ يعطيك صحه ربي يبارك لك في صحتك
1: عايشك وبارك الله فيك. والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء.
0: الى اللقاء مع التحيه للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمه رحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني. سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
3: 95.7. صباح الخير موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
4: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
3: أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حاسيب الفخفاخ أن أسعار البيض شهدت تراجعا حادا في الفترة الأخيرة ما تسبب في خسائر متواصلة لفلاحي ومربي الدواجن. وأوضح أن السبب الرئيسي لهذا الانهيار يعود إلى أن العرض أكثر من الطلب وما أدى إلى انهيار الأسعار وخسارة المربين. أعلن رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان وجيه ذكار أن المنظمة تلقت أمس إشعارا من الكتاب العام لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يوما بداية من 14 من ماي الجارية. أكدت مصادر دبلوماسية أسيوية اليوم أن ما يحكى عن تغير جذري في السياسة الصينية تجاه إيران غير دقيق ومضلل. وأشارت إلى أن التصريحات الأمريكية تدخل في إطار الإغراق الإعلامي ومحاولة إظهار واشنطن بصورة المنتصر سياسيا وإعلاميا في وقت لم يتحقق فيه أي اختراق فعلي في الملفات الأساسية المرتبطة بطهران. نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانا رسميا صباح اليوم يوضح أن موقف بكين لم يتغير تجاه إيران لا فيما يتعلق بالملف النووي ولا بأمن الخليج. وبحسب مصادر إعلامية ودبلوماسية فإن الصين لا تزال تؤيد منع انتشار الأسلحة النووية لكنها في الوقت نفسه تدعم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم ضمن الأطر المدنية معتبرا أن هذا الموقف ثابت منذ سنوات وليس نتيجة تفاهمات جديدة مع واشنطن. وفي ملف مضيق هرمز، شددت بكين على ضرورة إبقاء الممر البحري مفتوحاً أمام التجارة الدولية مع رفض عسكرة المنطقة أو تحويلها إلى ساحة صراع دائم، لكنها أكدت أيضاً دعمها لحقوق إيران باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده مساء أمس في منطقة اللايطاني جراء إصابة قذيفة هاون أطلقها حزب الله وفق إذاعة الجيش الإسرائيلية. أقرت صحيفة معارف الإسرائيلية في وقت سابق أن الوضع الراهن على الحدود اللبنانية بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن حزب الله كثف عملياته ضد الجيش الإسرائيلي بالتوازي مع تصعيد الحرب النفسية عبر توثيق العمليات ونشر مشاهد الاستهدافات. شكرا على الاهتمام.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية السبت عشوية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور، ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.
7: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيمي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله خبير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 15 من مايو للعام 2026 ميلادي الموافق 28 من ذي القعدة للعام 1447 هجري. فريق الطريق يوجه لكم أجمل تحية وأجمل سلام، زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، زميلتنا نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة، على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق، زميلتنا هويدة بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنسير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام دكتور، كيف الحال؟
1: الحمد لله رب العالمين، وجمعة مباركة
0: للجميع إن شاء الله. كنت منذ أيام قليلة زرت الشقيقة الجزائر.
1: أي نعم، كنا في ندوة علمية متعلقة بالفقيه المالكي المشهور،
0: نعم،
1: أبو أحمد بن يحيى الونشريسي،
0: نعم،
1: صاحب كتاب المعيار الذي جمع فيه فتاوى أهل تونس والجزائر والمغرب والأندلس كذلك إلى جانب فتاواه. كانت
0: رحلة علمية موفقة إن شاء الله.
1: علمية موفقة إن شاء الله، وهي مؤتمر دولي في الحقيقة.
0: نعم. طيب، والأكيد أنه إحنا حاليا دخلنا يمكن الفترة الامتحانات لأبنائنا التلاميذ والطلبة، فما اللي بدأ يعدي فما اللي قاعد يستعد إن شاء الله
1: فترة الامتحان
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا جميعا سواء كانوا تلامذة أو طلبة. طيب، موضوع حصة اليوم هو تصويب القول في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: وسيتوضح ذلك من خلال ممكن إبرازنا للخريطة، خريطة القول أو استراتيجية القول المستعملة والمعتمدة في القرآن الكريم من خلال في القرآن الكريم عفوا من خلال مجموعة من المقولات وسياغ المقول في القرآن ومضامين هذه المقولات وأساليبها في القرآن الكريم. نبدأ أولا للمستمع الكريم، أقول لكم ما معنى تصويب القول في القرآن الكريم؟ هل أن هناك أخطاء ثم بعد ذلك يقع تصويبها؟
1: طبعا.
0: نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان،
0: نعم،
1: ها؟
0: نعم،
1: علمه البيان.
0: نعم.
1: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.
0: نعم.
1: فهو إنسان، يقول علماء القدم الإنسان حيوان ناطق.
0: نعم. صحيح.
1: ويقصدون به عاقل، وهذا يعني أنه متكلم.
0: نعم.
1: والكلام لا يكون إلا من عاقل.
0: نعم.
1: ولذلك فالكلام مهم جدا باعتباره ميزة إنسانية.
0: نعم.
1: ميز الله تعالى بها الإنسان.
0: نعم. يختص بها الإنسان عن بقية الكائنات.
1: علمه البيان. نعم. علمه الأسماء كلها، جعله كائنا متكلما.
0: صحيح.
1: لكن هذا الكلام، هذه الهبة، هي كانت منحة، لكنها فوق ذلك هي محنة.
0: صحيح.
1: هي تكليف. لأن القول في الحقيقة هو ليس مجرد أداة تواصلية عابرة أو تعبير صوتي مجرد، هو وعاء للإدراك. هو صانع للواقع. القول يكون نتيجة للواقع كما أنه يصنع الواقع. فكم من كلمة يعني غيرت فكرا، وكم من كلام غير أمة وغير شعبا.
0: نعم.
1: الحضارة الإسلامية والتغيرات التي أحدثتها الحضارة الإسلامية في العالم عن طريق الكلمة،
0: بنيت بالكلمة،
1: عن طريق كلمة الله تعالى، عن طريق القرآن الكريم، عن طريق السنة، وهكذا دواليك.
0: نعم.
1: فبناء على ذلك هذا الترابط بين القول والوعي والصناع، والله تعالى يخلق بالكلمة.
0: نعم.
1: هنا يصبح فساد القول دليلا على فساد التصور.
0: صحيح.
1: وسداد القول يصبح دليلا على سداد التصور. من هنا اهتم القرآن الكريم اهتماما كبيرا بالقول وبالكلام، ولذلك
0: لأنه في تغيير الكلام، هناك تغيير لمعاملات، تغيير لقيم معينة ولأفكار.
1: نعم. أفكار.
0: نعم.
1: وترتب عليه سلوك.
0: صحيح.
1: ومن هنا القرآن والسنة والإسلام بصفة عامة اهتم بهذا الموضوع الأساسي.
0: نعم.
1: نحن بحول الله تعالى الموضوع شاسع وشاسع جدا.
0: نعم.
1: ولكن سنركز على نقاط معينة.
0: نعم.
1: كيف أن الله تعالى يقول للمسلم لا تقل كذا
0: وقل كذا
1: ولكن قل كذا.
0: نعم.
1: لا تقل كذا ولكن قل كذا
0: موجودة يعني حتى في استراتيجية الخطاب في اللغة العربية.
1: أي.
0: نقول كذا ولا نقول
1: اللغوية.
0: كذا.
1: نعم. لا تقل كذا وقل كذا,
0: كذا. نعم.
1: مسألة القول ساعة هي القرآن. نعم. أسسها على قواعد, فما قواعد أساسية كبرى ثلاثة نذكرها باختصار ثم بعد ذلك نذكر أمثلة لتسديد القول.
0: نعم.
1: القاعدة الأساسية الأولى هي القول السديد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوب. شوفوا هنا القول السديد مبني على التقوى, عندما يكون الإنسان من الأتقياء فإن تقواه من شأنه أن تفرز قولا سديدا, والقول السديد هو القول الصواب. فإذا أفرزت قولا سديدا يترتب على ذلك أن الله تعالى يصلح لنا أعمالنا, لأن الأعمال مبنية, الأعمال الصالحة مبنية على القول الصالح. وبما أننا لسنا كائنات معصومة فهو سبحانه وتعالى
0: يغفر لنا
1: ذنوبنا. هذه القاعدة الأولى هي تحري القول السديد في كل أمر. القاعدة الثانية هي قاعدة تداولية أخلاقية, أن الإنسان لا يكتفي بالقول السديد أو بالحد الأدنى من الصواب, ولكنه يحثك على اختيار القول الأحسن. ولذلك رب يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. فما اكتفاش القرآن بأن يطلب القول السديد وهو القول الحسن, بل طلب مرقى فوق ذلك فقال التي هي أحسن. هذا يطلب أن المتكلم يقوم بعملية انتقاء واعية. لأحسن الألفاظ وأفضل الألفاظ المتداولة في المعجم اللي بين الناس. القاعدة الثالثة والأساسية هي مسؤولية الإنسان على قوله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إلا لديه رقيب عتيد, وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما
0: تفعلون
1: يعلمون ما تفعلون. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في الألفاظ التي تخرج من فمه ومن لسانه, وعن أحاديث يعني تشدد على القول هذا. وقت يقول لنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي سألوا الصحابي وقال له يعني كيفاش يعني نحن نحاسب والملائكة تكتب لنا, قال له يعني وهل يكب الناس في نار جهنم غير حصائد ألسنتهم. الرسول وقت انصح معاذ قال له كف عليك هذا. قال فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به, فقال ثكلتك أمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني مسؤولية خطيرة. فالإنسان يدخل الجنة كما يدخل النار.
0: النار. نعم. والكلمة هي من الأشياء التي انخرجت فلن تعود.
1: أيوة.
0: جراحات الحسام لها التئام ولكن ليس تلتأم جراحات اللسان.
1: وهي حتى الكلمة قيل هي مأخوذة من الكلم, والكلم هو الجرح.
0: جرح.
1: أي إحداث الأثر.
0: الأثر في
1: النار. فالكلمة تحدث الأثر. وفي الحديث الآخر المهم جدا اللي رواه البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا.
0: صحيح.
1: سبحان الله, يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يلقي بالا لكل ما يتلفظ به. يعني لا تستهين بما تقول.
0: صحيح.
1: لا تستهين به في مقامات الدرجات العليا.
0: نعم.
1: كما لا تستهين بها في
0: الدركات السفلى
1: والعياذ بالله.
0: والكلمة هي مسؤولية بطبعها.
1: إذن يعني هنا القاعدة الإيمانية.
0: نعم.
1: هي مبنية على الرقابة, مبنية على مأسسة التوثيق.
0: نعم.
1: كلامنا
0: موثق عليه.
1: موثق يعني ما فيش فما مرصد خاص يتلقف الأقوال هذه نقولها.
0: واضح. إذن عن تصويب القول في القرآن الكريم سنواصل طريق اليوم على أثير موجات إذاعة المنسين. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل معنا لتقديم الأسئلة والاستفسارات بطبيعة الحال في الجزء الثاني على الرقم الهاتفي 73-460-800، أو بإمكانهم تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع الفيسبوك راديو منسير إذاعة المنسير برنامج زاد الطريق. متابعة طيبة للجميع.

0: نواصل لمستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي حديثنا في موضوع تصويب القول في القرآن الكريم. طيب للمستمع الكريم يقول طيب بعض الأمثلة والنماذج لتصويب القول، وأيضا نحاول أن نفتح شوي على بعض المضامين المتعلقة بهذه الصياغات القولية.
1: يعني قلنا باش نشوف كيفاش القرآن هو كلمة قل موجودة كثيرا في القرآن
0: بمشتقاتها
1: قل قالوا سيقولون
0: يقولون،
1: باش نركزوا على هاك الآيات اللي فلا تقل
0: وقل
1: يعطيك ينهاك عن القول
0: عن شيء معين ويدعوك الى القيام بشيء
1: ويصوب قولك ويدعوك الى ان تقول القول السديد،
0: وهي سياسه في واسلوب في التعامل ومنهجيه
1: طبعا.
0: ايضا
1: طب منهجيه ممتازه في يعني يعطيك البديل
0: حتى في تربيه ابنائنا، نقول ابنائنا لا تقول كذا وقل
1: كذا. فما في مجال العقيدة، في مجال الأدب، أولا في مجال العقيدة يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب وخاصة النصارى، ليقول أن الله ثلاثة، يقول لهم يعني لا تقولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا الغلو في الدين
0: مبالغة،
1: لا تقولوا ثلاثة، كيفاش يقولوا أن الله هو هو ثلاثة، ولكن إنما الله تعالى
0: هو واحد لا شريك له، وأعتقد ثلاثة هو إحالة على النصرانية المسيحية،
1: انتهوا خيرا خيرا لكم. هذا في خصوص مخاطبته لأهل الكتاب. لكن هناك آيات أخرى تخاطب المسلمين أو حتى بعض في خصوص التشريع. يعني يقول رب سبحانه وتعالى مثلا سبحان الله يعني ما يسمى بسد الذرائع اللفظية، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. شنو هي هذه ما يسمى يعني سد الذرائع اللفظية؟ اليهود كانوا من حيلهم في السخرية بالمسلمين أنهم يغتنموا فرصة بعض كلمات عربية تتلاقى بكلمات عبرية فيها معنى دلالة تحريفية باش يغشوا كما يقولوا احنا من لغتنا
0: نوع من التحيل،
1: يغشوا كما وقت اللي كانوا يدخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا السلام عليكم،
0: السلام
1: يقول السلام عليكم، يتمنون له الموت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ولا يرد عليهم السلام. هم لاحظوا ان المسلمين يقولوا الرسول راعنا، والكلمه هذه توافق في لغتهم من الرعونة يعني
0: اللغة العبرانية،
1: وهيك الغباء والحمق ويذكر راعنا راعنا. فرب سبحانه وتعالى جاء المسلمين ما قعدهم جاء انت والعبرة بالنية والعبرة بالنية سدوا عليهم المنفذ. الكلمة هذه اللي تجيبك شبهة بدلها وقولوا انظرنا أي انظر لحالنا. وهذا تأسيس لقاعدة مهمة أن الألفاظ اللي ممكن الآخرين يفسرها تفسير غير مناسب اتجنبها.
0: صحيح،
1: ماذا بيك جيب مباشرة الكلمة اللي هي
0: التي تعني مباشرة ذلك المعنى، يعني
1: أيوة
0: ما تكونش مفتوحة بتحتمل،
1: ما تخليوش الفلان يحصلنا ولا نحصله ولا نتكلموش بألفاظ فيها تعمية. وهذا أسلوب كانوا يستعملوه اليهود قبل ويستعملوه الأعداء، وحتى يعني اليهود في فترات قديمة كيف يعرضوا المسلم يقول له كلمات فيها تحصيل معناها، يعني يقول يعطيه ما في القلب ويشد له في الركاب مثلا، الآخر يقول له يظنها دعوة خير،
0: دعوة خير وهي دعوة شر،
1: ما في القلب هو يقصد به الماء في القلب وينزل له الركاب والعياذ بالله، ولا يقول له يعرض المسلم التونسي وعنده ولده صغير يقول له يعني قدش عمره، يقول له ان شاء الله نعيش قده، هو الآخر يظن أنه إن شاء الله اليهودي يعيش ولده قدك الآخر، هو يقصد أن عايش تصغير نعش يموت ونعيش قده
0: يحملوه.
1: يعني ما يزمكش تخليهم يخدعوك، ويزم تتفطن لكلامهم وما تجاوبهمش بحسب إرادتهم، وأنت كذلك ما تقولش كلام
0: صحيح.
1: يمكن باش يحصلوك فيه وإلا يسخروا منك، وهذه يسموه سد الذرائع اللغوي اللغوي. فما نقطة أخرى الآن في منطقة أخرى حساسة هي أن الكلمة سلطة حاكمة كما قلنا. الآية المركزية في في في إطار تصحيح القول في في في التشريع يقول الآية واضحة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. ما تجيش أنت وحدك تحلل وتحرم حسب
0: حسب
1: الأهواء، إنما السلطة الأساسية في التشريع إنما هي لله سبحانه وتعالى. هنا فما أدب آخر مهم جدا، وهذا موجه في البداية كان موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، هو أدب لنا احنا. عندما سأله يعني أهل مكة سؤالا يعني أخذوه من اليهود، قال سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، قال لهم غدا أجيبكم. هو يتصور أن الله تعالى سيأتيه بالجواب وهو ناصره. فأبطأ عليه الوحي صلى الله عليه وسلم حتى اشتد عليه الأمر، فقبل الجواب علمنا الله تعالى الدرس: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما شنو القول البديل؟ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا كعطاك البديل. البديل هو إن شاء الله. فأنت لا تتحكم في الزمن ولا تتحكم في الأحداث، أنت تعزم ولكن دائما بمشيئة الله سبحانه وتعالى. احنا غالبا هذه كلمة متداولة عنا، يا اما نقولها مجرد كليشيات هكاك يعني نقولها بطريقة يعني رتيبة ما عندهاش حتى معنى، واما غالبا نقولها سبحان الله كيف نبدأ مش نخلف الوعد، يقولوا جي يجيبك الحاجة ايه يقولوا ان شاء الله، لكن قالوا ان شاء الله راه مش يجي.
0: لا حول الله.
1: وهذا استعمال سيء لهذه الكلمة المهمة في غير هو انت الحالات اللي يلزمك تقول فيها ان شاء الله هي الحالات اللي تجزم فيها تجزم فيها انك انت مش تمشي وناوي بفعل الا ان يشاء الله.
0: أعتقد هنا خاصة في استعمال كلمة إن شاء الله وعبارة إن شاء الله وعبارة بإذن الله،
1: أي
0: عادة نستعمل كلمة إن شاء الله إذا كان للإنسان دخل
1: في ذلك،
0: في ذلك يعني عنده نسبة،
1: عنده نوع من الغرور، مخافة ضربك الغرور أن هو قادر
0: على أن يفعل ذلك،
1: غالب على أمره.
0: أما كلمة بإذن الله فمردها إلى
1: المعجزات والأوامر الكبيرة والنصر بإذن الله إلى آخره،
0: يكون من عند الله سبحانه وتعالى.
1: أنا جانب من جوانب التصحيح: ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الآية الأخرى اللي يقول فيها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. في آية أخرى: بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه تصحيح لفكرة الموت. صحيح هو الموت في المفهوم الإسلامي حاجة وجودية مش عدم،
0: لأنه يعني في حياة
1: الذي خلق الموت والحياة
0: ليبلوكم،
1: لكن كلمة الموت كيف تنطق عند مفعول سلبي؟ عامة الناس مبني على الخسارة والفناء وكل شيء، كيف مش تقولها في حق الشهيد؟ هنا مات، هنا مات، تعطيك مدلول سلبي.
0: بمعنى انتهى يعني، ذهب إلى العدم.
1: القرآن يبدل لك، يقول لا إنهم في الحقيقة
0: أحياء
1: عند ربهم عند الله سبحانه سبحانه وتعالى. مثلا ريت تسديد يعني كثير من مثلا قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا يبين لنا كيفاش أن المسألة ليست بالقول، وأن الإيمان ليس مجرد تلفظ. هو ما قالش أنك تقول قالت الأعراب آمنا، وشكونهم الأعراب هذوما؟ هم اللي كانوا يعني يعيشوا كحول المدينة قال لهم لا لا بل ولكن قولوا أسلمنا. شمعنى أسلمنا؟ أي خضعنا وأطعنا ظاهريا،
0: ولكن الإيمان لم يدخل إلى قلوبكم.
1: لما يدخل الإيمان
0: ما زال لم يدخل،
1: يعني هو موجود
0: نعم،
1: لم يكفرهم
0: نعم،
1: ولكنه ما زال سطحيا لم يدخل في أعماق الإنسان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم؟ يا أخي أنت مش
0: أنت أدرى من الله
1: أنت أدرى من الله بتدينك وبما في قلبك وبما في قلبك. هنا يجي سؤال، ساعات يقول لك الإنسان يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. يجوز يقول لك لا، فما بعض الناس يقول لك لا ما يلزمكش تقول أنا مؤمن، هذا فما ادعاء وفما ادعاء أنك أنت مؤمن. ولكن يلزمك تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لا، فما مرات تتقال فما مرات ما تتقالش.
0: طيب متى تقال؟
1: وقت الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو ينوي أنه سيؤمن في المستقبل إذا كان شاء ربي، معناه هو مازال مش مؤمن. هذا قول لا يجوز، قول هذا حرام، لأن الإيمان يبنى على اليقين. هنا قالت الآية ثم لم يرتاب، ثم لم يرتابوا، هذا فيه شك في الإيمان، وشك في الإيمان أنه أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا فهمتني. لكن إذا كان يقصد ينفي تزكية النفس بتاعه،
0: هو مؤمن
1: ولكن يعني ما يزكيش نفسه،
0: يترك الحكم لله،
1: مش يبعد على الغرور، هذا معناها مستحب. فهمتني؟ وإلا زاد أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه ما يعرفش الخاتمة، إن شاء الله يموت على الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن فما مواطن يلزمك تقول فيها أنا مؤمن بدون أن تقول إن شاء الله. وقتاش؟ وقت تتسأل على العقيدة متاعك، وقت مش تبين هويتك، يلزمك تكون جازم، يعني فهمتني. فما آيات أخرى سبحان الله فيها ما يسمى بالاستباق. إيش معنى الاستباق؟ يعني ما تقولش، يعني راو فما ناس لا قبل آية أخرى، عفوا فما زود آية أخرى هذه مهمة ياسر. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف، يعني النهي هنا في خصوص بر الوالدين على أدنى شيء يمكن يقول الإنسان. لا تقل لهما أف، إذا كان نهاك عن أن تتأفف فما بالك بما هو أعظم من ذلك. وقل لهما قولا كريما، قل لهم قول جميل، قول سديد، أي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. البديل أعطاك زوز، أولا قول كريم، قل لهم الكلمة الطيبة، ثم الدعاء لهما بالرحمة،
0: قل رب ارحمهما بالرحمة
1: كما ربياني صغيرا. وفما آية أخرى مهمة جدا تنهى عن التكفير. رب يقول
0: قل من شاء فليؤمن،
1: لا تنهى تنهى عن التكفير أصلا في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ثم تجاهدوا في سبيل الله، ثبت، مش تقعد تكفر في هذا وهذا مسلم وهذا مش مسلم. وهذا كما على الأسف اللي كانوا يعملوا فيه المتطرفين بدعوة الجهاد في سبيل الله، يجيوا للمسلمين يكفروهم ويقولوا أنت مكش مسلم، يقول يقولوا ماني مسلم، يقولوا لا أنت مكش مسلم. وهذه آية صريحة في النهي. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي رواية أخرى السلام، لست مؤمنا. ليش؟ كيف هو يعتبره مش مؤمن؟ مش يستحل
0: دمه
1: وهي طيب، وخاصة يستحل ماله، يقول هذه غنيمة
0: المال
1: ويفكله ماله. وخص بالضبط الآية صريحة، يعني تبتغون عرض الحياة الدنيا وهذه نزلت في واقع في زمن حرب في فترة من فترات حالة حرب مع المشركين. فما سرية من المسلمين كانت في الطريق ضربت في الأرض في سبيل الله. ففي راعي من الرعاة اعترضهم في البادية يرعى الغنم, هو ما يعرفوش, هو مسلم معناها اسمه مرداس بمناهيك, هو ما يعرفوش مسلم ولا لا. قال لهم السلام عليكم, اي بتعامل بالظاهر وسلم عليكم معناها مسلم. لا قالوا انا كافر
0: اراد ان يخدعنا
1: ويخدعنا
0: بتحيه السلام
1: باش ما نقتلوش وباش ما نفكروش الغنم. فقتلوه واخذوا غنمه. سبحان الله. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا وامر برد الوحله, ونزلت الايه ولا تقولوا تبينوا سعى, يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا حشتكم باكل الغنم فعند الله مغانم كثير. وبعدين يقول لهم كذلك كنتم قبله, يا اخي انتم ماكم كنتم كنتم يكونش مؤمنين, ولو كان ربي ما منش عليكم بالإيمان ماكم راكم تقتلتوا ذلك. فمن الله عليكم فتبينوا, زد عودة لهم فتبينوا لا تتسرعوا في التكفير. واضح.
0: طيب شكرا, نستمع إلى هذا النغم ثم بعد ذلك نواصل الطريق, كونوا معنا.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 من 10 النصف نهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات، مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام.

0: المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
1: اللهم زدنا بالتقوى وزودنا بالتقوى واغفر لنا ذنوبنا ووجهنا للخير أينما توجهنا. هذا الطريق الذي نتوجه فيه وبه إلى أصدقائنا المستمعين وأحبتنا في الله، نواصل فيه حديثنا عن تسديد القول في القرآن الكريم. وأيضا لابد أن نشير أن السنة النبوية أيضا ثرية وغنية بمثل هذا الأسلوب.
2: ما زالت هناك أمثلة كثيرة في القرآن، ولكن نأخذ شوية من السنة،
1: النبوية. نعم،
2: عن الحديث المشهور اللي هو مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مزوز به مدام مؤمنين. أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا، ولكن قل ريتا كما في القرآن: لا تقل
1: وقل،
2: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ليش؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو كانك التحسر على صحيح. الماضي، المهم أن تركز على الإنجاز، هذا قدر الله وما شاء فعل. لا نتباكى على الماضي صحيح. وإنما نتوكل على الله ونجتهد في تعديل سلوكنا. فما حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا فيه على كلمة يقول: والله قل ما شاء الله وشاء فلان. ما شاء الله وشئت، لا ما تحطهمش مع بعضهم، لأن مشيئة الله متقدمة على مشيئة الله، على مشيئة الإنسان، ومشيئة الإنسان ليست مقترنة
1: بمشيئة الله.
2: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، قل ما شاء الله ثم شئت، يعني بتكون مشيئة الإنسان
1: يعني هي اللاحقة، نعم، التابعة لمشيئة الله.
2: فما بعض نأخذ أمثلة من الكلمات اللي تتداول على الألسنة أحيانا لا نلقي لها بالا،
1: هذه في ثقافتنا ومعاملتنا،
2: ثقافتنا فيها أشياء متعلقة بالعقيدة مخطيرة ياسر فيها. مثلا يقول لك يعطي الفول للي ما عندوش دروس. يا لطيف، هذا اعتراض خطير وواضح على حكمة الله سبحانه وتعالى في توزيع الأرزاق. يعني تسلب صفة العدل لله والحكمة والأخير، ما زمش نقول
1: والمشيئة أيضا، الله شاء أن يعطيك وشاء أن يحرم الآخر.
2: يقول راس الفرطاس قريب الرب، عبارة قبيحة، فهمتني؟ ما يجيش متكلم كأنه يعني كان المتكلم يقول لولا أنه هذيك في كلمة أخرى يقول يعني فلان فلان كيف يحب يوصف خليقة ربي،
1: يشبه خليقة
2: ولا خليقة الرحمن، كأنه يعني مش يعتذر فيه على قبح الشخص وإساءة مبطنة. يعني ما يلزمش يقول فلان خليقة ربي وخليقة الرحمن، لا كأن المتكلم يقول لولا أنه من خلق الله اللي شتمته شكله. هل هي تتنافى مع قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ بلاي فما كلمة أخرى نقولها أشرنا لها المرة فاتت، هي كلمة تمثل أرفع الغايات وأعلى المقاصد، اللي هي عندما يضحي الإنسان ويذبح الأضحية في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله ويعطي المال في سبيل الله ويعمل عمل الصالح في سبيل الله. في بعض كلماتنا الدارجة المتداولة يقولها في كيف الإنسان يعمل عمل ويتصور أنه ما وراش منفعة. يقول تكاكا أعطيت فلوسك على غير شيء لله في سبيل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكاكا تعبت عملتك لوحدك لله في سبيل الله،
1: يعني ما به، يعني هنا هذا تقليل من شأن،
2: هي أرفع شيء
1: سبيل الله يقلل من شأن، يعني أو على مراد الله،
2: هكي على مراد الله هذا مشكلة أخرى. يقولوا يسأل يقول يقول ولدك إيش نحواله، الكبير يقول الكبير لبس عليه وقراء وهنا ولا طبيب ولا مهندس،
1: الثاني على مراد الله،
2: والثاني على مراد الله، شنو على مراد الله أخي؟ خسار الأولاني مش على مراد الله، يعني تحب على مراد الله كان الحاجة مش باهية، لا على مراد الله كناه وما على مراد الله، على مراد الله. يقولوا ساعات حتى ربما كان يقولها قبل في الإخبار على الوفاة: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. القبر ليس,
1: ليس المثوى الأخير صح,
2: هو زيارة.
1: نعم.
2: المثوى الأخير هو الجنة أو,
1: أو النار.
2: النار ولا حتى كيف يقول انتقل إلى جوار ربه.
1: نعم.
2: هي صحيحة
1: كلمة الجوار
2: مستساغة, لأنه مش معنى جوار, جوار مش معنى في جاره جار. معنى جواره يعني الله هو الذي أجاره وهو الذي يحميه وهو الذي فما كلمة ساعات نقوله.
1: وهل تطلق على كل, يمكن أن نقول على كل الجنائز؟
2: هو كله, كل من توفاه هو انتقل نقوله إلى ذمة الله.
1: نعم.
2: وإلى جوار الله.
1: نعم.
2: فهمتني؟ هي مو هذه فما كلمة أخرى ساعات يقولها ماذا بينا ما عادش نقولها, قولوا توفي المغفور له بإذن, بإذن الله, الله. رأي هذه لكن يقولها السلف
1: صحيح,
2: لكن يقولوا فيها الصحابة كأنه المعاصرين خافوا أنه كيف تقول المغفور له كأنك أنت تجزم
1: لأن
2: أنه يغفر له ربي. لا ما فيهش, ما فيهش. ليش؟ لأنه هي صحيح صيغة الخبر, لكن خبر شوي مقصود به الإنشاء. احنا نقول المغفور له على سبيل الدعاء
1: صحيح,
2: نقول المرحوم فلان المرحوم على سبيل الدعاء.
1: نعم.
2: مش على سبيل الجزم, احنا تأكدنا من ان الله
1: قد رحمه وغفر
2: رحمه.
1: نعم.
2: المقصود هي بصيغة الدعاء, يعني فلان المرحوم المغفور له. وما شنو هذه يعني المغفور له بإذن الله والمرحوم لي بإذن الله؟ يا اخي فما حاجة بغير إذن الله؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نقطة من تسديد القول.
1: نعم.
2: ذكرتها, قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ولا أعطني إن شئت. لا بطبيعة إن شئت, قول على سبيل الجزم لأنك تدعو والله سبحانه وتعالى هو اللي مشي يستجيب لي بمشيئته, ومش أنت مش تذكره
1: بالاستجابة
2: بالمشيئة
1: وبالطلب. نعم.
2: مثلا فما كلمة نقولها إذا سألتم الله فاسألوه البخت. لا شنو البخت؟ البخت يعني الزرة. احنا عندنا الحديث نعوضها, إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى.
1: الله سبحانه وتعالى
2: هكا ولا؟
1: يعني علينا عندما نطلب من الله أن نطلب ال...
2: أن تطلب العلا.
1: العلا
2: ما تأخذش تسأل في الزر وكل شيء بالق... بالزر والبخت
1: الحظ يعني.
2: الحظ لا لا. فما كلمة أخرى زادة نقولها شد بشومك ليجيك مشوب. هذه حديث توا. هي دعوة, هذه دعوة خطيرة للرضا بالدون وللرضا بالمشوم خوفا من شيء أشوم. الرضا بالدون وبالقعود عن التغيير والإصلاح. هي كلمة تشد مشومك ليجيك مشوم تقتل طموح الفرد وتقتل طموح المجتمع وتؤسس لثقافة الانهزام والسلبية. أيوة.
1: نعم. تقيده بالعجز يعني. أيوة.
2: شد مشومك ليجيك مشوم. توا هذا حديث
1: شد... يعني أنت غير قادر على التغيير.
2: أيوة.
1: نعم.
2: أما كلمة أخرى قلوا يكفيك, يقولوا اللوم بعد القضاء بدع. قلها
1: اللوم بعد القضاء بدع.
2: لا هذه يعني تستعمل للتهرب من المحاسبة واستخلاص الدروس بعد الفجل بحجة القضاء والقدر. لا, الإسلام يدعو إلى اللوم وإلى المحاسبة والمراجعة.
1: نعم.
2: والقدر ما محتاج به في المصائب.
1: في مثال آخر؟
2: برشا أمثلة.
1: طيب نحاول أن نقفل يعني الجزء الأول من طريق اليوم بالحديث عن خصوصية هذا الموضوع. يعني هل يمكن أن نتدبر بعض السلوك في مستوى المنهج والتربية التي يستعملها
2: القرآن؟ تقويم.
1: نعم.
2: تقويم راه هذه بكل الكلام اللي نقولوا فيها احنا.
1: نعم.
2: في لغتنا
1: هي منهجية التربية, هي بيداغوجية.
2: التصويب نتاعو راه يجي من القرآن
1: صحيح.
2: وقت لا يجي يقول لك بالله اعمل الفرض وانقب الارض. ادي الفرض وانقب الارض, هي عندها مفهوم ايجابي ومفهوم سلبي. انقب الارض معنى اعمل واجتهد. صحيح.
1: لا, لا اعتقد انه في ثقافتنا الدينيه
2: في المنحرفة اخلاها
1: معناها ارتكب المعاصي
2: ارتكب المعاصي مو بعمل صلي ركوع
1: بعد يوم
2: لا. لا. لا يعني تعني شعبيا ادي الصلاه ثم افعل ما فئت ما شئت من تجاوزت ما يجيش. فهمتني؟
1: لان الصلاه تنهى عن الفحشاء
2: والمنكر. وعنا كلمه اخرى تفيد التنصل المسؤوليه. أخسر راسي واضرب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قمة الأنانية, قمة الفردانية. هذه تهدم يعني مبدأ الجسد الواحد والتضامن الاجتماعي
1: العمران البشري
2: والسكوت. أيواش, وعندها كلمة كل شتم علقة من كراحه.
1: أي موجود.
2: لا هي احنا عندنا في التصق القرآني كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤولة على نفسها، لكن هي هنا تستعمل غالبا للتهرب من الواجب النصيحة والأمر. يقول لك شيء مني فيه.
1: نعم نعم صحيح.
2: كل شتم علقة من كراحه.
1: نعم.
2: إلى آخره يعني من الكلمات اللي هي تعرف يقولوا خمسة وخميس الحاضر محمد الغايب إبليس. هذه عبارة سحرية يعني فلكلورية، فهمتني؟ ولا الأقارب عقارب، شنو معنى الأقارب عقارب؟ ليش العقارب الأقارب يعني القربة وذوي القربة إلى آخره، يعني كثير راهو المعجم تاع الألفاظ الشعبية مليء بالعبارات السلبية التي ينبغي تغييرها، ومليء بالعبارات الجيدة كذلك.
1: صحيح.
2: نعم. ونسأل الله السلامة.
1: نعم.
2: والسدادة في القول
1: والفعل إن شاء الله.
2: والفعل. اللهم سدد أقوالنا حتى تطابق القول في لفظها ومعناها إن شاء الله.
1: اللهم أمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد السيوي على تسديد القول وتصويبه
2: بحول الله.
1: نعم إن شاء الله. إذا كانت هذه يمكن نافذة فتحناها حول موضوع تصويب القول في القرآن الكريم وتسديده، ولابد أن نتحرى دائما وأن ننتبه إلى كل الكلام الذي يخرج من أفواهنا، لأنه بطبيعة الحال يعني الكلمة هي قيمة، هي مسؤولية، والكلمة هي إحالة يعني على تصرف معين وعلى قول معين وعلى عقيدة. فرجاء من خرجوا من أفواهنا إلا الكلمة الطيب وإلا الكلمة الصادقة والخالصة لله سبحانه وتعالى. طيب شكرا. بعد قليل زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة 11 صباحا، ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق، والجزء الثاني أكيد مفتوح لأسئلة واستفسارات المستمعين والمتابعين. لا تذهبوا بعيدا، سنعود، كونوا معنا.

0: الستير السحلين خنيس عالموجة 106.1
1: 106.1
2: احنا وانتو
3: احنا وانتو ما
4: وانا وانت
5: وانا وانت
2: احنا وانتو ما
3: احنا وانتو ما
2: وكل اللي يسمع فينا
3: احنا وانتو ما وكل اللي يسمع فينا تجمعنا بكم برمجة خفيفة على ايقاع الشتوية من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
2: تتعدى صبحيتنا عالكيف
3: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف
6: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. وجهت غرفة التجارة والصناعة بتونس دعوة إلى المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة لمعرض حلال إكسبو 2026 والقمة العالمية 12 للحلال التي ستستضيفها مدينة إسطنبول تركيا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 من نوفمبر القادم. صادقت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس على قائمة تضم 43 معاينة أنجزتها اللجنة الفنية للمؤسسات التربوية ذات الأولوية في التدخل الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية تونس 2، مع التأكيد على ضرورة التقيد بما ورد بمحاضر الجلسات والمعاينات. شاركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المؤتمر الدولي حول تعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في العصر الرقمي الذي تم تنظيمه بالعاصمة السنغالية داكار من 12 إلى 14 من مايو الجاري، ممثلة في عضو الهيئة نجلة العبروقي، وذلك وفق بلاغ نشرته الهيئة اليوم. تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى يوم الأحد 17 من مايو الجاري يوما وطنيا تحسيسيا للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم تحت شعار أعرف ضغطك احمي كليتك، وذلك بإحدى المساحات التجارية الكبرى بتونس العاصمة انطلاقا من الساعة 9 صباحا. ختاما، ينظم نادي روتاري الحمامات بالتعاون مع المساحة المتعددة الاختصاصات والجراحات القلبية بنابل قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم الأحد 17 من مايو الجاري بالمدرسة الابتدائية الفتح ببركة الساحل ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى حدود 1 بعد الظهر. نهاية الموجز مع تحيات جيهان الذايع، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
7: المنسير.
8: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.tn. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأستاذ العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. الجزء الثاني كالعادة سيكون مفتوح لتفاعل أصدقائنا ومشاركتهم لتقديم الأسئلة والاستفسارات والردود على هذه الأسئلة. نذكرهم بكيفية التواصل إما عن طريق الرقم الهاتفي 73 460 800، أو بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسار على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. نبدأ بالمكالمة الهاتفية الأولى نستقبلها. مرحبا أهلا وسهلا.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: عسلامة دكتور الأسعد.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: بربي عندي مداخلة صغيرة.
0: ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم.
1: اسمي إيمان من المهدية.
0: مرحبا أخت إيمان ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالمهدية. تفضل.
1: عايشك ربي مشاش تأخذني على قد عقلي.
0: لا لا العفو العفو.
1: حضرة الشيخ يفسر لي.
0: العفو أختي الكريم العفو. تفضل.
1: الشيخ منور المداني بكري حسب ما فسر آية القرآن على آدم وحواء. قال انه كي اكلوا من الشجره معناتها بانت لهم عوراتهم.
0: اكل اثنين هم اثنين اكل
1: اكل
0: وبانت لهما عوراتهم
2: سوءتهما
1: سوءتهما. هو لما اكل الوعي هل ترى ارتباط الاكل بالوعي وقبل قبل معناتها ارتباط الاكل بالثمره نتاع الشجره نزول الوعي معها وهل ترى يعلمون بعوراتهما قبل الاكل ولا؟
0: واضح سؤال.
1: والوعي والوعي والوعي هل الوعي معناها سمحني
0: ايه طبعا
1: هل الوعي كما يقول نيتشه في الفيلسوف الالماني هو سبب كل الشر وارتباط العقل هو ارتباط وثيق بالشر ام ان العاطفه هي سبب الخير وهنالك من يقول العكس يقول ان العاطفه تؤذينا عندما نتصرف بالعاطفة دون عقل وهل يجب أن نراوح بينهما وأن نفضل أحد على الآخر أو كيف يكون التصرف السوي.
0: واضح هذه مقاربة معرفية فلسفية لجدلية العقل والعاطفة. هو كلاهما سبب الخير وكلاهما سبب الشر، ولكن دائما القاعدة العامة هي في الطريق الذي تتخذه العاطفة أو العقل. واضح أخت إيمان. في سؤال آخر؟ في عندك سؤال آخر؟
1: شكرا
0: جزيلا تأتيك الإجابة. أولا يعني كيفاش تقول لي خذني على قد عقلي وتحكي بي فريدريك نيتشا ما شاء الله وكتاب هكذا حدث زردشت وهذه القضايا الفلسفية. شكرا لك أخت إيمان تحية لك.
2: هذه الآية أو هذه السردية الأولى أو قصة أو كتاب التكوين أو قصة بدء الخليقة هذه التي بدأت خارج الأرض على حسب قول عدد من المفسرين في الجنة التي خلق فيها آدم عليه السلام. نلاحظ هنا ارتباط أول معصية بشرية بالأكل ثم ارتباطها بظهور السوءة اللي هي الجنس. سميت العورة سوءة لأن ظهورها في العلن يسيء. ثم فلما بدت لهما سوءتهما اش قال ربي؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نفهم كذلك أن أول خلق ظهر في الإنسان هو خلق الحياة. يعني منذ أن اكتشف أن له سوءة حتى حاول أن يغطيها بما أتيح له في ذلك الوقت لأنه لم يكن هناك لباس إنما أوراق الشجر. هذا من ناحية. ثم السؤال المركزي في سؤال الأخت الفاضلة بدت لهما سوءاتهما، ماذا نفهم من هنا؟ يمكن أن نفهم من هنا بعض المفسرين القدامى يقول لم تكن لهما سوءة ثم خلقت لهما. لا، خلقه الله تعالى منذ البداية على هيئته التي هو عليها بعورته. كأن الإنسان أو آدم وحواء في تلك الفترة لم يبلغ مرحلة البلوغ. يعني العورة موجودة والسوء موجودة، لكنهما لا يشعران بالحياء عند كشفهما، كما الطفل الصغير تكشف سوءته أو لا تكشف ولا يشعر بالحياء، لأنه ما زالت الغريزة الجنسية لم تحصل فيه، لم يشعر بها، لأنه في فترة ما قبل البلوغ. فكان الأكل من الشجرة عبارة عن بلوغ آدم مرحلة النضج والبلوغ. عند ذلك شعر بأن له عورة ويراها، ولكن لا يستحي من أن تكون مكشوفة، لأنه ما زال مش بالغ. هكا ولا؟ فسبحان الله، يعني مرحلة الأكل من الشجرة المعصية هذيك هي في حد ذاتها ليست سلبية من كل الجهات، هي إيجابية من حيث أنها تدل على بلوغ الإنسان مرحلة النضج ومرحلة المسؤولية. فظهر له السوءة. شو اللي ظهرت؟ مش معناها ما كانتش موجودة وتوجد، ولكن صار له وعي بها كما قلت أنت. ومن هنا صار الإنسان واعيا بجسده، والوعي بالجسد هو بداية ظهور المسؤولية لدى الإنسان. يعني الإنسان في هاك اللحظات هذيك ظهر فيه ما يسمى بالوعي بطبيعة الحال. والوعي هنا يجب يكون مرتبط كما قالت الأخت، يعني ليس الوعي قرين الشر ولا قرين الخير، ولكن الوعي أن الإنسان فيه القابلية لهذا وذاك. يعني هو وقت لك لا ظهرت فيه القابلية الثانية، ما هو الفرق بينه وبين الملائكة؟ أن الملائكة ليست مختارة، بينما الإنسان مختار. قيمة الملائكة أنها لا تقدر على المعصية ولا تفكر فيها، كما يقول العقاد، ليست القداسة أن تكون نورا وأنت نور، أو أن تكون نارا وأنت نار، ولكن القداسة هو أن تكون نورا ونارا وأنت تراب. يعني قابلية، القابلية للمعصية، لكن بعد ذلك جاءت المغفرة. شكرا سؤال، هو يطرح حاجة قضايا صحيح. عميقة وفلسفية، والجواب يمكن أن يكون في حصة خاصة في هذا الموضوع.
0: طيب، حديث أيضا عن الوعي بالجسد، أيضا هو يمكن الوعي بالجسد هو بداية التحرر، بداية شعور الإنسان بالتحرر،
2: أدرك يعني أن له
0: جسد. فالجسد يعني هو ليس عدو يعني، وليس مصدرا للخطأ.
2: هو أن ينبغي على الإنسان أن يتحرر بالجسد، لا أن يتحرر
0: من الجسد.
2: صحيح. طيب. ثم كأن الجسد قبل ظهور السوءة كان جسدا ممحضا ليعيش في الجنة، ليعيش في الجنة جسد يعني لا. فلما أكل من الشجرة ويبدو أن تلك الشجرة هي شجرة أرضية، الأشجار الأخرى غير الممنوعة هي أشجار خاصة بالجنة، ما تعملش التأثيرات
0: البيولوجية،
2: وكأن شجرة أرضية أوجدها الله تعالى في الجنة، حتى صحيح. إذا أكل منها ظهرت مقومات الجسد الأرضي.
0: صح.
2: عند ذلك لا مقام له في تلك الفترة في الجنة، وإنما مقامه
0: صحيح.
2: في الأرض، حيث الابتلاء وحيث الامتحان، عندما صار جسده أرضيا بظهور السوءة إلى آخره.
0: واضح. لذلك العلاقة بين الجسد والوعي أختي الكريمة، أو العلاقة بين الوعي بالجسد والخطيئة، هي علاقة كشف وإرشاد. يعني وكأن الجسد هنا هو الساحة التي يمارس فيها الإنسان الأفعال، وهو أيضا أول من يشعر بآثار التجاوز الأخلاقي، يعني وهو ما وقع لآدم عليه السلام مع حواء. طيب، نأخذ المكالمة الهاتفية الموالي. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا،
2: مرحبا.
0: سلام،
3: عيد مبارك سعيد مصبحا
0: مصبحا إن شاء الله. عيد مبارك على الجميع إن شاء الله.
3: بالله حبيت نسأل الشيخ على صلاة الفائتة. يعني نصلي الظهر.
0: ذكرني بالاسم الكريم بعد إذنك. يعني من
3: معك؟ خديجة بعطين الدنبلة.
0: مرحبا أخت خديجة، ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بالدنبلة. تفضل.
3: الله يخليك، الله يخليك.
2: أيوة أختي.
3: قلت لك يعني نصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، ولكن نهار الجمعة نمشي للجامع. كيف بعد ما صلاة الجمعة يوفى نولي نصلي أربع ركعات في الجامع وننويهم نتاع الظهر الفايت؟
2: يجوز. يجي ولا ما يجي؟ يجي، ما تسألش به.
3: خاطر راهم الناس يصلي واللي نصلي معاهم من واحد.
2: تعرف هما احنا ذكرنا مرات انه صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة مكروهة، مش تبطل كما قالت لها واحدة المرة اللي فاتت قالوا لها مكروهة، انت تصلي في الفريضة في فريضة سابقة وربي يتقبل
0: اربع ركعات
3: معناها.
0: واضح
3: هذا هو خلي حبيت
0: نفسي واضح. شكرا لك اختي كريم، تحيه لك، وصلت الفكره. طيب اخت تحيه الاخت ذكرى من المتابعين الصفحه. اخت سند بعد التحيه تقول: الحج بالتمتع هل يمكن الدخول بالعمر الاولى لشخص متوفي لم يعتمر في حياته ثم الاحرام بالحج علما وان الحاج قد قام بعمره سابقه؟ وشكرا. هذا هو نص السؤال.
2: يعني هي إذا كانت تنوي عمرة لشخص آخر فذلك يجوز، شنو المشكلة؟
0: هل يمكن الدخول بالعمرة الأولى لشخص متوفي؟ يعني أول مرة مش تعمل عمرة لشخص متوفي، أعتقد مش لهي
2: هي توا قالت الحج بالتمتع
0: ومن بعدها قالت لشخص متوفي لم يعتمر في حج ثم الإحرام بالحج.
2: لا ما يجيش، لا لا الحج والعمرة مرتبطان. كنت إذا كان مش تعمل عمرة وحدها للشخص هذاك ولكن بعد تالي مش تولي مش تعمل شنو التمتع الإحرام والحج، لا يلزم، لا لا يلزم فما توحد. الشخص المتوفى تعتمر له بعد اللي تكمل حجها وتعملها عمرتها يعني حجها باش تبدا النسك موحد مع بعضه. فهمتني؟
0: يعني ما تنجمش تحج الشخص وانت ما زلت ما حجيت.
2: إيه لا هي بدوش تحج مرتين الحج
0: مرة بركة في السنة
2: مرة بركة. إن الحاج قد قام بعمرة سابقا إيش به؟ هو عمل عمرة سابقا لا يلزم يكون إذا كان مش يعمل عمرة لغيره يجوز، أما ما يعملش حج لغيره إذا كان هو ما حجش.
0: واضح
2: لكن تعتمر الروحة من الأول وبعد تالي
0: تعتمر وتحج وبعد تعمل عمرة. طيب واضح، شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: في لسعد حبيت نسأل.
0: ده كان باسم الكريم أختي الكريم.
4: منيا من سوسة.
0: أهلا بك أخت منيا، بكل المستمعين وأهلينا بسوسة، تفضلي.
4: عندي ثلاثة أسئلة حبيت نسأل. سؤال الأول، صلاة الاستخارة فانا وقت معناها محبزة
0: توقيتها يعني أي.
4: وفما مرة سمعت واحد كفى على الفيسبوك وقت يقول احنا مثلا نحن نقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد. هو قال يلزمك تقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا.
0: طيب سمع الله لمن حمده.
4: والسؤال الآخر،
0: سمع الله لمن حمده،
4: هل يجوز معناتها بعد ما يذن الفجر تصلي النوافل؟ فما خاطر شكون شفته يصلي في النوافل بعد الأذان، انا قلت له ما يجيش، قالت لي لا نصلي ما نسالش.
2: واضح.
4: لا يعيشك.
0: طيب شكرا لكم،
4: بارك الله فيك.
0: شكرا يوم سعيد. طيب الإجابة،
2: شكرا. صلاة الاستخارة بما أنها نافلة فيجوز القيام بها في الأوقات التي تجوز فيها النافلة.
0: نعم.
2: بمعنى مثلا ما تعملش صلاة الاستخارة بعد الشروق الشمس فاك الفترة هذيك، بعد يعني عندك في ديك بعد شروق الشمس حوالي بعشرين دقيقة ما تعملش صلاة الاستخارة.
0: نعم.
2: عند ما تكون الشمس في كبد السماء تعمل صلاة الاستخارة بعد صلاة العصر.
0: نعم.
2: إنما تعملها في الأوقات الأخرى اللي تجوز فيها النافلة.
0: نعم.
2: هذه النقطة الأولى. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولك الحمد
0: هناك هذه هي الثابتة، يعني تحب تزيد هذيك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
2: مش يلزمك.
0: نعم.
2: مش ليش يقول لك يلزمك؟ منين جات هاللزوم؟ يسحبوا كيف تزيدها؟ لأنه فضل، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت
0: أنه قال
2: أنه هو صحابي بدر بها، فقال من قال منكم كذا وكذا؟ فقالوا الصحابي أنا قلت، قالوا يعني هناك سبعون ملكا يبادرون كل ملك يريد أن يكتبها.
0: نعم واضح.
2: قضية وقت اللي يذن الفجر نجم تصلي أي نافلة مدام ما صليت صلاة الفجر، أما إذا كان صليت صلاة الفجر ما عادش تصلي بعدها النافلة إلا إذا كان صليت مش تصلي اللي هو
0: الصبح.
2: الصبح هذا هو المقصود، مش معناها ما دام كنت ما صليتش الفجر تنجم تصلي نوافل قد ما تحب
0: قبل الفجر.
2: أما إذا كان أما صليت
0: بعد الفجر مباشرة الفجر هناك صلاة الصبح،
2: بعدها ما تصليش حتى فين تصلي صلاة الصبح. واضح إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك على التوضيح. المكالمة الهاتفية الموالية نستقبلها. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: بربي مستمعة وفية لإذاعة المسلمين،
2: مرحبا
5: بي وربي يعمرها وربي يوفق القائمين عليها.
2: آمين يا رب.
5: بيت الحصة اللي سبقت برنامج زاد الطريق وقعت الإشارة إلى اللباس بصفة عامة للمرأة والرجل وعلاقته بالشرع وجوهره ستر العورة. وقد قاموا ويعطيهم الصحة بعدها أتوا على هذا الموضوع بكل جوانبهم حيث السنة وحيث القرآن وكل فمشكوري على ذلك. سؤالي عن الحمام العمومي للنساء، هل هو حرام أو حلال؟ قيل أنه مش الحمام اللي حرام، ما يفحص الحمام هو حرام. إذن بالنسبة للمشغوفين بالحمام لظروف معينة كيفاش يكون الحمام حلال؟ هذا سؤال أولاني، إذا كان عندي حق في سؤال ثاني
0: لك ذلك طبعا.
5: لا إله محمد رسول الله. بناء على أن لا حرج في الدين، أسأل بالنسبة للمرأة اللي ترى في منامها أن زوجها يجامح، زوجها متوفية، زوجها متوفي يجامحها، هل يتطلب هذا غسلا أم لا؟ وهل تقوم بصلاة الصبح في وقتها ولا تنتظر الغسل إذا كان الغسل واجب؟ والسلام عليكم. وعليكم
0: وعليكم السلام. شكرا لك أختي الكريمة. شكرا. السؤال الأول يتعلق بالحمام العمومي للنساء،
2: احنا عندنا بل احنا عندنا الحمامات في المدن من قبل، يعني وقت للرجال ووقت للنساء ووقت للنساء في ظل العلماء متاع الزيتونة وكذا يعني والحمامات موجودة، فليس الحمام مباحا على الإطلاق ولا محرما على الإطلاق، انت والسلوك اللي فيه. فالمرأة حتى ولو هو منساء فما حدود عورة المرأة للمرأة، فما أشياء تكشف وأشياء لا يجوز.
0: وأيضا حتى الرجل عنده مسموح وهو له عورة أمام الرجال
2: إذا كان الحمام فيه هك الأداب هذيك كما كانت قبل، فحبذا فهو مباح. وإذا كان ما فيش وأنت ما تنجمش تمنع من نفسك تولي ما تمشيش خير هكاو تولي تعمل حمام في دارك. واضح
0: واضح. هذا سؤال الأول. سؤالها الثاني،
2: المرأة التي ترى يعني شيء في المنام، وهذا سؤال سألته امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش حتى إشكال، يعني إذا كان استيقظت ورأت الماء وجدت ماء، هي خرجت الماء تغتسل؟ وما إذا لم ترى الماء ولم تجد ماء فلا تغتسل. وبالنسبة للرجل أحيانا يحتلم ويجد ماء فيغتسل، وأحيانا يحتلم
0: صحيح
2: ولا يجد ماء فلا يغتسل. وبطبيعة الحال الاغتسال يلزم يكون قبل صلاة قبل شروق الشمس باش تصلي صلاتها حاضرة. واضح أختي؟
0: واضح.
2: إن شاء الله. مربوط ب لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء هكا في لفظه.
0: طيب واضح. هذا اللي يحدد يمكن وجوب الطهارة الكبرى من عدمها. وأعتقد أيضا هذا الحلم في قضاء الحاجات، يعني أعتقد وكأنه المرأة كانت تمر بضائقة وهذا الحلم يبشر بفرج قريب وتيسير إن للأمور إن شاء الله العالقة.
2: يلا ما عادش نفسروا.
0: واضح. هذا
2: على الماء، وجدت الماء أم لا؟ أنا حكم الشرع.
0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
6: أهلا سما.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل سيدي الكريم.
6: سمع مبارك إن شاء الله.
2: أجمعين
0: أجمعين سيدي. ذكرني باسم الكريم أخي الكريم.
6: أحمد منزل نور.
0: مرحبا بك سي أحمد، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بمنزل نور. تفضل.
6: بلا أنا عندي آية في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نطلب من سيدي محمد باش يفسر لنا خطوات الشيطان من مقصود بها.
2: هذه في سورة البقرة الآية.
6: الشيطان طبعا هو من يوسوس الإنسان، من في أشياء اللي من يتبعه.
0: نعم
2: ايوا واضح واش نعطيك شنو هي خطوات الشيطان
0: واضح في عندك سؤال
6: كذلك عنده نفس داخلي اما النفس هذه يقول الاماره بالسوء
2: اي
6: حتى هي انا تدخل في هذا الموضوع
2: بالطبيعه
6: فهمتني
2: الانسان معرض للشيطان ومعرض للنفس
0: نعم
2: تو انت حتى الفرق بين
6: ان الوسوسه هذه من الشيطان وإلا الوسوسه هذه من من من النفس
2: ابشر كما قال بعض العلماء
0: واضح ابشر ابشر ان شاء الله ابشر يلا شكرا لك سعد يلا السؤال الاول بخصوص خطوات
2: سبحان
0: الشيطان.
2: الله الايه تقول لا تتبعوا خطوات الشيطان راهي دقيقه ما قالت لا تتبعوا الشيطان
0: نعم قال خطوات الشيطان
2: خطوات الشيطان
0: لانه عنده هو استراتيجيه
2: فما استراتيجيه في الحيله والاستدراج
0: استدراج تدريجي
2: خطوات الشيطان يقولوا عدد من العلماء انه اولا يبدا
0: يزين لك
2: يفسد لك العقيده يمشي لك الايمان والكفر كيف يلقاك ثابت ما استجبتش لدعوتك الى الكفر يدعوك الى ارتكاب المعاصي والمعاصي هي كبائر كيف يلقاك ثابت وما مشيتش للكبائر للخمر والسرقة والرشوة يمشيك يدلك على الصغائر
0: صحيح
2: يعني خطوة خطوة يعني كذا كان بديت بالصغائر مش تجيب الكبائر والكبائر مش تجيب إذا كان لقاك ثابت في الصغائر يجيك يجي للمندوبات يقول لك فك عليك تشنية ركعتي النافلة وشنية المندوب هذا وشنوها المستحب يعني كذا كان جرأت على كثرة ترك المندوبات مش تولي يسوقك وقتها مش تولي تترك المحرمات تفعل تترك الواجبات بيا سيدي إذا كان كنت حتى في المندوبات شد عليها صحيح الخطوات يعني خبيثة يعني
0: أكيد
2: يجيك للمباحات تقولك هذاك ما هو جايز ما هو جايز ضحك جايز لعب الورق بلاش مش بلاش قمار جايز اي صحيح جايز ولكنه يخليك تبالغ فيها لحد الفين هاك التجاره المباحه وهاك اللعب المباح ياخذ وقت كافي ويولي
0: وتولي تنغمس يعني في تلك المشتبهات
2: وتترك الواجبات وتلهيك على الواجبات والا هو نفسه يهزك لل ما اذا كان لقاك حتى انت في المباحات منظم وكذا يجيك للطاعه لا حول ولا قوه الا بالله الطاعه يا اما يفسدها لك ويفسد لك النيه ويدخلك فيها الرياء شفت خطوات الشيطان يعني خطوات استراتيجيه خبيثه لاستدراج الانسان
0: صحيح بقى. يعني هي التضليل والإيقاع لا يأتي دفعة واحده
2: بالدرجات بالدرجات انت وذاك انت قوت الانسان الإنسان اللي هو أموره ضائعة وعندوش وعي ثابت يمشي له للتشكيك في القرآن
0: والإيمان كذا الإيمان أيضا ضعيف الإيمان.
2: طيب. الآخر يمشي له يلزه للكبائر اللي قاه ثابت في الكبائر يلزه للصغائر ويلزه للصغائر لحتى فينا سيدي أنت طايع وكذا يجيك في الصلاة يوسوس لك يجيك في الكذا يوسوس لك إلى آخره في خصوص النفس الأمارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء هي أخطر من الشيطان لأن الشيطان هو في أصله خارج عنك ولكنه يدخل فيك وينفث فإذا استغفرت مشى إذا استعذت بالله انصرف عنك ولكن هو وسواس خناس علاش النفس أخطر لأنها معك
0: تسكن فيك.
2: وفيك وساكنة فيك ولا تستطيع الخروج والتخلص منها فهي أخطر أمارة بالسوء الشيطان وإذا أذكر ربك إذا نسي
0: إذا نسيت
2: إما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هكا ولا يعيدك الله منه ثم بعض العلماء قالوا شنو الفرق بين الأمر الداخلي كيف تفرق هو وسوسة شيطانية وإلى نفس من النفس الأمارة بالسوء احنا قلنا مش خناسة مش قلنا هو خارجي يقتحم عليك وعيك الداخلي ويقتحم عليك صدرك وفؤادك إذا كانك الحاجة المشباهية تجي وتمشي تسكن وتمشي مش ثابت راي من الشيطان
0: يعني تحضر وتغيب يعني
2: تحضر وتغيب ما راي من الشيطان لأن الشيطان خناس هكا ولا ترى عن الشيطان يبعد عليك أنت تغفل هو يهاجم وهكذا إذا كان هاك الثابتة مسألة
0: الفكرة ذيك يعني لازمتك
2: وراسك
0: يعني
2: كان رقدت كان مشيت كان كذا ما تنساش تنساها كذا فهي من النفس الأمارة بالسوء لأن النفس في الإنسان وليست أمرا خارجا عنه

0: يعالجها بالنفس اللوامة التي تحاسب نفسها.
1: نعم.
0: حاسبوا أنفسكم قبل أن
1: تحاسب.
0: أن تحاسبوا.
1: طيب المكالمة الهاتفية المولي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور يوم سعيد.
2: عايشك جمعة طيبة للجميع.
1: جمعة مباركة إن شاء الله. ذكرني باسم الكريم.
2: نجاة الدماسي من المنستير.
0: مرحبا.
1: مرحبا أخت نجاة وبكل أهلينا مستمعينا بالمنستير. تفضلي.
2: عايشك. بربي خويا نحب نسأل على العورة متاع المرأة. معناه أني هذا نقاش جاي قدامي أنا عندي برشة من تحجبت معناها. ديما تقيا معناها بالزوارب بالكلاسيك نصلي. طبعا اللي يقول لك لا تنجم المرأة تصلي بلاش الزوارب. وانا كي نخرج مثال كي نخرج ديما عندي كلاس نلبسهم ما نحبش صوابعي معناها ما عرياني. قال لك لا قال لك المرأة إلا وجهها ويديها وسقيها يبدأ. قلت لهم انا خلي استشير الشيخ وقل
1: واضح واضح. السؤال
2: سؤال آخر ربي أنا مواظبة والحمد لله والشكر لله على 12 ركعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إضافية
0: رواتب. أي
2: أما نعمل أني هو هما يقولوا أربعة قبل الظهر وأربعة وزوز بعد الظهر. أنا نعمل أربعة بعد الظهر وأربعة أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. ديما نقول بزيد فهمت هل هو صحيح ولا خطة تولي 14 ركعة زايدة.
0: اي باهي باهي
1: واضح سؤال واضح شكرا لك.
2: وبربي زاد يعمل لي دعاء عندي زوج مرضى في العائلة حالتهم حرجة بربي يا الشيخ عملهم دعاء شفاء بربي عايشوه.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهما شفاء برما لا يغادر سقما إنه هو الشافي. أختي الكريمة في خصوص ستر القدمين ستر القدمين بالجوارب ولا بفستان طويل واجب في الصلاة أو خارجها وهو قول الجمهور. الحنفية عندهم قول يجوز كشف القدمين في الصلاة هذا يفتى به للتيسير خاصة كي تبدأ المرأة في دارها معناها مش باش تخرج الإنسان من الخلاف المرأة باش تخرج وترتدي الجوارب أفضل وأحوط خاصة إذا كانت الثوب ما مش طويل ما يسترش القدمين وتنجم تلبس الثوب اللي تصلي به يبدأ يعني يوصل لكاد يكون يوصل القاعة. المهم يستر القدمين.
1: نعم.
0: إذا كان الثوب يسر القدمين مش لازم جوارب إذا كان مش تحتاط تلبس
1: الجوارب
0: واضح. يعني فماش يعني الاحتياط فهمتي. الملكي يقول لك لا يلزم ما لازمش المرأة تكشف الساقين يعني
1: القدمين. نعم واضح. سؤالها الثاني.
0: والله هذه الرواتب هي النوافل المرتبطة بالفرائض كما قلنا
1: يعني هي تضيف عليهم
0: أي تستحب عندهم التنفل مطلق يتأكد التنفل بعد المغرب ركعتين من ركعتين للستة وقبل الظهر من ركعتين للأربعة وبعدها معناها تنجم هي تعمل ركعتين وتنجم تعمل أربعة مش فرض باش يلزم أربعة يلزم كذا تحب تعمل ركعتين تحب تعمل أربعة قبل الظهر فهمتني وقبل الظهر ركعتين الأربعة وقبل العصر نفس الشيء معناها تسمى ركعتين ولا أربعة وراتبة المغرب ركعتين ولا أربعة حتى كتحب ستة والعشاء ما فماش فيها راتبة خاصة بها وإنما عندنا بعد العشاء الشفع والوتر بحيث هي هوني عندها حرية معناها ما حددكش يلزم كذا هي تحب تعمل أربعة قبل وأربعة بعد
1: واضح
0: جايز فهمتني مش مشكلة وربي يتقبل أختي الكريمة
1: لك ذلك واضح. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سلام مرحبا يا دكتور ومرحبا يا سيدة رفعب.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
3: عشك بربي حاب نسأل معناها نطلب طلب هو اللي جابت المستير والاستاذ فاطمي في نفس الوقت عن برنامج ولا هكا فقره في

0: معلوم من الدين بالضرورة في من أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، كما أحكام الحج، معناه اللي بيهم تبطل. مثلا الاستبراء برشا ناس احنا اللي راه خاصة في النساء والكل برشا من أحكام الطهارة ما يعرفوهمش، معناها ما يعرفوش هذا الاستبرار الاستنجاء.
1: شنو الاستبرار؟
0: الاستبراء ما يفرقوش معناها بيناتهم الاستبراء والاستنجاء، نواقض الوضوء، نواقض الغسل، نواقض معناها هذوما تنجم تكون فقرة حتى في برنامج
1: ينجموا نعملوا لهم حصة ما تصيرش موضوع به.
0: اي معناها خاطر من المعلوم من الدين بالضرورة، معناها من اللي كل المسلم ضروري انه يعرفه. فهمت اني انا رغم معناها نقراو واحد حكينا مره نحكيو اني وصاحبتي هي تقرا في جمعيه قرانيه، حكيت لها روحي جاهله في الموضوع اصلا، معناها معناها ضروري جدا.
2: شكرا. واضح شكرا لك على هذا المقترح.
1: هذا يسميه العلماء بخلاف يعني المعلوم من الدين بالضرورة ما لا يعذر الجاهل بجهله.
2: نعم. يعني فيما لا يعذر الجاهل بجهله للقانون أيضا لا يعذر.
1: فما أمور يعذر الجاهل بجهلها وهي الأمور غير الضرورية، الأمور اللي فيها اجتهاد، ولكن فما أمور لا يعذر الجاهل بجهلها اللي هي معلومة من الدين بالضرورة. هذه نسموها في لغتنا المعاصرة الحد الأدنى من المعرفة الدينية التي تمكن الإنسان من القيام بواجباته ومن الابتعاد عن الحرام. خاطر المعلوم من الدين بالضرورة بخلاف الإيمان وبخلاف الصلاة والوضوء والاستنجاء والاستبراء وإلى آخره. فما يعني السرقة معلومة بالضرورة حرام، يعني الزنا معلومة بالضرورة حرام، الخمر معلومة بالضرورة حرام. والمشكلة فينا احنا توا في الزمن هذا ضروا ناس هكذا يتقولون على الله ورسوله، يضربوا حتى في المسلمات وفي المعلوم من الدين بالضرورة، يقول لك الخمر مش حرام والربا مش حرام وكذا مش حرام إلى آخره. وموضوع مهم. شكرا لك يا أختي الكريم.
2: طيب
1: ان شاء الله نعمل له حصه هذا ان شاء الله.
2: طيب
1: بعد الكلام على الحج وعلى الاضحي ان شاء الله في الاسبوع المقبل مش حد.
2: طيب واضح. في ملاحظه وردت من بعض المتابعين على الصفحه، الاخت لا اذكر اسمها، يعني قالت انه دخلت سابقا يعني على اساس هي مش تمشي تعمل عمره، وقالت يعني هل فما امكانيه اني ندعي مثلا على الاشخاص اللي ظلموني ذاك. فاعتقد انه ردنا لم يكن يمكن في المستوى اللي كانت تنتظره هي الاخت الكريمه. قالت اني كتبت لكم لاني ما نحبش مثلا، لان هي في الشغل اعتقد وما تحبش يعني الزملاء يستمعوا يعني بمشكلتها ذاك، علاش يعني التجأت الى الكتاب وما الى ذلك. واعتقدت انه قد اكون انا يمكن هكما ما استحسنتش يعني هذا التوجه بانها تمشي العمره وتدعي عليهم، وتشير انها تعرضت الى ظلم وقهر كبير وما الى ذلك. فقلت انا غير قادر انك تدافع على نفسك وانت مظلوم وربي
1: يعني. يا اختي الكريمه قلنا
2: طيب اولا ما فيش سخريه اعتقد اختي الكريمه، عندما قلت انه انسان مثلا مش يمشي يكرس يعني مجهود ويكرس حتى مجرد يعني اني مش نستهلك كلام باش ندعي بها على غيري. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وما اخفى، يعلم الظالم من المظلوم، والله يعني هو متحكم في مصائر العباد، فالاكيد ما ضاع حق وراءه طال. طيب بالنسبه للاخت الكريمه اعتقد قد تكون ما فهمتناش يعني في القصد او ما نعنيه بكونه انسان ينصرف، رغم انه اشعر بان الظلم كان ظلم يعني عميق جدا لها وقهر كبير. لذلك قلت ما كانتش تنتظر منا انه احنا نتساهل مع تلك المساله.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم اكثرش من اهله عملوا له فيه وهذا قالوا فيه وضربوه كل شيء، فهمتني؟ لا يعني قال اللهم اهدي قومي فانهم لا
2: يعلمون،
1: فانهم لا يعلمون.
2: نعم.
1: احنا لكن فما آية تحدث على الإباحة هذه.
2: نعم.
1: الآية هذه في سورة النساء ترجع لها الأخت.
2: نعم.
1: 148.
2: من سورة النساء.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
2: نعم.
1: وكان الله سميعا عليما. يعني تأكدنا الآية أن ربي سبحانه وتعالى يبغض التحدث بالسوء، كما هيك الدعاء بالسوء ذكر العيوب إلا للمظلوم.
2: نعم.
1: المظلوم يباح له أنه يشكي من ظالم متاعه بقدر المظلمة، بقدر ظلمه، ما يبلغش، وإن كان العفو هو أظلم، هو أولى، هو أهم يعني، هو أحسن. وحتى الرخصة ما يجوز لكش أنت باش تشهر به الظالم، لا، ديما على قدر الردع، والعفو ديما أفضل. وكان الله سميعا عليما، يعني أن الله سبحانه وتعالى يسمع بيك وكذا بالدعاء متاعك. أنت مقهورة، يجوز لك الجهر بالسوء. إيش معنى الجهر؟ أنك تذكر ما فعلوه بك وأنك مظلومة. لكن من المستحسن أن يكون الدعاء ما جيشك تقول اللهم بس حولك، لا يقولك يتم صغارهم ويهلك ويخرب ديارهم وكذا، أكل الكلام اللي هو فيه يعني فظاظة. اللهم اكفنيهم بما شئت، مثلا يا ربي اكفيني ظلمهم واكفيني شرهم بما شئت. فهمتني؟
2: أو الإنسان يفوض أمر إلى الله، يعني
1: وتفوض أمر ذلك
2: إلى الله، والأكيد أن الله سينصرك بطبيعة الحال.
1: وتفوض الأمر
2: إذا في بعض نقول مثلا أذكر موتاكم بخير،
1: هذاك الموت الميت
2: مش لا لا لا، سواء كان ميت ولا تذكر موتاكم بخير. لا أعتقد أنه إذا كان هذا يعني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر الفاسق بما كان يفعل لكي يهابه المؤمن،
1: لا، هذاك عندما يكون الشخص هذاك إذا كان الشخص شخصية عامة وله ضرر وسيغري،
2: لابد من التفكير،
1: لابد من
2: مفاسده. نعم.
1: معقول هو هي تحدث على الناس ظلمة هي
2: خاصة لا في السياق يعني. أختي الكريمة، إن شاء الله ربي ينصرك عليه وربي يأخذ حقك منه،
1: ربي يأخذ حقك بما شاء هو،
2: بما شاء هو،
1: بما شاء الله. أنت
2: واضح، وشكرا لك أختي على التوضيح، وإن شاء الله يكون توضيحنا يعني واضح. يلا المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
2: نعم.
3: زادكم الله وبسطكم في العلم.
1: آمين.
2: اللهم آمين.
3: بربي حبيت نسأل بخصوص صلوات الرواتب، معناها قبل الظهر. معناها إن درا نصليهم وقت دخول الظهر ولا قبل، معناها كيما الضحى معناها.
1: لا تصليهم بعد لا تدخل الوقت.
3: معناها قبل ما نصلي الظهر نصليهم هما.
1: اي وقت يدخل الوقت هي راتبه الظهر.
2: لا.
1: تدخل الوقت قبل ما تصلي الظهر تقوم تصليهم هما. فهمتني؟
2: واضح.
3: وبخصوص بربي سجود السهو.
1: اي.
3: وقت نجيبهم قبل والبعد، معناها ندرى معناها كي نعمل معاه التحيات ولله ولا نسجد السجود وكهو.
1: لا تسجد سجدين وتعمل التحيات ولله زكية. لا
2: تعمل. نعم. واضح.
3: ده سؤال آخر بربي بخصوص الأضحية. بربي أنا معناها عندي مبلغ معناها يكفينيش معناها، وولدي معناها هو اللي قايم بي معناها. معناها إن درا هو نجم معناها يكمل لي معناها الحق المبلغ.
2: يتولي مشاركة هذه أعتقد. هذه تولي مشاركة،
1: هذه تولي تحدث فيها
3: الجمعة المقبلة. هي معناها خاطر أني معناها هو كما نقولوا هو المسؤول معناها.
1: تبعني منيح، مش تحب تضحي أنت ولا مش يحب يضحي هو؟
3: أني مش نحب نضحي.
1: أنت مش ضحي، هو يعطيك نجم يكمل لك المبلغ
2: وتردهم له فيما بعد،
1: يا إما على أساس سلف وإلا على أساس مش يعاونك يعطيهم لك. يقول لك هذا باي، ما يقول لك هذا باي في الأضحية.
2: نعم.
1: لا يقول لك هاو عاون بهم روحك على الضحية، على الأضحية يجوز وقتها. واضح.
3: معناها هو توكي يبعث لي معناها مبلغ والكل، يعني معناها ناخذه معناها نكمل به معناها.
2: أختي الكريمة، أختي الكريمة،
1: يجوز
2: بشرط أنه ما يكونش فما مفاهم على أساس أنه هذاك
1: ما أنت مش ضحي،
2: نصيبه هو مثلا من
1: هو في مشاركته
2: في الأضحية. هو معاك ابنك في البيت؟
3: لا هو الخارج.
1: الخارج لا.
2: على أساس أنه مش يبعث له
1: يبعث لك حتى كيف يبعث لك حق العلوش
2: كامل.
1: هو مش يعطيك لأنه من وسائل الملكية. صحيح. البيع والشراء وكذا والبيع وكذا والهيبة والهدية. كيف مش ولدك واحد يعطيك فلوس ولا جائزة ولا أنت عملت مسابقة ولا كذا يتولي ملكك. كيف انتقلتك الفلوس اللي أعطاها لك ولدك الملكك؟
2: كمل بها يعني واضح.
1: مش حتى مشكلة.
2: ما فيش ولا إشكال. واضح.
1: فهمت أختي الكريمة حتى كيف يعطيك عقل علوش كل. ولا يزيدك. واضح. عقل علوش وما فوقه وما دمت ولا ملكك. أنت مش ضحي فيها باسمك.
2: باسمك أنت يعني. إن شاء الله. يعني الأمر الأضحية ستكون باسمك. واضح. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو. صباح الخير.
2: صباح النجوم سعيد. تفضل أختي.
4: صباح الخير سيدي لكم وجمعة مباركة إن شاء الله.
2: آمين أجمعين. ذكرني باسم الكريم.
4: سلمى من سوسة.
2: مرحبا سلمى وبكل أهلينا ومستمعينا بسوسة. تفضلي.
4: به سيد الكريم حبيت نسأل بالنسبة لي إني صمت قضاء لكني في اليوم هذا في معناها قبل أذان الفجر كان في يدي قاروره ماء للشرب لكني سمعت أذان لكن المسجد بعيد مش المسجد نتاع الحي اللي تكون فيه المسجد بعيد لكن نظرا لأني معناها كنت في حالة عطش معناها حبيت نشرب وبعد ما شربت وقت أذن الأذان نتاع المسجد
2: اللي في الحي
4: قريب مني نتاع الحي نتاع سؤالي هل الصيامي الصيام القضاء هذا صحيح أم علي قضاء
2: واضح أختي الكريمة واضح سؤالك بسرعة فضيلة
1: أختي الكريمة هنا أنت الزمن تطور تولي تعمل هيك تنزل على جوجل ولا على كذا كذا يعطيك الوقت
2: الوقت
1: نتاع كل بلاد وقتها العبرة هو بالوقت اللي قدامك انت اللي اللي اللي اللي عندك الوقت اللي بناء على يعني نتاع الرصد الجوي اذا كان كنت مثبته ما تربطش روحك ديما بالاذان راهو ساعات واحد يوخر دقيقه وساعات يوخر
2: سبحان الله انت والمؤذن يعني حال
1: فهمت
2: تاخر واحد
1: اما غالبا هو راهو المؤذن كيف يأذن غالبا الا بعد يعني يقطع الشك وانتهى الامر وتخلي الوقت فهمت أختي الكريمة؟
2: طيب في هذه الحالة ماذا تفعل؟
1: في هذه الحالة الاحتياط بترد النار الاحتياط
2: واضح شكرا جزيلا تحية ليك فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي إن شاء الله زادكم الله بصلة في العلم والفهم والجسم إن شاء الله شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المتابعين والمستمعين نعتذر إن كانت هناك عديد الأسئلة اللي ما لم نستطع يعني الإجابة عنها كلها أيضا بعض المستمعين إن شاء الله نرجوهم الأسبوع القادم بحول الله الأسبوع القادم نلتقي أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا هو إدم الساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي زميلتنا نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العير دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: في الجم انطلاق عمل قسم جراحة الحلق والأنف والأذنين وفي تكلسة تدشين قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط. بعد تعطيل تواصل لمدة 16 عاما قريبا انطلاق أشغال استكمال مشروع الطريق الحزامية بمدينة غرومباليا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا وجود لأي حل عسكري بشأن إيران وأن طهران لن تستسلم تحت الضغط أو التهديد. إلى تفاصيل الأنباء: بعد دعم ولاية المهدية بعدد من أطباء الاختصاص، ينطلق اليوم بالعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالجم عمل قسم جراحة الحلق والأنف والأذنين لفائدة المرضى بمعتمدية الجم والمعتمديات المجاورة. السيد يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
1: في إطار العمل على تقريب الخدمات الصحية وبدعم من وزارة الصحة، تم دعم الجهة الصحية بالمهدية بعديد الأطباء المختصين، نذكر منهم خاصة زوز أطباء مختصين في التقطير والإنعاش وطبيب مختص في جراحة الحلق والأنف والأذنين، تم دعمهم للمستشفى المحلي بالجم، أظن من شأنهم باش يساهموا في تطوير خدمات الجراحية بالجم والمعتمديات المجاورة لها. واليوم المناسبة به هو انطلاق العمل في العيادات الخارجية للاختصاص تاع جراحة الحلق وال الأنف والأذنين، متأكدين للي اختصاص هذايا باش يكون عنده طلب، وإن شاء الله المرضى تكون الخدمات قريبة لهم اللي موجودة في مستشفى محلي بالجم. كانوا قبل المرضى الاختصاص هذوما يا إما يمشوا للمهدية، يمشوا للصفاقس، يمشوا للقروان، يمشوا للولايات المجاورة.
0: نبقى في نفس الإطار، حيث أدى وزير الصحة سيد مصطفى الفرجاني زيارة إلى ولايتنا بل تولى خلالها تدشين قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط بتكلسة. المتابعة في المباشر تكون لزميلة فاطمة بن عثمان. إليك فاطمة.
2: مرحبا بك فتحي، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة المنسير. بالفعل أنا في مواكبة لزيارة وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني إلى ولاية نابل. الزيارة انطلقت بمعتمدية تكلسة، أين زار سيد الوزير المركز الوسيط وقام بتدشين وحدة الاستعجالي الجديدة، أيضا اطلع على سير العمل للمستشفى الجهوي بمنزل ميل، وحاليا يؤدي زيارة إلى مستشفى الجهوي محمد الثالث في بنابل. معنا في المباشر النائب عن مجلس نواب الشعب السيد محمد علي فنيرة ليوافينا بتفاصيل حول الوضع الصحي وأيضا الزيارة اللي قام بها اليوم السيد وزير الصحة. مرحبا بك سي محمد علي مباشرة على أمواج إذاعة المنسير.
3: مرحبا يا أختي، كنا نتابعوا في زيارة سيد الوزير. تندرج الزيارة هذه في كونه ولاية نابل كانت تتذيل التركيب معناتها في الصحة، وتقريبا كنا نقولوا للولاية هذه كانت الولاية عدد 24، وهذه بمؤشرات معناتها وزارة الاقتصاد عندنا دراسات معناتها وتمكننا باش ناخذوهم اليوم، كونه أقل معناتها الوزارات معناتها تنمية كانت هي وزارة الصحة. اليوم سيد الوزير معناتها انطلق في مشاريع وانطلق اليوم في النهوض بالوضع الصحي في المنطقة وتحسينه. اليوم الولاية تقريبا فيها 900,000 ساكن، لكن مقارنة ببقية الولايات تتمتع مثلا كان بزوز كناريات، تتمتع كان بمستشفى جامعي وحيد، في حين كونه العدد اليوم 800 صيفا ويمكن أن يصل إلى 3 ملايين مواطن معناتها في الصيف وفي الشتاء معناتها تقريبا 900 مواطن.
0: نبقى في ولاية نابل لكن تحديدا إلى غرومباليا، حيث ستنطلق قريبا الأشغال لاستكمال مشروع طريق الحزامية بمدينة غرومباليا، وهو المشروع الذي ظل معطلا لمدة 16 عاما. وأوضح عضو مجلس نواب الشعب محمد علي فنير أن التحركات الأخيرة شملت التوجه إلى لجنة فض النزاعات بالحسنى برئاسة الحكومة، والتي نجحت في التوصل إلى حلول عملية لتجاوز الإشكالات القانونية والتقنية التي كانت تعيق تقدم المشروع، مرجحا فتح طريق جولان نهاية العام الحالي.
3: طريق الحزامية جروميليا طريق معطل للمشروع منذ تقريبا 16 سنة للأسف. التعطيلات هي تعطيلات متنوعة، بعض المواطنين اليوم ما حبوش يعطيهم الأراضي نتاعهم، لكن الدولة عملت عمليات الإخلاء وكذا المناطق نتاعها. بديت الإشكاليات أخرى من كونه طريقة الكوابل الضوئية للأضواء بالمنطقة كاملة، هذا اللي خلى المشروع من بعد يتعطل. صار عندنا شعور بلوكاج كونه اليوم عاش عارفين من مسؤول على هدايا بعد ما تترك الكوابل بعد ما ركبوا المقاول ولا التشييد، هذا خلى المشروع يزيد يتعطل أكثر وأكثر، ولكن خلينا ما نلقاوش حلول إلى حين سنة 2025 توجه برفع شكوى إلى رئاسة الحكومة والتي أحالت الملف إلى اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى، قامت بدور كبير في إيجاد الحلول اللازمة. تم الاتفاق العودة لهذا المشروع، أيضا استبدال الكوابل المسروقة وتغييرهم بجديدة، تم الاتفاق على إغلاق هذا المشروع وفتحه للعموم في آخر وقت. اليوم تعاني مدينة غرومبيليا والمدن المجاورة لها من معضلة نتاع طرقات هنا مغلقة فيها اكتظاظ كبير، باش يمكننا من كونه ما عادش يكون عندنا الاكتظاظ المروري، نستناو في الطريقة الحزامية هذه 16 سنة إن شاء الله تفتح للعموم في آخر وقت.
0: إلى القيروان، لأن تكريسا لدورها كمؤسسة مواطنة فاعلة، نظمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز حملة جهوية حول المسؤولية المجتمعية موجهة لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية الكبارة بمنطقة نصر الله من ولاية القيروان، بحضور والي الجهة ورئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلي المجتمع المدني. ومعنا مباشرة من القيروان الزميلة نادرة برجب التي واكبت انطلاق هذه الحملة، إليك نادرة.
4: شكرا لك فتحي، تحية لك وكل مستمعي إذاعة المناسير. نعم، في مواكبة لزيارة رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار القافلة الصحية والثقافية التي تم تنظيمها بمدرسة الكبارة من معظم بيت نصر الله، قافلة صحية متعددة الاختصاصات شملت اختصاص طب الأسنان، النساء والتوليد، الطب العام، الأمراض الجلدية، طب العائلة، طب الأطفال. وتم في خلال هذه القافلة توزيع الأدوية على المرضى الذين قاموا بالفحص وتمتع بخدمات هذه القافلة الصحية. هذه القافلة أشرف عليها إطارات طبية وشبه طبية من الدائرة الصحية بمعتمدية نصر الله، وتخللها أيضا تدشين قاعة للمطالعة وقاعة للإعلامية بتوفير 10 أجهزة حاسوب في هذه المدرسة. كما تم خلال هذه القافلة أيضا تقديم ورشات رسم تحاكي التحكم في الطاقة وأنشطة ترفيهية للأطفال. وتتواصل الزيارة كذلك في معتمد لمنطقة زعفرانة للإشراف على حملة للتشجيع في هذه المنطقة، وكذلك زيارة للساحة المهيئة بمدينة القيروان، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
0: نعم نادر برجب مباشرة من القيروان، شكرا لك. نعود إلى نابل، حيث تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بنابل صباح اليوم من إحباط عملية هجرة غير نظامية وضبط أكثر من 20 شخصا من بينهم عدد من الفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة انطلاقا من سواحل إقليبيا باتجاه السواحل الإيطالية. في موضوع آخر وتعليقا على انتشار ظاهرة بيع أنثى العلوشة الفطيمة، أكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوئي أنه بالرغم من تجريم القانون لذبحها، فإن نقص العرض وارتفاع الطلب بمناسبة عيد الأضحى يضعنا أمام ضرورة الاتجاه إليها لسد هذا النقص.
5: احنا بيودنا كيما لدينا قبل ندينا بتجريم ذبح الانثى، قلنا راه هذا فهمتني على اساس انه يحد من الثروه الحيوانيه، هذا راه معمول به ونطالبوا به. تبقى في بمناسبه عيد الاضحى واحنا تلزينا واحنا معناتها فهمتني في اشكال، مثالش كي نعضوا العيد فهمتني ولا لا، على اساس انه نعضوا العيد بنسبه معينه من الانثى على اعتبار اننا كلنا نعرفوا اللي عندنا نقص من باب الاجتهاد. راه يعني رانا ماناش نشرعوا لذبح الانثى والحد من الانتاج، هذا عمره ما كنا نقولوه. تبقى راو لا بأس أنه إذا كانت نوصل نعرضه شوية على الأقل باش نسده شوية هالفراغ وهالبوليميك اللي صار، على نحترمه راو المقدرة الشرائية، نعرفوا اللي الناس مساكن المقدرة الشرائية ما يوصلهمش باش ينجموا فهمتني يواكبوا الكلفة، ولكن هذاك هو الواقع بين يدينا، هذاك هو الواقع. طالما احنا ما رجعناش قطيعنا ورممنا قطيعنا الى درجة انه عنا مستوى كي نطلبوا متطلباتنا اللي هي 900 ولا 950 الف راس سنويا في عيد الاضحى، راهو معناتها إذا كان نص من أمنه أمرنا لبس.
0: تحتفل تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم باليوم العالمي للأسرة، وهي مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات. يأتي هذا الاحتفال في وقت تواجه فيه الأسرة تحديات متزايدة تستدعي دعما حقيقيا لضمان تماسكها واستقرارها. نصر السكلي والتقرير التالي.
6: تقف الأسرة التونسية اليوم عند مفترق طرق تتقاطع فيه الضغوط الديمغرافية مع التحولات المجتمعية المتسارعة، مما يجعل صمودها رهانا لا مفر من كسبه من أجل سلامة المجتمع. وتتوجه الأسرة التونسية نحو الأسرة النواة مع تقلص عدد أفرادها، وفق ما أكده الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس المختص في الديمغرافيا الاجتماعية محمد علي بن زينة.
7: تقريبا 3,500 أسرة الآن في تونس، حجم الأسرة تقريبا 3.5 حسب تعداد 2024، كين قارنوه بالشكان مثلا عام 75 كان 5.5.
6: التحول في بنية الأسرة يأتي نتيجة تحولات ديمغرافية واجتماعية، مما يطرح مسألة تأخر سن الزواج.
7: كي ناخذوا اللي بين 15 و34 سنه نلقاو 80% منهم غير متزوجين. معدل سن الزواج عند الرجل اصبح 34.8 و28.4 بالنسبه للفتيات، وهي مؤشرات تدل على انه الشباب الان اصبح يؤجل اكثر فاكثر الزواج.
6: تاخر سن الزواج ينعكس مباشره على تراجع معدل الولادات، مما يساهم في تسارع نسق التهرم السكاني.
7: وصلنا 16.9 في 2024 وننتظر ان نوصلوا 20% بعد 5 سنوات. هذايا ويطرح خاصة تحديات على السياسات العمومية اللي يجب توجه نحو الفئات هذه.
6: معضلة أخرى تعرفها الأسرة التونسية، حيث تشير الإحصائيات إلى منحى تصاعدي في قضايا الطلاق، ونسبة الطلاق هي مؤشر نقيس به مدى تماسك الأسرة.
7: حالة الطلاق في تونس كذلك قاعدة تشهد منذ سنوات في نسق تصاعدي، وصلت في النشرية الأخرى متاع الناس بين 16 و17 الحالة.
6: من هذا المنطلق شرعت وزارة الأسرة والبرأة والطفولة وكبار السن في إعداد خطة وطنية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية 26 و2000. الخطة تهدف بحسب المكلف بتسيير الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة وجدان بن عيادة إلى الإعداد للحياة الزوجية عبر عدة محاور.
8: الانطلاق في وضع خطة وطنية للإعداد وتأهيل الحياة الزوجية من خلال جملة من المحاور: التواصل، تقاسم الأدوار، كيفية التعامل وحل الإشكاليات اللي تنشب داخل الأسرة.
0: في الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه لا وجود لأي حل عسكري بشأن إيران، وأن طهران لن تستسلم تحت الضغط والتهديد. عراقجي أوضح أن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد، ولكنها مسارها صعب بسبب السلوك الأمريكي، مبديا ترحيبه بأي جهد تبذله الصين للمساعدة في حل الأزمة. نهاية النشر، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. في الجم انطلاق عمل قسم جراحة الحلق والأنف والأذنين، وفي تكل ستدشين قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنستير ومحطتنا التالية رياضية مع زميل ذاكر زرافي.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
10: إشهار. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم حددت مواعيد وأماكن مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس في كرة القدم. مقابلات باش تبدا نهار 24 ماي من خلال لقاء طيب الميري بصفاقس مع 3 متاع العشية. سي اس اس يواجه الملعب القابسي، وفي جرجيس طريق جرجيس يواجه النادي الرياضي البنزرتي. نهار الخميس 21 مارس مباراة بعث بوحجلة والفائز في لقاء ترجي نجم الرياضي المتلوي والترجي التونسي. المباراة هذه باش تلعب يوم 17 ماي الجاري. الفائز منهم باش يواجه بعث بوحجلة في بوحجلة نهار الخميس 21 ماي 3 نتاع العشية، وأيضا يوم الخميس 21 ماي في 3 نتاع العشية أو 3:30 نتاع العشية تقدم سقي الدير باش يواجه الشبيبة الرياضية بن عمران. هذا برنامج الدور الربع النهائي والمقابلة المتأخرة والمؤجلة من الدور الثمن النهائي لكأس تونس في كرة القدم. نمشي بكم كرة اليد ومقابلات اليوم في مختلف التظاهرات اللي بتصير في مدينة المناسير في قاعة تمزالي في مواصلة للفاينل فور، مواجهة الفرق الأفضل الأربعة الأفضل في كرة اليد التونسية، وأيضا مقابلات دورة هادي مالك الأواسط أقل من 20 سنة ومنتخب الوطن التونسي للأكابر اللي يستعد للمرحلة القادمة. اليوم في البرنامج ماضي ساعة مقابلة ترتيبية في الفاينل فور بين جمعية النسائية أو الجمعية الساحل وفريق الجمعية النسائية بالمهدية، ثم ثلاثة المواجهة بين النادي بين المنتخب السعودي والمنتخب الإسباني، هذه في دورة تهدي مالك أقل من 20 سنة في كرة اليد. الخمسة المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يواجه المنتخب النمساوي، وفي السبعة متاع العشية المنتخب التونسي يواجه المنتخب الجزائري. أكابر مقابلة فيها فرجة وفيها نكهة متاع الدربيات متاع العهد القديم في كرة اليد الجميلة في مواجهة المنتخب التونسي المنتخب الجزائري. خلنا نعطيكم برنامج غدوة إن شاء الله نصف النهار منتخب النمساوي المنتخب المملكة العربية السعودية في دورة هادي مالك نصف النهار كما قلت، ماضي ساعتين تونس إسبانيا في الأواسط أقل من 20 سنة في قاعة مزالي، ثم نهائي الفاينل فور في كرة اليد النسائية الأربع ونص تاع العشية الجمعية النسائية بالمكنين في مواجهة للنادي الإفريقي، وفي السبعة تاع العشية تونس الجزائر مقابلة ودية ثانية بالنسبة للمنتخب الوطن التونسي للأكابر. كنا ننتظروا في القائمة النهائية المدرب الوطني صبري اللموش اليوم الأربعاء متاع العشية في لقاء صحفي باش يقدم في من خلاله المجموعة الكاملة للمنتخب التونسي باش يكون مشاركة في كأس العالم أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. منتخبنا الوطني التونسي يلعب ثلاثة مقابلات في الدور الأول في كأس العالم. مقابلة الأولى بتلعب يوم 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح في فجر 3 متاع الصباح تونس سويد في مونتيري في المكسيك. المباراة الثانية تونس اليابان أيضا في مونتيري في المكسيك 5 متاع الصباح كما قلت يوم 21 جوان، والمباراة الثالثة يوم 25 جوان تونس هولندا انطلاقا من منتصف الليل يوم 25 جوان في ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. في البطولات الأوروبية أستون فيلا ليفربول اليوم في البطولة الإنجليزية أهم المقابلات بالنسبة أو المقابلة الوحيدة المبرمجة في مختلف البطولات الأوروبية. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نذكركم اليوم 7 متاع العشية بيكون عندنا نقل مباشر من قاعة مزاري بالمناسير مع زميلتي سنة البرهومي من 7 ل 8 في متابعة لفعاليات الدورة الدولية الأوسط أقل من 20 سنة، أيضا المنتخب الوطني التونسي للأكابر في مواجهة للمنتخب الجزائري. متابعة طيبة جميع إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وما زلنا أيها الأحبة مع مبحث الوقف والابتداء، وبعد أن قدمنا في الحلقة القادمة توطئة أو تمهيدا عاما لهذا المبحث، نتوقف اليوم لبيان بعض التعريفات. فنبدأ بتعريف هذا العلم وبيان الفائدة منه وذكر أنواعه بصفة إجمالية. ما هو علم الوقف والابتداء؟ نقول هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء، يعني هو علم يقدم لنا القواعد التي نحن في حاجة إليها لنعرف محل الوقف، يعني المواضع والمواطن والأماكن التي نقف عندها أثناء تلاوتنا لكتاب الله تعالى، ومعرفة المواطن والأماكن التي نبتدئ منها إذا أردنا أن نواصل القراءة. وهذه المحال منها ما يصح ويسمى الوقف الجائز، يعني محال مواطن يصح لنا أن نتوقف عندها. مثال ذلك الوقوف على رأس الآية، وهذا ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ القرآن ويقف على رأس الآية، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، نتوقف على رأس الآية، فصل لربك وانحر، نتوقف على رأس الآية، إن شانئك هو الأبتر، نتوقف على رأس الآية. ومنها هذه الوقوف ما لا يصح، يعني لا يصح أن نتوقف عنده، وسماه العلماء الوقف القبيح. ومثال ذلك إذا قرأنا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا يصح أن نتوقف عند إله، لا يصح مثلا أن نقول وإلهكم إله واحد لا إله، وإلهكم إله واحد لا إله، لا يصح الوقوف على هذه الكلمة. وسنبين المسألة في الحصص القادمة إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. ما هي الفائدة من هذا العلم؟ ما الفائدة التي تحصل لنا من علم الوقف والابتداء؟ إن الفائدة من هذا العلم تتمثل في صون النص القرآني، يعني حماية وصيانة ورعاية النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، فيفسد بذلك المبنى ويتغير المعنى، وكذلك صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. نعلم أن النص القرآني هو معان مترابطة فيما بينها، فإذا توقف الإنسان في مواضع لا يجوز الوقوف فيها، في هذا سيحصل تقطيع لهذه المعاني المترابطة. فإذا وقف القارئ ثم واصل دون العودة إلى الكلمة السابقة، فكأنه كما يقول بعضهم يقص الكلام بمقص فيختل المعنى. ما المقصود بالوقف؟ قال أهل العلم في تعريفهم للوقف، قالوا الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، يعني هو قطع الصوت، هو التوقف عن التلاوة على كلمة من كلمات القرآن الكريم لزمن قصير يتنفس فيه عادة، يعني أن الذي يتوقف لم يقصد بذلك أنه قد أنهى التلاوة، وإنما يتوقف زمنا قصيرا للتنفس ثم ينوي استئناف القراءة. قالوا أن يقف القارئ على كلمة حتى يتنفس ثم يواصل القراءة. أنواع الوقف أيها الأحبة سنذكرها الآن بإيجاز، على أن نعود إليها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الوقف أيها الأحبة ثلاثة أنواع: وقف اختياري، وهو وقف يقف عليه القارئ باختياره، هو الذي اختار الوقوف. ووقف اضطراري، أي أن القارئ يضطر إلى أن يقف على هذه الكلمة بسبب ضيق التنفس، أو بسبب السعال، أو بسبب العطاس، أو بسبب النسيان. مثلا إمام يقرأ بالناس فنسي الآية الموالية يتوقف، هذا نسميه وقف اضطراري. والنوع الثالث هو وقف اختباري من باب الاختبار، وهو وقف يطلبه الأستاذ أو المختبر أو المعلم من القارئ، فيقول له مثلا قف على كذا أو كيف تقف على كذا، يعني مسألة امتحان واختبار، سماه العلماء الوقف الاختباري. إلى هذا الحد أيها الإخوة الكرام ينتهي لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا لنواصل أو لنتعرض بشيء من التفصيل إلى الأقسام وأنواع وأصناف الوقف والابتداء. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: مظاهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل. نور السبيل.
1: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع فوائد وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم مع الفوائد العامة للعمل بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، الاستقامة على نهج الله. الفائدة، توجيه المسلم نحو طاعة الله واجتناب النواهي. ثانيا، حماية القلب. الفائدة، تجنب أمراض القلوب مثل الحسد والكبر والغل. ثالثا، علاج المشاكل النفسية والاجتماعية مثل الحزن والفقر عن طريق القناعة والعمل ومعالجة التفكك الأسري. رابعا، الفوز بالجنة، حيث يؤدي تطبيق هذه الوصايا إلى كسب الحسنات والعمل الصالح وما إلى ذلك مما يفيد البشرية. أعزائي المستمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج أصحاب الأمراض لما بما يناسبهم ويتماشى مع ظروفهم وأحوالهم. فالذي يغضب يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يغضب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث كل شخص على العمل الذي سيبدع فيه ويبرع فيه. فمثلا كان يوصي خالد بن الوليد في الجهاد، ومعاذ بن جبل في الفقه، وبعضهم يوصيه بذكر الله، وبعضهم يحذره من الفتنة. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، إن كان عيسى عليه السلام قد أحيا الله عز وجل به الأموات، فوالله لقد أحيا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم آلاف بل ملايين القلوب. وإن كان عيسى عليه السلام قد أبرأ بإذن الله الأكمه، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أبرأ به كمه البصائر، أي عمى البصائر. وإن كان عيسى عليه السلام قد شاف الله به البرص، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم شاف به الله برص المعارف والجهل. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. نعم، إن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدة، وإنها حية للأجيال. ولذلك يقول المثل: كلمات السادات وسادات الكلمات. فكلما نبل الرجل وعظم وشرف كانت كلما فكلما نبل الرجل وعظم وشرف

0: فالله سبحانه وتعالى قد اختصر لمحمد الكلام اختصارا. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي كمال لهجمي، فإلى اللقاء.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية قراراً يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من معاقبة شركة أنتروبيك صاحبة كلاود لرفضها بالاستخدام غير المقيد لتقنياتها في الحروب، وهو ما يعد انتصاراً للشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في نزاعها مع البنتاغون. وقالت القاضية أن الضرر المالي اللي يلحق بشركة أنتروبيك نتيجة تصنيف الحكومة الأمريكية لها كجهة خطرة على سلسلة التوريد هو إجراء أمني قومي يطبق عادة على الشركات المرتبطة بخصوم أجانب، وهذا قد يشل الشركة. في قرارها قالت القاضية أنه من حق البنتاغون تحديد منتج الذكاء الاصطناعي اللي يستخدمه، لكنها جادلت بأنه محاولة تصنيف الشركة على أنها تشكل خطر على سلسلة التوريد من المرجح أن تكون مخالفة للقانون وتعسفية وغير منطقية. وأضافت أنه لا يوجد في القانون الحاكم ما يدعم الفكرة أوروالين، وهو مصطلح يصف حالات سياسية أو اجتماعية قمعية تشبه عالم رواية 1984 للكاتب جورج أوربول، القائلة بأنه يجوز تصنيف شركة أمريكية كخصم محتمل ومخرب للولايات المتحدة لمجرد تعبيرها عن معارضتها للحكومة. ومنعت القاضية الوكالات الأمريكية مؤقتا من تنفيذ هذا التصنيف، إذ يأتي هذا القرار اللي يرجح أن تستأنف إدارة ترامب بعد أسابيع من انهيار المفاوضات من بين البنتاغون وشركة لانتروبيك إثر رفض الشركة استخدام ذكائها الاصطناعي في أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل وعمليات مراقبة جماعية. وكان نموذج كلود من أنتروبيك أول نموذج يستخدم الجيش في عمليات سرية بما في ذلك حرب إيران والقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأمام الإدارة 7 أيام لاستئناف الأمر القضائي اللي لن يدخل حيز التنفيذ قبل هذا. يعني الأمر القضائي أن الحكومة مهيش ملزمة بإنهاء شراكتها التجارية مع الأنتروبيك فورا. وفي جلسة استماع عقدت مؤخرا قال محامي البنتاغون بأنه بإمكان المتعاقدين العسكريين الاستمرار في الاستعانة بالشركة لأعمال ليست لها علاقة بوزارة الدفاع. وانتهى النزاع حول العقد اللي جرى علنا بتصنيف ترامب لشركة أنتروبيك على أنها تشكل خطر على سلسلة التوريد، وهو إجراء لم يطبق من قبل على أي شركة أمريكية. ورفعت لانتروبيك دعوى قضائية مدعية أن أعمالها باش تتعرض لضرر بالغ نتيجة لهذا التصنيف، وأنها تستهدف بشكل غير قانوني لانتقادها للإدارة، في حين قدمت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مذكرات قانونية تدعم الأنتروبيك صاحبة كلاود، مؤكدة أن هذا التصنيف يلحق ضررا فوريا وكبيرا بقطاع التكنولوجيا. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببن عروس اليوم بالمدرسة الابتدائية بشالة من معتمدية بومهل البساتين بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري ونادي الأطفال المتنقل والمندوبية الجهوية للتربية بالجهة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة يوما تحسيسيا توعويا حول التربية الإنجابية والتوقي من الأمراض المعدية. تضمن ورشات مختلفة وأنشطة بيداغوجية وعيادات وحلقات تثقيفية أمنتها مجموعة من الإطارات المختصة. مثل التباحث بخصوص مختلف الآليات والبرامج التي توفرها الجامعات الصينية لتشجيع الطلبة التونسيين على الدراسة بالصين، لاسيما مضاعفة عدد المنح المخصصة لهم، أبرز المحاور التي تطرق لها سفير تونس ببكين عادل العربي خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال بالدورة 22 للمهرجان الدولي الشبابي والثقافي الذي تنظمه سنويا جامعة إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ببكين. أعلن المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين عن فتح باب الترشح أمام الصحفيات والصحفيين للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة حول الإعلام العلمي والموروث الجيني الفلاحي في تونس، وذلك من 10 إلى 12 من جوان القادم بمقر المركز بالعاصمة. ختاماً، انطلقت بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات المعرض الوطني للأسر المنتجة الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، لتتواصل إلى غاية 17 من مايو الجاري. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

الأرض لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم.

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

Rabbit. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون

0: سلما لرجل هل يستويان مثلا؟
1: الحمد لله،

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض

0: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع سيدي أحمد السبت بنابل بإمامة الشيخ نجيب الخراز.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الذي نور بالعقل البصائر وشرف بالنقل السرائر فجعل هذا هاديا إلى النظر وجعل ذاك مصباحا للأثر فلا العقل إذا استبد أمن الزلل ولا النقل إذا أهمل سلم من الخلل بل بهما يكتمل البيان ويستقيم للعبد الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الوحي إماما وجعل العقل آلة لاستنباط ما استودع فيه من حكم وفهم مكنونه ختاما وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أزكى الناس عقلا وأكملهم نقلا أوتي جوامع الكلم وجمع بين صحيح الفهم ونبيل القيم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار ومن سار على نهجهم ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحق في سورة آل عمران من محكم التنزيل وآية الذكر الحكيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبالسند المتصل إلى الأئمة أحمد في مسنده وأبي داود في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه جميعهم في كتاب الزهد عن عبد الله بن مرة عن لقمان هذه الأمة وهو سيدنا أبي الدرداء وقد أورد هذا الأثر الذي سأذكره الآن على مسامعكم فضيلة الشيخ وسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عند تعرضه بالبيان لقول الله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نقلا عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله في جامع العتبية قال قيل لأم الدرداء ما كان شأن أبي الدرداء قالت كان أكثر شأنه التفكر قيل أترى التفكر عملا من الأعمال قال نعم هو اليقين أمة الإيمان وأمة القرآن وأمة اقرأ وأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه الشريعة الغراء ما جاءت لتخاصم العقول بل جاءت لتهديها ولا نزلت لتطفئ أنوار الفكر بل جاءت لتزكيها وتؤمن سبيلها وتشذب جموحها وتحميها فما العقل في شريعة الله خصما للنقل ولا النقل في ميزان الحق عدوا للعقل بل هما شقيقان متعاضدان وصاحبان متساندان إذا افترقا ظل السالك وإذا اجتمعا اهتدى الناسك فهما جناحان لا ينهض الطائر إلا بهما ونوران لا ينجلي الظلام إلا فيهما عقل يفهم عن الله مراده ونقل يصون العقل من هوى أفسد سداده فإذا تصافح البرهان والقرآن استقام للإنسان أمره وربح في دنياه وأخراه سعيه وأجره فلا تكتمل إنسانية الإنسان في نظر الإسلام بطبيعة الحال وشريعة القرآن إلا ما عندما يكون عقلا يتفكر وقلبا يتذكر وروحا بالوحي تستبصر ولك في قصة موسى والخضر الرجل الصالح في سورة الكهف درسا إلهيا عميقا يوضح أبعاد الحكمة الغيبية التي تخفى عن البشر ويبين الفرق بين علم الشريعة الظاهر الذي يمثله موسى عليه السلام يعني العقل اللي يتأمل ويفسر بحسب الظواهر
وانتم بتعرفوا المحطات الثلاث واللي تذكروا بها، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شوفوا الحكم بتاع العقل، جئت شيئا إمرا. فانطلق الموقف الثاني، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. والموقف الثالث، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. إذن تجليات العقل الذي يحكم على الظاهر ولا يغوص في أعماق البواطن. إذن هذا موقف. وعلم القدر الباطن الذي أطلع الله عليه الخضر بعد أن قال لو سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الموقف الأولاني، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الموقف الثاني، جاوبوا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. والموقف الثالث، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وش قالوا بعد؟ قالوا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أمة الإيمان والإسلام، إن الأزمة المعاصرة التي يريد البعض أن يشكلها ليست في وجود العقل بقدر ما هي في تأليهه، وليست في وجود النقل بل في الدعوة إلى تجميده وتجاوزه. فمن عبد العقل المجرد وألهه انتهى إلى حيرة القيم واضطراب الغايات وإفلاس الروح، ومن جمد على ظواهر لا يفقه مقاصدها، عجز عن تنزيل الدين على الحياة فنفر الناس من الرحمة باسم الشدة، ومن الحكمة باسم الغيرة، ومن اليسر والتوسعة باسم الغلو والتطرف. أمة الإيمان، العقل إذا انفصل عن الوحي، نعم قد يصنع آلة تسبق الزمن، ولكنه يعجز عن الجواب لماذا نعيش ولأجل من نضحي، وما الخير الذي ينبغي أن نختاره والشر الذي ينبغي أن نتركه. والنقل إذا عزل عن الحقل قد يبقى محفوظ الألفاظ لكنه يفقد القدرة على مخاطبة الواقع وحل النوازل وفهم التحولات. إذن العلاقة بين العقل والنقل من خلال قصة سيدنا موسى والخضر، ما هي الفوائد الذي نستنبطها ونستنتجها في الموقف سيدنا موسى؟ في عقلك بأسئلته، يحضر ببحثه وتعجبه، يحضر باستفهامه، يحضر بالسؤال النافع والطلب الجاد والتفكير الرشيد والنظر السديد، على خلفية أن التسليم جمود والجمود اضمحلال وتخلف وركود. هنا نقولوا لك باش تكون مستقر النفس، استحضر أو ابحث عن الخضر في قلبك، في منهجك، بصمته وغيبه وتسليمه إذا خفيت الحكمة، وعن الرضا إذا تأخذت

وقلب الخضر استقام له الطريق وسلم من الإفراط والتفريط والانحراف والتخبط في الشك والحيرة والصراع الوجداني والاضطراب النفسي. حين يحضر موسى في عقلك بأسئلته واعتراضاته وشكه وثورته وطلبه للبيان، فابحث في ذات الآونة وفي نفس المقام عن الخضر في قلبك، عن الصبر، شعبر القرآن عن الصبر على ما لم تحط به خبرا، وعن الثقة بحكمة الله فيما تأخر كشفه. وحين يحضر الخضر في روحك بتسليمه وسكونه، فابحث عن موسى في نفس الوقت. التسليم والسكون وقتها يلزم فكرك يشتغل. فابحث عن موسى في منهجك، أي باش بالسؤال المتأدب المتربي والبحث المنضبط والاستفهام الموضوع الرصين ورفض الكسل العقل باسم الرضا. فلا موسى يلغى بالخضر ولا الخضر يلغى بموسى، بل كلاهما درس في تكامل المعرفة. عقل يسأل وقلب يقتنع فيسلم. وهذا يدعونا إلى أن نربي أبنائنا الأمانة فلذات الأكباد، على أن المختبر في الإسلام لا يناقض المصحف والمحراب والمنبر، وأن الطبيب أحوج الناس إلى الأخلاق، وأن المهندس والمربي في القسم والموظف في المكتب متى حمل جميعهم ضميرا بنوا ما يهدم الإنسان. وفي نفس الوقت بالتوازي، وأن الفقيه إن لم يعرف زمانه، إذا كان مش يعيش في بوتاقة الكتب وما يعرف شنو هي التطورات اللي وقعته، إذن شو مش يكون؟ مش يكون عاجز عن تنزيل الأحكام. لابد أن نعلم أبناءنا أن السؤال ليس كفرا، ونعلمه لأنفسنا قبل. السؤال ليس كفرا إذا صح المقصد وطهرت النوايا والسرائر، وأن التسليم ليس جهلا وغباء إذا قام على ثقة برب العالمين. لنعلم أبناءنا أن القرآن بدأ بكلمة اقرأ، وامتلأ النص القرآني بنداءات أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون. دين يوقظ العقل لا يمكن أن نخشاه، وشريعة تأمر بالنظر لا يمكن أن توضع على رفوف التاريخ. لا تجوزت الأحداث وحط على شيرة، لا مش صحيح، لأن الحق لا يزداد بامتحان النظر إلا إشراقا. فشتانا يا أمة الإيمان بين شك منهجي يقود إلى العلم والمعرفة واكتشاف الحقائق، وشك تائه حائر. فلنربي أنفسنا وأبناءنا على عقل يفكر لا على عقل يتحجر، وعلى قلب يؤمن لا على قلب في لجة الانبهار يغرق فيتيه ويعجز ويفتن. وليرفع شعار نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، لنتعلم أن الدين لا يخاف السؤال الصادق، كما أنه لا يرضى بالشك العقيم العابث، وأن العلم عبادة، وأن التدبر قربة، وأن الوحي نور يهدي، وأن العقل آلة تهتدي بهدي الوحي وتستنير. لو كان السؤال جاء حرام كما يظلوا برشا ناس ويحبوا يصوروه ويتهموا الإسلام به، ولو كان رجعوا إلى نص القرآني لما قالوا ما قالوا. فلو كان السؤال جريمة ولائحة اتهام، راه سيدنا موسى ما قالش الرب سبحانه وتعالى بعد أن سمع خطاب الله اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي وبعد أن وقف عيانا على النور الرباني، لما كان له أن يسأل رب العالمين فيقول ايش قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. نحب الراك علاش؟ إنما سأل عشقا في المعرفة وتطلعا إلى مرتبة أعلى في سلم اليقين، إذا نحب يوصل للحقيقة. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال خليل الرحمن

0: والمسألة مذكورة في نص القرآن، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولنزل عليه بعد السؤال لو كان السؤال غير مقبول بيان تأنيب من المولى. هذا كل موسى ما وقعش. علاش؟ لأنه عليه السلام لم يسأل هل تحيي ربي الموتى. فما فرق بين هل وبين كيف، كيف تحيي الموتى؟ والفرق بين هل وكيف هو الفرق بين إنكار الأصل وطلب الفهم. من أجل ذلك جاء الجواب تعليما وتطمينا، لأن الإيمان في جوهره رحلة صعود وترقي لا محطة جمود. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال رسول الله نحن أحق بالشك من إبراهيم، ولما علم أصحابه ودعاهم وندبهم وحثهم على السؤال فقال إنما شفاء العي السؤال. نسألك ربنا أن ترزقنا عقولا راشدة وقلوبا ساجدة ونفوسا بالحق شاهدة. اللهم اجعلنا ممن جمعوا بين نور الفكرة وبركة الذكر وبين فقه الشريعة وحكمة الخليقة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكافة المسلمين عن كل ذنب. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فابتدأ في ذلك بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم معشر المسلمين من جنه وإنسه بأن قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والحمد لله على ما أنعم به وتفضل وأولاه. عباد الله، قال قتادة رحمه الله تعالى إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم وأما دوائكم فالاستغفار. فلنلزم عباد الله التوبة ولنلهج بالاستغفار تكفيرا لذنوبنا وتوفيقا وسدادا لأبنائنا في امتحاناتهم. اللهم اكتب أبناءنا في الناجحين، وكدحهم ونصبهم وسهرهم في الموفقين، واهدهم إلى صائب الجواب ورائق التحليل وموفق الاستدلال. اللهم يا معلم موسى علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الفطنة وألهمهم صائب الجواب. يا من به الاستمداد وعليه الاعتماد وإليه المآب يوم التناد، يا من خزائن فضله لا تنفد وأنوار لطفه لا تحد وأبواب رحمته لكل قاصد تمد، نسألك مددا من نورك يحيي القلوب بعد خمودها ويغسل الأرواح من جمودها ويجمعها على شهودك ووجودك. يا واسع العطاء ويا باسط الرجاء ويا سامع النداء في خفاء المساء، هب لنا من اليقين ما يثبت الخطى، ومن الصدق ما يرفع إلى الدرجات العلا، ومن الإخلاص ما يطهر السر والنجوى. يا من إذا أغلقت الأبواب فبابه مفتوح، وإذا ضاقت السبل ففضله ممنوح، نسألك أنفسا مطمئنة وقلوبا لك خاشعة مخبتة، وألسنا بذكرك رطبة ملهوفة، وأرواحا إلى حضرتك مشوقة عطوفة. يا من إليه الشكوى ومنه النجوى وعنده السلوى، إن قصرنا فعفوك جابرنا، وإن عثرنا فلطفك ساترنا، وإن تاهت خطانا فهداك قائدنا وناصرنا. اللهم إياك نسأل ألسنا سمحة بالصدق، وصدورا مليئة بالحق، وآمالا منقطعة عن الخلق، وأحوالا مكنونها يبوئ الجنة وظاهرها يحقق النعمة والمنة. ونسألك اللهم أكبادا رجوفة خوفا منك، ودمعا نطوفا شوقا إليك، وأنفسا عزوفة إذعانا لك، ونسألك أن تجعل الشكر على نعمتك شعارنا ودثارنا، والنظر في ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. اللهم يا فارق الحب والنوى ويا عالم السر والنجوى، اللهم كن لإخواننا الفلسطينيين سندا ونصيرا، وأبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم نسألك الصلاح في الولد، والعافية في الجسد، والأمن في البلد، والفرج لكل مهموم، والعطاء لكل محروم، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والرزق لكل محتاج، بحق عدد من ركع وسجد وشكر، وصام وابتهل، وأحرم ولبى فاعتمر، وحج البيت فطاف وسعى، ووقف بعرفة ورجم. آمين آمين آمين آمين آمين. ما تلي حديث في مشهد عظيم، وقال موحد عند ختمه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جامع سيدي أحمد السبتي بنابل بإمامة الشيخ نجيب الخراز.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أودع مؤخراً 40 نائباً بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية يوم غد السبت 16 من مايو الجاري بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير. ينتظم الحدث الختامي لمشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق بامبات 2/4 20 مايو الجاري من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا بتونس العاصمة. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة تظاهرة علمية بعنوان الطبيعة والصحة فهم وحماية الأنظمة البيئية يوم السبت 23 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. يحتضن مجمع القنطاوي بسوسة بطولة البادل التونسية من 26 إلى 24 من مايو الجاري بمشاركة واسعة من داخل تونس وخارجها. قامت وحدات الحماية المدنية ب155 تدخلاً للنجدة والإسعاف بالطرقات في مناطق مختلفة من البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته بمنصة فيسبوك. ختاماً، يكون الطقس بقية هذا اليوم مغيماً جزئياً بأغلب الجهات، فأحياناً كثيف السحب بالوسط ومحلياً الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتاً رعدية، ثم تشمل آخر النهار مناطق الشمال. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم، وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم بودكاست من زاوية أخرى. من جديد نرجع لكم، نرجع المرة هذية وانفتاحنا مش باش يكون فقط كان على تونس وعلى الشخصية المؤثرة في تونس. باش نحكيو اليوم مع دولة عربية عزيزة على قلوبنا، مع ضيف من هذه الدولة اللي هي البحرين. سعيدة جدا بأن يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، منورنا في إذاعة المنسير، منورنا في تونس. وباش نحكيو على مسيرة علمية ثم مهنية ومسيرة كبيرة في العطاء وفي التطوع. سعيدة جدا باستضافته بحضنا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا بك يا أختي مروة الزيدي في هذا البرنامج بودكاست من زاوية أخرى، اللي حقيقة احنا يعني نسمع بهذا البرنامج، ولنا الشرف بحضورنا عندكم اليوم، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء خفيف عليكم
0: إن شاء الله. مرحبا بك. للناس اللي تسمع فينا توا كيف يحبوا يتعرفوا عليك، الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، مؤهلات علمية عديدة، دكتوراه فخرية في الدفاع عن حقوق الإنسان من تونس، دكتوراه فخرية في العطاء الإنساني من بريطانيا. تم تكريمك ضمن 100 شخصية متميزة بحرينية في كتاب بحرينيون متميزون، وعضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي. شنو نضيف آخر؟
1: والله انتم ما شاء الله معلومات خذيتوها يعني
0: دقيقه.
1: عبد الرحمن بن جاسم الغانم، رئيس مركز انمال التربيه الخاصه البحريني.
0: نعم.
1: بما يخص التوحد وصعوبات التعلم.
0: نعم.
1: وكذلك انا رئيس فريق العمل التطوعي البحريني، تشكل حوالي من شهر.
0: نعم.
1: وتم تشكيلي لرئاسه هذا الفريق.
0: نعم، ممتاز جدا. هذا اللي نجم نقولوه، مجلس اداره مركز انمال التربيه الخاصه البحريني اللي انت على راسه، اكيد باش نحكيوا عليه، باش نحكيوا على كل هذه التفاصيل. لكن البدايه تكون من العلاقة بين البحرين وتونس، قربكم لنا هالتواصل هذية، مش أول مرة في تونس أنت يا أستاذة.
1: الحمد لله رب العالمين. أصلاً العلاقة بين تونس والبحرين علاقة قديمة.
0: نعم.
1: من الأزل بين الرؤساء وبين شعبها، بيننا وبينكم في نسب وفي عمل وفي أهل. كذلك تونس أنا بالنسبة لي يعني أخوة وأهل. أنا ما نضيف عندكم، أنا من أهل الدار. الله يسلمك.
0: مرحبا بك، بالحق أنتم أهلنا وناسنا، وسعيدة بالتواصل هذية الإيجابي مع بعضنا. أستاذ، نسألك على العمل التطوعي، خلنا نبدأ به. يظهر لي عنده جذور، عنده أسس، عنده ركائز تبديت منذ الطفولة.
1: أختي الكريمة مروة، هذا موضوع شائك وطويل، ولكن احنا بالأساس موضوع التطوع هذا شكل جيني عندنا. يعني كنت من جدودنا وجداتنا وبهاتنا وامهاتنا واخواني، العيله كلها يعني نقول شبه متطوعين بالاعمال الخيريه.
0: نعم.
1: والدلائل كثيره. يعني تطورت هذه الامور حتى من خلال اعمالي الخاصه.
0: نعم.
1: الان يعني بهذا الموضوع شكلت فريق اللي هو سابقا اسمه جمعه خير التطوع البحريني.
0: نعم.
1: وكنا في تقريبا 30 عضو متطوعين في خدمة العمل في البحرين وخارج البحرين.
0: نعم.
1: كذلك بعد قبل شهر عملت فريق آخر اللي هو فريق العمل التطوعي البحريني.
0: نعم.
1: واشتركنا حقيقة في أمور كثيرة في هذه الأعمال داخل البحرين وخارج البحرين.
0: نعم.
1: بلا حصل حقيقة يعني، ولكن احنا نقول أن البحرين وشعبها والوطن العربي يستاهلون أكثر، أخذنا منهم الكثير.
0: نعم.
1: وراح نعطيهم حياتنا، لأن احنا بالأخير متطوعين لهذا الشيء.
0: أهمية التطوع أستاذ، يعني أنت قلت لي هي في الجينات، مغروسة فيكم في العائلة، أهميتها، أهمية أنك تواصل هالموروث هذية مع يعني من العائلة وتكمل في نفس المشوار وتورثه أيضا للأجيال القادمة.
1: والله الحمد لله، أنا عندي مجلس في البحرين اسمه مجلس الغانم.
0: مه.
1: وهذا المجلس كل يوم ثلاثاء نجتمع فيه مع جميع المحافظات البحرين.
0: نعم.
1: كلهم ضيوف وكلهم رواد وزوار، ومن خلال هذا المجلس احنا يعني اكتسبنا ان نعمل حتى مع الشباب يعني من فئه 20 فما دون، كيف يتطوعون بالعمل الخيري، وعملنا لهم ورش وعملنا لهم محاضرات، والحمد لله الان تقريبا البحرين فيها 31 ألف متطوع في الاعمال الخيريه، بسبب ان احنا اللي تعلمناه من العائله من جدودنا الله يرحمهم بهاتهم ان هذا العمل ما يوقف، والحمد لله ما زلنا احنا في هذه الاعمال. حتى احنا في العائله لنا صندوق شهري احنا ندفع فيه لمساهمه في انجاح هذه الاعمال التطوعيه.
0: نعم. نعرفش قاربت هذا بين هذا في تونس وفي البحرين، فما المقاربه؟ لان انا باش نعمل جوله نوعا ما كل مقارنه ما بين اللي عايشين وغادي واللي تشوفيه لهنا، حسيت لمست انه مثل هذه المبادرات موجوده زاده في بلادنا؟
1: اكيد اكيد. ترى اهل تونس حتى اللي موجودين في البحرين متطوعين في البحرين
0: جاليات.
1: والاحداث همهم جاليات ومواطنينا واخواننا. والله لو تشوفين يعني انا اصدقائي كثيرين في تونس وخارج تونس ومطلعين على برامجي ومطلعين على يعني كل الاحداث اللي احنا نقوم فيها كاعمال خيريه. مره من المرات عملت جروب عمل تطوعي واتساب. تتوقعين كم عدد اللي تتطوعوا على أساس أي عمل خارجي داخل أو خارج البحرين؟ 1000 متطوع اللي أنا بس وقفت الباب على أساس أنه يعني ما نقدر أكثر. أهل تونس هذين يعني معطاة عندهم التطوع فيهم بدمهم. أنت لو ترجعين ترى من جميع المحافظات عندكم ما شاء الله. يعني في الملتقى الأخير المتطوعين كان في يعني شو أقول لك
0: عدد كبير
1: يعني يسر الحال.
0: نعم ممتاز جدا. نحكيه على مركز إنماء للتربية الخاصة البحريني. هالمركز هذا اللي من خلاله هو باش نطلعوا على اختصاص أو على مجال التربية الخاصة متطورة في البحرين أو في السنوات الأخيرة قاعدة تمشي في طريق جيد يعني مقارنة ببقية الدول العربية. وباش نقاربوا ما بين التربية الخاصة في تونس والتربية الخاصة البحرينية وفي العالم العربي واللي ملا في العالم ككل. عرفوا صعب المركز؟
1: طبعا مركز إنماء للتربية الخاصة تم تأسيسه في 2014 وابتدينا العمل في مارس 2015 ومن هذاك الوقت لحد الآن احنا في تطور. جلبنا الخبراء وكان هذا شرط الرئيسي مع مدير المركز الدكتور محمد زبيدي هو من المملكة الأردنية أن يكون الطفل يؤهل من قبل أشخاص مؤهلين. لا نجلب أشخاص فقط يعملون على أطفال، لا نجلب أشخاص يأهلون الأطفال. والدليل من هذاك الوقت 2015 لهذا اليوم دمجنا بالمدارس والروضات الحكومية وغير الحكومية تقريبا 120 شخص أدخلوا المدارس ونعمل لهم احتفالات سنوية. أقسام المركز الإنماء في عندنا قسم التوحد، علاج الطبيعي، علاج الوظيفي، تعديل السلوك، التربية الخاصة، المركز المتكامل. عندنا وجودنا داخل البحرين، وجودنا داخل خارج وطن البحرين، امتدادنا مع الجميع. يعني أول ما حضرنا في تركيا، في مصر، في تونس، في المغرب، في عمان، وصلنا إلى أبعد من ذلك، لأن هذه حقيقة رسالة إحنا لازم يعني نوصلها ونتواصل معها.
0: يعني أنتم ما تستفادوا من خبرات الدول الأخرى وإلا تجيوا باش تعرضوا الخدمات متاعكم وإلا مساعداتكم عليهم وإلا تتواصلوا مع المختصين. شنو تكون نوعية الشراكة هذه؟
1: العمل هذا مشترك. المركز هذا خاص يعني يستقبل طلبة يدفعون عليهم فلوس. الموظفين اللي موجودين من الدكتور للعامل عندي من جميع الجنسيات. لكن الأهم اللي يعطيني. هذا يضر. أي موظف راح يبغي مركز إنماء للتربية الخاصة لازم يكون على مستوى عالي.
0: نحكيو على الفئة هذه، الفئات الحساسة، الإعاقات، المشاكل اللي تتطلب هذه التربية الخاصة وهذا الاهتمام، من أما سن تبدأوا معاهم
1: يعني؟ احنا الله يسلمك تصريحنا من وزارة التنمية من سنتين إلى 16 سنة. هذه الفئة طبعا مدعومة من البحرين. من قبل المملكة والدولة. يعطى شهريا دعم. والدولة قائمين فيها لها مراكز خاصة للدولة. احنا مساندين لهم ونقدم الخدمات
0: مراكز حكومية. مراكز خاصة يعني تم عمل مشترك ما بين الخاص والعمومي.
1: وإلنا شراكات خارج الوطن يعني إلنا في مصر شراكة، إلنا في تونس عدة شراكات، إلنا في المغرب، إلنا في عمان، في تركيا، والآن في صدد عمل يعني تقوم فيه الأخت نورس في تركيا إن شاء الله. بعد شهر يعني بعد الصيف إن شاء الله.
0: بعد الصيف إن شاء الله. التوحد، حوالي واحد من كل 100 طفل في العالم عنده أو لديه اضطراب طيف التوحد حسب منظمة الصحة العالمية. هذه الفئة العمرية ولا هذه الفئة من الأطفال اللي عندهم هذا الإشكال للأسف الشديد قاعدة تمشي وتكبر، وإذا ما وضعناش الأرضية الملائمة والمناسبة القانونية الصحية التشريعية وغيره، ممكن يعني نفرط في هذه الفئة في الوقت اللي هي عندها ذكاءات عديدة وعندها مهارات كثيرة، نجمو طاقات كبيرة نجمو نخرجوها منها. في البحرين كيفاش تتعاملوا مع هذه الفئة؟
1: شوفي هذه الفئة، نعم. أنت قلتك واحد مقابل مية،
0: نعم.
1: الأسبوع اللي مضى واحد مقابل 36، هذه آخر إحصائية،
0: آخر الإحصائيات
1: واحد مقابل 36. طبعا التوحد أنواع. في البحرين عندنا ربي لك الحمد القوانين والأنظمة،
0: نعم.
1: مملكة البحرين ما قصرت في هذا الموضوع،
0: نعم.
1: عالميا ودوليا وخليجيا، ويعني في صف هذا الموضوع. المشكلة مو هذه،
0: نعم.
1: المشكلة في أولياء الأمور عندهم خجل مع أطفالهم. احنا كيف نخرج هذا الخجل من اولياء الامور؟ نقول لهم هاتوهم على هالمراكز، هاتوهم على الحكومه، على اساس ان الطفل هذا ياخذ فرصه.
0: صحيح.
1: هذه المشكله. والحمد لله رب العالمين احنا في البحرين اعلاميا قائمين جدا، احنا في المركز اعلاناتنا ما شاء الله واصله لكل مكان، فلذلك احنا الترابط مع هذه الفئه في مركز انمال التربيه الخاصه، عندنا قسم خاص لهم.
0: لا.
1: عندنا يعني حتى التشخيص في مركزنا مو مثل أي تشخيص، احنا يقعد عندنا 5 أيام من الأحد إلى الخميس. حتى لو اكتشفنا عنده أن يعني من نفس اليوم إيش الإعاقة اللي عنده، إلا 5 أيام لما ندخل معه بجميع الفحوصات ونطلع تقرير شامل بحضور ولي أمره، هذه استنتجات ابنك أو بنتك أو كذا كذا كذا كذا كذا، وهذا تقريرك، تبي عندنا أي مركز ثاني ما في معنى. فلذلك
0: المهم انقذ هذا الطفل.
1: نعم. من... نعم. فلذلك احنا الاهم الطفل.
0: نعم.
1: واللي اهم منه وجود المشخص، واللي نعم. اهم منه الموظفين اللي بيقومون على هذول،
0: نعم.
1: بدرجه احترافيه. والدليل قلت لك انا احنا يعني من الفئات هذه يعني كثيره تاهلناهم للمدارس.
0: نعم ممتاز. طيب انا احكيه على تغيير العقليات، عقليه الاولياء الامور كما كنت تتحدث انت. في تونس بدات الحرب بين ضفرين الاعلاميه لمحاربه العقليات المتحجره عند بعض الاولياء او الرافضه لهذا الاضطراب، اللي تقول لك لا ما نخرجش مع صغيري في الساحات العموميه ولا في المساحات الكبيره، يعني خليني هكا خير، ممكن نعرضه للاحراج، انا نتحرج وغيره. العقليه هذه تغيرت عندكم في البحرين شويه شويه؟
1: هذه اللي احنا كنت قبل شويه اتكلم فيها. احنا كيف نغير من هذه العقليه؟
0: نعم.
1: كيف نصل لولي الامر؟
0: نعم.
1: هذا مو شيء هين ولا هو سهل. انا اعطيك مثال، يعني احدى اولياء الامور تقابلت فيه يعني صدفه، هو صديق.
0: نعم.
1: فقال الاستاذ عبد الرحمن سمعت ان عندك مركز الانماك كذا كذا كذا. فيوم سالته ابنك كم عمره؟ فقال لي 8 سنين.
0: 8 سنين.
1: طيب انت من سنتين لثمان سنين، انت تتكلم على 6 سنين، ضاع من حياه ابنك.
0: صحيح.
1: ممكن هو الامل موجود، ولكن كان
0: التشخيص المبكر كان نعم. ياسر كبيره
1: هذا. نعم. المهم. يعني حتى انت قبل تبتدين معهم باي شيء، الاهم من تعديل سلوك هذا الطفل.
0: نعم.
1: هذا الطفل يحتاج اولا تعديل سلوك، ولكن الاهم الاسره. نعم. ان كيف تتعامل معك اعلاميا. احنا الحمد لله مثل ما سالتيني في البحرين ربي لك الحمد، جميع القنوات التواصل الاجتماعي او كذلك المرئي وكذلك الاذاعي، وزاره الاعلام قائمه يعني في هذا الموضوع. والتوعيه عندنا احنا ما نقول الكمال لله طبعا، ما نقول 100%، ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا توعيه بهذا الموضوع.
0: نعم ممتاز. في تونس شنو حسيتوا؟ فما خدمه، فما اشتغال؟ قبل ما نحكيوا على الصعوبات، خلينا نشخصوا الواقع من منظوركم انتم استاذ.
1: والله انا اخاف اني اتكلم بهذا الموضوع.
0: لا لا ما فهم حتى مشكل.
1: لا يعني اخاف ان يعني بعض الجمعيات وبعض المراكز عندهم تحسس في هذا الموضوع. مشكله اولياء الامور في تونس ما تتوفر الماديه عندهم في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وهذا الموضوع يعني يحتاج مبالغ.
0: نعم.
1: يعني لا يتوقع واحد، يعني كثير في التواصل الاجتماعي انتم تاخذون فلوس كثير، ان كان في البحرين ولا في تونس في اي مكان، وبالفعل يحتاج. يعني انت لما تجين على مؤسسه
0: تحكي على تكلفه المراكز الخاصه،
1: خاصه ولا يعني الجمعيات نفسها اللي تتبنى.
0: نعم.
1: هذه المشاريع.
0: نعم.
1: هي ما تتبنى طفل وهي ما عندها مقدره انها تدفع عنه يعني.
0: نعم.
1: فلذلك احنا يعني يجب دعم هذه الفئات. يعني عندنا احنا في دول الخليج، انا اتكلم عنك، في دعم.
0: دعم مادي
1: شهري. نعم
0: نعم
1: نعم. هذه خفف
0: العبء عن ولي الامر.
1: يعني احنا ما نقدر لكل حاله يعني موقف
0: كل حالة والرصيد المالي المخصص لها.
1: نعم.
0: في تونس فما التحدي الكبير، تحب تقول أنت حسب مريض، هو الجانب المادي.
1: هذا بكل العالم،
0: في كل العالم.
1: نعم. يعني
0: كل هنا أكثر.
1: لا لا لا لا، أنا بصفة عامة أنا أقول لك التكلفة المادية هي الحاجز.
0: نعم.
1: نعم
0: نعم، هذا هو صعوبة من الصعوبات اللي يعانيها طبعا الولي والدولة أيضا.
1: نعم.
0: يعني تتكلف، إذا كنت تقول لي أنت حوالي واحد من كل 36 طفل تقريبا. والأرقام ماشية وتزيد.
1: صحيح صحيح.
0: نحكي شوية على الصعيد الشخصي، تواصلكم أنتم المباشر مع الأطفال هذوما، مع البراءة، مع الفئة الخصوصية هذه.
1: نعم.
0: عشت تجارب خاصة معهم؟ عندك شك حكايات؟
1: والله أختي مروة، لو يعني مهما حكيت أنا مقصر بحق هذول.
0: نعم.
1: يعني شوفي انت كل صباح لما تروحين المركز وتشوفين ولي الامر جايب طفله.
0: أيه.
1: انت يعني الولي امر فرحان، الافرح انه لما يقول الله يوفقكم ويسر امركم، هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: انت المنشاه هذه اللي انشاتها لله ولهذه الاطفال، ولي الامر ايش يبغي غير انه يشوف طفله تطور
0: صحيح
1: ويدعي لك.
0: والأطفال هذوما المهارات اللي يتعلموها عندكم في المركز كيما شنو مثلا؟ تواصل، الاستقلالية، دراسة، تعليم، شنو بالضبط؟
1: شوفي، هو هذا تأهيل، يعني هذا مو مرض بيتشافى منه.
0: أي.
1: هذا تأهيل لأهله، يعني إذا كان عنده الحالة 80% تحتاج، أنت ممكن توصلينها ل 40-30%. والتوحد أنواع يا طولة العمر. أختي مروة شوفي، احنا ما نتكلم ان في توحد وفي صعوبات وفي في يعني امراض وفي اعاقات كثيره، احنا كيف نشخص هذه الحاله على اساس ان احنا نحل مشكلاتهم. والاخير هذه المشكله ولي الامر لازم يساعدنا فيها، يعني ما يجينا المركز من الساعه 8 للساعه 12 واحدة ويروح البيت وننساه.
0: فما خدمه، فما
1: يعني
0: عمل اخر يخدموهم بعد.
1: يعني اعطيك انا مثال. نعم. لما جات الكورونا سكرت كل المراكز الحكومية وغير حكومية. الأطفال وين كانوا؟
0: في البيت.
1: في البيت. طيب من بيقوم بهم؟ الأسرة. اللي تعلموه الآن من خلال الوحدة الأسرة عندنا في المركز. احنا طبعا يوميا في دفتر تواصل بيننا وبين أولياء الأمور. لما الطالع يمشي يحطوا بشنطته هذا ويتابعونه كذا كذا كذا. فيوم جينا في كورونا وسكرنا كل شيء، أنا ما سكرت، شغلت الموظفين والدكاترة من بيوتهم أونلاين. والعموم أن يعني أونلاين مع المعاقين صعب، ولكن أنت لو تحافظ يعني 10% من هذا الموضوع ها بمساهمة الأسرة أنت بخير. إحنا يوم رجعنا قالوا الحكومة رجعوا فتحوا مراكزكم، والله يا أختي مروة يمكن فقدوا بس 30%، لأن إحنا يومي كنا معهم. مثل الشهر المضى اللي يعني مضى بالأوضاع اللي صارت في الخليج.
0: نعم.
1: سكروا المراكز.
0: نعم.
1: شهر كامل قلت اللي سويناه بكورونا
0: تعاد.
1: نعم. والحكومة ربي لك الحمد ما قصرت، دافعة وحاطة، الباقي علينا احنا. والحمد لله يوم رجعوا ما فقدوا 10% شهر هو. ولكن احنا يوميا المعلمين والمعلمة والعصر صعوبات تعلم، يعني انا عندي المركز صباحا إعاقات.
0: نعم.
1: العصر عندي صعوبات التعلم.
0: نعم. تشتغلوا مع المختصين على مجال صعوبات التعلم، ونسأل هنا على الأسباب اللي تتخلي الأطفال تعاني من اضطرابات وصعوبات التعلم أكثر من قبل، يعني الأعداد والإحصائيات كما في التوحد كما في الصعوبات.
1: والله أسباب كثيرة،
0: أعطينا منها مثلا.
1: يعني هي بلا حصر، لكن يعني التواصل الاجتماعي الجديد هذا والأجهزة الجديدة هذه أتعبت أطفالنا. وإحنا السبب، يعني إحنا سامحين لهم. يعني يوم رجعوا بعد كورونا فرض أعطيك مثال أو سبب مثل ما تبين، ورجعوا على المدارس حياتهم تغيرت، لأن في البيت قاعد آيباد لابتوب تلفون، غير التواصل مع المدارس ومع المعلمين وهذه الأمور. يمكن أكثر من 105 حالة تحولوا هذه من الحالات شك أنهم فيهم توحد، فعملناهم فحوصات وما بيهم توحد، ولكن فيهم تأخير نما أثار. فالحمد لله رب العالمين. احنا يعني شوفي، ان كان هناك تشخيص صح ولي الامر في صح.
0: نعم.
1: انا دائما اذكر التشخيص هو العامل الاساسي في هذه الامور.
0: نعم.
1: ربي لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. لكن انا اقول التواصل الان اللي صاير عن طريق الايباد والتلفون والمدري ايش، يجب العائله تخفف منه هذا، يجب. مو بالتخفيف ان قدر الولي الامر انه يشيل هذه من ابنه هو بنعمه.
0: هو الاشكال انه التطور التكنولوجي في سباق مع الزمن.
1: بس هذه يا اختي هذا انسان معاق.
0: نعم.
1: من عمر 2 ل 16 اعطيه ساعه. اعطيه بالاسبوع بالويكند. ولكن صار في كورونا او في الازمات ولي الامر ما يقدر يسكت هذا الا بهالطريقه هذه. الان في الايام العاديه احنا عيالنا نعطيهم سكتوا لا تتكلمون
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الاطفال العاديين ما بالك بالاطفال اللي عندهم اعاقات
1: صحيح
0: ذهنيه يعني تتبعوا الاعاقات الذهنيه. نعم. الاعاقات المختلفه حتى الجسديه اعاقه يعني مثلا عضويه.
1: شوفي هي اعاقه جسديه وعقله عندها هذا يعني موضوع ثاني. لكن هو الاساس ان احنا كيف ناهل هذا كان جسديا كان اعاقه حتى النطق.
0: بالضبط.
1: حتى النطق. انا اعطيك حاله صارت.
0: نعم.
1: شخص أعرفه يعني أول ما فتحنا المركز وفتح أنا من الناس اللي فتحت المركز شامل يعني ما فتحت صعوبات وخليت قسم ثاني لا كامل. بالصدفة لقيت هذا الصديق وقال لي والله يا أبو فهد أنا سمعت أنك يعني ولكن أم الطفل محرجة أن تأخذ الطفل توديه عندكم وعنده تأتأة وعنده ما أدري إيش وعنده كذا. تسمعني السبب في تأخيره أنتو. طب احنا ليش فتحنا هذه المراكز؟ مو الجانب المادي الاهم، الجانب المادي احنا كيف ناهل هذا الطفل يجيكم. راح على زوجته وقال لها يا زوجتي كذا كذا كذا كذا. المهم يعني ما قنع زوجته قنع امها. كلمتني ام الله يرحمها توفت وجابت الطفل. 6 أشهر ورجع الولد يقول لي عمي عبد الرحمن. راح على اهلهم
0: بدون تأتأة
1: ولا شيء. مو هذا قسم كامل يعني انت قلت لك احنا لازم نختار اشخاص بالفعل
0: يعني عندكم تجارب رائده في مجال.
1: اعطيك تجربه النجاح. اخرى
0: تفضل.
1: يعني تجربه اخرى احد الصعوبات التعلم.
0: نعم.
1: كانت عندنا واحده مدعومه من احدى الجمعيات.
0: نعم.
1: تفاجأنا هي العاشره على البحرين.
0: العاشره في الترتيب الدراسي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم. عام. كنا مسوين احتفال وامها جابتها ما شاء الله
0: لانه عندهم ذكاءات قويه ياسر الاطفال هذوما.
1: في استمراريه من الاهل.
0: نعم.
1: في استمراريه من العائله.
0: هنا تحب تقول استاذ انه العائله هي السند الاول
1: 100%
0: وهي اللي باش تقف بعدها مع الطفل.
1: نعم.
0: وتوصله للمجال.
1: صحيح صحيح. من الحالات جدودهم باعمارهم هم يجيبون الحالات. ليش؟ لان الام وظيفتها، الاب وظيفته. الجدود تلقينهم حتى عندهم يمكن قبل ساعه ينتظرونهم بشوك. هذه حالات تنحب. وهذه حالات انت تحسين فيها سعاده. يعني انا لما ادخل المركز ما تتصورين هذه الاطفال تركض علي من ايش؟ الود اللي بينك وبينهم.
0: نعم.
1: المحبه اللي بينك وبينهم. والله اللي يتخرجون من عندنا وهذه نقطه راح اتكلم عنها يمكن موجوده بالوطن العربي كامل.
0: نعم.
1: كيف تحقق امان يا اولياء الامور ما بعد 16 سنه؟ هذا عقب 16 سنه طلع. ممكن ما زال يعني يحتاج. وبالفعل العوائل الآن تحتاج أن في أماكن تضم هذه ما تقدر هم 24 ساعة قاعدين معاهم.
0: نعم.
1: فأنا يعني قدمت مقترح في البحرين أني أفتح نادي للإعاقة من عمر 13 إلى 60.
0: 13 إلى
1: 60. 16
0: إلى
1: 60. نعم. قام صار في جدل قلنا طيب ليه 40. والآن إن شاء الله يدرس وإن شاء الله إحنا يعني في أعداد.
0: نعم.
1: لهذا الموضوع.
0: نعم. ممتاز جدا. أنت تتحدث عن دور العائلة وتحكي على الجانب الإيجابي هذو من النجاحات، لكن أكيد فما جانب سلبي. فما جانب
1: شوفي ما في جانب سلبي
0: مظلم
1: الجانب
0: مع
1: السلبي.
0: العائلات نحكي.
1: لا ما في جانب سلبي. سلبي إذا كانت في مراكز لا خذيها مني عشان ما يكون الكلام عليه يعني.
0: نعم.
1: إذا كان الموظفين غير مؤهلين.
0: لا أنا أتحدث على العائلة.
1: العائلة غير إذا هم ما انتبهوا لأولادهم. هذه يعني سلبية واضحة.
0: نعم.
1: لأن أنت مهما عطيتي لو تعطين 100 ويروح البيت راح يرجع صفر.
0: نعم.
1: إحنا عندنا كل شهر دراسة حالة مع ولي الأمر.
0: نعم.
1: كل ولي أمر يجي يوقع على ورقة يا أن يستمر هذا الطفل أو أنت خذ طفلك لأن إحنا ما نقدر نعطيه بسبب أن أنت غير قادر أن أنت تكمل مشواره بالبيت.
0: نعم. ممتاز جدا. نحكيه في نفس الإطار وإحنا نحكيه على طبعا الدول العربية الرائدة في هذا المجال دائما المقارنة والمقاربة الشاملة بين هذه الدول مهمة جدا. مثلا الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال ماديا وفي نفس الوقت حتى في مجال الاختصاصات وغيره. التجارب يعني المقارنة هذه في الدول العربية ولا خارج طبعا الأراضي العربية، مثلا نحكي عن التجربة الفنلندية، فنلندا رائدة جدا في هذا الاختصاص وغيرها من خلال المراكز، من خلال التأهيل. تشتغلوا معهم، تطلعوا على تجربهم، فما مؤتمرات ولا ملتقيات فيها تواصل؟
1: احنا يمكن المركز ما نقول الوحيد اللي لنا شراكات قوية جدا خارج البحرين.
0: نعم.
1: انت جبت الإمارات وجبت فنلندا. الطفل هو من يقرر أنا التفت أو لا. لما تجين على الإمارات، الإمارات دولة رائدة في دعم الطفل ماديا وفي دعم الطفل فنيا، في دعم المراكز. ما تتصورين يعني احنا يعني أنا زرت مرة أحد المراكز، أنت قاعدة في واحة خضراء، واحة خضراء. نفسية الطفل لما يدخل والمعلم والدكتور والرئيس بسمة، يعني هذه تكفي. لكن الطفل لما تأخذين أنت تتكلمين رائدة في فنلندا على جماعاتهم. نعم. إحنا أطفالنا العربية لا يمكن تدمجينهم معهم.
0: أكيد.
1: ولكن هم فنلندا رائدة.
0: نعم.
1: كندا.
0: نعم.
1: يعني أنا كان
0: كندا
1: عندي
0: صحيح.
1: كان عندي طفل سعودي.
0: نعم.
1: بالمركز وعائلته سافرت على كندا. واتصل فيني أبوه أو اتصل بالمركز يعني وقال أنا أحتاج تقرير ريبورت باللغة الإنجليزية. خير شو الموضوع؟ قال كذا كذا، خلاص انت ارسل لنا الايميل للمركز. وخلاص وبالفعل ارسلنا لهم. ما شاء الله الولد راح يعني من طلع من عندنا من البحرين وراح لهم. بعدين يعني مع الايام بعثوا لنا صور والولد ما شاء الله كندا رائده.
0: نعم.
1: كندا رائده.
0: نعم.
1: لكن ثم حتى تونس.
0: نعم.
1: يعني لما زرنا احنا بعض المراكز يعني صح امكانيات ولكن يعني تحسين ان تونس مهتمه بهذا البيئة.
0: يعني أنا تعجبني رؤيتك أو نظرتك لتونس. خلينا نقيمه ونشخص الواقع ونحاول علاش ليه نبحث عن حلول إذا فما إشكاليات لهذه الفئة، لأنه هذا مستقبل البلاد.
1: صحيح.
0: مستقبل بلدانهم. يعني كل طفل إذا كان بالأرقام هالمهولة هذه، فما لازمنا نلقاو لهم يعني مجالاتهم اختصاصاتهم، نعاونوهم ونساعدوهم باش يتميزوا. في تونس شنو اللي حسيته مختلف على بقية الدول إيجابيا وليس سلبيا؟
1: شوفي هو الطفل كله إيجابي.
0: لا نحكي على الرعاية بهم.
1: نعم. هو الطفل أنا أقول لك يعني الطفل كله إيجابي.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن الرعاية إيجابية.
0: نعم.
1: مهما قدمت من رعاية لهذا الطفل المردود إيجابي.
0: نعم.
1: لكن الأهم من هذا كنهم، هل في دعم لهذه الأطفال؟ هل الجمعيات تساهم في دعم هذه الأطفال ماديا؟ أنا حكيت
0: هل هناك متابعة متواصلة يعني مش نقفوا يعني في عمر معين؟ لأنه في بعض الدول وحتى في تونس الاهتمام بهم يكون في المرحلة الأولى، يعني سن 2 حتى 10 حتى 7، لكن فيما بعد في مرحلة المراهقة فما قطيعة مع
1: يعني نعم. أعطيك مثال آخر. قلت لك أنا تونس رائدة في التربية الخاصة.
0: نعم.
1: ومعلمينهم توب ما شاء الله.
0: نعم.
1: الفئات هذه من عمر 2 إلى 10.
0: نعم.
1: احتياجاتهم أقل من عمر 10 إلى 16.
0: صحيح.
1: ما بعد 16 وانت أهلتي هذا يوقف ولا لازم أنا أدبر له عمل أشوف له عمل؟
0: صحيح.
1: احنا في الدولة عندنا فيها نظام.
0: نعم.
1: يدمج مع جميع العاملين بالشركات بالمراكز كأنه شخص عادي. ولهم وظيفتهم. وما زلنا احنا في البحرين هذه يعني موجود عندنا يتم توظيفهم. وموجودين في الشارع تلقينهم بكل المجالات. ولكن في توحد انت ما تسيطرين عليه. بس هذا وجود ان انت كيف تحافظين عليه. ما نقدر ندمجهم مع الشارع، يعني الشارع ترى مخيف الان.
0: صحيح.
1: مو مثل الشارع اول ايامنا.
0: صحيح.
1: اي راح يروح ويجي. انت حتى في المدارس الحين في المراكز عندنا تعلمينه يعني حتى يروح ما يروح المخبز. كيف يتعلم يعطيه الدينار كيف. صحيح. لازم نعلمه.
0: نعم.
1: ما تدري الدنيا هاي صغيرة، لكن الأهم أن عيننا على هذا الطفل.
0: نعم. هذا هو مهم، أنه تكون عينة دائما على هذا الطفل. الشباب يعني قدوته اليوم أو يقتدي بتجارب الناس اللي عندها يعني سنوات نضال في هذا المجال كما سيادتك في الأعمال الخيرية وغيره، كيف تمرر الرسالة للشباب للجيل الجديد أستاذ؟
1: شو ترى المهمة حلوة وصعبة،
0: نعم،
1: واللي ما يدخل في هذا المجال ويشوفها يشوفها مر،
0: نعم،
1: ولي الأمر دائما يشوف يعني من خلال طفل هذه الابتسامة أو لا.
0: نعم.
1: الشباب اليوم أنا عندي في البحرين عملت فريق متطوع لخدمة هذه الفئة.
0: نعم.
1: يعني عندنا فعالية، الفريق هذا بس أحط بالجروب إن عندنا فعالية كذا كذا كذا، من يحب من المية هذين قلت والله أنا 20 يكفي 20. يعني أنا في تكريم آخر التكريم تخريج هذه الفئة قبل كم شهر، شهر 12 في ديسمبر، كان لنا تكريم وتخريج، ما كنت أحتاج أني أروح على يعني أحد الكافيهات وأجيب لا لا، عندي متطوعين هم اللي يقومون بكامل، والمتطوعين هذا بدون مقابل طبعا.
0: نعم، متطوع هو متطوع
1: إيه، فالإنسانية سبحان الله موجودة. فإحنا خلقنا من الشباب حتى بعد، تدري أنا مرة من المرات ولا ما يخفي من الجميع ولا هو عيب، اتصلت معاي فريق قال إحنا حابين نخدم هذا المركز من خلال عمل فني داخل المركز. قلت لهم طيب هاي تلفون المدير، اجوا خلال الويكند عملوا دهان أو صبغة، إحنا نقول لو تشوفي الألوان اللي دخلوها لهذه الأطفال موجهة التوحد للمركز. فيوم رحت قال لي دكتور تعال شوف، وبالمجان ناس متطوعين يفرحون الجماعة هذه.
0: نعم.
1: احد السيدات دقت تليفون في يوم المرأة، يوم المرأة.
0: نعم.
1: قالت طبعا ولا عارفها لكن في رائدات.
0: نعم.
1: قالت ابو فهد انا احتاج منك ان يعني تعطيني الموافقة، راح اكرم موظفين مركزك كامل. سوينا الحفلة المرأة طبعا هنا.
0: نعم.
1: ولكن انا في يوم العمال اللي هو في 1 ماي سنوي عندي تكريم المركز.
0: نعم.
1: وعندي سنوي تكريم رواد الزوار المجلس.
0: نعم.
1: فترى هذه فرحة
0: أكيد
1: الإنسان يعيشها. يعني أنا يوم بعثت الأستاذة نورس فيديو عن الاحتفالية اللي سوتها هني وفرحة الأمهات انشرح صدرنا.
0: نعم.
1: لأن لازم نشارك، هذه هني أمهاتنا وخواتنا، مو معنا إحنا بس في البحرين.
0: نعم.
1: لا لا لا،
0: إن ثمن برشا هذا التواصل الإيجابي بين تونس والبحرين في الأعمال الخيرية وفي مساعدة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم واللي عندهم اضطرابات تعلم، ونتمنى إنه نخرجوا في نهاية المطاف بجذاذة عمل مشترك دائمة، ما نعرفش يكون فما تنقل ما بين الزوز دول، يكون فما تبادل خبرة تجربة،
1: عمل مشترك. نعم.
0: عمل مشترك بالضبط، هذا مش فقط في مؤتمرات ولا ملتقيات سنوية، وإنما يكون هكا فما برنامج نعرفش شو نجم نسميه، برنامج
1: أنا خبرك اللي خبرني. أنت تبي توصلني
0: يلا قل.
1: شوفي المشاركة المجتمعية مو بس بالحضور
0: بالضبط.
1: يعني الآن إحنا عملنا مرتين مع تونس أونلاين دورات.
0: نعم.
1: هذه من الأعمال المشتركة.
0: نعم.
1: ويأخذوا على شهادة ومصدقة، يعني الدليل أختنا هاي قدامك.
0: دورات لشكون بالضبط؟
1: تعديل سلوك.
0: نعم.
1: صعوبات تعلم.
0: نعم.
1: عندنا عدة دورات في المركز.
0: نعم.
1: يعني أنت ما تتصورين
0: تكوين. نعم. للموظفين
1: أونلاين. غير أونلاين. احنا الموظفين هذا اسبوعي بالويكند.
0: أه.
1: نعطيهم
0: أي.
1: يعني شوفي في البحرين حتى احنا اعطيناهم تكوين ودورات مجانيه طبعا.
0: نعم.
1: اعطينا المدارس الروضات الوزارات، فتحنا افاق ما تتصورين على اساس هذه الفئه هي تحتاج.
0: نعم.
1: طيب اذا هذه الفئه تحتاج من اللي يتعارك معهم؟ لا شتذا فنعمل لهم. يعني عملنا مع مصر، عملنا مع تونس، وحصلت هاي واحدة من الخوات اللي موجودة.
0: نعم، ممتاز.
1: فهناك تواصل يعني أونلاين لهذه الأمور.
0: نعم، أنت عضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي وتحصلت على لقب الشخصية الإنسانية المثالية العربية الأولى.
1: ما شاء الله عليك.
0: عن شنو هذا؟
1: طبعا شوفي.
0: تتويج للعمل ككل.
1: هو
0: يعني
1: هذا
0: ولا...
1: الله يسلمك، العمل التطوعي في المجال التطوع. قلت أنا يمكن إلي 35 سنة فيه الآن كاكا موجود على الأرض وعمل عليه.
0: نعم.
1: بما تقدمينه داخل دولتك وخارج دولتك يقيم.
0: نعم.
1: المنظمة هذه يوم من الأيام يعني صار يعني في أحد الدول خلنا نقول الشغلة تحتاج فزعة، احنا نقول فزعة تطوع يعني.
0: فين هذا؟ في أي دولة؟
1: معلش يعني.
0: معلش أوكي حاضر.
1: هي أكثر من دولة رحنا لها يعني.
0: أها واضح.
1: أنا ما أحتاج المنظمة توجهني. أنا عضوك. لكن لما تجيني أختي مروة وتقول والله إحنا
0: مستحقين حاجة
1: كذا. على طول ما توفر. أتصل بالدعماء. أتصل بالمراكز اللي تخص هذه أو الجمعية هذه. وطلعنا بليلتين كنا موجودين عند أحد هذه الأماكن وأدينا واجبنا. لا أو كنا إحنا ضيوف عندهم. يعني اللي جبناه كأن إحنا كليناه.
0: حاجة ممتازة. لحمة العربية ولا
1: شيء خيال.
0: أي.
1: الأهم النية.
0: أي.
1: أهم النية. شوفي صفاء القلوب ترجعت. وهذه الفئة يبغي لها والله صفاء القلوب.
0: صحيح. اللحمة نحكي على والتواصل الإيجابي بين الدول العربية محتاجينها في الوقت الحاضر في الوقت الراهن، مش فقط في مجال التربية المختصة ولا في مجال الاضطرابات وصعوبات هذه، وإنما محتاجينها على أصعدة عديدة. تحاولوا أنكم توسعوا أكثر في مجال التواصل هذا بين الدول العربية في مختلف المجالات الأخرى، طبعا كل حسب اختصاصي. نعم. كل حسب مجاله.
1: يعني أعطيك مجال أنا فريقي.
0: يلا.
1: جاتني دعوات.
0: نعم.
1: فنية.
0: نعم.
1: هذا مو مجالنا.
0: نعم.
1: جاتني دعوات شعر.
0: نعم.
1: هذا مو مجالنا. لكن نلبي الطلب.
0: نعم.
1: ونقدم دعم. يعني شوفي أنت لما يعني يجيك اتصال والله عندنا فعالية عن يعني موضوع خارج التربية الخاصة وخارج عمل التطوعي يعني.
0: نعم.
1: والله يشهد الله أنا أول فريق ما نوفر إن كنا إحنا باستطاعتنا نقدم هذه الخدمة.
0: نعم.
1: نركب طيارة ونمشي.
0: نعم.
1: إحنا وين إحنا إخواننا الدول كلها هذه إخوان.
0: نعم ممتاز. نزرعوا دائما في الجيل الجديد هذه الفكرة يعني. نعم. فكرة الأخوة العربية وفكرة التعامل والتواصل التطوعي العربي بين الدول. طموحاتكم أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم في المستقبل أو أحلامكم بهذا المجال وين تحبوا توصلوا به يعني، أي إلى أي مدى أو إلى
1: مجال
0: أي
1: التربية الخاصة؟
0: نعم مجال التربية الخاصة والعمل التطوعي بصفة عامة تطمحون لماذا؟ ما هي النقائص اللي لو تم تذليلها أو صعوبة التي لو تم تذليلها ننجم نوصل إلى مرحلة إيجابية جدا فيها؟
1: شوفي هي عوائق ما في من الحكومات.
0: نعم.
1: تأكدي الحكومات بإيدها مع بعض.
0: نعم.
1: لحل أي مشكلة كانت للتربية الخاصة أو العمل التطوعي.
0: نعم.
1: هي المشكلة فينا إحنا.
0: كيفش؟
1: هل عندنا دعم؟
0: نعم.
1: هل جمعيات تدعمنا عشان نقوم بهذا التواصل؟
0: نعم.
1: هذه المشكلة.
0: نعم.
1: كيف توفر الدعم

0: حطوا الاصبع مع بعض.
1: شوفي، هو مو داء واحد ولا مشكلة واحدة ولا إيجابية واحدة.
0: نعم.
1: الداء احنا نتكاتف مع بعض ونكون لحمة واحدة، نؤدي الواجب اللي علينا بتحقق الأمل.
0: نعم، هو يتحقق الأمل بالتعاون، صحيح.
1: نعم.
0: بالتكافل، بالوقفة يعني، وأيضا بالتركيز على الصعوبات لتذليلها.
1: نعم.
0: أعطيني أمثلة على هذه الصعوبات، خلينا نحاول نقرأ المشهد مع بعضنا. يعني
1: يعني انتقلتك الصعوبات اللي تنقلنا من البحرين إلى الخارج
0: بصفة عامة.
1: بصفة عامة.
0: مش فقط في البحرين، في كل الدول.
1: شوفي، أنت اختيارك للفريق اللي بيمثلك هذا الأهم.
0: نعم.
1: أنا لما تجيني فرضا مثل هاللقاء،
0: نعم،
1: نحتاجك ونحتاج ناشطين معك.
0: نعم.
1: أنا ما راح أختار ناشطين ما يؤدون الرسالة.
0: نعم.
1: أحتاج ناشطين يؤدون الرسالة. حتى في السفر نحن ننتقي الأشخاص اللي يقومون بالواجب صح.
0: نعم.
1: فاختيارنا لهذه الأشخاص مهم. كذلك العمل، لما نختار العمل نختار العمل اللي هو بحاجة، ما نختار العمل يمكن يعني هو في 80% خلاص يعني، لكن في عمل مقابل 40% كيف ننهض به؟ هذا الصبع لما حطيتي عليه وقمنا بالعمل الصحيح، والله راح يطلع من 40 إلى 80%.
0: نعم. باش نخلي لك الوقت تحكي لنا شوية أو تقدم رسائلك يعني للأولياء الأمور. كان نقول لك كل واحد تعطيه رسالة. نبدأ بأولياء الأمور اللي عندهم أطفال عندهم اضطرابات ولا صعوبات تعلم،
1: يعني إعاقة.
0: إعاقة. ولو أنه العبارة يعني نلتقي والألفاظ في بعض الأوقات فمن يرفض كلمة إعاقة،
1: ذوي الهمم.
0: ذوي الهمم،
1: يلا
0: يعطيك صح، أفضل عبارة.
1: يعني شوفي، أنا كنت في إحدى الدول، إحنا عندنا في البحرين نذكر الثنتين،
0: أي.
1: ولكن يعني كنت في إحدى الدول كانوا يذكرون الإعاقة.
0: نعم نعم. نعم.
1: وبعض الدول ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني.
0: نعم.
1: فهو يعني المعنى واحد، ولكن يعني ولي الأمر يمكن
0: يتحسس
1: أي بهذا الأمر. أنا قصدي من هذا الموضوع، من المعيب أن أنت تكشف ابنك وعنده هذه الإعاقة وينام عندك، على طول تأخذه على مستشفى حكومي يتم تشخيصه، ومن ثم أنت اختار وين تبي تروح.
0: لا.
1: أنا أعطيك مثال واحد والله ما أنساه. جتني حالة ودق لي تليفون الدكتور، قال راح أمرر لك هذه الحالة. تخير الحالة هذا ما يملك من المبالغ شيء، وابنه صغير، قال أبغي حل على أساس أنا ما أحمل ذنبه. فقلنا له إن شاء الله انتظر إن شاء الله ونشوف إحنا شنو الحلول يعني، لكن تخلينا إحنا نقوم يعني بأمورنا
0: الشاشة.
1: تدين إيش عمل ثاني يوم؟ راح البنك وأخذ سلفة سنة كاملة وجاب لنا المبلغ، قال هذه السنة كاملة والله يعيني على اللي بعديها. شوفي حبه على أساس أن ابنه
0: نعم أنه يخرج نعم. من
1: المأزق. نعم نعم. لكن في ناس لا، يقول لك والله خلاص هذه الله خلقها يعني من ذوي الهمم.
0: نعم.
1: خلاص خله.
0: نعم. طيب، رسالتك للدولة التونسية أو لتونس، المجتمع المدني التونسي، شنو تقول له في علاقة بهذا الموضوع دائما؟
1: والله أنت حطيتي يعني في وضع صعب، حطيتيني.
0: لا لا مسألش، نحب الأوضاع الصعبة. نحب نحكيه على
1: إحنا يعني. أنا ما أرضى على تونس.
0: ليست الحق الأول، إحنا نرضى على
1: سبعيني.
0: إحنا سبعيني. نغير
1: يعني
0: نحو الأفضل.
1: يعني أنا حب لتونس شيء غريب. مو على أساس أنه يعني أروح وأجي، لا والله أهلها وناسها كرماء مضيافين، تحسين أنهم يعني معاك بكل خطوة. كذلك يعني أهل تونس يعني سبحان الله فيهم ميزة، عفويين. ما أجدم نفسي عليهم، لكن كل اللي احنا نقوله في هذا الموضوع ولا هي نقطة ولا نقطتين، دولة تونس رائدة. ولكن يعني لكل عمل قصور. كذلك احنا كنا نقدم في المركز ولا خارج المركز، اي عمل والكمال لله سبحانه وتعالى. انا ما قلت تعذريني اني بجاوب، لكن انا قلت لك انا احب لتونس ما اقدر احط عليها اي نقطه يعني احس فيها اني بعدين اني
0: دبلوماسيه. اجابه دبلوماسيه. هذه هي، احنا حابين نوصلوا الرسائل هذه، لانه بالحق انتم عاملين فريق جمعة خير، هي تكون جمعة خير لنغير نحو الافضل.
1: نعم.
0: لنصلح ما يمكن اصلاحه. طيب، بالنسبه للعمل التطوعي ولا للشباب اللي يشتغل في العمل التطوعي، رسالتك ليه؟
1: أرسلت إليهم حتى أنت بعملك

0: اعتبره عمل تطوعي. لما تشوف أي موقف قدامك ويحتاج عمل، لا تخلي أمرك قبل هذا العمل، أنت أمرك بينحل، لكن يمكن أحدى فرضا أحدى المواقف بحاجتك للوقت أنك تأخذه وتساعده. لو تنقله من شارع لشارع، نعم، أعمل هذا العمل قبل عملك. نعم. لو كنت في أشد وقت، ترى العمل تطوعي والله العظيم تحطي راسك مرتاحة. نعم. تحسين أن أنت يعني مع الوطن والمواطن.
1: نعم.
0: لأن احنا مهما قدمنا ما وفينا حق الوطن والمواطن، ما نوفي. نعم. لأن احنا أساسنا هم.
1: أكيد أكيد. في المستقبل أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم، يعني عندكم مشاريع مستقبلية تشتغلوا عليها أكيد، فما خطة استشرافية في العمل في مجال التربية المختصة، عندكم خطط يعني تشتغلوا عليها، طموحات
0: يعني هي أي طبعا الأهداف والشراكات اللي نعم. بيننا وبين موجودين يعني أنا أكثر من شراكة متوقعية مع تونس.
1: نعم.
0: عندنا شراكة وأكثر شيء بحضور الأخت في المغرب.
1: نعم.
0: عندنا شراكة مع مركز في مصر أي لليتيم المعاق.
1: نعم.
0: شوفي ما يستقبلون إلا معاق ويتيم.
1: نعم.
0: إلنا شركات كثيرة يعني، ولكن أنت تتأملين أن تقدمين الأفضل من خلال التعاون مع الجميع.
1: نعم. أي الخطط المستقبلية اللي تخدموا عليها بخلاف الشركات يعني عادة؟
0: أنا خطتي أني أكون نادي لذوي الهمم من عمر 13 إلى 40، وهذا همي.
1: نعم.
0: يعني أنا خلال سنتين مع الحكومة في هذا الموضوع، والحكومة جادة.
1: نعم.
0: وراح إن شاء الله نوصل لحل أن كيف نخدم هذه الفئة أنها ما تقعد ببيوتها، لأن أولياء الأمور مشغولين.
1: نادي المقصود بالنادي شنو؟ يعني مكان أو فضاء يجمعهم ويمارسوا فيه هواياتهم ولا؟
0: نعم نعم. وأنت توفرين لهم يعني تكوين داخل
1: مختصين ولا لا؟
0: كل شيء كامل هذا. يعني في من صيدلية، في من طبيب، لكن توفرين لهم مكتبة، توفرين لهم سينما، توفرين لهم صالة، توفرين لهم خلنا نقول أخصائيين كامل. لأن من عمر 16
1: يقضيوا يومهم فيه ويتعلموا حاجة جديدة.
0: نعم نعم نعم. أنت تعملين لهم ورش نجارة، صناعة، أي شيء. مو معنى أنه بس خلاص طلع الآن من 16 ولي الأمر يأكل هم هذا الموضوع. ما في اليوم مثل الصفة الأولية أن الأم بالبيت، الأب بالبيت. اليوم الأب يكادح والأم كادحة، هذا من له في البيت؟
1: لا.
0: لازم يجود لمكان أنه يعني يقضي في وقت مريح.
1: نعم. ممتاز جدا أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم. أنا باش نخلي لك كلمة الختام معانا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى، ونشكرك برشا على حضورك بحذينا على هذه المشاركة في تونس في هذا المؤتمر الأخير. نخلي كلمة تقدمونا شوية المشاركة في المؤتمر الأخير.
0: هذا أنا عجبتني كلمة بحذانا.
1: بحذينا أي.
0: جميلة يعني جدا يعني نعم قريب منا يعني نعم. وأنا بحذاكم
1: أي
0: ومن خلال
1: انت تو بحثينا في اذاعه المنستير.
0: نعم
1: بالضبط. وفي تونس
0: بودكاست من زاويه اخرى.
1: نعم.
0: هذا الدعوه اللي جاتنا اخر شيء دعوه لملتقى الطفل الدولي الافريقي.
1: نعم.
0: ملتقى العمالقه.
1: نعم.
0: بحق هذه الاطفال التوحد. من خلال دعوه من الاخت سعيده بالعابي.
1: نعم.
0: قدمت لنا دعوه، ويمكن هذه الدعوة من الدعوات السريعة اللي احنا استجبنا لها من مركز الأنماء للتربية الخاصة. حضرنا احنا موجودين،
1: فما دول أخرى عربية موجودة؟
0: موجودين حتى دول عربية وحتى من أوروبا، من فرنسا.
1: نعم.
0: من نعم. موجودين
1: ملتقى
0: يعني.
1: دولي.
0: نعم. نعم. اسمه ملتقى الدولي للطفل. نعم. يعني الملتقى هذا الحمد لله تم فيه ورش ومحاضرات. نعم. بما يخص هذا وقدمنا احنا بعد يعني دعم لهذه الفئة من خلال محاضرات، من خلال يعني حضور وعمل شراكة مجتمعية مع الأستاذة سعيد إن شاء الله قريبا.
1: نعم.
0: وهذه ما هي غريبة على تونس، ترى الملتقيات يمكن أنا من نفس هذه النوعية حضرت هذه خامس فعالية بما يخص
1: وتونس تكون حاضرة بحذيكم في ملتقياتكم أنتم ولا لا؟ يعني
0: نعم.
1: فما التبادل
0: كل مكان تلقين تونس. كل مكان
1: الحمد لله
0: تونس رائدة.
1: الحمد لله
0: وتونس بالقلب
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة. خلي كلمة الختام.
0: الختام أول شيء أشكرك أختي مروة
1: عايشك
0: على هذا اللقاء الطيب، وأشكر كذلك أختي نورس على عمل هذا اللقاء
1: نعم.
0: وبرنامج بودكاست اللي حقيقة يعني اسمه من زاوية أخرى يعني حلو
1: نعم.
0: الموضوع
1: نعم.
0: وأشكر تونس على احتضانها لجميع هذه الفعاليات، كذلك أشكر سفارة البحرين بتونس متمثلة في سعادة السفير عبد العزيز العيد اللي أحضر هذه الملتقى وافتتاحية هذه الملتقى، وكذلك أشكر شعبها اللي يعني متفاعلين لهذه الأمور. وشاكر لكم هذا اللقاء.
1: البحرين كل بش تفرج على البودكاست
0: راح يشوفون هالبحرين وغير البحرين.
1: شكرا لك يا سيدي.
0: يعني احنا تواصلنا الاجتماعي ما تصور
1: كبير. نعم. كبير مع مجموعة كبيرة من الدول. شكرا جزيلا، ودائما عطاؤكم لمجال التربية الخاصة، دائما عطاؤكم للطفولة، دائما عطاؤكم للعمل التطوعي في تونس وفي البحرين وفي الدول العربية وفي العالم ككل، لأنه كل دولة تحتاج هذا.
0: وأنا شاكر لك الاستقبال وشاكر الفريق اللي معك اللي قام بهذا الفريق.
1: يعيشك مع أجمل تحية مروة زيدي وحسين منور، نلتقي في بودكاست جديد وضيف أو ضيفة جديدة. إلى اللقاء وبسلامة.
0: إلى اللقاء إن شاء الله.

0: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني صباح اليوم زيارة ميدانية لمؤسسات صحية بولاية نابل، استهلها بافتتاح قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط للصحة. وفي هذا السياق أكد الفرجاني في تصريح إعلامي بالمناسبة أن افتتاح القسم يندرج ضمن استراتيجية الوزارة في تقريب وتعميم الخدمات الصحية وتطويرها للمواطنين. أكد كهية مدير الحبوب محمد علي برمضان أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل ظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تحقيق إنتاج يفوق نتائج الموسم الماضي. وأوضح برمضان خلال ندوة صحفية حول الزراعات الكبرى البرنامج الوطني للتحسين الوراثي في الزراعات الكبرى من الاستنباط إلى الاستغلال والتثمين وتدعيم السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية، أوضح أن نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس بلغت هذا الموسم 30% من إجمالية البذور المسوقة بعد أن كانت في حدود 15% فقط خلال السنوات السابقة، ما اعتبره تطورا مهما يعكس نجاح برامج البحث العلمية والتجارب المنجزة في مجال استنباط الأصناف المحلية. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم التزام أو الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومية الوطني والجهوية، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز بناء على دفتر نقل المتقاعد والذي يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى أمره. دوليا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد ولكنها تواجه عدة صعوبات، موضحا أن فرص تسوية دبلوماسية واحتمال العودة لحرب شاملة قائمة وأنهم جاهزون لكل سيناريوهات. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية السبت عشوية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور، ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.
3: دقيقة صحة.
4: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك، هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم اللي يتسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل خصوصا في الصبع الكبير متاع الساقين، وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد يوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعده على اللحوم الحمراء ونبعده على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
2: دقيقة صحة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم زيارة ميدانية لمؤسسات صحية بولاية نابل، استهلها بافتتاح قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط للصحة. وفي هذا السياق أكد الفرجاني أن تجربة الرقمنة بدأت تعطي نتائج إيجابية على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتقليص أجل الانتظار وتسريع التدخل الطبي، موضحا أن نتائج فحوصات سكانر بالمستشفى الجهوي بمنزلة ميمة أصبحت تقرأ بشكل حيني في الحالات الاستعجالية، وهو ما ساهم في تحسين سرعة التشخيص واتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية، وذلك يوم غد بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير. أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم أن الأصناف المستنبطة من قبل المعهد والمسجلة منذ نشأته تشمل 138 صنفا من حبوب القمح الصلبة واللين والشعيرة و17 صنفا من البقوليات الغذائية على غرار الفول والعدس، و31 صنف من الأصناف العلفية والرعوية، وصنفي من الزراعات الصناعية. وبين أن 80% من البذور الممتازة المسوقة في تونس خلال موسم 25 من 2026 هي من الأصناف المستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية، وذلك بعد إبرام أكثر من 60 عقد استغلال تجاري منذ سنة 2017 و2000. تحتضن تونس من 19 إلى 22 من مايو الجارية المكتب الدولي للمعارض لدعم الكفاءات من تنظيم المكتب الدولي للتظاهرات. وأفاد مدير التظاهرات التجارية بمركز النهوض بالصادرات رفيق المنصوري بأن هذه التظاهرة في دورتها الثانية تهدف إلى تطوير قدرات الدول الإفريقية الأعضاء التي تشارك في هذه التظاهرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، في حين حذر وزير الخارجية الإيرانية من أنه لا يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها عبر الإجراءات العسكرية، وقال أن الوضع سيكون مختلفا إذا تبعت واشنطن الدبلوماسية. من جهته أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعهما عبر المحادثات، ودعا الوزير الصيني إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3.
5: إذاعة المنستير
6: 97.3.
7: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
7: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
7: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. المدرب الوطني صبري لموشي يعقد في الأونة ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك في كأس العالم. الندوة في أحد النزل بالعاصمة المفروض انطلقت توا عند تقريبا 8 دقائق. إن شاء الله وقت تنتحصلوا على القائمة نقدموها لسيد المستمعين على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. تعينت مقابلة دور ربعاني من مسابقة كاس تونس واللي بيشتجر على دفعتين يوم 24 مايو والخميس 21 مايو. نهار الأربعاء نادي رادس فيقس يواجه الملعب الجيبسي، ترجي جرجيس يواجه نادي رادس بنزرتي، مقابلة مع ماضي 3:30 نفس التوقيت يوم الخميس في الدفعة الثانية. بعث بوحجلة بيش يواجه الفايز من مباراة النجم المتلاوي أو الترجي الرياضي. تقدم ساقيت الدير يواجه شبيبة العمران. المدرب التونسي محمد دحمين نجح في قيادة فريق الفيصلي اللي يشغل فيه خطة مدير رياضي إلى الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. يمتلك الفيصلي تاريخ لبس به في الكرة السعودية، بما أنه واحد من اللي حملوا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في موسم 2020-2021 قبل موسم واحد من هبوطه. كرة اليد، تتواصل المنافسات لدورة المرحوم الهادي مالك وأيضا المقابلة الودية للمنتخب التونسي الأكبر ضد الجزائر في برنامج اليوم. انطلقت منذ قليل مع ماضي 3 مباراة منتخب السعودية ضد المنتخب الإسباني، منتخبات أقل من 20 عام ضمن دورة المرحوم الهادي مالك. في 5 مبرمجة مباراة المنتخب التونسي والمنتخب النمساوي، ومن بعدها يكون المشعل لمنتخب الأكبر انطلاقة من الساعة 4 ضد المنتخب الجزائري، مقابلة ودية إن شاء الله تابعوها على موجات إذاعة المونستير. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن اليوم عن تمديد عقد مدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي حتى كأس العالم 2030. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

فيه معكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي.
4: الجمعة 15 مايو 2026، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد في توقيت خاص زادة من توا حتى للستة في منوعة العزيزة بلادي كالعادة من خلال استضافتنا مواكبة لآخر المستجدات اللي تم الواقع السياحي في تونس، آخر الأخبار، أهم التظاهرات في العزيزة بلادي. باش نرجع مع ضيوفنا لموضوع جديد هو السياحة المستدامة في محيط سليم. ما هو مفهومه؟ المبادئ الأساسية للاستدامة داخل المحيط السياحي؟ ما هي تحديات الحفاظ على المحيط السليم؟ وما هي أهم المشاريع اللي قمنا بها في تونس؟ برشا أسئلة إن شاء الله باش يجاوبونا عليها مختلف ضيوفنا لليوم اللي باش يرافقونا من توا حتى للستة نتاع العشية. سعيد جدا بكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، هيثم والناس في الإخراج التقني، رؤوف غدير على مستوى الديجيتال والإخراج الرقمي من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونستير أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو مونستير. تحية كبيرة برشا للمشرفة عن مختلف فقراتنا لليوم في التنسيق، حاضر معنا مدام عليا المنصوري، وبحب كبير نحب نوجه تحية للصديقة والزميلة نجوى المهري اللي إن شاء الله تلتقي بها في الأعداد القادمة من برنامج العزيزة بلادي. وتوا نبدأ بالأغاني التونسية.

0: هذا الفنان التونسي حسن الثابت أغنية الحقيقة تلقى في نجاح كبير برشا مختلف أغاني على مختلف المحامل الرقمية قاعدة تلقى في نجاح قياسي جدا سبيسيال إهداء المدام علي المنصوري مغرومة برشا بهالملحن والكاتب والموزع حسن الثابت اللي بالحق معناته يلقى في انتشار حتى على المستوى العربي ومعاه نوصله للأربعة وتسعتاشر دقيقة من إذاعة المناسير. مرحبا بكم مستمعين الكرام في موعد جديد من العزيزة بلادي، موعد خاص زادة باش نرجعوا من خلاله لي موضوعنا لليوم حول السياحة المستدامة داخل محيط سليم. وبكل حب سعيد جدا باستقبال دكتورة منال بن اسماعيل مديرة إدارة الوجهات السياحية. دكتورة منال نورتني، فرحان برشا لاني نعاود نلتقي بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك الهذيلي ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنستير، الإذاعة الأم لحنينة تاعنا راهو منا وإلينا، ويعز عليا زادة ديما كنجيب أحدكم سام في بليزير الحمد لله معك، وتحية كل الفريق زاد لي
0: قولك الفريق
1: لا ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم
0: سياحة هو وحدهم برك يجيب وجه سياحي يجيب بعدين في الاستديو. أما اليوم كما كالعادة في موضوع برنامجنا نحاول نطرقوا دائما لما هو موجود داخل الواقع السياحي في بلادنا، وخاصة نحكيه اليوم على أهمية السياحة منذ سنوات، وسنة الفارطة رقم قياسي جديد على مستوى الإيرادات والمداخيل اللي جات من السياحة، ونعرفوا القيمة متاعها والمردودية متاعها واللي بيشتخلينا نبنيه عليها لقادم السنوات. لكن السياحة فيها زادة تمشيات جديدة، نحكيه على الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر اللي اليوم ولاو من الحاجات اللي يطلبوهم الأجانب والسياحة الأجانب باش يمشيوا للوجهات السياحية. قل لك البلاد لا تعتمد على ولا ترتكز سياحتها على الاقتصاد الأخضر وإلا على الاقتصاد الأزرق ما نمشي لهش.
1: إفكتيمون هو الحقيقة لهذه اللي خلينا نرجعوا كيفاش تغيرت الفكرة متاع معناتها السياحة في العالم. بدأت من الكوفيد، دونك الكوفيد تعرف اللي تسكرت بلدان على رواحة، ما عادش فما سياحة، ما عادش فما سفر، واكتشفوا أنه في العالم السياحة عندها دور كبير، لأنها كي نقولوا سياحة الناس الكل قبل تقول لك فقط هو النزل أو السائح اللي جاي، في حين راهو وراه احنا نقولوا شين دو فالور معناتها
0: جودة الخدمات،
1: مش حتى جودة الخدمات، معناتها انت سياحة شكون وراها. كي نقولوا سائح جاي لهنا جاي على ترانسبور معناتها على وسيلة نقل، جاي عنده معاه اجونس دو فواياج، وبعد جاي عنده كيف في النزل فما نستخدم في النزل، فما فلاحة توفر الموارد للنزل، عنا الماء عنا الطاقة عنا برشا حاجات. دونك هو عبارة نقوله منظومة إيكوسيستيم يلم برشا مدخلين، وهذاك علاش وقت اللي احنا نقوله السياحة المستدامة ولا كي نقوله على الاستدامة والأهداف الاستدامة راهي فما برشا مدخلين. دونك مهم ياسر نشوفوه من وجهة نظر أخرى. دونك كما قلتك بعد الكوفيد فاقوا أنه بالحق عنده أهمية، واللي لسنوات طويلة الناس ما كانش تعطيه قيمة برشا. هل معناتها نحكيه على السياحة المستدامة كان سياحة دوماس، دونك متاع الكمية وليس الكيفية. دونك ملي تسكروا ناس داير هو صارت كيما نقولوا احنا كيما يصير في مع النشيط نقولوا بلوم تاع النشيط معناتها كي تكاثروا بكثره وقت بعد الكوفيد الناس الكل خرجت، اللي عنده واللي ما عندوش، اللي هذا يحب يمشي يسافر يشوف خاطر حسبك العزله واللي خليتهم معناتها عرف قيمه الحريه وقيمه صحيح. الطبيعه اكسترا. دونك ترشقت السياحه ترشقت، ومش كان نحكي على تونس نحكي على العالم اجمع. ولهنا بدات طريقة التفكير في السياحة البديلة، سياحة مستدامة
0: الإيكولوجية زادة
1: فوالا. وقت اللي نحكيو على الاستدامة خاطر نعطي المثال، احنا قبل من منظور مركز موجة التغيير كنا نحكيه على السياحة المستدامة، لكن اليوم نحكيه على السياحة الإيجابية اللي هي تبدل حتى الكونسيبت. كيفاش نجمه وش معناتها هي مستدامة؟ أنك تستهلك موارد، معناتها تستغل الموارد اللي عندك موجودة، مع التفكير في الأجيال القادمة، دونك خلي موارد أخرى. وقت اللي نحكيه على الإيجابية دونك هي كيفاش نخليه معناتها نغيروا الفكرة هذه هي مستدامة، ولكن نزيد ونعطيه أكثر من اللي ناخده. خاطر احنا كي نقولوا السائح كي يجي سيفري باش يستهلك طاقة باش يستهلك ماء باش معناتها باش يعمل برشا حاجات في البلد اللي موجود فيها، ولكن يزم زادة يخلي بصمة اللي هي زي ما تكون إيجابية وغير وليس سلبية. هذاك علاش الدولة حتى الدولة التونسية مشيت في وضع خطط معناتها وفيدوغوت طريقة معناتها
0: خارطة الطريق.
1: خارطة الطريق للاقتصاد الأزرق. وكي نقوله اقتصاد أزرق خطر برشا عبيد ساعات تجبد الأزرق خاص بالبحر والأخضر خاص بالبر، في حين أنهم الزوز راهم مع بعضهم متكاملين، خطر سياحة فما نقل ولكن زادة فما معها أغريكولتور فما فلاحة، دونك ما تنجمش تقول هذا ماهوش مربوط بالآخر. هذاك علاش اليوم وليت قبل بدات كالوكس، دونك وقت اللي نحكيه على عباد بدات في الاستدامة قبل كانت ذاك
0: نوعا من الرفاهية،
1: صحيح نوعا من الرفاهية، اليوم وليت معناتها اون اوبليغاسيون، معناتها ضرورة. علاش؟ على خاطر لي تور اوبيراتور مثلا اللي يجيبوا السياح، وخاصة كي نحكيوا على السياح اللي تجي من منطقة الأوروبية، وليت عندهم اوبليغاسيون خاطر عندهم لي ديريكتيف اوروبيان، دونك تحكم عليهم انه يكون عنده معناتها رابور على الاستدامة، حتى في ولو انه هو مش في بلاده، معناتها حتى اذا كان هو باش يهزوا لبلاد اخرى يلزم هو يشتغل على الشيء هذا.
0: المعايير المطلوبة اليوم داخل الوجهات السياحية منذ الكوفيد نحكي ولات ضرورة انه حتى بالنسبة للوجهات السياحية انك توفر معايير معينة، هي
1: بالضبط
0: اللي نحكيه الحماية البيئية، تنشيط الاقتصاد المحلي، جذب الاستثمار، تكون هذه اللوجه عليها البيئة الطبيعية للسائح انه يجي.
1: فما حاجة اخرى مهمة ياسر هي السكان المحليين، راهو إذا كان احنا اليوم ما نحكيوش على سياحة مستدامة ما غير سكان محليين ما ننجحوش. نفسر لك علاش. نعطي هذا ديما اكزامبل فقط اللي نحكيو على في الاوقات الذروه وقت اللي تقص علينا الماء، ونحسب روحي اني انسان نشتغل في النزل مش نمشي نشتغل، دونك ماني ديجا قصص علي الماء عندي نهار وسخانه وعارق وحالتي حليله، نوصل لوتيل باش نلقى مثلا الماء مسيب، باش نتغش باش نرفز خاطر هذيك ساكري لا فرستراسيون، وبالحق معناتها وعنده الحق. دونك علاش نخمو في السكان المحليين؟ كيما تنجم تقدم للسائح معناتها موارد متاع رفاهية وكل، يلزم زادة تخدم مخك في معناتها بالنسبة للسكان المحليين. وهذا اللي يصير أنه وقت اللي نمشيه معناتها في استدامة يلزمنا نحطوا الجوانب الكل، السوسيال زادة خاطر مهم ياسر، البيئة والاقتصاد. وهذاك علاش كي نتعاملوا مع السكان المحليين باش تحسن، خاطر قبل كنا نحكي وتحسين السياحة من طرف النزل، لكن اليوم ما تنجمش على خاطر كيما قلت لك راهم فما برشا مدخلين في القطاع هذا. هذاك علاش يلزم يكون فما العباد اللي من برا، وهذاك علاش نحكيوا على الوجهات. وبتتخ لهنا بتتخ نجم تفهمني معناتها بالنسبة للتيتر متاعي أنا إدارة الوجهات السياحية، على خاطر الوجهات السياحية هي نحكيوا على رقعة جغرافية عندها نفس المنظومة البيئية، عندها نفس المنظومة الاقتصادية، نفس المنظومة نحكيو على القوانين. بون احنا سفريك في تونس نسميو قوانين سنتراليزي، دونك كل كيف كيف على تونس كاملة، ولكن في بلدان اخرى تنجم حسب القطاعات الموجودين فيها تختلف. وهذا اللي يخلي الناس الكل تتعاون باش نحسنوا الديستيناسيون، خاطر السائح وقت اللي يجي ما يقولش جاي البلاصة الفلانية معناتها نزل هذاك ولا الاخر، لا هو باش يجي وجهة تونس مستير سوسة جربة وبعد باش يختار النزل. وهذايا نحب نعرج أنه للأسف تونس في وقت من الأوقات كانت معتها تحتل مرتبة 39 في نحكيه في حتى في الاتراكتيفيتي معتها كوجهة
0: في الوجهات الجاذبة.
1: وبعد معناتها صحيح تعد علينا برشا معتها من الثورة للفما اللي صاتوا نطا اللي صاروا اكسترا، خليت أنه نقص وحتى نوعية تزاد السياح اللي يجونا معاش يجونا من نوعية الباهية. دونك طحنا لل 89 معناتها على 130 دوله، اللي هي حاجه خايبه.
0: صحيح.
1: حاجه خايبه ويزمها تتحسن اليوم،
0: وهذا ما نتمناه. السياحه البلديه هل هي من حل من الحلول نجم نختموا عليها؟
1: السياحه
0: البلديه
1: البلديه
0: اي طب بعد شوي باش جاوبنا عليها الدكتور والمختص محمد هلال يحاولنا اللي هي مثلا نحكيه على زياره الاحياء المعينه وزيارة المناطق البلديات اللي فيها خصوصية معينة.
1: هيك رجعت انت في الاخر للسكان المحليين
0: اللي هي نوعا ما ولات زادة تستقطب عدد كبير من السياح كي تحاول توفر لهم النقل خاصة والمسالك اللي من خلالها ينجموا ويمشيوا. احنا باش نرجع حاول طريقة انه السياحة المستدامة هي من الوسائل والطرق المثلى للحفاظ على التوازن البيئي، وانتم قاعدين تخدموا عليه. نحب نفسر اكثر للسادة المستمعين، نحكيوا على نزل 100% من باش يمشيوا في رشيد للاستهلاك، النفايات نتاعهم الكل يتم استغلاله وإعادة تدويره. هذا هو معناته بين ظفرين المشروع الكبير، انه اذا الوحدات الفندقيه اللي عندنا في تونس الكل، واللي هما خاصه نحكيه في وقت الذروه ونحكيه على 3 شهور نتاع الصيف، يكون هناك استهلاك كبير وتكون فما فضلات كبير،
1: طولت اكثر هذه الذروه. احنا نقولوا 3 شهور، اما بالتغيرات المناخيه ولينا النجم نوصلوا 4 و5 شهور ذروه،
0: وان شاء الله معناتها حتى على مدار العام، خاطر نجموا احنا يصير تقسيم ما بين السياحه الصحراويه والسياحه الشاطئيه اللي هي نحب ولا نكره معناتها تبقى معناتها هي الرافد الاكبر لزياره السياح خاصه في فصل الصيف بالنسبه للدول الاوروبيه والاسواق اللي نبحثوا عليهم، اللي هم فيهم مردوديه كبيره برشا. لكن اليوم هو المشروع الكبير اللي قاعدين تخدموا عليه منذ سنوات، هو الحفاظ على التوازن البيئي، وانه الوحدات الفندقيه نتاعنا الكل على مستوى المياه هناك ترشيد كبير، وخاصه على مستوى فضلات، فإنه كل الفضلات الموجودة في الوحدات الفندقية يتم إعادة تدويرها.
1: هو هذا صحيح، خاطر اليوم وقت اللي باش نحكيه على الاستدامة نحكيه زادة على الاقتصاد الدائري. دونك الاقتصاد الدائري هو كيفاش نحاوله، خاطر إذا كان هو في برشا حاجات، فما حاجات نجمو نحيوها. نعطي المثل وقت اللي نحكيو على الباي، واللي هو راهو برشا ناس خدمت على البلاستيك ذو الاستعمال الواحد. الباي راهو ماهوش ضرورة، يقول قايل في برشا في الوحدات الفندقية، يقول لك لا السائح يجي يطلب مني، ومعناتها هذاك الشكل من أشكال الرفاهة، معناتها هو
0: بجودة الخدمات.
1: جودة الخدمات صحيح راهي صعيبة من الأول، ومعناتها حتى كي احنا حاولنا معناتها نشاركوا النزل معناتها اللي يخدموا معنا في الفكرة هذه، يقول لك لا صعيبة. ماهيش صعيبة، خاطر علاش؟ مرة الأولى باش يتقلق، المرة الثانية باش يتقلق، ولكن باش يفهم اللي أنت وقت اللي تحطها استراتيجية للنزول نتاعك وتزيد. احنا ما احناش نخدموا من مريوسنا، الدولة التونسية عاملة معناتها استراتيجية
0: للتقليص من استعمال
1: البلاستيك والترانزيسيون ايكولوجيك، دونك
0: التحول
1: الايكولوجي، اللي هو بالعكس انت الدولة مشجعتك على حكاية كيما هذه. دونك نقولوا احنا واحد يولي ظهره محصون محمي معناتها. دونك السائح كيما في تونس كيما يتعامل برا، علاش البرا قبلها وما يقبلهاش في تونس؟ دونك يقبلها. هذا كيفاش يلزم تصير فما كوميونيكاسيون، دونك يلزم تعريف بالشيء هذا. من اللي يجي سائح يلزم يفهم راهو في الدوله هذه في النزل هذا راحنا قاعدين نخدموا على تقليص
0: الاستعمال
1: البلاستيك ذو الاستهلاك الواحد، قاعدين نخدموا على عمليه التدوير، وخاصه لهنا احنا عندنا مشكله كبيره. نحكيوا وقت نحكيوا عن النفايات العضويه للاسف توصل تمثل راهي في الذروه توصل حتى ل 70% معناتها من الفضلات اللي تخرج من النزل، واللي هي حاجه كبيره، خاطرها إهدار، يتسمى إهدار ما نقولوش كان للطعام ولكن إهدار للثروات. وذاك علاش هذا بالحق يلزمها تصير فيها استراتيجية في بالنسبة لنحكي على تونس اللي تتخدم عليها. وفي نفس الوقت معناتها الفضلات الحاجة الباهية اليوم مع وكالة لونجيت، دونك سامحني بالعربية نلقى لها الاسم نتاعها، دونك لونجيت الاجنس اللي هي ليها بال
0: وكالة
1: الحفاظ نتاع كل ما هو رسكلة
0: وإعادة
1: تدوير، حاط على ذمة دونك فما ليستا متاع ناس دي ريسيكلور اللي هو معناتها ينجم أي نزل يتصل ما يخليش أي دشي هكيكا أي فضلات تمشي للمصب.
0: نحكيو لنا مثلا على بقايا الخبز، بقايا الخضر والغلال، المأكولات،
1: نحكي وراو على حاجات حتى اللي هما أخي من هكا، ينجم يكون الكرتون، ينجم يكون فما البلاستيك، خطر ساعات زيادة البلاستيك حتى إذا كان النزول معناتها ينجم ينقص في البلاستيك، ساعات هو السائح وقت اللي يخرج لبرا يعاود يجيب معاه البلاستيك، فما الزيوت المقلية، ومعتها وبرشا معتها من الفضلات هذه راهي فيها سورس، راهو العبيد نجم تستقات منها، فما عبيد راهي حلت شركات وراهي فلوس تضر بالباهي، معناتها علاش ليه اخويا استغلها. وفي نفس الوقت انت كيما تجي
0: والحاجه الباهي انه اخوها بلاش،
1: انت والتو بالنسبه للفضلات العضويه بلاش الفضلات العضويه بلاش علاش احنا كي بدينا الفكره هذه الحقيقه بديناها انه نحبوا نعاونوا صغار البحاره مش مش بحاره الفلاحه فلاح. دونك ما احناش نحكيوا على مثلا فيرما كبيره دونك والفكره جات انه وقت اللي جينا نسالوا لبعض الفلاحه راهو معناتها النسبه نتاع معناتها الماكله العلف للحيوانات هذه تنجم توصل 80% من الكلفة متاعه. اليوم ينجم يلقى البديل في في ماكلة معناتها مفروزة، هذه الحاجة الباهية أنه يتم الفرز، وهذا اللي لازمنا نخدم عليه في النزل، أنه يتم الفرز في المصدر. مش معناتها معناتها كي نجي في الكوجينة مثلا فما الطبخ فما تقشير تحضير، دونك من الاول وقت اللي نعملوا احنا الفرز يسهل العمليه. دونك وهذاك علاش احنا من الاول على اساس نعطيو الكل مع بعضه، لكن اكتشفنا مع الفلاح انه مش كيما باش تعطي شكون يربي الدجاج، مش كيما اللي تعطي الابقار ولا الاغنام. دونك وهنا زدنا، هي خدمه زايده للعامل في النزل، ولكن الحقيقه كي واحد يشوف التأثير الإيجابي بالعكس زاد شجعهم العمال متاعنا في النزل، وزادوا خدموا على الحكاية هذه أنه يتم الفرز ويردوا بالهم زادة فيش يفرزوا، باش حتى الفلاحة تكون معناتها مطمئنة على الحيوانات متاعها.
0: ولنا نحكي وتنجم تعمل سمات طبيعي، نجم يكون الفضلات هذيك تمشي
1: زوز حاجات
0: معناتها علفة
1: للأبقار
0: والسمات كما قلت معناتها، وتكون حتى المردودية على الأرض خير.
1: أكيد أكيد، لأنه ما تنساش وقت اللي نحكيه على خضرة ولا غلة ولا راهي فيها نسبة من الماء، اللي معناتها أنت مش كما تعطي علف شايح كما مش تعطي أنت خضرة اللي فيها نسبة من المياه، ديجا الفرق واضح معناتها. حتى بالنسبة للأرض معناتها كيفاش نحطوا نعملوا السماد العضوي الكومبوستاج زاد حتى هو راهو في النزل راهو ينجم جزء منه معناتها هذا اللي موجود توا أنه جزء منه يتعطى الفلاحة كما جزء منه يقعد زاد للنزل، وراهو الكومبوست ولا السماد العضوي فيه برشا منافع معناتها لازم أنت ما تستهلكش حاجة شيميك دونك كيميائية، وزيد معناتها كي تحط انت السماد هذا تنجم تنقص حتى من عملية تبخر المياه، دونك انت حتى في السقيان تنجم تنقص في السقيان، دونك فما برشا حاجات اللي بالحق ينجموا يستفادوا منها اصحاب النزل، وخاصه انه تعرف برشا النزل احنا متاعنا اون جينيرال ديما عندنا المساحه الخضراء كبيره
0: صحيح. بالنسبه للناس تسمع فينا كيفاش ينجموا يتواصلوا ولا يتصلوا خاصه مع اصحاب الوحدات الفندقيه، يمشي يدقوا عليهم الباب كيفاش، فما نوامر معينه يكلمهم باش يعرفوا شنو حاجاتهم بالضبط؟
1: هو الحقيقة احنا كي بدينا معناتها الفكرة هذه بدينا معناتها بالشراكة مع المجتمع المدني، دونك مع جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية، وبديناها في جهة المنستير، واللي اليوم ما بين مستير المهدية وإن شاء الله باش تكمل تتواصل في سوسة. دونك ماهوش مشكل ما يقلقش دونك توا الفكرة ولات موجودة، البداية كانت صعيبة ونعطيك احنا كي بدينا مع أول نزول معنا 8 شهور تكربسنا معناتها أخطأنا وأصبنا ولكن تعلمنا، دونك سوكي فيه كي جيت من بعد احنا هذيك علاش هو ماذا بيت واحد يجرب، نقولوا احنا ديما تيست بيلوت تجربة نموذجية، ومن بعد من نموذجية تنجم تعممها على خاطر تربح وقت تربح الأخطاء زادة، خاطر تعرف أخطاء راه ساعات تبدأ فاتحة، دونك نحاولوا نربحوا الوقت هذا، وهذا ديجا عبارة عن احنا نقولوا سوليسيون كليوم معناتها حل ديجا حاضر باش استعمل برك. دونك دونك الفكره تداولت توا، وخاصه انه المندوب السياحه معناتها تحيه لسي فواز ابن حليمه
0: اللي بعد شويه باش يكون ضيفنا
1: ان شاء الله، دونك والمندوبين دونك في بلايص اخرين رحبوا بالفكره، وزاد حتى مندوبيه الفلاحه على خاطر من الاول كانت معناتها زاد المندوبيه الفلاحه كانت من معناتها من العباد اللي شجعونا واعطونا معناتها لي كونتاكت نتاع الفلاح، هذاك علاش هي بتاتر كي تتعدى مع المندوبية متاع الفلاحة والسياحة يتم تنسيق تولي خير باش يعرفوا، خاطر فما تعرف فما نزل يحلوا على عام كامل كيما فما نزل يحلوا سيزونيا دونك مدة قصيرة، وهذاك اون فونكسيون معناتها انت والفلاح شنو هو ينجم، وزاد حتى على البعد، خاطر ما تنسيش احنا لهنا وقت نحكيو على الاستدامة نحكيو على البصمة الكربونية زاد، دونك مش كيما باش نحكي على فلاح باش يجيني معناتها من البعيد واللي هو زاد ما يربحوش، معناتها اذا كان باش يقعد هو باش يصفط يتنقل باش يهز الفضلات، يلزم لا نحكيو على القرب، دونك اللي هو باش يسهل المأمورية، خاصة وانا نحكيو على فضلات يومية. واللي فما في بعض النزل للأسف معناتها في وقت الذروة نجم توصل نحكيو على 600 كيلو في النهار. بون 600 كيلو سفري خاطر زاد الدلاع قشر الدلاع توزن توزن برشا، ولكن هذا ما يعنيش انه تسمى نسبه كبيره من كميات كبيره من الفضلات اللي تنجم تتم معناتها رسكلتها او اعاده استعمالها، مع العلم اللي ديما احنا نمشيو في اعاده الاستعمال قبل حتى الرسكله حتى في الفضلات الاخرين.
0: واضح. بعد شويه باش نرجعوا نحكيوا على اداره الموارد المائيه داخل الوحدات الفندقيه، موضوع مهم للغايه كما نعرفوا، كل ما تقرب الصيف تصير هناك اشكاليات خاصه على مستوى المياه، ويكون هنا معناتها الاستغلال كبير وكبير للغايه. كيفاش خططتوا في اداره هذه الموارد المائيه داخل الوحدات الفندقيه؟ بعد شويه خليكم تسمعوا جديد الاغاني التونسيه كالعاده، حاضرين معكم رؤوف مير، هذه اذاعه من السيره.

0: والود والعشرات.
1: تونس للي جيها منيمة مسمية. تونس خضار ونوار. تونس ريحة النسر والياسمين. للا البيع حكاية بلاد وأرض لجداد. تونس تبسيمة على الفم للسايح ولولاد البلاد.

0: رجعنا لكم مستمعينا في العزيزة بلادي الأربعة وأربعين دقيقة. سعيد جدا أنه يجدد مع اللقاء والموعد الأستاذ والدكتور محمد هليل المختص في المجال السياحي. سي محمد مرحبا.
1: مرحبا مساء الخير سي الهذيل، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: تحية مرة أخرى للدكتورة منال بن اسماعيل اللي ودتنا في العنصر الأول والفقرة الأولى، أعطتنا برشة تفاسير حول السياحة المستدامة داخل محيط السليم، وحكينا على خاصة إعادة رسكلة فواضل الموجودة داخل الوحدات الفندقية. وبعد شوية باش نرجع معاك دكتورة حول ترشيد استهلاك الموارد المائية، وهي تعتبر من أكبر الإشكاليات الموجودة داخل الوحدات الفندقية خاصة مع ذروة الموسم السياحي. سي محمد هلال نبدأ معك أنت من الأول، السياحة المستدامة داخل المحيط سليم هل هو يتعلق كان بالنظافة فقط؟
1: هو في الحقيقة ما يتعلقش كان بالنظافة فقط، هي أصل ما تكونقولوا محيط، ما هو شيء النزل فقط ولا المنطقة السياحية فقط. اليوم السياحة ولا ترابية، السائح ما عادش يقعد معزول في النزل متاعه، يخرج يتفسح، ماذا بيه يعمل تجربة، يهبط وسط البلاد يشوف الناس كيفاش تسكن، يهبط الغابة، ساعات يعمل تجارب فلاحية الاجروتوريزم، معناتها ما عادش نكتفيه كان بيت تنظيف المنطقة السياحية ولا النزل ولا يكون حتى النزل لابليزي. كل معناتها المدينة المجال يكون نظيف ولابليزي كي ريسبكت لانفيرومون. احنا اليوم سلاذي المعاش نتكلم أصل على السياحة البديلة، احنا ممكن مزلت الترجمة مزلت ما وصلتش، ريجينيراتيف توريزم، ريجينيراتيف معناتها السياحة ما فيهاش مش سلبيات بركة، ولكن حتى من السلبيات ترجح إيجابيات، والرسكلو كله حتى الوتي القديم الرسكلو يولي التوندونس، حتى الحاجة بش حتى الحاجة بمثال المهددة باش تولي أتراكتيف في السياحة، the last chance tourism. حتى مثال
0: نفهم من كلامك ماذا كما معنا تو دكتورة ماني، معناتها الإشكاليات والتحديات داخل الوحدات الفندقية، نحكي مثلا على كمية كبيرة من الفضلات العضوية، التحدي هذا تنجم ترده حاجة إيجابية وتنجم تخليه وتستغله للإيجابي،
1: سماد يكون سماد وتعمل بيه فلاحة في مستوى النزل ولا خارج النزل، نجم حتى في الارير بي معناتها الظاهر المنطقة السياحية نجم تعطيه للفلاح، والفلاح باش ينتج لك ينتج للمنطقة السياحية هذيك، والمنطقة السياحية تولي ما عادش تجبد الموارد الفلاحية من بلاصة بعيدة فيها امبرانت كربون، تولي سيرو بلاص اصلا. ذكر الناس الكل كي راهو السياحة والفلاحة كانوا في تنافس تنافس على الماء، تنافس على اليد العاملة، تنافس على الارض. تاخذ انت مثال التخيلة المسير، كانت اراضي فلاحية راهو التخيلة، كيف جربة كانت جزيرة فلاحية، الوطن القبلي المثال ناب الحمامات معناتها هذه معناتها قرى راهو، خاصة الحمامات كانت معروفة خاصة باللي من القارص بالبردقان، وكانوا في تنافس وربحت السياحة. ولكن فما ناس تقول كان قاعدنا في الفلاحة خير، والأحسن تكون السياحة مندمجة مع الفلاحة، ولكن أهم حاجة في احترام المحيط هو راهو السمعة، السمعة الجيدة. راهو السائح اليوم يهبط إلى المدينة، يقولوا أهم منطقة يشوفها السائح وهي وجه مدينة المنسير ماشي المنطقة السياحية، راهو سيل هذيلي اتونسيون مش منطقة سياحية، اكثر منطقة يهبطوا فيها السواح هي الدائرة بالرباط اللي هي اهم معلم لمونيمو ريبير دو لا فيل، اللي هو اصل مدينة المستير تسميت به مدينة الرباط. شفت بالله سيراوف كانت تحط لنا تصويرة حول رباط المستير، ودايور حتى الكاتب العام الاسبق لبلدية المستير اشرت له، قلت له شفتك المحابس الفارغين علاش ما نحطوش فيهم ورد؟ قال لي والله هذوك باش نعرضوا بهم الكرهب، باهي نعرضوا بهم الكرهب ولكن ما فيها باس نحط فيهم ورد، راهي المدن تحسنت النظافه نتاعها، ولكن خلينا نمشيو الاحسن باش نعملوا شويه ورد. فما راهو ديال لابيل ان فيل فلوري ان فيل فيرت، شفت زاده في التصويره كان سيراف

0: هكا البانول مكسر
1: موجود اي
0: علاش البوتون ديال الالكتريسيتي هذاك المكسر هذاك اللكحل هذاك كان معناتها كان كامل شوف المنظر باش يعطيه شوف انت مثال مدينه كما الرباط في المغرب احسن حاجه اجمل حاجه في الرباط هي لي بوتو هذوك ديك الديكليراج فيها الموتيف هذاك المروكان هذاك تراديسيونيل مع اخضر وكذا مع فونتين كيف شفت معناتها الارضيه كل احنا امبير ناتوريل حاجه قويه راه في تونس بير ناتوريل مختصه به تونس في الارضيه المناطق العامه الحاجه مزيانه ياسر وخاصه انها تونسيه علاش ما نرقعوش فهمتني علاش هكاك نجم معاقد عدم الغاديكايه نجم الصغيرات يطيحوا كان السائح يطيح الغاديكات باش ترسي لك برا عادر تو ريباراتور والسيرونس ومشاكل وكذا زاد حاجة أخرى معضلة تصير معناتها الكل جيد تورستيك أخيب سؤال ما يحبوش اللي جيد تورستيك في تونس فين التواليت كان قال لك فين التواليت مشكلة كبيرة ولكن أهم حاجة
1: صحيح.
0: أهم حاجة الباركينج زاد مش موجود هذا الكل في بارتي معناتها دي لونفيرومون تورستيك المحيط السياحي واللي هو يبدأ من المطار وكي نقوله زاد النظافة مش نظافة المطار برك حتى التجهيز متاعه إني نسألك أني رجل أعمال هبطت في مطار تونس قرطاج اللي هي متروبول تحب ولا تكره جاي في عمل حب عنده خدمة باش يخدمها تلقاش زعما طاولة وكراسي باش يخدم شوف في المطارات الدولية تلقى ما
2: يلقى الباجاج نتاعو به
0: ولكن احنا خلينا نقولوا نكونوا خير النظافة تبدا من المطار
2: ما وريت الحد الأدنى ذاك الحد اللي عادي ما باش تلقى باجاج نتاعك يستنى بيك ولات جات فترة في بلادنا ولات حاجة تقول الحمد لله
3: وصل الباجاج
2: كل ما تكسر شيء ما تحط شيء ما تهز شيء الحمد لله
0: نطمحوا نكونوا خير راهو هذاك صحيح زاد فما ناس يقول لك اني لا نقعد في المطار نستنى في الفاليجه نتاعي ساعتين ونص اكثر من اللي قعدته في الطياره هذاك ان شاء الله في الماضي احنا نتوهم في المستقبل ماذا بينا هالبلاد هذه تستحق خير راهو سي هذه احنا المره اللي فاتت عملنا مقارنه باليونان اليونان اقل منا سكان ندخل بالسياحه 21 مره اكثر من تونس علاش ما ندخلوش هيك هنا بدينا مثال احنا تو عملنا اخر حاجه مراجعه وتعرف من هنا من الاستوديو هذه طلعت الفكره مراجعه اسعار الدخول للمتاحف والمواقع الاثريه طبق ولا طبق وشوف تشوف فلوس معناتها باش تدخل
1: صحيح
0: لكن الفلوس هذيك نحسنوا بها التجهيز نحسنوا بها التوجيه نحسنوا بها التنظيم المتاحف نتاعنا نحسنوا بها وجه تونس
2: صحيح وتنجم تستغلهم كي يمشيو في بلاصتهم باهي شكرا دكتور محمد هلال قلبهم عبيد دكتور محمد هلال ديما غيور على
3: ونشاركوا في برشا حاجات خاصه سي محمد للاسف احنا ساعات يقولوا معناتها فلوس السياحه ما تربح منها حد شيء اش معناتها كيفاش تربح نحكيو على الطرقات اللي كنت تحكي عليها معناتها تمشي للاسف تمشي في شهاري تمشي في تو سوف انه نحسنوا البلاد اللي هي معناتها فلوس تجيب فلوس معناتها انت كيفاش تحسن
0: كلامك صحيح كلامك صحيح انت مثال تعرف انه لوفيس دو توريزم ديال السياحه عنده 19 بريزونطاسيون 19 مكتب معناتها في عواصم دوليه منها ستوكهولم اللي هي عاصمه السويد انت حاطه ريبريزونطون غادي شهريته 3000 اورو راهو بخلاف لي ديبونس بخلاف كذا وانت ما عندكش حتى طياره في ستوكهولم ما عندكش طياره باهي سيدي لقيت سايح من ستوكهولم وباش تجيبوا السايح وعملت فوار باش تجيب السواح الناس جمعت هذوما معناتها البي سكوندناف ناس نظاف ياسر يحبوا نظافه تجيبوا لهنا سامحني ماهوش باش يتاقلم فين حاجه انت حتى الماكل ماهوش باش تلقى شنو توكلوا ياكل بيو بالله ال 10 ملايين باش تعطيهم شهريه ينجموش يركحوا الساحه الدائره بالرباط
1: اكيد
0: ينجموش يعملوا تواليت
2: ينجموا يعملوا برشا
0: حاجه عندنا الفلوس ولكن ما نعرفوش نستغلوا المحيط السياحي شوف معناتها صندوق المحيط السياحي راه ما فيش ياسر فلوس راه ويتوزع على معناتها بلديات سياحيه ثم بلديات تستغلوا باش تحسن الحقيقه المحيط نتاعها ثم بلديات ما تستغلوش فهمتني المندوب الجهوي بتاع السياحه ماهوش باش يسامحني باش يخرج من جيبه راهو ويعطي البلديه واصل تعرف المندوب السياحي في تونس اللي هو مسؤول على السياح في كل ولايه ما يخلصش بالقدام تحب نقول لك السالير نتاعو مسموح؟
2: لا لا لا برك ما يحبش هما ما
0: يقولوش مي فما لازم تصير مراجعات جديه
2: ان شاء الله تكون فما مراجعات كيما المراجعات اللي صارت بالنسبه لاستغلال وترشيد استهلاك المياه وقت الذروه داخل وحدات الفندقيه وخدمه عليه برشا دكتوره منال بن اسماعيل. كيفاش نجموا نربحوا برشا فلوس في اطار المنظومه البيئيه هذه انك تعرف كيفاش تستغل الموارد المائيه نتاعك؟
3: بالضبط. هو الحقيقه احنا قمنا معناتها عنا نظمنا صالون المياه ونقولوا احنا الاستضافه المستدامه بون كان في شهر افريل 14 افريل، والفكره منها كانت انه كيفاش نشجعوا مش نقولش ندزو، نحب نقول نشجعوا الوحدات الفندقية أنها ترشد في الاستهلاك. كيفاش باش ترشد؟ ما هو مشكلة فيش ديما أول حاجة سؤالي يسألوه باهي باش نرشد، معناتها أنت تحب تقولي عندي استثمارات باش نعملها. صحيح فما استثمارات باش تشري فما ماتريال يصير مثلا اللي يقتصدوا في الماء باش تحطهم في السبالة في الدوش اللي هو السايح، واحنا راهو نقوموا بالمتابعه اصلا معناتها باش نتاكدوا انه قاعد حتى الاكونوميزور هذاك قاعد يقوم بالدور نتاعو دونك باش ينقص عام استهلاك المياه. حاجه اخرى في القبال اللي يقول لك في التوريزم يلزم يكون عندي بانو، سامحني اليوم السائح عادي يقبل الدوش بالواقفة مش بالضرورة بشي يعبي بانو قدش من إيترا ويقعد في داير. حتى في ديارنا الناس الكل ذولي بدأت تبدل في العقلية هذية ونحات نحات البانوات وقاعدة تبدل بأدواش. دونك هذي وقتش يصير التغيير ونعطيكم هذية ونعطيها النجم حتى فلوس. دونك احنا حاولنا خاطر نوصل المعلومة كيفاش انت تنجم تنقصها فلوس استهلاك. وقت اللي عملنا معناتها حطينا ادوات لترشيد استهلاك المياه كان السائح يتكلف على الاوتيل 2500 معناتها بار بيرسون لليلة. دونك اليوم نقصنا 500 فرنك، معناتها كان نكملوا نزيدوا احنا حاجه اخرى. المقتل احنا اليوم نحكيوا على استراتيجيه احنا عنا نسميوها استراتيجيه ريجرينينغ او التخضير، كيفاش نخمم نعمل جرده انه تخليني نرشد استهلاك المياه. سي فري انتم تعرفوا اللي في الوتله نتاعنا ماذا بيتو دوبا يخرج من اول باب لاخر الثنيه باش يلقى شنو غازون على خاطر خضار ومزيان اكسترا، في حين انه الغازون هو اكثر حاجه تستهلك المياه وفي نفس الوقت اقل حاجه تمتص ثاني اكسيد الكربون. خاطر كي باش نحكيوا على بصمه كربونيه ماذا بيتنا نشجعوا على الحاجات اللي هي ما تستهلكش الماء وفي نفس الوقت تمتص ثاني اكسيد الكربون. سو كيفي حاولنا نغيروا في الفكره هذه وحاولنا نبارتاجيوها معناتها حتى مع النزل انه فما عبيت خدمت على ان راسيو اصلا اسمه الجي بي ار ولا الجرين راسيو بلوت راسيو، سامحني ما عنديش الكلمه بالعربيه، ولكن كيفاش انه تنجم انت كي تنقص من تنجم تنقص من من من الغازون وتعوضوا يا اما باشجار او شجيرات اللي هي تنجم تستهلك اقل ماء. ونحكيوا على اشجار ولا شجيرات زاده محليه زيد نفع. علاش المحليه؟ على الخط المحليه تقاوم اكثر لادابتي مستانسه بالطقس والتغيرات الموجودين فيه دونك نجم تتحمل، في حين اني نمشي نجيب ديما نقول لهم جيب لي كعبه بونزاي من اسيا ولا باش تحط لي بنانه في اوتيل في معناتها اقعد اسقي فيها قداش.
2: وحتى الخصوصيه نتاعك انت كوجهه سياحيه
3: ولا دونك تخلي انت اخويا كيما قلت انت نحب نمشي لتونس نحب الراء الخروب ونحب الراء
0: الزيتون
3: والنخله نتاعنا اكسترا، مش باش نحب اني باش نشوف البونزاي نتاع اسيا. دونك هذا الكل ينجم ينقص. حاجه اخرى علاش ليه معناتها نشجعوا الوتله تعمل معناتها لا كوليكت نتاع الماء نتاع الامطار. علاش منين الامطار يمشي في الميزاب يهبط يتعدى في كياس ولا يتعدى في البحر الوغ كو هو ثروه؟ هذيك معناتها ثروه نجموا نستغلوها في معناتها
2: في
3: داخل وحدات فندقيه. كيف كيش عملنا معناتها بروجرام كيفاش اعاده التدوير انه الماء اللي يهبط معناتها المستعمل نجموا نستعملوه فما في اللي كانوا في الشاس دو باغ اكزومبل ينجم هذاك بعد تريتمون تمشي تسقي به. بيان سور هذا الكل لازم يكون معاكم مختصين، معناتها ما تنجمش انت من راسك تقول ها باش نعمل هكا، ولكن بوسيبل راهو صحيح. فما ادوات كما قلوها غاليه شوي اللي هي تستحق استثمار كبير، ولكن مثالش ما سيدي ما نبداش بالاستثمار الكبير، ابدا بالاستثمار الصغير. ساعات راهو حتى لي بون براتيك احنا نقولوا
2: حسن
3: التصرف، معناتها كي يجي باش ينظف مش لازم يخلي سباله تخدم قداش، هذا نحكيوا راهو حتى على الستاف نتاعك. كي انت تحضر الستاف نتاعك تفسر له سورتو راهو كي نحبوا نخدموا استراتيجيه، راهو لاني نشوفها حتى في الاداره التونسيه ساعات يهبط قانون ما نعرفوش حتى علاش القانون، يعرف بون يعرف الانتيتولي شنو فيه القانون لازمنا نعملو كذا كذا، والاستراتيجيه نتاع ترشيد مياه باغ اكزومبل اي اما علاش احنا نعملو فيه وكيفاش نجمو نعملوه، معناتها تعطيه الحلول. وهذه الحاجه الباهيه انه كي خلقنا هذوما مثلا لي كوليج دوتيل، واللي اليوم فرحانه اللي نتلقى كوليج دوتيل سوسه اللي هي معناتها نتلموا فنادق معناتها متنافسين، ولكن نحاولوا نخدموا على اهداف معينه في الاستدامه. كيفاش نبارطاجي معاه خويا إجا شوف عندي كيفاش نعمل ومسالش تبعني ما يقلقش مش مشكل نقعدوا متنافسين، ولكن على الأقل نحاولوا احنا نصلحوا من البلاد اللي احنا فيها ونكونوا زادة مثال للناس الاخرين. وراهو نعطيك جوست هي معلومة، احنا عنا ديبارتمون ماركتينغ خاص معناتها يخدم على روحه، عمل يعمل في متابعة على السائح قبل كيفاش كان يختار الفنادق متاعنا، قبل كانت مثلا على السيرفيس على البلاصة البيفي اكسترا، وكانت معناتها الناتور ولا الانفيرونمون اخر حاجة ولا الاستدامة ما ماشي برش. اليوم ونشوفوا فيها في السنوات وخاصة بعد الكوفيد قاعدة تمشي وتقوى معناتها الحكاية هذه. دونك اليوم راهو السائح ما عاش نتعاملوا مع نفس السائح متاع قبل، راهو سائح جديد يطالب
2: معايير معينة.
3: معينة، وهذاك علاش نشوف الفرق كما قال بكريكا معناتها لا ديفيرونس ما بين نحكي على المغرب الرباط كي تمشي لها محلاها الشارع برك غيرك عن ضفت الشارع برك واحد يقعد يدور الكيكه وحده معناتها.
2: احنا مازلنا مصين معاكم مستمعين الكلام في العزيزه بلادي، بعد شويه نرجع مع ضيوفنا وبقيه موضوعنا لليوم الاستدامه داخل المحيط السليم ونحكي على السياحه المستدامه. خليكم معنا بعد موجز الساعه الخامسه للاخبار
4: في اذاعه المنستير ديما سبور. عشوية السبت عشوية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور، ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال كهيئة مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي برمضان أن 30% من بذور الحبوب التي تم استعمالها في تونس خلال موسم 25 و2026 هي بذور ممتازة مسجلة في السجل الرسمي للمستنبتات النباتية، معبرا عن أمله في بلوغ هدف 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم القادمة، وذلك بعد أن كان استعمالها في تونس لا يتعدى 15% وفق تقديره. سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 وفق تقديرات صادرة اليوم على المعهد الوطني للإحصاء. أما بحساب التغيرات ربع سنوية أي مقارنة بالثلاثية الرابعة من سنة 25 و2000 فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية تراجعا بنسبة 0.3%. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. أعلن المجلس الوطني للاعتماد عن تنظيم تظاهرة اقتصادية وتقنية كبرى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد 26 2000، وذلك يوم 15 من جون القادم. وتهدف هذه التظاهرة إلى تجميع مختلف الأطراف المتداخلة من فاعلين ومؤسسات اقتصادية وخبراء وتقنيين حول طاولة مستديرة لمناقشة الدور المحوري الذي يلعبه الاعتماد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أخيرا، أصيب 37 شخصا على الأقل اليوم بجروح جراء غارات شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. وقال أنها استهدفت مواقع لحزب الله في وقت استأنف فيه ممثلون عن البلدية بلدين اليوم الثاني من جولة جديدة في محادثات مباشرة تهدف بالدرجة الأولى إلى وقف الحرب. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا

تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: الشهر.
1: معرض دولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: لطفي بوشناق مستمعينا الكرام، نبدأ مع ساعتنا الثانية من العزيزة بلادي. تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنسير، كل من يتابع فينا من خلال مقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان، وكل من يشاهد فينا من خلال مقعنا الرسمي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. مساء الأنوار لكل مستمعينا الأعزاء. كالعادة في العزيزة بلادي، موضوعنا لليوم وكما تبعته في ساعتنا الأولى حول السياحة المستدامة داخل محيط سليم. حكينا على برشا نصائح مع ضيوفنا اليوم، نحب نوجه لهم تحية مرة أخرى، الدكتور والمختص في المجال السياحي دكتور محمد هلال. أهلا وسهلا مرة جديدة.
3: شكرا.
2: نورتنا مدام منير بن اسماعيل دكتورتنا مديرة إدارة الوجهات السياحية. أهلا وسهلا.
4: أهلا بك سيدي هليلي، ومحليها القعدة معك والحديث الشيق مع سي محمد زيد.
2: الحقيقة الإضافات
4: دولي بشي تواصل بعد الحصة
2: إن شاء الله بحول الله، والإضافات موجودة وحاضرة. الحقيقة سعداء جدا باستقبال ضيفنا الموالي سي لمجد خير الدين، مدير المشاريع بجمعية أزرقنا الكبير. سي لمجد مرحبا.
3: شكرا وشكرا على الاستضافة، واحنا تو قادمين على موسم سياحي معنا بامتياز، وان شاء الله تكون هذه مبادره باهيه باش انا نحكي على الموضوع هذا.
2: ولتوما الحقيقه كجمعيه ازرقنا الكبير من الجمعيات الفاعله من اجل تحقيق تلك المعادله، السياحه المستدامه داخل محيط سليم وامن، والحقيقه عمل كبير برشا تقوموا به في هذا الاطار. التوما كجمعيه شنو ما الحاجات اللي خدمتوا عليهم وركزتوا عليهم في هذا الاطار؟
3: والله احنا بويسك معنا التوجه نتاعنا اللي هو توجه معنا كما نقولوا علمي بيئي، دونك احنا ندخلوا السياحه ونجموا نخدموا كان على السياحه المستدامه. معنا ما عندناش حتى اهتمام بالتوريزم دو ماس ولا التوريزم دو كونتيتي، نجموا كان نخدموا على حاجه مستدامه وحاجه بيئيه. وبطبيعه تو معنا احنا في اوج التوجه نتاع السياحة الإيكولوجية ذي، من القواش كان في تونس معناها يتوجه كما نقولوا عالمي، وفي تونس كيف كيف بدأت معناها الجهات قاعدة تلوج لي جون وكل الكبار في العمر وكل جميع الفئات العمرية، معناها قاعدة تلوج على حاجة متاع توجه في السياحة الإيكولوجية. وأحنا بطبيعة ندعم الحكاية ذي مبادرات قمنا بها في قوريا ولا في المستير، معناها كيفاش نجمنا نقتل وكيفاش نجمنا تكون السياحة ذي فيها جميع الأطراف من الداخل. معناها مش كان احنا كجمعية وحدنا نخدموا، خاطر بالطبع معناها باش يكون عندك حاجة مستدامة وحاجة معناها نظم الفعالية متاحها والاستمرارية متاحها، نحكيه على تداخل جميع الأطراف. احنا نخدم على جزيرة قوريا كما تعرف، وهي وجهة سياحية بامتياز في المستير، اللي هي تستقبل أكثر من 26 ألف معناها سايح، اللي هو رقم كبير برشا في الفترة متاع الصيف. و 26 ألف هذوما السايح معناها كان ما يتمش التنظيم متاحهم بصفة معناها كما نقولوا مدروسة وبصفة خاصة، تنجم تكون معناها وضع مهمش جدا. نحكيه على كيلومتر دو بلاج، نحكيه على 800 ميلو بين 800 كيلومتر دو بلاج، باش تحط عليهم 26 ألف سايح ينجم يكون فما امباكت. وذي بطبيعة نقرأ وحساب الحاجات الموجودة شخصيت، نعرفوا احنا اللي هي مستقبل محمية، باش تكون محمية بحرية وساحلية ان شاء الله معلنة رسميا على القريب العاجل، احنا حاجة نستناو فيها. دونك لازم ناخذوا بعين الاعتبار التنوع البيولوجي الموجود غادي والخاصية متاع السيت هذاك. عنا موقع لتعشيش السلاحف البحرية، عنا موقع لتعشيش الطيور، عنا كما نقولوا كائنات وموائل بحرية مهمة جدا معناها تحافظ على التوازن البيئي. هذاك علاش احنا قاعدين نخدموا على حاجة مع الأطراف الكل. بون نجم ناخذ وقتي ونحكي
2: ونجموا الحضور يتفاعلوا دكتورة وسي محمد.
3: طبعا دونك احنا بالطبع جوش نحكي على الخاصيه نتاع السي. دونك هو كما قلت لك مستقبل محميه، وتتم الاداره نتاعو بين جمعيه ازرقنا الكبير واداره اللي هي لابار. دونك احنا الزوز نتشاركوا في الوضع نتاع الاداره المشتركه نتاع السي تاعي. واحنا قمنا بمبادره طيبه كانت من طرف كما نقولوا المندوبيه الجهويه للسياحه، ونحييها سيد المندوب
2: سيفوز
3: بن حليمة، اللي قمنا بمبادرة 2018 وعملنا ميثاق كما نقولوا بين جميع الأطراف اللي متداخلة في قرية، كان فيها الصحة، كان فيها لابال، كان فيها التوريزم، كان فيها الجمعيات المختصة، وكان فيها المشغلين السياحيين الموجودين على السيت. الوضع قبل في قرية كان ماهوش حاجة مشرفة، ماهوش حاجة ما نتفرح برشا، ما فماش كانت فما إدارة للنفايات غادي، كان الاستعمال نتاع البلاستيك كان استعمال كبير جدا، كيف معناها كانت ما كانش فما كالانتراكسيون والوعي التام بلي هو سيت ناتوريل وسيت نتاع نيديفيكاسيون نتاع تورتو مارين وكل نتاع شيش للسلاحف البحريه. دونك قمنا بالميثاق هذايا وصحوا عليه الناس الكل واتفقنا الناس الكل في الميثاق هذايا اللي فيه 22 ارتيكل يخص جميع ما يخص حاجه نتاع سياحه مستدامه. في حاجه تاع الصحه على التنظيم نتاع الباراسولات ونتاع الكراسي اللي هم بشوا لي اون بوا وكل تنظيم القطاعات حتى الكاباسيتي تشارج نتاع الفليك قداش ليل استعمال البلاستيك كيفاش المشغل السياحي يلم كراسيه باش يخلي البلاصه للتعشيش تاع السلاحف البحريه يكونوا معناها اللي كابان يبنيو فيهم سيغ بيلوتي باش ما ينجموش كما نقولوا باش يحافظوا على الجون سابلوز موجودين غادي. دونك معناها مدروسه الميثاق هذا وصحوا عليه الناس الكل والناس الكل وافقوا عليه. وبدينا من 2018 بدينا نخدموا على تدعيم الميثاق هذا وكل مره نحسنوا فيه بشويه بشويه. احنا بويسك السيت نتاعنا هو موقع لتعشيش السلاحف البحريه. دونك لهنا فما كالانتيراكسيون بين السائح والتنوع البيولوجي. كيفاش احنا نجموا نخلقوا معناه كما نقولوا نخليوا القرية كوجهة سياحية ما نحاولوا نقصوا من الامباكت من البريسيون على الشط اللي هو موقع تعشيش السلاحف البحرية. قمنا بمبادرات أن خلقنا توجهات سياحية أخرى إيكولوجية بالطبع وصديقة للبيئة في قرية. مسلك بري، مسلك بري معناه فيه ديزيسكال هكا يهتم بالطيور المهاجرة بالطيور اللي موجودة غادي بالليزون يوميد معناه كما نقولوا المناطق الرطبة. فما موقع أثري في قرية دونك السياح كي يجي ما يقعدش على الشط ويعوم وين موقع التعشيش ينجم يكون أخرى. عنده أنشطة أخرى ينجم يعملها. دونك هذا النشاط الأول. النشاط الثاني كان في مسلك بحري. مسلك بحري تلقى دي كاياك موجودين غادي قدام الكابان ينجم يهز السياح كاياك بتبيع معه جيد بخاطر الانتراكسيون مع الإيكوسيستيم لازم تكون معناها ما يمسش بيديه الكائنات الموجودة غادي ما يقلعش حاجة من البحر. دونك معه انجيت من الجمعية يمشي ويعمل سنوركلينج معناها تحت الماء وينجم هو يتبع ويشوف ويفسر له هو شنية موجود تحت الماء هكا ديزيسكال هكا ديبانو معناها موجودين تحت الماء ينجم يقرأ من سنوركلينج. دونك لهنا ندخلوا معناها أنه السائح ينجم يعمل اكتيفيتي سبورتيف ينجم يستمتع مي وميم طون ينجم يتم التوعية متاعه حول التنوع البيولوجي موجود غادي.
2: وهذا كل في إطار منظومة متاع السياحة مستدامة.
3: وبالله باش نحكيو عن السياحة المستدامة. السياحة المستدامة راهو معناها لازمنا شنو هي السياحة الإيكولوجية؟ هي معناها حاجة مبنية على الاستدامة وراهو كي تمشي الموقع معناها كيما نقولوا هكا بلوز موان معناها فيارج ولا بلوز موان معناها بعيد على لي كونستركسيون بعيد على الادارات المعنيه نتاع التصرف وكل راهو كي تمشي انت وتخلي ديشي نتاعك غادي ولا كي تمشي تعمل اون تيل ديستركسيون في سيستيم كيما كيك انا فما حد باش يهز وراك. معناها انت كنت تخلي ديشي في بلاصه معينه وبلا في جبل ولا في غابه ولا في بحر ولا في جزيره راه باش ترجع له بعد عام وعامين باش تلقاه موجود في بلاصه فما شكون يلم وراك. دونك ماذا بينا الناس الكل تنجموا تستمتعوا تنجموا تعملوا جو تنجموا تمشيوا
2: اما لازمهم يتحلوا بالمسؤوليه
3: اكزاكتومون وخاصه مش كان الديشي ما كيف زاد تحاول ما تعملش ديرونجمون وما تحاولش معناها كيما نقولوا تعمل ديرونجمون تاع الكائنات الموجوده غالي تحترم السيت نتاعك. واحنا في هذاك علاش السياح نتاعنا كي يجيو القرية عاملين لهم ان كابان دافورماسيون دو سنسيبيليزاسيون ينجم يتعدى الكابان يلقى دي بوستير تحكي له على الجزيره يلقى متطوعين صغار. احنا نخدموا برشا مع المتطوعين وهذا كيفاش نجموا ندخلوا لي جون نتاع المنطقه في التوعيه وباش انهم يساهموا بدور كبير معناها في حمايه البيئه. دونك تلقى دي جون نتاع 14 15 16 سنه هما يقوموا بالتوعيه نتاع الزوار معناها فهمتني بلغات مختلفه تلقى بالفرنسي تلقى بالعربي تلقى بالانجلي تلقى حتى بالالمان. دونك صغار هما بالحق معناها سون تري كومبيتون سون تري فورمي وممكن يمشيو للقوه ويسمعوا فينا يعرفوا وشافوا وقابلوا صغار هذوما وينجم هكا معناها يتذكروا. دونك باهي برشا انك زاد تنتجري لي جون في دي زينيشيتيف كيما هكا يعطيو روح الحكايه ويعطيو فلوس يعطيو باش حاجه
2: محلاهم المبادرات هذوما هيك ولا دكتور
0: هو الحقيقه تهم الصحه راهو لي غران بلو ازرقنا الكبير الحقيقه ما فخره للجهه وراهو الدور نتاعها القرية مش سياحي بركه زاد تربوي وتوعوي سيتان لابوراتوار معناتها با سيلمون دو لا ريشيرش مي اوسي ايدوكاتيف وكانه زاد مكمل مدرسه يعني صغاري معاكم في الجرون بلو ومعناتها وبصراحه ولات عندهم حساسيه كبيره للبيئه وحمايه البيئه أنا ممكن نقول لازم يكون أكثر تفاعل مع المدارس متاعنا، مع الليسيات متاعنا، ممكن يكون فما باكت زاد مع المندوبية الجهوية للتربية حتى المدارس الخاصة، ويكون معناتها فما تفاعل فما نشاط، مثال فربية كما دبدش فما ياسر مدارس. علاش نقول سل هذه الشيء هذي؟ لخاطر لاحظت لدى الشباب نقص في الوعي. والله النهارين التالي شفت بنية في اللونتري تاع سوسة داخلة، فهمتني من الوجد تلوح الدبوسة، فهمتني عليه، قلت المدخل بتاع بلاد سياحية لازمك تحترم، قلت لي عاد احترمتها انت
2: وليت مطلوب معك
0: وليت مطلوب. سيدة في محطة كيران أخرى بنية كملت الدبوسة متاحة ولا طيشتها، قلت لها هون أبو بالي، قلت لي بعيد علي، هذوما أمهات مستقبل، حتى كان جا ولاد أمهات، وتعرف البنية هي أكثر نظافة ونظام من الولد، راهو كيفاش باش نهار خاطر ربي ذريرها. حبيت نقول لك راهو فما نقص كبير نتاع وعي وزاد نتاع انتماء، راهو في السياحة
2: هذا هو الإشكال بالنسبة لي، هو الانتماء، هو الانتماء.
0: ولكن يبدا من المدرسة، من السنوات الأولى المدرسة إن شاء الله احنا ماشيين في إصلاح، ولكن قبل ما تقريه الصغير لازمك تربيه، هي التربية أول حاجة، تربى على النظام، على النظافة والاحترام. شوف البلدان اللي طلعت مش الأشياء هذه، قبل ما تعلموا الحروف ويحفظوا
4: هذا الباس. المدارس متاعنا هي المدرسة أخلاق وعلم وعمل،
0: هذا هو الأخلاق، التربية، النظام. راهو صغير ما هوش متربي، ما هوش منظم، ما هوش نظيف، راه ما عنده فين يوصل، مهما تصب له، مهما تقرر إتود، ما عنده فين يوصل. ولهنا دور المجتمع المدني، هو مكمل المدرسة، هو مكمل المدرسة، محفز للمدرسة، ولازم يكون شريك. شفت كم عملته باكت مع المندوبية الجهوية متاع السياح، لازم كيف كيف مع التربية. لخاطر إذا أنت اليوم تحب تعمل اليوم بلد سياحي، ما تنجمش تعمل بلد سياحي من غير شعب مستعد وواعي. إذا أنت تو احنا البلدية تعمل في مجهود، والمندوبية السياحية تعمل في مجهود، ولكن إذا المواطن ما هوش واعي بالشيء هذا ويلوح، ما عملنا حتى شيء.
2: صحيح.
0: اصلا انسان تحب تضرب ولا بلاد تحب تضرب، تقول لك فلان مسخ ولا رستوران مسخ ولا اوتيل مسخ، مازال الشيء يمشي لواحد احد. القانون لهنا، فما التوعيه، فما التربيه، ولكن صدق فما الردع. تعرف فما قانون طلع صادق عليه مجلس النواب، ولكن كيفيه مع تنفيذ القانون هذا تعرفوا احنا فما إشكاليات، فهمتني، خاصة إنه معناتها الشرطة البلدية ولات تم إدماجها في معناتها في معناتها في الأمن العمومي، فما إشكاليات، فما حوايج مش واضحة، يندران باش نرجعوا كما ولا نعملوا شرطة أخرى مثال حضارية. أني شنو نشوف، أني نشوف شو كيفاش باش تعمل الردع، أني نشوف الأماكن العامة كما ساحة الفنون بحذا الرباط، هذيك تلتقي فيها الناس والسواح وهذيك الروح متاع البلاد، تعمل دي كاميرا دي سيرفيونس، منها الأمن للسواح، منها زادة للنظافة، ألا يطيش حاجة يتعاقب. هيك باش تقدمت البلدان،
2: هو في إطار العقاب، في إطار العقاب راه المواطن، وشفنا حتى تجارب المقاربة حتى في دول أخرى، يقول لك إذا تمسك في جيبه وقت يلتزم،
0: يعطيك الصحة. هذه علاش، علاش
2: في غياب الوعي
0: هذا، أو علاش وصلنا هذا، لخاطر البيئة راه تمسنا ياسر، تمس السمعة متاع تونس. من مرة تذكر قلت إنه راه النظافة، النظافة راه من أمن القومي بتاع تونس، تمس سمعتنا وتمس سمعة السياحة التونسية.
4: يعني حتى في ديننا معناتها النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، الصغرنا كاملة يقولون الشيء هذايا. وكنعطيه حتى الإكزامبل تاو ماليزيا، ما كانت تولي من أقوى الاقتصادات ولا حتى كوجهات سياحية في العالم، ما عندهاش برشا، كانت في الوسخ وفي الدنيا كل وقتاش، وقت اللي حتى الشوينغام ولا ممنوع، معناتها العباد ولا تخرج بتيشيرت بالقوانين شنو الممنوع اللي مزمهمش يعمل عملوه، معناتها. وشوفوا اليوم كيفاش وصلت وكيفاش تطورت وفاتت الدول اللي هي حتى عندها سنين الله تخدم في الشيء هذا، ولكن ما كانتش بنفس الافيكاسيه. خاطر كما قلت كلمه مهمه ياسر، ولا الانتماء، عندنا فكر الخايب اللي هو رزق البليك، مش مشكل تنظف داره ويوسخ بحذا جاره ولا في الشارع، خاطر هو بالنسبه لي ذاك رزق البليك. هي اذا كان تتنحى معناتها طريقه التفكير هذه هتو تولي البلاد كلها بخير.
0: هي احسن من قبل، راهو بعد الثوره وكانه المواطن التونسي رجع للشارع نتاعو ورجع للاماكن نتاعو العامه، ما عادش نفس النظره. يعني شفت في تونس راهو عندنا مناخب تاع حريه، وشفت انه فيها تاثير كبير اعاده تهيئه ساحه برشلونه وتنظيفها، وفما ساحات اخرين حتى في المستير حتى في سوسه
2: عديد المناطق،
0: راهو شفت اعاده تهيئه ساحه ساحة الفنون في المسير. أنا شوفها نجاح صارت بعد الثورة، رأى قبل الثورة كانت الساحات والشوارع تخوف لخاطر الماكن
2: وكي تعملت كل شيء، صارت وقتها فوضى كبيرة برشا، وشوفنا القازون كيفاش ولا، وشوفنا
0: هاك علاش بديت تربى الشعب تشوف الصباح ياخذ وقت هاك علاش نبدأ
2: بالتواعي، لازم نستحضوا على المكسب. يعني كنا انفستي واستثمار ونجيب فلوس وباش نعمل حاجة وملتقى للعائلات ومساحات قذراء ونحط الحاويات قدام المواطن، هو يحط يمشي الصباح اخرج مع الخمسة نتاع الصباح وشوفش كميات البلاستيك والفضلات الموجودة، وتشوف الناس السيدات ربي عينهم ظهرها محني وهي تلم في كل البلاستيك وفي الوساخ على خاطر كما قلنا ما فماش رضا. كي صارت هبة داخل المجتمع المدني وصارت رقابة وصار حرص كبير، لازم معناتها الفضاء هذا نستحفظ عليه.
4: ما يهمش كان النظافة، سامحني سي محمد، نحن نحكيوا مشاكل بكريكة على الاستدامة زاد النقل اللي اليوم الناس الكل فرحت ظهلي بالكيران اللي جات وكل، ولكن في نفس الوقت ما في نهارها صغار يستنوا فيهم باش يضربوهم بالحجر، اللي هي شيء أسف معناتها مترو جدوه يزمو يتكسر. معناتها
2: فما رحلات كاملة تابع المترو تم إلغاء على خاطر فما أحداث صارت فيه.
4: بالضبط هذا هو اللي ما يخممش اللي هو ذا مكسب ليه قبل ما يكون مكسب لحد داخل.
2: استنفع به أنت أختنا من السياحة ومن السياح باش القاوة، استنفع به أنت باش تمشي تخدم
0: ومن بعد السائح.
2: ايه بالطبيعة،
0: ولكن ما تنسيش أنه المترو
2: خاطر السائح راهو يحب يكتشف البلاد من منظور النقل العمومي، يحب يركب بالضبط. مع المواطنين يحب يدور
0: يحب تجربة جديدة، هو أنه تطلع
2: شتوش باللوكس.
0: هو اصل المترو نتاع الساحل يربط ما بين ثلاثة مدن سياحيه، سوسو والمسير والمهديه، ضروره فما السواح بيشتلو شوف المظهر باش يشوفوا، وحتى كي يوصل حتى لمحطه المترو شوف المظهر. هذا الكل كي يدخل في المجال السياحي، راه المجال السياحي مش منطقه سياحيه برك، تدخل فيها الكار وتدخل فيها المترو وتدخل في ترينو. ترينو حاجه اخرى. ترينو حاجه اخرى، مغامره هذاك فريمو
2: مغامره. شوفوا اما تعرف هذا هو الموضوع اللي نحكي فيه، السياحه راي السياحه المستدامه. اليوم نحكي على سياحة إيكولوجية، السائح اليوم راهو تبدت نظرته كما قلنا، يحب على الأوتيل يحترم المعايير نتاع الحفاظ على البيئة، يحب حاجات بيو في الماكلة نتاعو، يحب يشوف النظام، يحب يشوف متروات نقل عام، يحب كي يخرج في الساحات العامة ما يلقاش مظاهر نتاع تشويش وحاجات توجع العينين، يحب كي يوصل المطار يلقى دبش ويوصل قبله، يحب يلقى ما يستناش ياسر. معناتها فما حاجات نجمو نخدموا عليهم وهذوما هما
3: اللي يجي في السياحة فما اللي قبل السياحة. يعني حتى هو كالروتا اللي يسيروا في ليفول نتاعو ذاك يقلق، ينجم يطيح في السياحه اللي عندنا. كيف كما تحكيو انتم موضوع النقل وكل، مي انا نوافق على الكلام اللي قلت الكل، وخاصه على احترام النظافه كل، خاطر اكثريه المواضيع معنا اللي يتم مناقشتها معنا انسان زارك لتونس يقول لك بلادك مزيانه مي مالوغوزمون مسخ، فما كاساشيت زرق خاصه هذوك من القوم في البلايص الكل. وهو الحقيقة فما مبادرات معناتها، وإحنا حتى نقوله صحيح عنا باش أنا معناها نقائص في الموضوع بتاع التصدي النفايات وكل، ما عنا زادة مبادرات الحقيقة طيبة وماذا بينا نثمنها. معناها فما دي استراتيجي ونيفو ناسيونال قاعدين يسيروا مع وزارة البيئة. الحقيقة معناها إحنا تو في مشاريع، عملنا مشروع كامل على البلاستيك، دونك مشروع كامل على البلاستيك، ونحب نرجع لك على موضوع التوعية والشراكات مع معناها مع وزارة البيئة، اللي إحنا كل خمس سنين صح معناها نجدوا اتفاقية شراكة مع وزارة التربية والتعليم، خاطر احنا نحبوا مش كان نمشيوا المدارس الخاصة ما كيف المدارس العمومية اللي هي معناها تخص عامة الشعب، احنا نحبوا ندخلوا لهم ونحبوا نحكيوا معهم ونحبوا نجيبوهم بحذنا، خاصة انهم ما عندهمش تمويلات كافة باش انهم يتمتعوا بالزيارات هذه. دونك احنا عندنا مشروع كامل على البلاستيك اسمه بيمت بلاس، احنا البروجي هذا يبينا فيه من عام 2024، معناها هو البرنامج هذا يخص التصرف النفايات ويخص الوتلة والرستورانات ويخص زاد السيكتور نتاع السبور، فما سيكتور انا نسينو كومبليتمون مانيش قاعدين ناخذ فيه
2: المنشآت الرياضية،
3: بين المنشآت الرياضية راهي تستعمل فيه درجة لا بأس بها من البلاستيك خاصة كونسوميو باشامي وكل، دونك كيف زاد حطيناهم في البرنامج هذا. وبالنسبة للمدارس مشينا في مبادرة مزيانة برشا نحكيه على معاش خاطر حابين احنا تكون موجودة التربية البيئية موجودة في معنى كما نقولوا في الكونتينيو بيداغوجيك نتاع لي زيكول مي مالوغوزمون انا با مارشي حاولنا نشوفوا طريقه اخرى باش نمشيو بها احنا توا ختمنا مع المتفقدين وختمنا مع المعلمين وحاولنا ندخلوا البيئه في المسائل نتاع الحساب ونتاع الايقاظ ونتاع الانشاء ونتاع الكومبريونسيون اورال اكسبسيون اكريت وكل دونك دخلنا البلاستيك ودخلنا البيئه في لي زيكزام اللي عاديهم التلامذة دونك هو باش يمشي عادي الامتحان نتاعو باش يعدي على حاجه بيئيه باش يلقى مساله رياضيه تقول له انت عندك تكونسومي في قداش دبوزه بلاستيك باش نعوضها بكذا وكذا دونك دخلنا اوترومون والحقيقه معناها المتفقدين والمعلمين نوجه لهم تحيه كبيره في مستير اللي هم 18 مدرسه كلهم انجاجي عملوا نعاش كنت عفوق بل كي يسميوه درس الشاهد كانه يجي متفقد ويجي معلم يقري ماتيير معناها ويكون المعلمين الكل نتاعو حاضرين باش يتعلموا منه دونك عملناه على مواضيع بيئيه عملناه في دوز ايكول في مستير وكانت ناجحه برشا ولي ريكومونداسيون ناجحين برشا واليوم معناها الصباح كابتور ديكرون جاتنا معناها على على على الباج فيسبوك نتاعنا فيها هكا اون اكسبرسيون كريت كتبها طفل صغير في في في اكزاما تحكي على وضع بيئي وكل هي حاجه تشرف برشا ونجموا كامل انه نغزو لها كاوتبوت باهي من المشاريع نتاعنا ونختموا زيت على كارتيي بيلوت استحجابل هي اكبر مخاطره باش نقوموا بها الحقيقه عندنا 500 دار في استحجابل باش نمشيو في بروسيدور جديده نتاع تخي باش نرجعوا الكوليك دي ديشي بورت ا بورت باش نحاولوا نختموا مع المواطنين ديريكتومون باش يشيني فما دي فورماسيون في سير الاعوان البلديه باش يتعلم الكومونيكاسيون مع المواطن كيفاش ينجم يوعي هو فك دو سكوند نتاع الكوليكت نتاع ديشي ما هذيك شو يعدي له الميساج ويحاول كما نقول المواطن يكون واعي ويكون معناه يقوم بالخاصية
2: معناه تعلم مستوى الفضلات العضوية يتم الفرز متاعها داخل المنزل ومن بعد يتعدى أعوان البلدية يتم رفعهم واستغلالهم كما المشروع الموجود داخل الوحدات الفندقية. نشكرك برشا سي الأمجد خير الدين مدير المشاريع بجمعية أزرق الكبير تحية كبيرة برشا للجمعية هذه. دكتور منال وصلنا لختام اللقاء نتاعك سي محمد باش تقعد معايا للاخر انت دكتور منال كان اللخص خاصة على الموضوع والعمل الكبير اللي قدمته به كمدير للادارات لاداره الوجهات السياحيه الحقيقه خدمته على وحدات فندقيه تكون صديقه للبيئه خدمته على السياحه المستدامه وما زلت تطور وما زلت تبحث على شراكات جديده على مستوى كامل الجمهوريه على خاطر نحكي وحدات فندقيه راهم ينجموا كما قلت انت حتى يصير التنافس موجود بيناتهم لكن فما حاجة تلمنا الكل هي الحفاظ على البيئة واستقطاب السائح اللي يلوج على المعايير الجديدة اللي المطلوبة
4: وأهم من هذا الكل دراب ولي بحذينا دراب وتونس زادا احنا راو سياحة معناتها كما فسرت معناتها صحيح يجيب في برشا فلوس معناتها للدولة ونحكيه على حاجات بتدخل العباد ما تعرفش ولكن العملة الصعبة اللي تجي هي نفسها اللي نشريو بها القمح الصلب وهي نجيبوا فيها حاجات
2: ونخلصوا بها في ديون
4: اكسترا
0: نشريو بها في الغاز والبترول
4: دونك فما برشا حاجات وراها معناتها علاش نقول معناتها هو مهم كقطاع ولكن نحاولوا الأهمية هذه نخليوها ديما تمشي في السنس بوزيتيف ونعاود نعرج على كلمة سي محمد هلال اللي قال ريجينيراتيف هي كيفاش نعاود ونبنيو به وذاك علاش قلت لكم اللورة ونحكيو على السياحة الإيجابية هذاك علاش دعوة من المنبر هذايا أنه بالحق كل المتداخلين في القطاع السياحي يحاولوا ميسيلش راهو التغيير ونعرفوا راهو التغيير صعيب من الأول وديما أول خطوة هي أصعب حاجة ولكن ألسفي بدينا نجموا نقدموا القدام مع العلم اللي راهو البلدان اللي عملوا قبلنا كي نعطي ديما الاكزامبل المغرب هاي ما نقولوش بلد اوروبي بلاد كيفنا كيفهم العقليه تنجم تقول كيفنا ولكن هما فاتونا باشواط رغم انه عندنا نفس القوانين راهو حتى كي نشوف في القوانين هي بيدها هما زادوا طوروها طبقوها ولكن احنا قعدنا نحطوا في حاجات جدد صحيح عندنا ارسنال نتاع جوريديك تبارك الله معناتها في القوانين
2: من افضل القوانين في العالم
4: ولكن خلينا التطبيق وذاك علاش الوحدات الفندقيه ونحكي على القطاع الخاص بصفه عامه راهو صحيح الدوله تنجم تعطيك استراتيجيات تنجم تعطيك بوتيتر حلول او تسهيلات ولكن ماشي هي راهي باش تقوم بالحاجه راهو الانسان المواطن العادي ولكن زاد القطاع الخاص القطاع الخاص عنده لو بوفوار عنده القوه انه يغير الحاجات دونك يا خويا حطوا سيدي خم بدلوا خن غيروا في الإيجابي على خطر بلادنا العزيزة واللي هي ما عادش تستحمل معناتها ضربات أخرين. حمد الله قاعدين نشوفوا في انتعاشة اللي هي إن شاء الله تتواصل, ولكن الانتعاشة راهو ديما تحت معناتها الوضع الجيولوجي مع الوضع البيئي التغيرات المناخية, وتعرفوا البحر الأبيض المتوسط معناتها التغيرات المناخية نحسوها راهو 20 فوا أكثر من بقية العالم. دونك vulnerable هش وحساس, وبالتالي يلزمنا نكونوا حاضرين. وبكري بتدخل ما جبتش عليها, ولكن اليوم زادة نحكي وقت نحكي وخطر على الليكوتوريزم, هو التوريزم اللي هو يهم معناتها مرتبط بمناطق بيئية. نحكي وزادة اليوم على التوريزم كوميونوتير اللي هو السياحة التضامني اللي معاه سكان محليين, راهو مهم ياسر. دونك وقت اللي تحكيوا على التوعية راهو حتى كي توعيه انت في الفندق متاعك راهو ويخرج لبرا ينجم يعمل نفس الشيء. احنا اليوم يقولون معناتها في ديارهم ولاو يعسوا على الضوء حكاية الماء. دونك فما الفكرة راهو حتى كي انت كل يوم الدوام ينقب الرخام. دونك وان شاء الله اكيد نحسنوا الوضعية متاعنا لانه بلادنا عزيزة برشا وتستحق المجهود هذايا, وهذا ابسط حاجة نجمو نعطيوها خاطر احنا براتيكمون معناتها نعرف غلاء المعيشة وكل, ولكن بلادنا عطيتنا كل شيء يتسمى بلاش معناتها كي نحبوا نقارنوا مع الدول الاخرين, ولكن نحاولوا بالحق احنا زادة نستحفظوا عليها, على الاقل نستحفظوا على الحاجات اللي هي ديجا عنا.
2: نورتنا دكتورة منير بن اسماعيل مديرة ادارة الوجهات السياحية, ان شاء الله في موعد قادم
4: إن شاء الله.
2: تبارك الله برشا مواضيع تم سياحة, ومن المواضيع اللي ممكن مش نحكي لهم في الأسابيع القادمة هي السياحة التضامنية. تناخذ أكثر تفاصيل مع سي محمد هلال كالعادة ضيفنا, تنحضروا لها برنامج ممتاز خاطر السياحة التضامنية من الحاجات اللي يحب يكتشفهم المواطن التونسي. نورتنا سي لمجد خير الدين, شكرا جزيلا, تحياتنا ليك وكل المشرفين في جمعية أزراقنا الكبير. كيما برشا جمعيات ناشطين بعد شوي باش ناخذ واحدة من الجمعيات هذه, مواطنون فاعلون من أجل التنمية اللي الحقيقة قاعدين يخدموا بشكل مميز في عدة محاور أهمها السياحة المستدامة, وخاصة نحكيه على ترشيد استهلاك الفضلات اللي متأتية من الوحدات الفندقية شنو عملوا بهم. هذا في إطار مشروع متكامل مع المندوبية الجهوية للسياحة بولاية المنستير, وحتى توا ولينا نحكيه على ولاية سوسة, وقاعد المشروع هذا
4: والمهدية
2: وقاعد يلقى في تجاوب كبير برشا من المندوبيات الجهوية والوحدات الفندقية الموجودة غادي متمركزة غادي, خاصة للمردودية والفاعلية متاعه على المدى المتوسط والبعيد. احنا مازلنا مصلي معكم مستمعينا الكرام, نرجعكم بعد شويه.

0: كما عودنا وعودناكم رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
1: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
0: يوصل التحية بأحلى كلام.
1: نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة.
0: للبادية وجو الشعر الشعبي خذانا وللتراث الأصيل
1: نعيش مع أجواء الشعر الشعبي والغناء الشعبي والثقافة الشعبية.
0: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مليحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موسيقى ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنيات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في يا سامعين الشعر والغناية.
2: رجعنا لكم مستمعينا في آخر فقرة من العزيزة بلادي اليوم كما قلنا في توقيت خاص من الأربعة للستة متاع العشية عبر موجات إذاعة المنسير. حكينا معك أستاذ محمد هلال على دور وأهمية المجتمع المدني. كان نضيفنا سي لمجد خيد الدين مدير مشاريع بجمعية أزرقنا الكبير اللي الحقيقة من الجمعيات الناشرة بشكل كبير في إطار موضوعنا لليوم نحكيه على السياحة المستدامة كما جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية. الجمعية هذه زادة اللي عندها برشا مشاريع برشا ما تقدموا برشا رؤى من خلال تطوير المنظومة السياحية في تونس وخاصة نحكيه لنا على ترشيد استهلاك الفضلات داخل الوحدات الفندقية. سعداء جدا باستقبال سي محمد دمك مدير المشاريع بجمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
3: السلام ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة المنسير.
2: سي محمد كان ناخذ جديد آخر المشاريع اللي قاعدين تقوموا بهم واللي كنت في اجتماع أنت في اللحظة هذه مع بعض الفلاحين.
3: إفكتيفمون هو من سنة 2024 قمنا بفكرة جديدة مع

0: برك ولينا 10 وتلة وحديش نفلح. الحديش نفلح كانوا في مدينة بين معتمر والساحلين. السنة 2026 نهدفوا أن نكبروا الفكرة هذه من حديش نفلح نوليه 20 فلاح، ونهدفوا أن نسمنوا أكثر أكثر معناش كونتيتي تاني فيات عضوية.
1: خاصة نحن قادمين على موسم سياحي كبير، وكما نعرفوا الوقت يكون عندكم خاصة داخل وحدات فندقية كميات كبيرة برشا من الفضلات العضوية.
0: إفكتيفمون هي الجيو نحسبوها أول ما بدينا من سنة 2024 نحسبو معناتها الأموين تاع عام كامل تقريبا يقابل 470 كيلوغرام في اليوم، معناتها بين صيف وشتاء ما يقابل 450 كيلوغرام من النفايات العضوية في اليوم. بار أوتيل
1: واضح،
0: معناتها وكان نحسبو قديش عنا من أوتيل، معناتها كونتيتي
1: كبيرة برشا
0: كبيرة برشا.
1: ونحاولوا نهربوا من المصبات العشوائية اللي موجودة في بعض المدن والمحيطة زادة ببعض المسالك السياحية للأسف اللي هي موجودة، ولازم يكون دور رقابي كبير برشا. واحد من الحلول أنه يتم تسيير هذه العملية بالنسبة للفضلات العضوية داخل وحدات فندقية، يستنفع منهم الفلاح، الفلاح نحكيه صغار الفلاحين اللي من خلالهم ينجم يستعملوهم إن كان في الكسامات الطبيعية للأراضي متاعهم، أو كعلفة نجم نقوله للأغنام للأبقار للدجاج وكل شيء نجم يستغلوه، وهيك علاش تكون فما دورة اقتصادية متكاملة حلقة كما قالت الدكتورة منى بن اسماعيل. تفضل سي محمد.
0: إفكتيفمون هو أول ما بدينا عملنا دي فورماسيون ودي سنسيبيليزاسيون للليزوتيل دو فاسون دو تري كيفاش يتم الفرز معناتها النفايات العضوية، حتى النفايات العضوية يصير لتري دو تري، معناتها بما حتى النفايات العضوية تتقسم
1: الديكاتيجوري
0: أنواع بالضبط، فما أنواع مخصصة معناتها للتغذية المواشي وأنواع أخرين تمشي لتغذية الدواجن، وفما أنواع أخرين ولا أمني لونج معناتها بين الزوز باش نعملوا بيها سماد معناتها وتحسين الأرض. أون كونتر بارتي من جهة الأخرى معناتها دي سنسيبيليزاسيون دي فورماسيون للفلاحة كيفاش أنهم ينتجريوا معناتها الديشي أورغانيك هذية في كغذاء للمواشي نتاعهم معناتها بطريقة علمية، شنو ما لي بورسيون شنو ما لي لازم يزيد شنو ينجم ينقص من الأعلاف العادية، كما أنه فما دي سويفي معناتها نتبعوهم الفلاحة، فماشي دي ريكلاماسيون معناتها الجمعية لعب الدور آخر أنه الرابط بين لوتيل والفلاح، كان فما أي ريكلاماسيون أي حاجة دونك نرجع للوتيل باش يحسنوا الكل. الفكرة هذه بدأت كما قلت لك من 2024-2025 في مستير، من 2026 هدف انتحى 20 فلاح، ومش كان في مستير نحبوا نخدموا زادة في سوسة، ومش نبدينا ديجا في سوسة ومستير ومهدية دونك الثلاثة المدن هذه. زادة شكر خاص للموجة التغيير اللي كانت ترافقنا المشروع هذا النموذجي، ونشكر زادة مدام منال بن اسماعيل اللي سهلت لنا مع بعض النزول اللي تابعين السلسلة الفندقية متاحة. دونك بدينا من فكرة صغيرة سنة 2024 ما شاء الله استنام فريمون، كنا ساعة شوية كنا مع الفلاحة، بما انه قاعدين بدينا في الدياغنوستيك مع الفلاحة باش نبداو في الموسم الجديد، دونك الفلاحة هما اصلا طالبين اكثر نزول اكثر كونتيتي نتاع ديسي اورغانيك، لانه بمعدل 40% من كلفة انتاج المواشي نقصت
2: ما شاء الله. ممتاز،
0: معناتها كونتيتي محترمة على
1: معناتها كانت مصاريف كبيرة على الفلاح والتي اليوم ينجم يستنفع
0: معناتها على دينار 40 دينار نقصت له معناتها من سوم العلفة. بالنسبة اللي عندهم دواجن تقريبا 100% معناتها مبقاش يشري حتى علفة معناتها يربي بلاش كما يقولوا.
1: واضح والله عائلتنا سي محمد معناتها حتى عام جاي علاش العيد باش يزيدوا يغليوا معناتها تبارك
0: كل حكايه اقتصاديه
1: معناتها احنا للاسف الحاجه
2: كي ياكلوا بالخص تاع الوله
1: باش يزيدوا يغليوا. لا تبارك الله لا تبارك الله، يعطيك الصحه سي محمد دمق مدير مشاريع
2: جمعيه
1: مواطنين مفاعلون من اجل التنميه. الحقيقه بالحق معناتها
2: تجربه
1: احنا نفدك الحقيقه، اما بالحق كي لقاو صغار الفلاحين ناس تدعم فيهم وتعاونهم باش يكبروا يكبر مشروعه ويكبر القطيع متاعه، خاصة نحكيه تغذية الدواجن أو تغذية الحيوان اللي مربيه، إن كان أبقار حلوب أو بالنسبة للأغنام،

0: انه يقول لك راه ربحت 40% من
1: حاجه ممتازه جدا.
0: هاي
1: هو اصل والناس اللي تربي في الابقار نعرفوا انه معناتها خاسرين في الحليب راه معناتها يبيعوا فيه اقل من الاسعار نتاع. كي يلقى الحل هذاك يولي يتشجع ماشي يبيع الابقار نتاعو ماشي تهرب الابقار نتاعو ونواصلوا في انتاج الحليب اللي هو اصل ضروري انتاج الحليب للنزل للقهوه لكذا فطور الصباح. هذا الاندماج الفعلي ما بين المناطق السياحيه والظهير الفلاحي وما بين السياحه والفلاحه لكن قبل كما قلنا بكري متنافسين على اليد العامله على الماء على الارض اليوم متكاملين. وهذا هو الاندماج, هذا هو الاندماج اللي هو ايجابي للقطاعين. يولي الفلاح ما عادش يشوف السياحة عدو والسياحة ما عادش تشوف في الفلاحة معناتها منافس. ها صحيح. يكونوا متكاملين وهذه هي الاستدامة. احنا حاجة باهي انه
0: باش نلخص موضوعنا لليوم سي محمد
1: هو شوف هي بدات السياحة متاعنا سياحة شاطئية. راس مالنا هو البحر معناتها الشط اللي لازم يكون نظيف الماء نظيف الشط نظيف. ولكن اليوم السياحة قاعدة معناتها تتطور اليوم ولات أكثر ترابية. إيش معناتها ترابية؟ المجال اللي يسكنه المواطن الكل كي المدينة الظاهر كل كي معني بالسياحة اليوم قاعد يتحرك السياح. اليوم عاش نركزوا كان على المنطقة السياحية نركزوا زاد على وسط المدينة. اليوم السائح زاد ما عاش يسكن كان في النزل باركي نجم يكري دار ماذا بيه الحي اللي يسكن فيه هذا كي يكون نظيف ما فماش البوبالات ترفع في الوقت متاحة. المواطنين عندهم وعي كي يقولوا زاد المحيط محيط مش نظافة بركة فما زاد التجهيز فين باش يقعد السائح. لازم فما أبناك. شوف اليوم مثال منطقة سياحية نتاعنا ناقصة أبناك ناقصة تنوير ماذا بينا كما قلنا دي بوتول كما لنشوفهم في الرباط حاجة مزيانة افيك دي موتيف مزيانين. مش ماروكا نتاعنا احنا يذكروا انت في تونس في الأجواء التونسية. زاد كيف كيف الممرات نتاع المعاقين زاد يكون مجهزين. زاد كي يقولوا تجهيز الانترنت مهمة جدا اليوم فما لي فيل انتيليجونت يكونوا كونكتي كلهم. تدخل المتحف تلقى روحك كونكتي من المطار تلقى روحك كونكتي في الوتيل كونكتي. تعرف ما نزل اليوم ما فيهاش انترنت ما عندهاش ربط انترنت الور فما الناس تمشي للنزل اليوم باش تعمل باش تعمل حتى ماهوش باش يعمل حتى هو فاكونس لازم يقعد كونكتي مع الشركه نتاعو مع الناس اللي يخدم معاه.
0: كالتصوير اللي باش يهبطها ولا كالريلز اللي باش يصوروا راهو هذاك تسويق للسياحه نتاعك والوتيل نتاعك راهو باش يهبطوا على المحامل الرقميه والمواقع التواصل الاجتماعي باش يكونوا واضحين.
1: هذا هو دونك فما مجهود الحقيقه معناتها يذكر فيشكر فيما يخص النظافه. والله حتى شكون اختار حاليا انه اليوم نحكيوا على البيئه وعلى النظافه هو صديق وقريب هو رجل اعمال في إسبانيا سامي بن حسن نحب نحييه. قال لي سي محمد بالله ما تنسوش البيئة. قلت والله كل عام نجبدوها. قال لي بالله يزيدوا ذكروا راهو دائما بلادنا ينقدوا فيها على الشيء هذا ماذا بينا بلادنا نحسنها قاعدين نتحسن ولكن ما هوش كافي زيدنا أكثر. صحيح مناطق السياحية متاعنا نظيفة ولكن ماذا بينا وصل البلاد نظيف ماذا بينا الأحياء اللي يكريوا فيها نظاف أكثر التجهيز قلنا في الإنارة في المحابس شوية نوار. هذا هو الوجه البلاد. زاد في وسائل النقل المترو محطات المترو يندرها المحطة المترو متاع المستير اليوم حاضرة فهمتني الموسم السياحي ولا شفت تصور تقول لا اليوم لا الصباح
0: حسب ما آخر زيارة ليا وقت البارح لا
1: أكسكة فهمتني كي هو تبدأ السائح داخل المحطة المترو يندرها على اليمين وعلى اليسار فما وسخ ولا
0: موجود
1: ماليوريزمون شفت مازلنا مش حاضرين. اسكو الترينو راهو الترينو مش باش نحضبوا الناس سي تان بليزير الترينو سي تان بليزير راهو فما كيفاش دي ترانزوتيل راهو اللي شوق اوروبا الشرقيه الكل كي تبات فيه وتاكل فيه وتشرب فيه وتعمل تستمتع راهو وسيله استمتاع ماهوش كرفي راهو الترينو. هذا وسائل النقل راهو مهمه جدا راهو النظافه والمحيط يبدا زاده من الطائره من المطار لازم المطارات تكون مجهزه. الرجل الاعمال ماذا بيه يلقى كرسي طاوله مش في القهوه في بارتو مثال في الايروبور تاع باري جينيرف دي غول تلقى بارتو تواول فين باش نجي تخدم على روحك تلقى كونيكسيون انترنت بلايصه زاد ما فيها شي حس بلاصه بور لي تاباجيس بلايصه بور لو نون تاباجيس مدخنين ولا غير مدخنين هذا الكل اللي كي نظام محمود منه أنه السائح يستمتع بالتجربة السياحية بالسيجور متاعه. وزاد أهم حاجة هي الصورة. تقول بلاد نظيفة، بلاد محترمة، بلاد تحترم الصغير الكبير المعاق المريض، معناتها تعمل معناتها السمعة طيبة جدا. فما ياسر ناس تحب نرى، فما ياسر ناس تحبنا وتحب تجي نرى.
0: بالنسبة لي الحقيقة السياحة راهي مرتبطة بشكل كبير برشا بالنظافة. أما زاد راه المواطن التونسي لازم هو صح أول قبل كل شيء يستنفع بالمحيط النظيف اللي عايش فيه. محيطه
1: لازم يعمل سياحة في بلاده ولا هو صغير،
0: لازم هو في الحي متاعه، لازم الخدمات البلدية وما يراش فيها تقصير. مثلا كان تبدأ التوجه متاعها على المسالك السياحية، لا بالعكس، لازم هو يحس انه فما شكون ساهر على نظافته وعلى نظافة المحيط اللي هو عايش فيه، وهو كذلك من دوره يكون مسؤول وتكون هناك علاقة تشاركية مع البلدية. راهي النظافة مش بلدية كهو،
1: ماهيش بلدية كهو، المجتمع المدني فما المواطن. هك علاش المواطن راهو ما لازموش يستغل زاد البلدية، يكون متعامل مع البلدية، فما وعي، فما عمل في المدارس راهو لازم التربية في التربية المدنية، لازم ندخلوا التربية البيئية، ولازم المدارس الوعي، ولازم زاد شوية فهمتني ردع الكاميرات ما تتكلفش ياسر، نحطوها ما نقولوش في المدينة الكل، في الساحات العامة المهمة، بحث الأماكن الأثرية، بحث الأماكن اللي هي تكون مع توجه البلاد، ولازم نحطه يعاون ينظف فهمتني على مدار الساعة على النهار كامل كما في المغرب. الخطر هذاك وجه البلاد، إذا وجه البلاد مشرق البلاد الكل تكون مشرقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بلادنا خير، إن شاء الله دائما وأبدا بلادنا بتقعد عزيزة علينا وفي قلوبنا، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما نشوفوا غدوة خير من خلال منظور بمشاريع برؤية نبنيها ونحضروا لها وتكون موجودة ومتكاملة، حتى كما نخلطوش عليها إحنا نخلطوا عليها الأجيال القادمة في مصلحة بلادنا. نتمنى إنه يكون فما رؤية شاملة بعجال على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، وتكون فما برامج موجودة. احنا ما نأمله انه يكون موسم سياحي ناجح، ان شاء الله نحطم الارقام القياسية متاع السنة الفارطة، وفما مؤشرات ايجابية
1: منتظر جدا
0: ومنتظرة باش نحطم الرقم متاع السنة الفارطة. ربي يحمي بلادنا، ان شاء الله خيرها يعم على التوينس الكل. أمين. وهذا ما نتمناه. شكرا جزيلا سي محمد هلال دكتور، نورتنا،
1: يعيشك
0: الموعد معك ان شاء الله الاسبوع القادم كالعادة مع موضوع جديد، وخاصة حدث وطني كبير برشا باش نحكيوا عليه الاسبوع القادم بكل تفاصيله، ونرجعوا له. خليكم معنا مستمعينا الكرام ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. تحية كبيرة برشا هيثم ونيس في الإخراج التقني، رؤوف غدير على مستوى الديجيتال، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. خليكم مع مختلف برامج إذاعة منسية. بسلامة،
1: يعطيك الصحة.

0: السادسة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام ثالث نشرات الأخبار لهذا اليوم. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم، إلى العناوين. خلال قافلة صحية، شركة تونسية الكهرباء والغاز تفتتح مكتبة وتجهز قاعة للإعلامية بمنطقة الكبارة بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان. نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس تبلغ هذا الموسم 30% من إجمالي البذور المسوقة المسوقة وسط توقعات بإصابة حبوب أفضل بكثير من الموسم الماضي. ونقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. إلى تفاصيل الأخبار، أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني زيارة عمل لولاية نابل، اطلع خلالها على وضعية أقسام الاستعجال بالجهة، وقام بتدشين قسم الاستعجال بتكلسة وقسم الاستعجال محمد التلاتلي بنابل الذي شهد أشغال صيانة. وخلال زيارة أكد وزير الصحة في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان على أهمية أقسام الاستعجال والإنعاش التي تشهد اكتظاظا كبيرا، وأوصى بضرورة تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن. وبخصوص المعرف الوحيد، أكد انطلاق العمل به بالمستشفيات الكبرى في انتظار تعميمه ببقية المستشفيات في الأسابيع القليلة المقبلة.
1: شفنا في المركز الوسيط بتكلسة خدمات استعجالي وليت 12 ساعة في اليوم، إن شاء الله بالتعزيز بالموارد البشرية في بضع أسابيع تولي استعجالي 24/24 في تكلسة، كذلك رقمنة الملفات الطبية وأخذ المواعيد حتى المريض ما عادش يتنقل ياخذ موعد في بعض الاختصاصات ياخذه عن بعض. كيف في مزرعة ميل شفنا الماموغراف الجديد يخدم والسكانير كيف يخدم، أجال يستناو ياخذ موعد ما تفوتش أسبوع، والاستعجالي 24 ساعة على 24 ساعة، وذا يدل اللي الرقمنة في خدمة تقريب الخدمات وجودة الخدمات. العدالة الصحية خاصة المناطق الداخلية والمعتمديات ما هي شعار، هي تطبيق على الواقع، توفير الموارد البشرية، تدعيم بالمعدات، وكذلك الاستعجالي إن شاء الله يكون سرعة المطلوبة ويتغطي جميع مناطق الجمهور. كما في الرقمنة كما في التلي راديولوجي والسكانير عن بعد، عنا طب الاختصاص شفناهم اليوم عن بعد بأمراض الجلد، أمراض القلب، أمراض الروماتيزم، أمراض السكري عن بعد، كله هنا الرقمنة في خدمة العدالة الصحية.
0: وفي إطار المسؤولية المجتمعية وإسهاما منها في النهوض بالتنمية، نظمت الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستاك قافلة صحية تنشيطية بمنطقة كبارة التابعة لمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان. تخللها افتتاح مكتبة تضم 1900 كتاب وتجهيز قاعة للإعلامية من خلال توفير 10 حواسيب وآلة طابعة. تفاصيل أكثر يقدمها المدير المركزي للموارد بالشركة التونسية الكهرباء والغاز شكري مقدميني في تصريح للزميلة نادرة برجب.
2: نظمنا حملة جهوية للمسؤولية المجتمعية بمعتمدية نصر الله من ولاية قيروان. تهدف الحملة هذه لتعزيز روابط التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي من خلال تسييد العديد من المبادرات التي تستجيب لحاجيات الجهة، وتتمثل المبادرات هذه خاصة في تنظيم قافلة صحية ثقافية بمدرسة الكبارة. القافلة هذه حاولنا باش ننظموا العديد من الاختصاصات الطبية لفائدة التلاميذ، الأولياء والإطار التربوي، عيادات مجانية في عديد من الاختصاصات الطبية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة بالقيروان، وكذلك قمنا بتهيئة فضاء للمطالعة في نفس المدرسة من خلال تجهيزه 1900 كتاب قصص موسوعات. المسؤولية المجتمعية احنا راه تمثل جزء هام من استراتيجية الشركة. استراتيجية الشركة بصورة عامة من أهم المحاور تاعها هي المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية ما هيش نشاط محدود في الزمن، وإنما هو عمل متواصل عبر تنظيم بصورة متواصلة الحملات هذه. وهذه مش أول مرة تقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بل قامت بالعديد من المبادرات السابقة. من ضمن الأنشطة اللي تم تنظيمها، قمنا بورشات رصد في إطار محور ترشيد الطاقة لفائدة وليداتنا. تم توفير 10 حواسيب، كما تم توفير آلات طباعة وآلة نسخ، وذلك في إطار تطوير إمكانيات البيداغوجية للمدرسة.
0: ونختم الأخبار الجهوية من زغوان. فقد نظمت منظمة التربية والأسرة بولاية زغوان وبالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية ندوة جهوية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر استعدادا للندوة الوطنية، وسيتم على إثرها صياغة جملة من آليات وتوصيات بهدف الحد من العنف المدرسي. حنا العباسي تابعت الموضوع.
3: التوقي من السلوكية المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي موضوع الندوة الجهوية التي نظمتها منظمة التربية والأسرة فرع زغوان بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية. طاهر عبد الله رئيس منظمة التربية والأسرة ومزيد من التفاصيل.
4: الندوة اليوم هي توقيم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي. هذه المرحلة الثانية تحضير الندوة موسعة. المرحلة الأولى كانت مع مندوبية المرأة، قمنا بحلقات حوار في المعتمديات، وتوا المرحلة الثانية مع تعليم مؤسسات تربوية. الهدف هو إيجاد مقترحات قابلة للتطبيق في ولاية زغوان، تكون تجربة نموذجية باش نحسنوا من الأداء متاعنا في الحد من السلوكيات هذه.
3: الندوة تضمنت جملة من المداخلات لمختلف الإدارات الجهوية التي تعنى بموضوع التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
5: جميلة رحمين يا أستاذة شباب وطفولة، مداخلتي كانت حول مسألة العنف اللي هي مسألة قديمة. أشرت لمجموعة من الأحصائيات اللي قاعدة تخدم عليها وزارة الشباب والرياضة، أهمها أنه 60% من المتعاطين المخدرات من مختلف أنواعها هما شباب من فئة عمرية تتراوح بين 13 و 18 سنة. أني سبل في 94.1% من الشباب يؤكدون وجود ظاهرة العنف في صفوف الشباب. 36.4% من الشباب يعتبرون أن من الأسباب الرئيسية لتفشي الظاهرة في صفوف الشباب هي قلة فرصة الترفيه وممارسة الرياضة. المداخلة متاعي بنيتها بالمنطلق هذا، يلزمنا نعطيه قيمة للزمن المدرسي والمقاربات التشاركية. وندوة كانت الحقيقة مهمة على الأخر في أنه أحنا الكلنا نسمع بعضنا.
3: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المناسب.
0: وفي خبر ما زال منذ قليل، قد جد حادثان منفصلان لحافلتين. الأولى حافلة سياحية ليبية في مستوى سيدي خليفة متجهة الجزائر، والثانية حافلة نقل عمل بمحول سيدي بوعلي. والحصيلة 2 من الوفيات و20 إصابة في بوفيشة و30 إصابة في سيدي بوعلي. الأسباب حسب الأخبار هو انزلاق بسبب الأمطار. وحادثان أيضا منفصلان لحافلتين، إذن الأولى حافلة سياحية ليبية على مستوى سيدي خليفة متجهة للجزائر، والثانية حافلة نقل عمل بمحول سيدي بوعلي. هذه الأخبار أو أكثر تفاصيل على الحادث سنوفيكم بها مع زميلنا ماهر جعدان الذي له عديد الأخبار والأخبار المفصلة بخصوص هذين الحادثين. نواصل تقديم النشرة مستمعينا الكرام، وخلال ندوة صحفية حول الزراعة الكبرى البرنامج الوطني للتحسين الوراثي في الزراعات الكبرى، من الاستنباط إلى الاستغلال والتثمين وتدعيم السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية، أكد كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان في ميكروفون نفيسة حسني أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم. كما أكد أن نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس بلغت هذا الموسم 30% من إجمالي البذور المسوقة.
6: المميز
3: التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
6: حققنا رقم اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس، هي بذور ممتازة، بذور مثبتة، نتيجة البحث العلمي، نتيجة التجارب اللي قمنا بها، وهذه البذور هذه كلها كما قلنا اللي هي مسجلة في السجل الرسمي للمستنبتات النباتية. والهدف متاعنا اللي نوفر بذور ذات جودة، بذور تتأقلم مع التغيرات المناخية، بذور تعطينا مردودية أفضل، خلينا نقرب من الهدف اللي حطيناه. وإحنا الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة القمح السلب باش نوقف التوريد متاعه، ويقعد المواد الأخرى للضرورة نحسن بها نسبة التغطية متاعنا من حيث الاستهلاك. احنا متوقعين اللي باش يكون خير من الموسم اللي فات. احنا عملنا 20 مليون قنطار، دونك ان شاء الله السنة نحققوا أرقام أفضل من الموسم اللي تعدى. بدينا منذ فترة في الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع من حيث طاقة الاستيعاب. احنا على مستوى ديوان الحبوب فم برنامج كامل للترفيع في طاقة الخزن. احنا حتى على مستوى طاقة الخزن الجملية نحبوا نطلعوا من شهرين كمخزون احتياطي نوصلوا لأربع شهور، هذا على مستوى البلاد ككل. لكن على مستوى التجميع تقريبا عندنا أكثر من 8 مليون قنطار اللي نجموا نجمعوه من جملة طاقة جملية للعملية تجميع الحبوب. وكل عندنا تقريبا في تونس 15 مليون قنطار كطاقة للتجميع والخزن.
0: إذا نعود إلى الخبر العاجل الذي أوردناه منذ بعض الدقائق بخصوص الحادثين المنفصلين، الأولى لحافلة سياحية ليبيا في على مستوى سيدي خليفة متجهة الجزائر، والأخرى على مستوى أو مستوى سيدي بوعلي. معنا الزميل ماهر جعدان وأكثر تفاصيل. ماهر، كيف لو كان تعطينا صورة الحادث؟
7: مساء النور ولكل مستمعي إذاعة المنستير. حقيقة حادثين مؤلمين جد مساء اليوم. الأول على مستوى بوفيشة، أين انقلبت حافلة بسبب الانزلاق، وهي حافلة ليبية تضم عدد من المسافرين التونسيين الذين كانوا متجهين نحو الجزائر. الحادث خلف وفيات، زوج وفيات، وكذلك 38 مصاب. هذه الإحصائيات الأولية إلى حد الآن. تدخلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الاستعجالي وكذلك الوحدات الأمنية بمختلف فرقها لإجلاء الجرحى والوفيات. هذا على مستوى بوفيشة. نعم. أما الحادث الثاني فكان لحافلة لنقل العملاء على مستوى المحول سيدي بوعلي على طريق السيارة بيكاسون كانز. في هذا الحادث تم تسجيل 30 إصابة والحمد لله دون وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفيات الجهة. بالنسبة نرجع للحادث الأول، تم نقل الجرحى إلى مستشفيات كوندار وبوفيشة وإنفيضة وسهلول، وتم توزيعهم على جميع المستشفيات الجهة.
0: نعم.
7: حاليا يتم التدخل، تم التدخل في أني نفسه للطريق لإفساح الطريق للمسافرين والعربات، وفي نفس الوقت يتم الآن إجلاء الحافلتين على مستوى بوفيشة وكذلك مستوى محول سيدي بوعلي.
0: والسبب هي تقريب الأمطار ماهر حسب الأخبار الأولية.
7: هي الأمطار الخفيفة التي كانت على الطريق تسببت في هذه الانزلاقات بسبب الرغد الموجود على الطريق.
0: شكرا لك ماهر جدان، كنت معنا مباشرة من هما حادثين منفصلين بطبيعة الحال فيما يتعلق بأخبار الطريق. إذن وفيناكم مستمعينا الكرام بأكثر تفاصيل حول الحادثين اللذين جدا منذ قليل في الطريق السيارة. الأول كان على مستوى محول سيدي بوعلي، والثاني كان على متجهة على مستوى سيدي خليفة، والحصيلة 2 من القتلى وتقريب عشرات، نتحدث ممكن عن 50 جريح أو أكثر فيما يتعلق بالحادثين. إلى الخاتمة وصلنا مستمعينا الكرام، وهذا هو الخبر الأبرز تقريب في هذه النشرة. إلى جانب ذلك نوافيكم أو الخبر الأكثر أيضا إبراز في هذه النشرة، نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 7. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: كما عودنا وعودناكم رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
10: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
9: يوصل التحية بأحلى كلام.
10: نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة.
9: للبادية وجو الشعر الشعبي خذانا وللتراث الأصيل
10: نعيش مع أجواء الشعر الشعبي والغناء الشعبي والثقافة الشعبية.
9: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مريحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناوا أشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية.
11: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تمام السابعة عبر موجات إذاعتنا التاسعة بتوقيت فلسطين الصامدة. موجز الأخبار. جد عشية اليوم حادثان منفصلان لحافلتين، الأولى حافلة سياحية ليبية في مستوى سيدي خليفة ومتجهة إلى الجزائر، وخلفت هذه الحادثة قتيلين وثمانية وثلاثين مصاب. أما الحافلة الثانية فكانت تقل عمل بمحول سيدي بوعلي وخلفت عشرين إصابة في بوفيشة. والأسباب حسب مراسلنا مهر جعدان هي الأمطار، وأضاف أن وحدات الحماية المدنية تنقلت إلى مكان الحادثين وقامت بالإسعافات الأولية، كما تم توجيه الضحايا والجرحى إلى مختلف مستشفيات ولاية سوسة. قال كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان أن 30% من بذور الحبوب التي يتم استعمالها في تونس خلال موسم 25-26 هي بذور ممتازة ومسجلة في السجل الرسمي للمستنبطات النباتية، وعبر عن أمله في بلوغ هدف 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة، بعد أن كان استعمالها في تونس لا يتعدى 15% وفق تقديره. سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. أما بحساب التغيرات ربع السنوية أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025 فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول لهذه السنة تراجع بنسبة 0.3%. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطرابات. إلى خاتمة الموجز وصلنا، الموعد القادم يكون في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج خليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
3: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: حديثنا سبورت.
6: حديثنا سبورت.
7: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا مباشرة من قاعة محمد مزالي بالمونستير في هذا النقل المباشر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ضد نظيره الجزائري، مقابلة دولية ودية للمنتخب الوطني التونسي. بعد لحظات باش تنطلق المباراة اليوم أكيد في قاعة محمد مزالي بالمونستير، اليوم والبارح وغدوة ثلاثة أيام عرس كرة اليد في المونستير من خلال ثلاثة تظاهرات كبرى. خلينا نقول بالنسبة للفاينل فور للكبريات نصف النهائي ونهائي البطولة، ديجا تلعب النصف النهائي وتعرفنا على طرفي النهائي اللي هما نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي، وكذلك بالنسبة للأواسط دورة المرحوم الهادي مالك بنشارك منتخب العربية السعودية، منتخب النمسا، والمنتخب الإسباني، والمنتخب الوطني التونسي في إطار بطبيعة الحال العمل متاع الإدارة الفنية للتحضير لقادم الاستحقاقات، وأيضا أول مصافحة رسمية مع اللاعبين المحترفين بالنسبة للإطار الفني الجديد في ثاني تجمع تيريونتي، محاضرة معه كامل الإطار الفني عمر خضيرة بحكم أنه أسبوع اتحاد دولي أسبوع إيها شيف خيرة الإدارة الفنية وكذلك الإطار الفني أنه باش يعملوا زوز مقابلات ودية مع المنتخب الجزائري. تفهموا أنه برنامج ثاري كان على امتداد 3 أيام وكل يوم الحقيقة فما برشا مقابلات وفرجة. كانت منذ قليل المنتخب الأواسط مقابلة كنا حضرناها قبل انطلاق البرنامج وانتصار المنتخب التونسي 31 من المنتخب النمساوي في مقابلة كانت مستوى فني عالي وعالي جدا، في انتظار أنه غدوة مقابلة مهمة ضد المنتخب الإسباني. كيد دخلنا في حال في الإطار العام والجو العام بالنسبة للحضور الجماهيري متوسط، لكن ما قلتش قليل، كنا نتمنى يكون أكثر شوية خاصة نصور غدوة مع نهائي الكبريات اللي بيش يكون فيه طرفين النادي الإفريقي والنادي الرياضي النسائي بالمقيم، الجمهور بيش يكون حاضر، وخاصة بعدها مش تكون مقابلة ثانية ضد المنتخب الجزائري ويوم سبت دعوة للجماهير الرياضية بأنها تجي وتتابع فعاليات مقابلات كرة اليد كما كنا حكينا على ثلاثة تظاهرات مختلفة قاعدين نتابعوا فيها في معكم في إذاعة المونستير. اليوم معايا حمدي النقبي في الجانب التقني، شوقي الحميدي أكيد أمن لكم التغطية على الصفحة الرسمية للرياضة راديو مونستير سبورتس صفحة قسم الرياضة بإذاعة المونستير، تلقاو كل الصور والحوارات، وأكيد معكم في ساعة من الآن حتى الثمانية باش نحاولوا نعيشوا معكم أجواء البطولة أجواء زوز مقابلات الودية للمنتخب التونسي ضد المنتخب الجزائري. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كما قلنا تيريونتي اليوم يقدم التشكيلة التالية، نلقاو غازي بن غازي، رامي الفقيه، رامي حمام، بلال العبدلي، اسكندر الجفالي، يوسف معرف، سليم براهم، غسان التومي، محمد أمين درمول، أشرف المرغلي، جاسر بن حسين، فرج بن تقية، مهدي الحرباوي، خليل بربورة، سليم اسلام الجبيلي عفوا، وعلي الدين الساهل. في الإطار الفني نلقاو تيريونتي مدرب أول عمر خضيرة مدرب مساعد، وائل بوتيتي معد بدني، نلقاو كذلك نبيل بن عبدة في الإطار، ورياض الصانع مدرب للحراس. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الجزائري نعيم زهير، يوسف عاتق، هيني عبد البناب، بن ذياب، محمد علي، رامي بن عيسى، عبد الرؤوف بن محمد، أنيس بن أحمد، خليفة غضبان، ريان عبروس، منير الشهري، راسم رباح المهديني، يحيى الزموشي، جاد الرستم، محمد لوسيف، محمد بوزيان، سليم برو، ومحمد يانيس عبد الله، عبد جديل زنيدي. يدرب المنتخب الجزائري راول ألونزو، يساعدو عبد الغني الوكيل، سفيان الإمام، مع أيضا ربيع أكودية وشاهين غنام محمد مدرب للحراس. مباراة باش يسفرها ثنائي بن ديحو والزغليم الثنائي الدولي، طب بعد نحكيو عليهم على تجربتهم في الدوري الإسباني الدرجة الأولى الممتازة. نلقاو سمية عبيد مراقبة فنية في المقابلة، وعلى مستوى الطاولة نلقاو بن ريانة والغربي. هذا الإطار العام والمعطيات الخاصة بالمقابلة. كما قلنا مرحلة جديدة للإطار الفني، كان تربص أول باللاعبين المحليين، والمرة هذه في أسبوع الاتحاد الدولي لها شيف اختار الإطار الفني وأنه يعمل زوز مقابلات ودية مع المنتخب الجزائري. لو كان تسمح محمد نسمعوا زياد النطاط المسؤول أول على منتخب الأكبر والعظم الجامعي يتحدث على فكرة هذا التربص والمقابلتين الوديتين.
2: التربص هذا يقول لي أول تربص مع تيريونتي مدرب جديد نتاعنا، اليوم حضروا الملاعبين الكل سمانية شاف، دونك الملاعبين اللي لعبوا البارا اليوم حاضرين، العكس الستاج اللي فات كانوا الجور لو كوبرك موجودين، دونك اليوم براتيكمون 70-80% من المجموعة على ذمة المدرب، دونك التربص قاعد يدور في ظروف طيبة. اخترنا باش تكون في المستير المرة هذيا بليسك فما الفاينل فور في المستير وفما التورنوا تاع الهدي مالك نتاع لي جونيور، دونك انا بريفيري تكون كل لما الباهية نتاع كرة اليد في المستير، طرابلس قاعد ندور في ظروف طيبة بين قاعة منستير وسوسة وقصر عليه إن شاء الله عنا زادة خاصة غاديكا، وفي انتظار زوج مقابلات باش نجريو مع المنتخب الجزائري ان شاء الله نهار الجمعه عند السادس. وي برمول مالوريزمون تعرفوا تو الكرو دانيز ايديسيون ما كانش معانا كسوا في دو شامبيونات دافريك ما شاركش، وفما شامبيونات دي موند ما كانش موجود مالوريزمون سيلو اصابه ديما. ان شاء الله رجع معانا موتيفاسيون كبيره برمول بتيت ان شاء الله رجع بروح اخرى، ما كانش عنده حد معانا في المنتخب. الولاد شبانا تشوفوا يعني برشا موجودين اليوم، فما المدرب في شيمون طرابلس اللي فات، فما برشا ملاعبين راه فيهم بوتنسيال كبير ان شاء الله تشبني عليهم. المجموعه الحقيقه المشاركه الاخرانيه نتاع البطوله الافريقيه في رواندا مالغري المقابله النهائيه ما كانتش في مستوى المنتخب التونسي وحبينا تفونكير، لكن حاجه دي خرجنا فيها، خرجنا بجروب باهي وهذا الناس قدراتهم، والجو الحقيقه جو باهي برشا طيب برشا بين الملاعبين الكل والاطار الفني واللي داروا الكل. دونك ان شاء الله مع اتحاد بقية ملاعبين، فما ملاعبيه بتتلفونوا في دول الخليج تعرف البطوله وقفت ما كانوش موجودين معنا في طرابلس هذايا. الحقيقه ظروف طيبه، عمر خضيره التحق بين طرابلس هذايا زاد ان شاء الله باش يكون عنده اضافه كبيره، الناس كل تعرفوا قامه كبيره عمر. حقيقه كل شيء الظروف متوفره، ان شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل في المشاركات القادمه ان شاء الله. وي الجزائر نجيبها قاعده ديربي، دونك الجزائر عمرها ما كان ماتش سهل. الأولاد الحقيقة باش يكون عندهم فرصة باش يلعبوا ديربي كونتر الجزائر، تاريخ تعرفوه بين تونس والجزائر شنو بالضبط. الوليدات الصغار كيما اللي ترا فيهم سليم براهم، كيما خليل بربورة، كيما اسكندر جفالي، كيما علي الساهب وغيرهم، إن شاء الله باش يكون لهم فرصة باش يلعبوا المنتخب الجزائري ويعيشوا جو الديربيات من تو، وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله.
7: واضح كان هذا زيد النطاط المسؤول الأول على منتخب الأكابر والعضو الجامعي. الحقيقة حكي على نقطة التواصل اللي باش تكون بين منتخب الأواسط ومنتخب الأكابر. تيري أونتي كان حاضر وتابع تقريبا آخر المقابلة ضد المنتخب النمساوي. كان فما اهتمام الحقيقة بمنتخب الأواسط اللي نذكر منذ قليل فاز على المنتخب النمساوي بقيادة المدرب إبراهيم ليغا. تيري أونتي المدرب الوطني نسمعه يتحدث على ثاني تربص مع المحترفين، نسمعه يتحدث على هذا التربص ضد المنتخب الجزائري.
5: C'était important d'avoir le contact avec les joueurs. On a fait une première sélection mais la porte elle est ouverte à je dirais presque à tous les joueurs qui sont capables d'évoluer au plus haut niveau, que ce soit des anciens, que ce soit des joueurs locaux, que ce soit les joueurs qui évoluent à l'étranger, que ce soit les jeunes aussi. C'est pas un souci, mais c'était bien de voir. J'ai vu beaucoup de choses. Je pense qu'avoir encore mieux cerné quelles sont les qualités entre guillemets du joueur tunisien. Et après, on va essayer de trouver la meilleure formule et surtout la meilleure équipe pour représenter le pays. Je pense que ces jeunes-là ont un potentiel pour le futur. Le futur proche, je suis pas sûr parce que il y a d'autres très bons joueurs ici en Tunisie. Mais je le dis, la porte elle est ouverte même à un jeune joueur. S'il montre qu'il peut être aussi fort ou plus fort qu'un joueur ancien, il aura sa chance. Mais après, on ne peut pas être compétitif au niveau international qu'avec des jeunes. Ça, c'est pas possible. Oui, c'est-à-dire que c'est important aussi pour moi maintenant de voir une deuxième catégorie de joueurs, c'est-à-dire ceux que je n'ai pas vus pendant ces trois jours, ceux qui évoluent à l'étranger, même si j'en connais au moins un tiers, voire la moitié. Mais de les voir sur le terrain, à l'entraînement, de parler avec eux, c'est extrêmement riche pour moi dans les décisions que j'aurai à prendre. Je pense que j'ai deux missions ici, c'est comme ça que j'ai compris. D'abord, rendre l'équipe nationale la plus compétitive possible. Donc ça sera par l'entraînement, par la sélection, par la décision et l'utilisation des meilleurs joueurs. Et la deuxième mission, c'est aussi d'aider le handball tunisien déjà qui est en train de construire des nouvelles générations pour être encore plus peut-être compétitif dans 3, 4 ou 5 ans. Et ça, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Si, c'est mon problème, je fais partie d'un staff très large et on a ce double objectif. Maintenant et à moyen terme et dans le futur.
7: كنا نسمع في المدرب الوطني تيري أونتي تحدث على بطبيعة الحال على الأهداف مع منتخب الأكابر، وتحافظ زادة حتى على علاقته مع منتخب الأواسط على مستوى ممكن اكتشاف عناصر باش تاخذ مشعل لهنا لهنا، يحكي على الأهداف على المدى البعيد في الإطار هذا وفي العلاقة بالمنتخب الأواسط، لأنه كما قلنا الحدث في المنستير فما دورة الهدي مالك مرحوم الهدي مالك. منتخبنا منذ قليل حقق انتصار على المنتخب النمساوي في مقابلة حقيقة كانت فنيا ممتازة، كان فيها تشويق، مقابلة كانت من مستوى محترم جدا جدا. حاضر معنا في المباشر المدرب الوطني لمنتخب الأواسط إبراهيم ليغا، حبينا نستغلوا هكا الوقت هذا. إبراهيم مرحبا بك.
6: مرحبا بك سناء، ومرحبا بإذاعة منستير.
7: يعطيك الصحة إبراهيم. حبينا ناخذوا فكرة على العمل اللي قاعد تقوم به مع منتخب الأواسط، شفناكم انتصار ضد السعودية وأيضا انتصار منذ قليل ضد النمسا، في انتظار وأنه إن شاء الله باش تكون فما بطبيعة الحال مقابلة غدا ضد المنتخب الإسباني.
6: والله صحيح الحقيقة الكيب هذه أخذتها بارتير من أكتوبر، قعدنا نخدمه في تربصات متقطعة، قعدنا نخدمه في إفكتيف ساعات معناتها فما ديزابسونس بحكم القراية، بحكم فما جوارات قاعدين يلعبوا معناتها في جمعياتهم السينيور، ديما الكاتيجوري جونيور هذه ما نلقاوش برشا معناتها ستابيليتي في الإفكتيف باش إنك تخدم وتحضر كيما تحب، مي مع لي كونديسيون هذوما الكل الحقيقة معناتها معناتها الناس الكل لاحظوا اللي فما معناتها تحسن في الاكيب، فما مارج دو بروغريسيون انتريسونت بارابور لي زيكيب ادفيرس. شفنا هذه السعوديه معناتها كنا خسرنا كونتر ان بوان، اليوم نربحها دي بوان، نربحوا دو زيكيب اوروبيان، قاعدين ماشيين في الديناميك هذه نتاع المارج دو بروغريسيون. مازالت برشا خدمه تستنى فينا الحقيقه، سورتو لي نيفو، سورتو لي نيفو الحقيقه، واكثر حاجه هي الكوتي فيزيك اللي ياخذ برشا معناتها وقت باش يتخدم، معناتها باش نبنيو البدن نتاع جوار دو او نيفو، سا نو برون بوكو دو طون، مي قاعدين ماشيين في ثنيه صحيحه الحقيقه مع خدمه ستاف الكل، مع الاداره الفنيه اللي موفره الحقيقه معناتها بامال دو ستاج، بامال دو ماتش كونتر دي زيكيب انتريسونت الحقيقه. الحاجه هذه اللي باش تخلينا نكون ان شاء الله في المستقبل خير من هكا، وان شاء الله معناتها ديما تقعد معناتها لوبجيكتيف الاول والاخر اللي هو معناتها ديما نقاول لو ماكسيموم دي جوار اللي نجموا يدعموا منتخب الاكابر كما شفنا في 2004 2005 وشوفوا فيهم توا موجودين، ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله يكونوا متميزين زاد هما اللي يهزوا المشعل كما كيف هذوما مهمه نتاعنا، ان شاء الله نقاوم منهم الماكسيموم، وان شاء الله تونس معناتها لو بلو تو بوسيبل تحاول ترجع كما كانت ان شاء الله.
7: ان شاء الله التواصل مع الاكابر مع الاطار الفني الجديد، حكيتوا مع بعضكم تيريونتي، كيفاش كان التواصل معك؟
6: الحقيقه مستوى الاداره الفنيه الحقيقه فما بروجي ناسيونال قاعد محطوط، قاعدين نخدموا معناتها اون هارموني، قاعدين فما ديناميكيه او نيفو دي جون قاعده تتحط، ما قاعدين اون بروغريس معناتها سور سيت ديناميك لا، قاعدين حاطين دي سوبجيكتيف اللي هما معناتها سورتو لي سيليكسيون دي تالون، فما جوارات من 2008 2009 قاعدين يلتحقوا بالاكيب نتاع جونيور، ومن جونيور قاعدين يطلعوا سينيور، وهذا هو معناتها اون فا فيزي سور لي تالون باش نطلعوا فيسا اون انجيكت لو ماكسيموم دي جوار ان شاء الله في الاكيب سينيور ان شاء الله.
7: ان شاء الله بالتوفيق ليك، يعطيك الصحة إبراهيم. شكرا لبيت دعوتنا، نخليك تتفرج على مباراة الأكابر. شكرا مشكور، بالتوفيق ليك إبراهيم ليغا، يعطيك الصحة، مشكور جدا. احنا مستمعينا باش نكملوا نواصلوا معكم، يعطيك الصحة إبراهيم، باش نكملوا نواصلوا معكم متابعة مباراة الأكابر بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. بعد لحظات باش يكون النشيد الرسمي للمنتخبين، كما قلنا ديربي بين تونس والجزائر، تقعد ديما مباراة فيها أجواء خاصة، وخاصة نحكيو على عناصر شابة نجم تكتشف نكهة الديربيات، كي نحكيو على بعض الأسماء الشابة، على إيدين السيل، سليم براهم، خليل بربورة، اسكندر جفالي، باش يتعودوا على أخذ الخبرة كما قلنا من مقابلة هذه، مقابلة أجواء بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. ما زلنا في البروتوكول التنظيمي كما قلنا، ثنائي تحكيم رشدي الزغليم وبنداحو اللي مؤخرا كانوا في البطولة الإسبانية في الدرجة الأولى، من خلال تحكيم مقابلة في إطار التعاون بين الجامعة التونسية والجامعة الإسبانية، مؤكد أنه مقابلة كيف هناك باش تعطي أكثر ما يمكن خبرة بالنسبة للعناصر التحكيمية التونسية. لحظات كما قلنا وباش تنطلق المباراة بين تونس والمنتخب الجزائري. نعاود نذكر كل ما التحق بينا بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي غازي بن غالي، رامي الفقيه، رامي حمام، بلال العبدلي، اسكندر الجفيل، يوسف معرف، سليم ابراهيم، غسان التومي، محمد امين درمول، اشرف المرغلي، جاسر بن حسين، فرج بن تقياس، مهدي الحرباوي، خليل بربوره، سليم او اسلام جبالي عفوا، علاء الدين الساهل. تيري اونتي مدرب المنتخب الوطني التونسي، معه في الاطار الفني عمر خضيره، وائل بوتيتي، نبيل بن عبده، ورياض الصانع. دخول المنتخب التونسي توا مع السبيكر نتاع القاعه، الجمهور كما قلنا متوسط تقريبا موجود في الشطر وين المنصه الشرفيه من عائد كره اليد. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الجزائري، طبعا لحظات يدخل المنتخب الجزائري بعد ما نكملوا استعراض بطبيعة الحال المنتخب الوطني التونسي تشكيلته في القاعة. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الجزائري نلقاو نعيم زهير، يوسف عاتق، هاني بن عبد الرفيق، محمد علي بن ذياب، رامي بن عيسى، عبد الرؤوف سيدي محمد، أنيس مهدي أحمد، خليفة غضبان، ريان عبروس، منير الشهري، راسم رابح المداحي، يحيى الزيموشي، رستم جميدة، محمد بوسيف، محمد بوزيان، سليم برو، يانيس محمد، وعبد الجليل الزنيدي. يدرب الفريق ألونزو راول. منتخب الجزائر يدخل في القاعة. يلقى تصفيق وتحية كبيرة من الجماهير الحاضرة هنا في قاعة محمد مزالي بالمنستير. نذكر كل ما التحق بينا غدا باش يكون النهائي الفاينل فور في نفس القاعة، ومن بعدها منتخبنا للأكبر باش يلعب مقابلة ثانية ضد المنتخب الجزائري. منتخب التونسي والمنتخب الجزائري خاصة قاعدين يحاولوا يدخلوا في مرحلة جديدة بعد المشاركة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في رواندا، ما كانتش يعني مشاركة مرضية للمنتخبين. يحاولوا ممكن تغييرات جديدة في مستوى الأطر الفنية واستخدام لاعبين جدد، إعطاء نفس جديد، روح جديدة، من أجل وأنه بطبيعة الحال ترجع الكرة والمنتخبين إلى مكانهم الطبيعي. نحكي على المنتخب الجزائري، الحقيقة قدم كان ضعيفة برشا، والمنتخب التونسي سي حتى كان وصل للنهائي، ولكن أمام المنتخب المصري كان فما فوارق كبيرة، هذاك علاش الجامعة غيرت الإطار الفني. لحظات مستمعينا ونرفع الأذان ثم نعود.
8: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

نرجع مستمعينا لانطلاقة مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. كل ما التحق بنا نتابع معكم في حديثنا سبور مباراة دولية ودية في قاعة محمد مزالي بالمونستير. منتخبنا الوطني التونسي واجه المنتخب الجزائري في قادم الاستحقاقات. هذه أول مصافحة في أسبوع الاتحاد الدولي للإطار الفني الجديد بقيادة المدرب الفرنسي تيري أونتي. اليوم باش يشاهدوا حضور ملعبية ممكن ما كانوا غايبين في التربص. الأول نحكيوا على المحترفين. أمين درمود اللي اختار الإطار الفني يبدأ به في خطة منسق لعبنا. نلقاو مهدي الحربيوي في مستوى حراسة المرمى. محمد لو كنت تسمح مشكور. موسيقى تنشيطية نقصنا فيها شوية, يعطيك الصحة, مشكور جدا. المنتخب كما قلنا يبدأ بالسباعي التالي إسلام الجبيلي. نلقاو في خطة الظهير أشرف المرغلي ويوسف معرف في مستوى الجناح غسين التومي. هذوما بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ولعب شاب في المنتخب خليل بربورة جناح الأيمن المنتخب الوطني التونسي. هذا السباع اللي يبدأ به المنتخب المقابلة أمام المنتخب الجزائري والهجوم لصالح العناصر الوطنية. 20 ثانية على انطلاقة المقابلة والمنتخب الوطني التونسي بشبه للهجوم. كرة عند أشرف المرغلي. أشرف المرغلي يوسف معرف تعاود ترجع الغسن التومي. أشرف المرغلي الكرة عند المنتخب التونسي. أول تصويبة والهدف الأول يوسف معرف. افتتاح النتيجة للمنتخب الوطني التونسي. تصويبة والهجوم منتخب الجزائري وتذليل الفارق عن طريق اللاعب رقم 97 في المنتخب الجزائري عبد الجليل الزينيدي. نحاول نكتشف معكم أو رامي بن عيسى. بسرعة المنتخب يسجل الهدف الثاني. الهجوم لصالح المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الجزائري توفيق عنده الكرة. تمشي الكرة لصالح المنتخب الجزائري في الهجوم. هجوم أول في شوط أول بعد دقيقة 24 ثانية تدوير الكرة. المنتخب الجزائري قاعدين نكتشفوا معكم لاعب رقم 41 راسم رابح والمنسق. منتخب جزائري عناصر شابة وجديدة. تبدأ المقابلة 2-1. راسم رابح يحيى الزيموش تعاود ترجع للاعب رقم 97 رامي بن عيسى. تصويب رامي بن عيسى البرة لكن ما زالت المتابعة بحكم ضربة في القائم. وترجع المنتخب الجزائري ما زال يتواصل الهجوم. محاولة المرور لعب الديرة وفما التدخل من يوسف معرف ورمية حرة. تدخل من دفاع المنتخب الوطني التونسي حسب ما نشاهد. توا الدفاع نتاع المنتخب دفاع 0-6 ضاغط قاعدين يخرجوا على ملعبية المنتخب الجزائري. قطع الكرة وهجوم المنتخب الوطني التونسي. خليل بربورة ويسجل. ممتاز خليل بربورة اللاعب الشاب من مكارم المهدي يسجل هدف الثالث 3-1 فاست بريك المنتخب. وهذا هو المطلوب, تغيير النسق بالنسبة للعناصر الوطنية ولعب على السرعة. المنتخب الجزائري توا في الهجوم. الحقيقة عناصر كلها جديدة المنتخب الجزائري. نذكر المشاركة الأخيرة السلبية كما قلت في بداية النقل خليت الاتحاد الجزائري واللي اليوم حاضر بالمناسبة رئيس الاتحاد الجزائري موجود وعنده علاقات مع مع مع بعض النوادي خاصة سبورتينغ المكنين ولعب فيها في وقت سابق اللي كان محترف. وذي غسان التومي ورابع هدف المنتخب فاست بريك بسرعة. الحاجة توا الباية ممكن اللي شفناها في ثلاث دقائق هي الترانزيسيون الانتقال بسرعة من الدفاع للهجوم والفاست بريك. خليل بربورة غسان التومي يسجلوا أهداف المنتخب في الآونة هذه. منتخب جزائري كما قلنا يقوم بعملية التشبيب. بعض العناصر ممكن المعروفة عنصر أو اثنين مش أكثر, باقي الكل متاع منتخب الأواسط. الكورة لصالح المنتخب التونسي وممتاز الهجوم يوسف معرف 5-1 بسرعة المنتخب يرفع الفارق. نسق سريع في 3:36 المنتخب الجزائري توا في الهجوم. فما فرق في الريتم. المنتخب اختار طريقه نتاع دفاع تخليه المنتخب الجزائري ما يلقاش الحلول. نتصور المدرب راؤول الونزو باش
يحاول ممكن ياخذ وقت مستقطع مع بداية المقابلة خاطر المنتخب الجزائري مش قاعد ماشي في المباراة، ولكن عادي جدا بداية مباراة تصويبة يتصدى مهدي الحربي وعكس هجوم منتخب التونسي. محمد أمين درمول، درمول يوصل الكرة سامي جبالي، فما السبع أمتار واضحة المسك يعني كان تعديه، وفما الجاذب من مدافع المنتخب الجزائري، سبع أمتار منتخب واضحة. لاعب رقم 72 محمد لوسيف يفترض يخرج بدقيقتين، بالفعل دقيقتين واضحة الإشارة من بنديحو أكرم بنديحو، دقيقتين المنتخب الجزائري. إن شاء الله لباس بالنسبة لإسلام جبيلي، يعني رغم الفارق في الطول كانت تجاوزوا المؤهلات البدنية لصالح إسلام جبيلي قدام مدافع المنتخب الجزائري ويربح سبعة أمتار في التنفيذ. نشوف شكون حمد أمين درمول، منتخب واضح الفكر متاعو إلى حد الآن، دفاع تقريبا من دون أخطاء استثناء هدف وحيد قبل المنتخب، وسرعة في الانتقال في الفاست بريك. رمية سبعة أمتار للمنتخب الوطني التونسي، التصويب والهدف، سبعة أمتار ناجحة، يسجل الهدف السادس للمنتخب، إغالة حارس منتخب الجزائري خليفة غضبان. هذو من العناصر اللي عندهم خبرة، خليفة غضبان أكيد تاريخ كبير مع المنتخب الجزائري، مشاركات عالمية وإفريقية، حارس منتخب الجزائر. 6-1 هجوم لصالح المنتخب الجزائري، تدوير الكرة ريان عروس، رابح راسم، يمشي اللاعب رقم 3 يوسف عتيق، يوسف عتيق تدخل دفاع المنتخب متفتن غسام التومي وسلم جبيلي، ربح 9 امتار بسرعة يلعب المنتخب الجزائري، محاولة فتح الثغرات التحركات على مستوى الدائرة والتصويب أرضي ويسجل المرة هذه، يسجل المنتخب الجزائري هدفه بسرعة، المرمى شغر وهدف المنتخب التونسي. خرج خليفة غضبان المنتخب الجزائري مقوس عددين، خذل مجازفة وخرج الحارس نتاعو ومنتخبنا وقت اللي تسجلوا الهدف الثاني، يعني فارق في الريتم الحاجة الباهية اللي شفنا منتخبنا يلعب سريع برشا، سريع برشا المنتخب، وهذا هي الفرق في الريتم لاحظناه على الأقل في 5 دقائق 30 ثانية دون إضاعة وقت كبير. الفكر واضح بالنسبة لإيتار الفني تيريونتي اللي شاهد فيه على البنك قاعد يتحرك يراقب يعطي في تعليماته بكل هدوء، احنا بينا قاعدين نكتشف في شخصية هذا المدرب الجديد. العكس الهجوم المنتخب الوطني التونسي والهدف، المرمى شغر، أشرف المرغلي قطع الكرة في الدفاع، و8-2 ترفيع الفارق في توقيت 6 دقائق في هذه المقابلة الودية. نذكركم ملتحق بينا ويسمع في إذاعة المونستير، قاعدين نتابعوا معكم في المباشر المباراة الدولية الودية بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، ووقت مستقطع يطلب مدرب المنتخب الجزائري. 8-2 كما قلنا سباقية مع 6 المنتخب الجزائري، المنتخب التونسي عفوا من المنتخب الجزائري. قاعد نتابع في المدرب المنتخب الجزائري، اكيد برشا امور ما مشاتش خاصه في مستوى الناحيه الهجوميه تدوير الكره، وفي الحقيقه ما لقاش حلول باستثناء ممكن عمليه او اثنين وقت اللي المنتخب الجزائري يدور الكره وتحركوا الملاعبيه على الدائره وفتحوا الثغرات خاصه بالنسبه للأظهرة. سجل جزء اهداف في الباقي، المنتخب التونسي على مستوى الدفاع كان دفاعين ناجح مهدي الحربي وقام بزوز تصديات، والمنتخب الانتقال كان سريع وتسجيل أهداف متتالية ترفيع الفارق 8-2. نهاية الوقت المستقطع للمنتخب الجزائري، يطلب المنتخب الجزائري بالتحديد وعودة اللعب والامتلاك والهجوم يكون لصالح العناصر الجزائرية. عبد الرفيق بونيب الجناح معها اللاعب رقم 24 ريان عبروس، ريان عبروس المنسق، يوسف عاتق، يوسف عاتق الجناح، تعاود ترجع للمنسق عبروس، المنسق رقم 24 عبروس ريان، تعاود تمشي للجناح، تعاود ترجع لريان، محاولة التصويب من الظهير، عملية تغيير المراكز، قطع الكرة متفتن إسلام جبيلي وقطع الكرة منتخب الوطن التونسي خليل بربورة وجري واجه ويسجل، ممتاز خليل بربورة، حضور ونجاعة كبيرة، 9-2
مع 7 المنتخب الوطني التونسي وتصويبة وناجحة. هدف ثالث المنتخب الجزائري عاتق يوسف. العودة الدفاعية كانت بسرعة المنتخب الجزائري ودقيقتين للاعب رقم 98 لاعب الديرة أو اللاعب رقم 24. تنشوف شكون اللي باش يخرج بالدقيقتين في التدخل الأخير. 7 أمتار المنتخب الوطني التونسي في التثفيف. اسلام الجبيلي بالفعل لاعب رقم 98 لاعب الدائرة عبد الجليل الزنيدي. 9 أمتار مش 7 أمتار المنتخب التونسي. يتواصل الهجوم منسق مركز الورائية التونسي يوسف معرف وتصويب الهدف 10-3 10-3. إذن الأسبقية المنتخب الوطني التونسي من المنتخب الجزائري. فارق في الريتم خاصة دفاعي منتخبنا اليوم حاضر مركز ميخو المقابلة بكل جدية. الإطار الفني كما قلنا حاضر فيه عمر خضيرة مؤكدا الإضافة متاعه باش تكون حاضرة في الإطار وفي الستاف اللي الحقيقة إطار موسع كما كان يحكي عن تيرانتي كما سمعناه في بداية النقل بحضور كذلك رياض الصانع تواصل التجربة. 3 حراس مرمى باش يشرف عليهم رياض الصانع مهدي الحربيوي من دانكير كيسين بلقيد من ترومبلي فرج بن تقية. اليوم نلقاو مهدي الحربيوي يبدا أساسي. ياسين بلقيد موجود في المدارج ممكن غدوة يكون حاضر في المقابلة الثانية. فما فرج بن تقية زيدا من ويسكا ذوما بطبيعة الحال اللاعبين المحترفين. نلقاو زيدا أمين بن سالم من أونجي ما نعرفش موجود في القائمة ونثبتو ماهوش موجود. والبقية أكيد من البطولة التونسية أغلبهم الترجي الرياضي. فما من نجم الرياضي الساحلي عناصر شابة نستنيو على دين ساهي ولاسيم إبراهيم اللي تألقوا في البطولة. خلي بربورة من مكان مهدية أساسي واليوم ما شاء الله عليه متألق وقاعد في فورما يسجل من الجناح. فما رامي الفقيه من الوكرة تتواصل الدعوة متاعو والمصافحة متاعو مع المنتخب. رامي حمام تود توجيه الدعوة ليه مكان عزيز حمودة في مستوى لعب دايرة. هذوما ممكن الأشياء الجديدة قاعدين نشاهدوا فيها في المنتخب. أمين درمول اختار أنه هو يكون المنسق الأساسي في المنتخب رغم أنه فما حلول علاء مصطفى وأمين درمول نجموا نشوفوهم في بقية المباراة. نذكر ديما بالمنتخب الوطني التونسي وبالنتيجة 10-5 مقوس عددين منتخبنا الوطني التونسي. والتصويبة ويتصدى خليفة الغضبان الأشرف المرغلي ومحاولة الهجوم المعاكس وجه لوجه منتخب الجزائري سجل الهدف السادس 10-6 استفاقة مع تشجيع بنك الجزائري تقليص فارق 10-6. يتمكن المنتخب الجزائري من تسجيل تبديل الفارق تسجيل الهدف السادس عن طريق عبد الجليل الزنيدي بعد نهاية العقوبة متاع الإقصاء بدقيقتين يرجع للميدان ويسجل في هجمة معاكسة 10-6. منتخبنا منقوص من يوسف معرف إن خرج بالإقصاء بدقيقتين. يوسف معرف زيد دقيقة و27 ثانية ويكتمل نصاب المنتخب الوطني التونسي في الهجوم. يوسف أو الهجوم عند المنتخب الوطني التونسي. أمين درمول في التنسيق دخول لاعب رقم 77 جاسر بن حسين ظهير الترجي الرياضي التونسي الأظهر الكل متاع المنتخب من الترجي الرياض. نحكيو على أشرف المرغلي يوسف معرف جسر بن حسين وكذلك اسكندر الجفالي السواعد متاع المنتخب من الترجي الرياضي. مش غريب يعني الترجي صاحب لقب البطولة فأكيد خذي الملاعبين الجاهزين وهذه بتبع حال اختيارات فنية للتصويب. وهدف المنتخب 11-6 بسرعة المنتخب الجزائري يعكس الهجوم بسرعة حاجة تبدل توا مع دقيقة ممكن 9 ولا 10 المنتخب الجزائري ولا يعتمد على السرعة بعد ما كان كما قلنا هجوم بطيء. منتخبنا معناه ما لقاش صعوبة باش يقص الكرة الأخيرة للمنتخب الجزائري. بسرعة المنتخب الجزائري 11-7 يظلل الفارق في توقيت 10 دقائق 25 ثانية في هذا الشوط الأول من هذه المقابلة الدولية الودية. أشرف المرغلي درمول جسر بن حسين تعاود ترجع له جسر مزيد 13 ثانية يكتمل نصاب المنتخب. درمول يحضر التقاطع جسر بن حسين يحاول يمر بالفنيات غسين التومي يحافظ على الكرة هذه قبل ما تخرج مازال هجوم المنتخب
يلزم التصويت لأنه الأعلان عن لعب سلبي بالفعل وقطع الكرة منتخب الجزائري في الدفاع وجه لوجه المنتخب الجزائري لعب رقم 33 ويسجل تسديد الفارق 11-8 11-8 بسرعة تحسن دفاع المنتخب الجزائري منير الشهري صاحب الهدف من الجناح بسرعة الانتقال ترانزيسيون كانت سريعة المنتخب الجزائري مهم جدا حتى منتخبنا يلقى دفاع كاسح شوية حتى في الهجمات المركزة يلقى الحول الخطر هذا هو الهدف في الانتقال أكيد منتخبنا ينجح 100% عنا أجنحة سريعة عنا ملعبية يتمكنوا الانتقال والفاست بريك بسرعة في الهجوم المركز كما قاعدين نتابع معكم توفى على الجناح خليل بربورة يفتح الزاوية ويسجل ممتاز خليل بربورة اليوم الحقيقة 11 دقيقة ما شاء الله على خليل بربورة في العمليات الأخيرة لعب مكارم المهدية من مدرسة كبيرة وتحية كل مستمعينا في المهدية قاعد يثبت في إمكانياته وقاعد يثبت روحه في الخطة هذه قاعدين كما قلت لكم نكتشفوا في الجديد في المنتخب هجوم المنتخب الجزائري تنسيق اللعب من اللعب رقم 24 ريان عبروس دائما تعود ترجع لريان عبروس يحضر اللعب رقم 3 يوسف عاكف فما التدخل من دفاع المنتخب من اسلام جبالي مع الاعلان عن اللعب السلبي رفع اليد بالنسبه لثنائي التحكيم بنديح والزغلامي المنتخب الجزائري باش يحاول يكمل الهجمه هذه تعاود ترجع ليوسف عاكف تمشي اللعب الدايره يدور ويسجل يلقى الثغره ويدور ويسجل هدف تسجيل الفرقه 12-9 12-9 في توقيت 12 دقيقه و33 ثانيه المنتخب التونسي توا في الهجوم هجوم مركز ياخذ وقته المنتخب يتيح شويه الريتم

نتاع جناح المنتخب ان شاء الله لاباس. هو في الحقيقه زلق امين درمول هو اللي زلق ان شاء الله لاباس. امين درمول قم لاباس درمول. تم مسح ارضيه القاعه كما اكيد امين درمول يهمنا بطبيعه الحال صحته، لانه ديما في كل خاصه في المناسبات الظهرات الاخيره نفتقدوه للاصابات. ربي يحميه وان شاء الله يكون ديما في فورمه وديما حاضر. المنسق الاول اللي اختاره المدرب الوطني تيري اونتيان يكون هو المنسق المنتخب. تصدي دفاع المنتخب الوطني التونسي مهد الحربي وعكس الهجوم توصل لخليل بربوره ويسجل. ممتاز ممتاز خليل بربوره في مباراه اليوم يسجل هدف 14-9 ترفيع الفارق للمنتخب مع 5 في توقيت 16 دقيقة لعب في الشوط الأول من هذه المقابلة الدولية الودية بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. الهجوم لصالح المنتخب الجزائري دائما نفس المنسق ريان عبروس. تمشي ليوسف عاتق. يوسف عاتق تغيير المراكز مع بوني بهاني بين المنسق والظهير وتمشي للجناح المنتخب الجزائري. متفطن دفاع المنتخب يقطع الكرة هذه ممتاز. يدخل بليل العبد اللي تغيير جديد في المنتخب والتصويب نسهم عرفه بسرعه بسرعه ما يخليش مجال المنتخب الجزائري باش يركز في الدفاع. ترفيع الفارق يسهم عرف ايضا ممكن ثاني لاعب متميز في الهجوم هو يسهم عرف مع خليل بربوره. قاسم المشترك انهم في الاصل ابناء مكارم المهدية. يسهم عرف ظهير الترجي التونسي متميز في البطوله التونسيه سواعد المنتخب والجهة اليسرى واليمنى المنتخب حاضرين. المنتخب الجزائري توا في الهجوم بالفنيات ينجح اللاعب رقم 3 ممتاز يوسف عاتق يسجل هدف 15-10 عكس الهجوم المنتخب التونسي. أشرف المرغلي ياخذ المسؤولية على العارضة ما تسجلش الكرة هذه حبي باغت تكمل العملية للآخر لكن كرته قوية تصطدم بالعارضة ويذيع الهجوم على المنتخب التونسي. درمول كما قلنا خذا قسط من الراحة أو قاعد ياخذ في قسط من الراحة ودخل مكانه بلال العبدلي. بلال العبدلي نلقاوه توا في الدفاع يمشي ياخذ مكانه على الجناح على الجهة اليسرى للمنتخب. دفاع 0-6 لحد الآن في المنتخب الوطني التونسي عكس الهجوم وممتاز قطع الكرة هذه خليل بربورة واجه لواجه ويتصدى الحارس. أول تصدي للحارس حارس منتخب الجزائري خليفة الغضبان قدم خليل بربورة بعد ما كان ربح عليه الحوارات الكل. يقعد الفارق مع 5 المنتخب التونسي في توقيت 16 دقيقة لعب 15-10 أسبقية المنتخب الوطني التونسي في المقابلة الدولية الودية. هجوم للمنتخب الجزائري فما تغيير دخول اللاعب رقم 94 يانيس محمد يانيس عبد الله وتوفى الكرة على لعب الديرة وهدف المنتخب الجزائري 15-11. فما الحقيقة جمل حلوة من المنتخب الجزائري برغم كما قلنا عناصر شابة ولكن فما المستوى والحد الأدنى تخليه وأنه مقابلة لحد الآن ناخذها بكل جديه من المنتخب الوطني التونسي. بلال عبدلي نشوف الحل الثاني توا المنتخب بلال عبدلي في خط المنسق. بلال عبدلي وصل غسان التومي ما شاء الله على غسان التومي الارتقاء وهدف هدف للمنتخب 16-11. ممكن من موقع التعليق نرى حتى القوه نتاع الارتقاء والمسافه اللي اقتحها غسان التومي 16-11. المنتخب الجزائري يخسر الهجوم هذا وعودة الكرة والهجوم المنتخب التونسي. بلال عبدلي يضرب التلايث خير منتخبنا انه يركز. فما الحقيقة انسجام بين عناصر المنتخب ما فماش تغييرات كبيرة تقريبا المجموعة هذه على الأقل شاركت في زوز تظاهرات عالمية زوز تظاهرات إفريقية فما الانسجام يعني تحس الباز موجودة. يقعد ممكن تفاصيل فنية وخدمة نتاع الإطار الفني. تصويب من أشرف المرغدي اعتبرها تكبل الخطا دخول بقوه في الهجوم والمنتخب الجزائري التصويب ويتصدى مهدي الحربيوي يتصدى يانيس والمنتخب توا يرجع له الهجوم. هجوم المنتخب التونسي

0: بيلعب دلي بيلال يدخل غازي بن غالي في اللعب الدائرة، فما تغييرات مكان اسلام جبالي ويدخل توا رامي الفقيه. رامي الفقيه ياخو مكانه في خطة ظهير ايسر في المنتخب، يرتح على يوسف معرف، يقعد اشرف المرغلي، التقاطع بين بلال العبدلي ورامي الفقيه، يربح الخطأ والرمي الحرة. المنتخب التونسي بلال العبدلي بالتدخل متاعو يلعب مع غازي بن غالي، لعب الدائرة رامي الفقيه، تحضير وتصويب ممتاز من رامي الفقيه، أول هدف في أول دخول ليه. 17-11 سواعد المنتخب قاعدين يلقاو في الحلول من دفاع المنتخب الجزائري، نسبة عالية من التهديف مع كما قلنا الهجمات المعاكسة، هذه تقريبا اللي شفناه لحد الآن، 17 هدف المنتخب الوطني التونسي، نسبة تهديفية محترمة جدا وكبيرة في توقيت 19 دقيقة لعب. سواعد والهجمات المعاكسة للمنتخب اللي دفاعين قص برشا كرات من المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري في الهجوم والتصويب والمباغتة من لاعب رقم 2 نعيم زهير ما يسجلش، تصطدم بالقائم وتخرج ويرجع الهجوم لصالح المنتخب الوطني التونسي. رامي الفقيه يوصل الغازي بن غالي ويتصدى حارس خليفة غضبان، يتصدى اللاعب يدير المنتخب التونسي، وعكس الهجوم المنتخب الجزائري يرجع دفاع المنتخب يقطع الكرة. بلال عبدلي ممتاز متفطن، بلال عبدلي يهز راسه ويلقى لاعبين المنتخب مازالوا ما رجعوش، يخير تصير التغييرات بين الدفاع والهجوم. باش يدخل اسكندر الجفالي، اسكندر الجفالي مكان بلال العبدلي، حلول جديدة قاعد يجرب فيها المدرب الوطني بعد ما خذا فكرة على المقابلة على المنافس. اسكندر الجفالي جدد العهد مع المنتخب، هو من العناصر الشابة الواعدة الحقيقة اللي نعمل عليهم في خطة الظهير الأيمن اللي عنا نقص كبير. اسكندر الجفالي من العناصر أثبت زادة إمكانيته في الدرجة الرياضية التونسي وزادة في المنتخب، يستنى في الفرصة متاعو. التغيير الكرة المنتخب بلال العبدلي، رامي الفقيه وينجح، رامي الفقيه ينجح ظهير أيسر المنتخب الوطني التونسي، ثاني هدف على التوالي يرفع الفارق في 20 دقيقة من الشوط الأول. 18-11 هجوم المنتخب الجزائري، هجوم المنتخب الجزائري. نعيم زهير، يوسف عاتق، حاول ديما نعطيكم بالمراكز، من الظهير الأيمن المنسق اللاعب الدائرة تمشي للجناح، يدخل كلاعب دائرة ثاني يحضر للمنسق لاعب رقم اللاعب رقم 5 تصويب ويتصدى دفاع المنتخب وعكس الهجوم غسان تومي ويسجل، ينجح غسان تومي في ترفيع الفارق. الهدف 19 للمنتخب، 19-11 في توقيت 21 دقيقة لعب في الشوط الأول من المقابلة الدولية الودية بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري في قاعة محمد مزالي بالمنستير. المنتخب الجزائري توا في الهجوم، يدخل لاعب رقم 5 منسق جديد في المنتخب الجزائري والتصويب ناجح من الظهير الأيمن لاعب رقم 94 محمد يانيس عبد الله، يسجل هدف ال 12 للمنتخب الجزائري. 19-12 خرج المنسق رقم 24 اللي كنا حكينا عليه في بداية المقابلة ريان عبروس ويدخل هاني عبد الرفيق بوناب، قاعد هذا منتخب الجزائري مدربه المدرسة الإسبانية ألونسو راول، يحب زده هو قاعد يرجع للمستوى المطلوب. بلال عبدلي التصويب والهدف 20-12 المنتخب الوطني التونسي، وعكس نجوم المنتخب الجزائري يحاول زده هو بسرعة وينجح في تذليل الفارق. هدف 13 صاحب الهدف هو اللاعب رقم 5 المنسق اللي كما قلنا لكم تخلى مع بداية الشوط مع نصف الشوط الثاني الشوط الأول عفوا مع النصف الثاني للشوط الأول، نحكيه على رفيق بوناب، عبد الرفيق بوناب. منتخبنا الوطني التونسي تولى السباعي على الميدان، بلال عبدلي منسق السواعد رامي الفقيه وطلب الوقت المستقطع، سواعد اسكندر الجفالي ورامي الفقيه، لعب دايره غازي بن غالي، الاجنحه نحكيه على خليل بربورة، وكذلك نحكيه على غسان التومي، هذوما سباع المنتخب ومعهم مادي الحربوي في حراسة المرمى. تغير سباع المنتخب مع بداية المقابلة، خاصة بعد خروج أمين درمول اللي بدأ كخيار أول إطار الفني، تعرض للإصابة خفيفة، ممكن كما قلنا لكم القاعة ما كانتش ممسوحة مليح حزدق، لكن يقول لك الإطار الفني خليني من جوزيف سنعطي فرصة للمنسقين. عندي بدل العبدلي في نفس الخطة، زادة كيف كيف على مصطفى ينجموا نشوفوه في كامل المقابلة، وزيد يدخل يعطي أكثر زادة حلول الإطار الفني، وأكثر تغييرات شفناها زادة على مستوى السواعد، قاعد يجرب، شفنا يوسف معرف كذلك أشرف المرغلي، والتغييرات شملت دخول رمي الفقي واسكندر الجفالي، لكن يقعدوا الأجنحة اللي بدأوا بهم المنتخب غسان التومي وخليل بربورة دون تغييرات. هذوما هما في مستوى لعب الدائرة، تغيير صار بدأ بإسلام جبالي وغير غازي بن غالي، هذوما التغييرات اللي قام بهم الإطار الفني تيري أونتي. في المقابل المنتخب الجزائري ممكن الحاجة اللي تحسنت في المنتخب الجزائري ونفهم لازم يلعب بسرعة مش بالريتم اللي بدأ به المقابلة، ولكن يقعد عنده مشكل في مستوى الهجوم، عمل ممكن الجماعي مازال نقص شوية بالنسبة للمنتخب الجزائري، حسم لحفظ محاولات أكثر إيدها فردية قديم ونشاهدوا عملية جماعية. عودة اللعب بعد نهاية الوقت المستقطع لطلبه المدرب الوطني 20-13 أسبقية المنتخب التونسي، سفارق 7 أهداف قبل 6 دقائق ونص عن نهاية الشوط الأول. كورة صالح المنتخب التونسي، تصويب البرة من سكندر الجفالي في أولى محاولاته، والهجوم لصالح المنتخب الجزائري 20-13 سباقية للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الجزائري ياخذ وقته في الهجوم، اللاعب رقم 2 نعيم زهير هو اللي يولي طول المنسق، ويرجع اللاعب رقم 24 ريان عبروس بعد ما خذ قسط من الراحة، وتمشي للجناح التصويب ويتصدى مهدي الحربي، ويتصدى حارس منتخبنا الوطني التونسي، والهجوم جديد المنتخب بلال العبدلي، تصعيد الكرة بسرعة بلال العبدلي، بلال العبدلي التصويب وتوصل غازي بن غالي، فما التدخل منتخب الجزائري ورمية 7 أمتار المنتخب الوطني التونسي، يربحها غازي بن غالي، فما دخول علاء الدين السهل في المنتخب الوطني التونسي، رمي الفقي تتبع ورمية 7 أمتار يسجل، رامي رفقي يسجل هدف 21 المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي دخول في مستوى الظهير الأيمن، منتخب الوطني التونسي ما كان سكندر الجفالي وما كان أشرف المرغلي، نلقاو علاء الدين السهل لاعب النجم الريدي الساحلي من عناصر الشابة، كيف وكيف سليم ابراهيم هذوما زادا يستناو ممكن باش ياخذوا المشعل على عناصر الخبري اللي تعودوا بالتواجد في الاكابر، وهذا في اطار التواصل بين منتخب الاواسط ومنتخب الاكابر مواليد 2004 2005، فما عناصر كما قلنا باش تكسب الخبره في مثل هالمقابله هذه، قاعد بشويه بشويه الاطار الفني يقحم فيهم في مقابله في لقاء اجوار، اكيد فرصه واكيد حتى اختيار توقيت ان تقحم عناصر كيما على الدين السهل، ولا ان شاء الله نشوفوا بعد شويه سليم ابراهيم. شفنا اسكندر الجفيلي زاد دخل من العناصر الشابه، هذه كل اكيد في اطار فكر الاطار الفني تقريبا، حتى كي تابعنا تصريحاتهم الكل يقول لك احنا قاعدين نقوم بتجديد النخبه ونعطيه في دماء جديده لمنتخب الاكابر، وكذلك الاشراف زاد حتى سامي السعيدي، نعرف سامي السعيدي تم ممكن في إطار خطوة جديدة كمدرب وطني مكلف بتجديد النخبة والإشراف على المنتخبات الشابة، صلب الإدارة الفنية الوطنية باش يقوم بعملية التنسيق، هذه التنسيق بين منتخب الأكابر ومنتخب الأواسط، ومنذ قليل كان حاضر معنا في المباشر إبراهيم ليغا، أعطانا فكرة زادة على منتخب الأواسط اللي قاعد يلعب في دورة الهادي ملك. نذكر كل ملتحق بينا حقق انتصارات اليوم ضد النمسا، وكان البارح ضد منتخب السعودية، وغدوة ضد المنتخب الإسباني، ومنتخبنا الوطني التونسي غدا باش تكون ثاني مقابله ضد المنتخب الجزائري في نفس التوقيت في السبعه هنا في قاعه محمد مزالي بعد نهائي الكبريات. نعاود نذكر غدوه بالبرنامج في الاربعه ونص نهائي الكبريات بين الجمعية النسائية بالمقينة ونادي الرياضة النسائية بالمقينة تسمى صحيحة والنادي الإفريقي. غدو أيضا المقابلة الترتيبية بين جمعية نسائية بالحمامات وجمعية الساحل في العشرة متاع الصباح. كانت مبرمجة اليوم تأجلت غدو العشرة متاع الصباح مقابلة ترتيبية في بطولة السيدات. أكيد قبل ما نختم معكم نذكر قبل خمسة دقائق عن نهاية الشوط الأول منتخبنا الوطني التونسي متقدم 21-14 على المنتخب الجزائري في مقابلة دولية ودية تحضيرية لقادم الاستحقاقات في أسبوع الاتحاد الدولي لها شايف. أول مرة الإطار الفني يتجمع بحضور لاعبين المحترفين واللاعبين من البطولة المحلية ولا كذلك لاعبين شبان. حابين في هذه المصافحة من الشوط الأول نعطيكم فكرة على سير تحضيرات المنتخب. شكرا لحسن المتابعة مع تحية حمد النقبي شوقي الحميدي. شكرا محمد سيدي. أجمل تحياتي سنة البرومي وإلى اللقاء.
1: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. جد منذ قليل حادث مرور على مستوى طريق السيارة سوسة محطة سيدي خليفة في اتجاه بوفيشة تمثل في انزلاق حافلة رحلة إلى الجزائر، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم أعلن عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية اللي بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. ونبقى في شأن الفلاحي، أيضا أكد كهيئة مدير الحبوب محمد علي بن رمضان أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تحقيق إنتاج يفوق نتائج الموسم الماضية. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة تأخيرية وعدم احترام الالتزامات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تمديد الهدنة السارية في الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان والدولة العبرية في واشنطن رغم تصاعد العنف أخيرا في الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنها في 16 من أفريل لمدة 45 يوما أخرى لإحراز مزيد من التقدم. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
4: فن موسيقى
3: والكل أذواقكم
4: محطة
3: من محطات السهر.
4: عناوين
3: حل السهرية في إذاعة المنستير.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبلنا حكو
4: يا سامعين الشعر والغناية.

0: الأغواني وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سادتي حضرات الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصتنا الليلة يا سامعين الشعر والغناية. حصة الليلة ستكون حصة حول مدينة المكنين. نعطيه بسطة على مدينة المكنين. مدينة المكنين تعتبر كغيرها من بقية مدن الساحل مثل جمال، الوردانين، بنبلة، زرمدين ومساكن، حيث أن أهالي المكنين من القدم مولعين بالشعر الشعبي الملحون وتوارثوه على الأجداد. وكانت أهالي المكنين يحبوا سهرات العراس بالإدبة والغناية، وكانت الإدبة والشعراء في ذلك الوقت بدون استثناء يتوافدوا على المكنين وأهاليها. علاش؟ على خطر يعتبروهم ناس ذواقة ويفهموا في ميزان الغني وفي أغراضه. مدينة المكنين نبغت منها عديد الشعراء والإدبة، ونذكر منهم سي محمد بن سعد المكني المولود سنة 1880 وتوفى سنة 1944، واللي كتب ملزومة في البيت معروبي خلخال ذهب مكنوز تحت الفارة كيف تلبسوا على البعض بان شرارة. كذلك قال ملزومة زوز روس ركابات في المحفل نشبح يا قوتة قصة وسوالف ممشوطة. أضاي البيت القصيد الأول، والثاني يقول في المحفل نشبح ساسية قصة وسوالف مذرية، وغيرها من القصائد الشعرية. كذلك جابت المكنين محمد اسماعيل براح المتوفي سنة 1950، وقال قالت حليمة خالي غناش ليلة البارح ولا ما جاش. وعنده كذلك يا قنديل البيت تنقل برا سامحنا هالليلة خلي خدود حليمة تشعل ما حاشت ناشي بفتيلة. كذلك يقول يا مولاة العرس الليلة اش بيني وبينك من سيا استاذنتي من كل قبيلة وعلاش نسيتي ساسية. كذلك عنده الفجر علم والمرزم غاب والصبح صبح والنطح شهاب. أما الشاعر فرج الحمادي رحمه الله مولود حوالي 1889 تقريبا، يقول في ملزومة حمروني نسيتي جميل فرسان اللي حظوك قعدتي للمضايع ويركبوك. وله أيضا قصيدة قصدك متعني وسمعت بك فطام نسبتك زمازي بالمشطة تهلل. هذه في نوع الوشام. كذلك الشاعر عبد العزيز بومعزة المولود سنة 1884 تقريبا، توفى في سنة 1952، وقال في شعره صلوا جملة على النبي هيا لسياد محمد بو فاطمة نورة وقاد. كذلك الشاعر سالم بن حليمة اللي قال النجعة راحت سقد غفلة بغير دراية نار الفراق توقد تحرقت على المشكاية. وهذا حضرات الإخوة شعراء أبناء المكنين، أعطيناكم بعض العناوين من قصايدهم واللي في الواقع هي كثيرة وتتعد بالعشرات، واللي قعدت تتغنى بها الإدبة في المحافل إلى يومنا هذا. ومدينة المكنين أكثر بلاد أنجبت الشعراء والإدبة. مدينة المكنين تعتبر هي الحاضنة الكبيرة للشعراء وللغناية سواء بالساحل أو خارج الساحل. ونمشيه الشعراء اللي جاءوا بعدهم، وهما محمد خضر جديرة رحمه الله المولود في 1925 وتوفى في 1984 ومات في سن صغير رحمه الله. وقال محمد خضر جديرة في كسيم عوارم آه دايا ماكن في كبتي عطيب. في آخر القصيد يقول فيها رحمه الله، يقول أنا الذي متسمي بملاط ذي عجيب وفيك سي معوارم ما في شي تحريف من خضر يقرا سلامي علي هنا محاضيب على قد برق اللي يلعج بقداير اللطيف على قد برق اللي يلعج بقداير اللطيف. كذلك محمد خضر جديرة قال هايم يا جمع اخواني دمعي قطار مول النوب استدعاني هاك النهار. كذلك كتب قصيد عنوانه يا فوز. وكان المرحوم جديرة صال وجال في العراس وفي الساحل وفي كامل تراب الجمهورية وكان عنده صوت جميل. ونستمعوا توا مع بعضنا للأديب الكبير محمد خضر جديرة في ملزومة طريق النجع راح تسجد لسالم بن حليمة.

Yeah.

0: يوم غفلت وغلب غير دراجة يوم ناراني لفرانة تتوجد يوم تهرانة تتوجد المشكلة يوم ناراني لفرانة تتوجد يوم تهرانة المشكلة
1: يوقف لنا بغير غير درايه او نار.

الحنان جحن هالبكرة وجنين اخبر مثبت ودخن لقنا يا حضرة يا نراها قصرك تلهبت الحنان

Hey, hey, hey.

أنا أنستم فرد يو في فنجم وحش خالي يو محال أهي أهي

من سنة تغزولي يا من سنة لحقي قادر او بي انا كنس مرسولي واني اهني صادر الحذر اهنك زولي على زين تاني

يفضى صوب تشير لهجاها نشوف قال الابساط وغيبة اهل الموت عالسباها يفضى العالي شغل ميمة او يتشام

0: يا يونان الفرنة قد واكت يفتح لنا قطعها المشكاية
1: أهلا غاني صاني شبلالة يفتش معي

Junior!

يا ولا الفناكر الحضارة، يا ولا بانس جيل الصادي، اهي صودا للنجارة، يا ولا ما من تيجي ترادي، يا ويوم هاني توجو غبار.

ترمق في الأزل وسادان مثلاني قاري ولا اللي هم والناس

لنا بمولم نوديها لليل منقاله وبهران يتقنى وترجم.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا للأديب محمد خضر جديرة النجعة راح تسجد، نواصلوا شعراء المكنين نحكيوا عليهم. فما الشعر حسن المكني اللي قال تلوى الواء زاد عالجوف قامة، حكم حكم فامة زاد البلي من ملهوة حزامة. وهالي المكنين حضرات الأخوة لهم ذوق رفيع واستماع مرهف للشعر الشعبي وأغراضه وموازينه. رحم الله كل الأموات وأطال في عمر اللي مزالوا قيد الحياة. نمشيه وبعتلي للأديب والشاعر الكبير حبيب اللمطي، حبيب بن عامر اللمطي المعروف باسم حبيب المكني. الأديب حبيب المكني مولود بمدينة المكنين في 30 مارس 1946، من الأدب المعروفين في ساحة الأدب الشعبي. لحبيب المكني تغرم بغني الأدبة منذ الصغر، وكان والده هو السبب في ذلك، اللي كان يهز فيه معاه في الغنيات باش يسمع الأدبة طريق تغناهم. ولديب لحبيب المكني تعرف ياسر في هذا الميدان، وكانت عنده شهرة في كامل تراب الجمهورية، وذلك بحسن أدائه والطابع الخاص به في الطرقة نتاع الغناء. لديب حبيب اللمطي عمل طابع خاص به في الغناء، وضاي كيما نعرفوه واني شخصيا غنيت معاه. حبيب اللمطي هو ما قلدش حتى أديب وحتى غناي، خذا ثنية الروحه وصنع طريق الروحه وسمات طريق حبيب المكني، وما قلدش حتى أديب وصنع الروحه طابع خاص به. لديب حبيب اللمطي حفظ على كبار الشعراء، وبرشا منهم شعراء المكنين فحول الشعراء مثل سالم بن حليمة وبوم عيزة ومحمد بن اسماعيل براح وغيرهم من فحول الشعراء المكنين. الأديب حبيب اللمطي يمتاز بصوت جميل قلنا، ويتقن الأداء والأغاني اللي يحفظها. كذلك اكتب بعض من الأشعار، ممكن تكون 80 أو أكثر من 80 قصيدة متنوعة في كل الأغراض والموازين. واللي عنده شغف كبير باش يكتب الشعر روحه، بحكم أنه تشبع كل الموازين وعرف جميع الأغراض، وكذلك الخبرة اللي اكتسبها في هذا الميدان الشعر والغناية. نتمناه للأديب الحبيب اللمطي الصحة وطول العمر، وهو اليوم في سن 80، نقول له سي الحبيب ما زالت البركة إن شاء الله. سي الحبيب مرحبا بك.
2: وبيك وما سيدي وبزاعة المسير وبالإخوان اللي تبعوا فيكم.
1: سي الحبيب كما تعرف احنا حصتنا الليلة مش كون على مدينة المكنين، ومش نحكيه على مدينة المكنين ومش نحكيه على شعراها وعلى الأدب نتاعها. وكان تعطينا سي الحبيب بسطة حول المكنين من عندك، خلينا نعرفوا بالضبط المكنين قداش فيها شعراء، قداش فيها أدبة، قداش شنو الغرام نتاعها، منها من سنة كذا إلى كذا. أعطينا تقريب سي الحبيب، خلينا ناخذ فكرة على مدينة المكنين في الأدب الشعبي.
2: يا خويا حسب ما نعرف وما خذيت معناها المعلومات مع الناس اللي قبلي العراق وكذا، أني نسمع ستة ولا سبعة شعراء ممتازين حفظت لهم غناهم، كما ولاد أحمدي وفرج وأحمد وبوم عيزة وحسين الشيخ، لكن الغالب حسين الشيخ زريعته قليلة، ما من نعدة محمد شاز قلبي ولدي ومحمد بن سعد الله يرحمهم، كل من هذوما كانوا شعراء وحدثون عليهم وحفظت لهم غناهم وعجب الناس وعجب الجمهور. كنتوا لها هذا هو، وكانوا قبلنا الرجال الكبار ولا تبع يفرقوا الكلمة ويفرقوا الغني، حتى الواحد ساعات ما يروح في كلمة وكذا فهمتوا لها يعرفها. وكانت الغناية تجيهم من أيام الاستعمار في قهوة في سوق الشغا،
1: أيوة.
2: الميكا المبارزة كان في عهد محمد الحلاوي الله يرحمه،
1: الله يرحمه
2: القهوة.
1: نعم.
2: يقول لك يا ماشي المكنين وناوي،
1: ايه
2: اذا كان انت حنش
1: ايه تفضل
2: عيساوي. هذه قهوة الحلاوي معروفة، ما أنا من يوم ثلاث استعمار.
1: إيه.
2: مولا فعل دمدم.
1: نعم.
2: كان يجيب في الشعراء ولدبة في رمضان وسابقة ويعمل لهم الصحن في عهد لما يحكيونا في عهد محمد الصغير وبرشا يدبة الجي.
1: أيوة.
2: ويعملوا لهم الصحن واللي يفوز يهز الصحن في الأخير يهز محمد الصغير. يحكيوه له في عهد الاستعمار وقت محمد مازال مش معروف عند بركيب وعند الواحد.
1: ايه
2: على ما هذا الحديث اللي سمعته ويحكيوا فيه رجال القضاء
1: سي الحبيب انت
2: ويفرطوا لك الغنيه بالباقي يا واديب من الاولى ديب بارز كيما الديره وكذا وبعدين يجيبوا لديب البران يقولوا له يا حذي كان حذاه يتبعوا له علاش هي كلمه شعبيه يقول لك دار الطبع مكني
1: ايوه حكينا على حكايه الطبع سي الحبيب
2: يعاودوا يجيبوه
1: ايوه
2: وكان معناها انا عاود
1: هذا الشيء والهون يهدد كذا ما قعدش. سيل حبيب لو تسمح
2: سمعتها من الناس اللي كانت تتبع
1: سيل حبيب
2: الله يرحمه
1: سيل حبيب وكان تسمح
2: نعم
1: من بالنسبة للغناء الشعبي والشعر الملحون في المكنين هي المكنين تتسمى حافظة حافظة تراثها وحافظة نعم. بالحق مسيرة الشعراء نتاعها وضاين الروح حتى في من حولك انت منها في حفاظتك الشعراء المكنين وكانت البداية نتاعك بحفاظتهم وبالشعارهم وبأغانيهم سي الحبيب انت بعد غنيت مع محمد خضر جديرة
2: نعم غنيت معه معناه يجي أربع ليالي ولا حاجة كما هيك وبعدها الله يرحمه مرض وجاء والصناعة متاعه جات معايا وتوفى عام 83 وتوفى صغير الله غالب
1: رحمه الله
2: عمره 60 عام
1: نعم
2: علاش وقتها مرض بالمعالق كان قبل يغنيه من غير بوك
1: نعم
2: كان يغنيه من غير بوك كل واحد وجهد في الاخر من كل معالق متاعه
1: يا سي الحبيب
2: نعم
1: انت غنيت من غير بوك
2: اش مش نقول لك ما غنيت شويه وبرا
1: شويه وبرا فك التاريخ هذاك نثبت عليه السي الحبيب اني بدي معناها غنينا مع بعضنا وكذا فما البوك مش ديما موجود ومش ديما معناها متوفر
2: البوك اختراع في عهد الحاج حسن عرار
1: الحاج حسن عرار نعم
2: بعد فهمت وقتها اللي تشتري وكذا وما سمعوش بالباهي وهيك مع الشوش ومشاو جابوا البوك ولا الناس كل يكبوا البوك
1: سي الحبيب
2: نعم
1: انت شاعر ولا غني
2: نعم اني
1: نعم
2: اني بديت بغني بعد 10 سنين بعد ما رويت بغني العرب
1: ايه
2: وعرفت الوصول وعرفت الغراض وعرفت مناس صغار شنية لشهرتني ريب بعد 10 سنين واني نتبع وقتك
1: وانت نتبع
2: مش كيف لا يصبح اليوم فارس من نهار اليوم
1: صحيح
2: 10 سنين
1: أي.
2: نحفر في غني الواحد ما
1: الشعراء الكبار
2: في هذيك اي في غني العراق وصلت نحفظ على 32 اديب
1: 32 اديب
2: من بالقسم الشعر
1: الورشفاني
2: والتهاب
1: نعم
2: من عراف الكبار وكذا على 32 اديب
1: سي الحبيب
2: نعم
1: انت كنت متميز بصوت جميل وجذاب وكنت بالحق مفخرة لمدينة المكنين من بعد المرحوم محمد خضر جديرة وانت مسكت الشعر والغناء مسكته بقبضة يدك وما خليتش التراث هذا يندثر لو مش انت سي الحبيب كل صراحه
2: احنا ممتازين ككنيه تعرف وانت عندك خبره وحتى بنبلة حتى بنبلة يا مدراك وعم تكلم من عندها
1: الله يرحمه
2: برشا اني تغرمت بجديرة من اللول وبعتلي محكي شويه وعجبني محمود تفر الله يرحمه يغني
1: الله يرحمه
2: ويغني بالمحاير وبتبقى عالية
1: نعم
2: عجبني زادا في البيت العروبي وفي المحاير وبعد تالي عملت ثنية الرحص فهمت لها هذاك
1: سي الحبيب، انت عندك طابع خاص، عملت طابع خاص لروحك
2: في الاخر. ايه في الاخر عملت طابع روحي خاص، معناها بديت في البيت العروبي نغني بالمحاير
1: نعم
2: وتعلمت.
1: نعم سي الحبيب،
2: ووجهوني انا معناها اللي تعرف.
1: نعرف انت، انا نعرفك مليح سي الحبيب
2: وكذا،
1: وغنيت معاك في المحافل. سي الحبيب قلت لك اني نعرفك مليح وغنيت معاك في المحافل، وانت اديب لجة تونس من شرقها لشمالها الجنوبها. وسي الحبيب خلينا نرجع للمدينة المكنين.
2: نعم.
1: انت تعتبر انت المنقذ الوحيد للتراث في مدينة المكنين.
2: انت سلمني البيع هنا ذكرهاني في الكبرى كله طلعته، وانا من بعد خيط المشعل على الجدرة سموني اديب السحل.
1: اديب السحل حبيب المكني. سي الحبيب
2: نعم.
1: شنو عندك جديد في صلي على النبي؟ تو انت عمرك 80 عام، ربي يطول في عمرك وربي يشد بصحتك.
2: كما قلت لك انا دخلت تو في مارس 80 عام.
1: واحنا نشكروك اللي تقبلت باش تكون معنا على الهاتف، اتمنيناك باش تكون حاضر معنا في الحصه. سي الحبيب
2: انا نعتذر، كان جات تحكي اليوم والله.
1: الحمد لله. سي الحبيب شنو عملت في الكبرى ضايع؟ شنو عملت؟ عملتش بعض القصايد؟
2: نقول لك
1: اتفضل.
2: انا عام 2017
1: اتفضل
2: ريت روحي محت للكبرى.
1: أيوة.
2: ولا عندي شوية ضيق من فس، كرت العيلة عليا، مشينا عملنا عمرة عام 2017.
1: أيوة.
2: وروحت ما عادش يخرج عليا، ما شكون أنا حتى من ولادي قالوا لي بابا ما عادش يخرج عليك تغني الغني نخضر وكذا وشنو. ومش كان ولادي زاد، حتى أحبابي.
1: نعم.
2: بالباهي ناس كبار. وحد قعدت انعزل، قلت له كان هوني في المهرجان نفتح لهم بقصيدة في المكفر والجد، ولا كيف يكون حبيب، لأني غنيت له برشا، غنيت له في تهور وفي عرس وفي ولد وفي عرس ولد ولد. وجبتك القطيعة هذيك اللي سمعتها من عندي،
1: ترى سمعنا من شوية سي الحبيب كانت تسمع.
2: وضاع رحمة ولا شي والكبر جار علي دواه ما لقيتاش.
1: ايه؟
2: عندك شدوية الكبر سي البشي.
1: ايوه
2: صغري قشة.
1: ايه
2: نديت عليه لباي واللي ورزع والشيب على خدود ينبت وتورزع. الكبر يا ناس فناني والحين ما بقاش بيت عروب. الكبر يا ناس أسالي جسمي فني وكبك، وهاكم تشوفوا الحال. لقدرت منه نهر صغري غبي وغدالي، والكبر دار بي وحرب. الكبر ممكن يتمكن يبكبش لباي يملصني، توشلت له لباي يسيبني ويبعدني. جسمي نحل الزبال وصغلة مشاشي حتى من ركابته، جسمي باد وهرم وقال شبح من عيوني. الرجل سير عليا جسمي باد وهرم وقال شبح من عيوني، وليت جلد على العظم، كبرت وفقدت سنوني حتى من سنين ما عادت عندي. وصابني مرض كم يا حسرتي على زماني وفنوني، حسرتي على زماني من كنت في ربيع العمر لمحافل ما تنساني. نغني ونصبح ونطرب كل من يهواني، نزهي القلب الحزين ونزلي لغوتي يزيكش هذوم.
1: تفضل واصل سي الحبيب.
2: نزهي القلب الخزين ونجلي الغواش، نزهي القلب الخزين ونجلي الزم والغمين، لمحافل بيا تجي واسمي في جامع العرب قاي، نجابر كل مسكين ولاني من أهل الطمع والزمين. لمحافل بيا الزين واسمي في جامع العرب قاي، اسمي شايد دوشت البرور وحشت الفخر والمشايد. واليوم الكبر يا حبابي خلى جسمي بايد، ننحب على صغري خبيه مرجعش. الصغر مولاه سلطة والكبر مولاه فن، نلقاه صحيح ببيان، جربت وشفت بعياني. لا تخجل من الشيب يا إنسان، الشيب مش عار يا أخواني، الشيب موقر ويقار، مكتوب ربي في جبين مسطر. واللي صغير اليوم على الكبار يتنك، لازم يزيه الدور إذا حياه العشر. إذا حياك ربي تشوف تكبر وتعود هارب، ويبان لك الشيء بالمكشوف وترجع على فعل كناد. عبد لا تنكر المعروف، الكبر محتم علينا ولاز. يا عبد رد بالك ويلغناك ربي، لا تبذر مالك. العبد إذا كبر يعود قاسي بارك، لأنه زمان غرور ما تملاش، زمان عباد غرار ويتاه أخشى وحسب. مرفني من جباب ركبار، قعد ملكهم موحش مخرب، خوخ وسكن فيه الفار، والبوم يغرد فيه وينه. ربي يفكني ويفككم من المرض والمصايب. جاه النبي البدر سيد القريش، جاه النبي سيد القوم المختار خير البريه، تفرج على كل مهموم، تحمينا من الشر والبليه، ونختم سلامي مختوم على كل من يشقى فيا، سلامي موقع على كل من هو حاضر ويسمع، ونزيد نشكر الشعبي ونرجع والمكنين بلادي كذلك ما ننساهاش. المكنين وكري وبلاد بحر الغني والرواية، مشهورة في المدن والباد، وشدير ارفع فيهم الراية، وخلف حبيب اللمطي يا شادي، سلمني البيعة بالكفاية، سلمني المشعل حافظت عليه وسموني يدي بالساحل، ومن بعد يا بلادي شوفوا شكون يكمل باش يبقى قنديل المكنين راوي ما يتفش. في الاخر عاد استغفار طالب المولى الفتاح، ان شاء الله يكون من هويني، نزور النبي نور الوضاح، ونتم مفرايض ديني، ونشد ركني ونرتاح، ومسهر والغني الزيني. خذيت ايام منين كنت شاب لا منو يواجه حامي، مع الاعراف الكبار قمت اعلامي، اسمي مشهور مخلد ما يتمحش.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب. قل لي احنا الشعراء، خاصة الشعراء، احنا ما نجموش نعتزدوا على الشعر على الميدان.
2: نعم
1: ما نجموش بحكم الموهبه اللي عندنا وبحكم الغرام، ما نجموش نعتزدوا سي الحبيب.
2: نعتزدوا هنا توا يا خويا، انا في المهرجان يجيبوا لي هاني نفتح لهم اذا ريت معناها بدني نطوعني. والتي ما قلت لك في الكلمه الاول، الحبايب من حبيبات اللي غنيت لهم العائلات، لكن توا الله غالب كنتني معنا، ولا عندي يا شي بشير رزق النفس.
1: نعرف نعرف.
2: وكيما قلت لك ولا عندي الشكر.
1: سي الحبيب قداش كتبت من قصيد؟
2: عندي 86
1: في كامل في كامل الاغراض.
2: بالمسدسات بالقصيدات بال
1: نعم نعم نعم
2: موقف نعم. شيء من كذا والله وقت قال لي يا سي محمد نعمل كتاب وكذا، قلت بربي نعمل كتاب ونحط تاني في يديه لتشري ما
1: سي الحبيب. قصايدك الأكثرية مدونة، هي موجودة عندي، هي موجودة ايه. عندي رجعت للأرشيف نتاعي وعندي ايه. بعض من القصايد نتاعك وكل الشعراء المكنين في الحقيقة عندي قصايدهم مدوناتهم، ونتمنى لك باش تعمل ديوان سي الحبيب يكون يبقى ذكرى.
2: إن شاء الله ربي سهدان كل سابر نوصيه. أنا خليت وجود دوشيات، دوشي في المكبر ودوشي في الغزل
1: سي الحبيب.
2: إن شاء الله
1: سي الحبيب. سي الحبيب أنت تعتبر ركيزة من في مهرجان محمد خضر جديرة.
2: نعم
1: تعتبر ركيزة من ركائز مهرجان جديرة.
2: عيني خانت بي الحروف ما عشان نشوفهم بالحب.
1: سي الحبيب
2: نعم
1: أنت تعتبر ركيزة من ركائز مهرجان محمد خضر جديرة.
2: ربي بقي الستر.
1: تعطينا بسطة شوية على المهرجان.
2: مهرجان
1: ولو بإجازة.
2: أنا المهرجان أنا معنا مهرجان جديرة عنده فوق 20 عام
1: محافظين عليه
2: قائمين بيها ذكرى زادة مخلدة.
1: لا بالنسبة لك أنت عندك مشاركة سي الحبيب ولا
2: فهمت ولا نعم
1: عندك مشاركة فيه ولا سنة
2: مش قد نسمع فيك شكوتي ما فهمت
1: عندك مشاركة معاهم السنة ولا
2: مازالوا هنا مازالوا ما حتى كان ندعوني وريت روحي في حالة حسنة كيما العادة هنا نفتح لهم بشويق مناعي في المكفر وكان ما ندعونيش ربي يعينهم
1: سي الحبيب.
2: ما يقدوش علي
1: سي الحبيب سي الحبيب. شنو تنجم تقول للشعراء الصغار والغنايه اللي قاعدين يغنيوا والاولاد الصغار هذوما، شنو تنجم تقول لهم؟
2: ان نكون عندي شكون يعجبني ولكن ما ننجمش نسمي باش ما نخليش سي الحبيب. اما الغنايه المعروفين هما اليزماماتهم عبيا كلام ويعجبوا الجمهور
1: ويعجبوا الجمهور.
2: بقى مش نقول هما معروفين وانت الاول تعرفهم.
1: نعم.
2: بقى مش نقول فلان ولا فلان ولا فلان هذا نقول ولا
1: لا بدون ما نسمي حتى
2: باش نخلف.
1: لا انا نحب تعطي نصيحه سي الحبيب، نصيحتك شنو لهم؟ شنو نصيحتك؟
2: وربي يعينهم وطالعين وان شاء الله ربي ينصر.
1: شنو نصيحتك لهم سي الحبيب؟
2: نصيحتي لهم انا اعطيتك هذا اللي يصير يعجبوني، فما بعض اد اربع ولا خمسه اد يعجبوني
1: سي الحبيب.
2: واسمع نعم. والاديب راهو ادب
1: نعم،
2: يجب يكون متأدب سي بشير
1: نعم،
2: ما يكون سيك يطيح قدره في وسط الشعب ولا كان يطيح ولا كذا.
1: هذا الحمد لله
2: وريت ادب
1: سي الحبيب بنتي.

0: حتى الغني العريان عريان
1: يكون نفخ سي الحبيب
0: يكون معناها المراه هي وبنتها ولا الراجل وولده الغني العريان احنا ساعات كل من بدلها
1: سي الحبيب
0: تعرف اشياء
1: سي الحبيب
0: نعم
1: احنا نعتبروك انت نجم من نجوم الادب الشعبي والشعر المنحون في المكنين وفي الساحل وضايا نعتبر حصة الليلة هي تكريم لك انت شخصيا وتكريم لروح الفقيد الأديب الكبير كذلك محمد خضر جديرة ولكل شعراء المكنين وإن شاء الله سي الحبيب إن شاء الله نتمنى لك الصحة ونتمنى لك طول العمر وإن شاء الله في مناسبة أخرى سي الحبيب تكون معنا متواجد إن شاء الله
0: ربي بقي ستر عليكم وعلى وربي وإن شاء الله الجيل هذا يحافظ على الأدب فيما إحنا حافظنا عليه ويحافظ عليه وما يبدلوش الصيغات متاعه هاك ما كنت كان إحنا خذيناه على الأعراف وكذا ومشينا في الصيغات
1: نعم
0: وربي يعينهم وكهو في الاخر والسلام عليكم
1: نشكروك وبارك الله فيك ونقول لك الى اللقاء الى اللقاء
2: المكنين وكري وبلادي وبحر الغني والعطايا مشهوره في المدن والبادي وجدير ارفع فيهم الرايه وخلف حبيب اللمت يا سادية سلم لي المشعل حفظت علي وسموني أديب الساحل ومن بعد يا بلادي شوفوا شكون يكمل بس يبقى قندي للمكنين ضاوي ما يتفاشي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
3: فن
2: موسيقى، والكل أذواقكم محطة من محطات السهر. عناوين تحل السهرية في إذاعة المنستير.
4: عندما تكون شاعرا، ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة.
5: التاسعة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
5: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. جرد عشية اليوم حادثان منفصلان لحافلتين، الأولى حافلة سياحية ليبية في مستوى سيدي خليفة متجهة للجزائر خلفت قتيلين وثمانية وثلاثين مصابا، والثانية حافلة لنقل عمل بمحول سيدي بوعلي خلفت عشرين إصابة في بوفيشة. والأسباب بحسب مراسلنا ماهر جعيدان هي الأمطار، وأضاف أن وحدات الحماية المدنية تنقلت على عين مكان الحادثين وقامت بالإسعافات الأولية، كما تم توجيه الضحايا والجرحى إلى مختلف مستشفيات ولاية سوسة. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، ووضع برامج لتكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. أكد كهيئة مدير الحبوب محمد علي بن رمضان أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تحقيق إنتاج يفوق إنتاج الموسم الماضي. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، وذلك بعد لقائه الرئيس الصيني خلال زيارة إلى بكين استمرت يومين طغى عليها تحذير الأخير من أن إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع الدولتين العظيمتين إلى صراع. وعودكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: الأقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجم تنال مرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري،
4: مع ربح الفجاري
1: وبشير بكار. وبشير بكار.
5: سمعنا لنشط الموزل الأخبار، نعود في حصتنا حضرة الأخوة ونحكيه على المكنين ومدينة المكنين والشعر في المكنين وشنو تأثيره على المجتمع الموجود فيها والغرام نتاعهم. نستمع مع بعضنا في طريق للأديب الكبير حبيب اللمطي.
6: أنا وما باب الصدق هو يعديك مع الناس يسحوالك. أنا ولا

0: حوت على اخوي حبوب.
1: يا براناش يا براناش يا براناش اجعل نور حي وجرحك يا ليبيا يا براناش
2: يا وجرحك.

0: Ella bella eres, andana zba herna zba, ale ale bunurga.
1: ننشد على ريم تالف ذيبة شوفوا الغريبة وتفقد ما جاش فوسط جليبة ننشد على ريم تالف ذيب شوفوا الغرايب وتفقد ما جاش فوسط جليب من فرقت وسرت نمشي سبايب دموعي سكايب والروح متعلقة في سبيبة ننشد على ريم تالف ذبلي تقاسى شرد لي تفقد ما جاش حتى بعد لي عيت للأحباب هم انشد لي سعدي رقت لي وزقنوا يا ناس عني خصيبة اه ننشد على ريم تلف غدالي يا من سغاني تفقد ما جاش اه نخلص من وسوالي عيت للأحباب لم الفالي يسخف بحالي ونايهاي من لوج بكبر المصيبة ننشد على ريم تلف غطاني يا من سغاني تفقد ما جاش مكبر محاني حب وسكن في جواجي كواني لو كان جاني افرح العبد كانش مع حبيبه ننشد على ريم تلف ذا ننشد على ريم تلف مل تقاسى شل تفقد ما جاش ذا العقل في جرته صاح ولد جمل بدموه طل

Yeah.

كني هوا اللطف من توقاشي اتملك بجاشي مريض الهوى الطب ما ينفعشي يا مكني هوا لاطف القلب بيدا تراحني هذيدا مريض الهوى لتفيد في ضميدا واللطف ما صاب فراق نديدا اللي تحمل دراشي وجيدونا ضحضاح ما نخبراشي يمكنني هوا لاطف القلب رامي فدفد عظامي داويت لباش يبرا غرامي اجراليك ما لايقت الشوق ضامي والحبل راشي وارد على بير ما نلحقاشي يمكنني هوا لاطف القلب ضربة فيا تغبى مريض الهوا لتدويه طبا هناي فارقت غزال المربى عبد الشراشي لحقوه سيات ومرجاشي يمكنني هوالات في القلب سايق تراحني مزايق مريض الهوالة تفيد في السايق اللطم من فرقت وصرت حامل وتايق ودبت ماشي وكرعي مدة بكتاب ترواشي يمكنني هوالات في القلب شكا هبال جاش حكا مريض الاهوال طبيب من يفكا العجم الصيد ينشي الشعر هكا كان تخبراشي وفي جميع الاعراف ما توجداشي ايه انا وباقيت انا يا اهل التخميم.

İsa'ya bak.

جفال لا يروم خيال لا يحمل زول الختال يا لحظة ريب الجفال يا لحظة ريب الجفال لا يروم خيال لا يحمل زول الختال يا لحظة ريم الشواف يا لحظة ريم الشواف مغنج الاطراف يا شاب ريم المتحوف ما كن رياف اللي بداعي يا مرجوف شفت الخراف خزنة مالكها مشتاف من غير اسراف كل خزنة لها مصروف اني صرف لاني عالذهب اللصاف دالي نخفف حافة بتلاه محذوف سلسة تضرف عربية تسكن في الحاف جيد يرهف يواتيها خاوية الجوف يدري هفهف نصحو في صباغ والعراف من توزر نف نفخ في القرمز مرخوف نبكي وجف ميموشين ونون وقاف غادي دفف ملك الدفة للمزروف لو نمشي نصاف لو يبدأ الصادي نزاف نصعد الأشرف لنحكر من لعد الخوف لا يقولوا خاف حتى نموت نموت أحلى.

الشريق هي لحظة ريم الشريق مغني جررمك يا شاب تريم الملحوق قاسي للحق من روس العليا تيتوق ما مر الفرق نار المحنة لا تنتاج ذبت الترياق عالغنجة سمح البخنوق دمعي دفق على روس خدودي غرقراق سمر حرق ناري تقدي بلا فلاق فزت المعلق لاهم في جسمي زعفوق نبكي زهق متنكد دون المخلوق يمكن نذيق نتفق

0: زور الختان يا لحظة تخرج فحفال وتشنق في الفراخ الخال يا لحظة
1: ريم الجفال يا لحظة ريم الجفال زيره من خيال لا يعمل زور الختان يا لحظة
0: ريم الشراد يا لحظة ريم الشراد ليتي قتواد لا يحمل زول السياد رات على هواد مترقي من الهود من الهود مسافة تبعد يا فهم معنة الأقصاد شيخة الرياد هي الأول عز الميجود سبحان وراد صابر على الحكم الجواد عامين أعداد تمت الثالث معدود الوحش نزاد طول بيا وحيني باد لا ثم عواد لا نعاود سرك المجحود سامر وقاد فزت الكبدة جيج العاد زارف كناد لحريقة عينك السود خلوني رماد كما قافز مح تحت زناد محسود احصاد ملق الدفة للبارود سايح نشاد لا وطاني طب الفاد دمعي جباد بت نغرد والناس رقود فرقت لنداد يلهم منها ريح جواد بايت جداد يبسني قصب على عود حكم المورد شقيني مية الأشهاد من غير جداد لا يروي عاطش ملهود ضامر كداد متعدي واد ورا واد لاني على واد يا فاهم معنة الأقصاد حب وصهد لا يرويني ثلج برود ضيق الأنفاد خفنا من الشوق القتال لسخفك

0: لحظت
1: لن سخفك حال ولا رديتي مني البال يا لحظت
0: ريم الجفان يا لحظت ريم الجفان زير ومخيان لا يعمل زول ختان يا لحظت
1: ريم الغزلان يا لحظت ريم الغزلان مغنج العيال متنكر ليتيق الزول سايغ الوزان كل معنى لها فطان ناس الكهان من يفرق في سد والنول صافي النيبان مشهورة في كل وطان عرب وبلدان ما يخذوش معها الزول وحشي مكان ناري تقدي بلا دخان مدة وزمان لا جاني منها مرسول دمعي طوفان على روس خدودي غدران بين الحيفان نتسوح مثل المغلول صحراء وجبال ضحضاح وغيمو يتكان ضحضاح وغيمو يتكان صايم رمضان شقيتو في الحامي طول ليها موهان صدق روحي للذبحان آخر ما كان لنموت مسطر مقتول أهلي فرسان متسمين فلان فلان صربة شجعان يفدو ثاري قبل الحول لو سير فتان لو يبدأ حرب وميدان سيف وتيغان يعانوا ذراري ملول نابوا لهوال ننبيح بسري ونطمان لا نعطي أمان عمري من حد الشهلول صاحة ولسان ندخل ببهوت وبهتان سياسة وحسن العجمي بن عامر مقبول عند العربان لا حظ عليه.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: مدينة المقنين أنجبت كذلك شعر من فحول الشعراء، الشعر العروسي الطبلبي. الشعر العروسي الطبلبي نشأ شاعرا في بيئة خصبة في مجال الأدب الشعبي، عرف لها عدد من رواد هذا الفن، لعل أشهرهم الأديب محمد خضر الملقب بجديرة. اسمع منه واحفظ عنهم وتأثر بهم، وكان لهم الأثر البالغ في انبثاق شعر شعرياته. لقد عبر الشعر عن تأثره بهذه المدرسة الأدبية، وقال في رثاء جديرة رحمه الله: ابكوا على الشعر راحوا ماليه ومشت أيامه يا حسر عليه. ودعاء إلى اقتداء به والحفاظ على مشعل الشعر الذي رفعه. ويقول جديرة: بلغ للنهاية ولوجوا خليفته منين. لقد جاء شعر العروس الطبلبي معتبر في تعليقه الصادق بالوطن وماضيه المجيد وحاضره السعيد، مواكب لشواغل الناس في أفراحهم، حاملا رسالة النقد والتوعية والإصلاح. وش نسمعوكم؟ مسدسة للشعر عروس الطبلبي. قول: صلوا على اللي سديد النظر، عظيم القدر محمد الهادي خير البشر. صلوا على اللي رايه جديد، الهادي المجيد شفي عمته في نهار النكيد. صلاة الرسول شافية وتفيد، معاها يزيد الخير علينا يزول القدر. صلوا على اللي لسانه في الصيح، وجانا نصيح شفي عمته في نهار الكسيح. وعلى قد ما هب بالكون ريح، عجاج وكثيح فرياف ومدن زيد الشر. صلوا على اللي مبعوث ناصح، بنورة واضح شفي عمته في نهار الكواسح. على قد ما كان غاضب وفارح والهوس سارح، وعلى قد سكان مياه البحر. صلوا على اللي نسبه شريف وعرضه نظيف، شفي عمته في نهار النزيف. على قد برق بنوره خطيف في شتاء مع خريف، على قد مروات مياه المطر. صلوا على اللي حبوا المعبود، الهادي المحمود، شفي عمته في نهار النكود. على قد من مات في مال وجود، الطب اللحود، على قد من عاش أنثى وذكر. بحب الرسول قلبي ملهوف، دموعي ظروف، يا رب سهل بالبيت نطوف. أنا المتسمي صغط الحروف، مكني معروف في معنة الجد، عروسي يشعر في معنة الجد، عروسي يشعر. هذه قصيد للشاعر الكبير كذلك العروسي الطبلبي. كذلك نقرأ لكم بعض القصائد الأخرى. نبدأها بقصيد للشاعر حبيب اللمطي اللي كنا نستمع له في الهاتف معانا، ويقول: صلوا جملة يا حضار على هادي خير البارية، شاهي نزور مع الزيار نشاهد مقامه بعيني. طلبي في الحي العدال يرزقني من كسب حلال، يسهل خطايا والنال نمسك شباكه بيديا. إذا نادى المنادي نحضر بصفوري وزادي، ونودع وكري وأولادي أحبابي وناسي ومالية. نودع وكري وأولادي أحبابي وناسي ومالية. نودع أهلي كبير وصغير والدمع على خدي غزير، ونركب من مطار مستير والطيارة تسافر بيا. نركب ونرقى لصعاد حامل عويني والزاد، وتنزل في جدة يا سياد مع جملة الإسلام حمية. ننزل في جدة بامان رجال وشبان ونسوان، وكلاتا خاشع حرمان حسب العادة والشرعية، حسب العادة يا فطانة. ونتعدوا على الديوانة، وكل حاج رسم عنوانة، وكل فوج ليها حذية، كل فوج عنده مرشد. من جدة نرحل نتسقط والمطوف فينا يرشد، نوصل المكة السعودية، نوصل المكة في الميجال، نحطك شاشي مع الرجال، نقيم وننزل في لنزال. خاشع حارم صافي النية، خاشع حارم بالتمام، ندخل من باب السلام، نقابل بيت الله الحرام بالحرير مغلفة مكسية. نقابل بيت الله المعلوم، نسعى بطواف القدوم، بين الصفا والمروة نحوم، نخف نهرول في خطاوية، نخف نهرول في الخطوات، ونتم ركاني بثبات، ندور نطوف سبع أشواط ونصغى المطوف بذكية. ربي يغفر ليك ولينا وكل من حاضر يسمع فينا، حبيب اللمطي الفاضوك هنا، سلامي لمن يصغى معانية، سلامي لمن يصغى معانية. ونستمعوا توا مع بعضنا للأديب الكبير محمد خضر جديرة.

الزيد ومعناه من هو يسغالي بعد الحلوة الزيد أحمد صدق حاجة خالي عين تموت شيد أحمد تفصل رمضان الوالي كان نهار العيد كلمة قال هبوب جبالي والكذاب بليد كبير الأصل تحب الأهالي من قرب وبعيد أهو الباي

لك يا مالي جاي ليك بالتوقيد البسلة بالصوبك فهمالي تفريش وتوصيد المدريج اكتشاف الخالي ترشيح وتبريد نتمرغ لين الوشمالي تجعيد وتهويد خليني هاين في الصحراء هيا اعطينا قوم او خينا والحضر بره عند 12 يوم اه يا عيشه حبك مهما

تبني لو جات لحار او طاح والعون مهبهبني هكايا خضار اهما نحسب عيشة تقلبني انا مشابار وما نحسب حبي جاربني فضيب لك دار او نهزم

وسر جدني بالمعنى والكار او خلي العفريت يشغل ابني علي من ويسار فلوكا فوق المال احتاني والركا بشار ساعات الموجة تضربني ساعة مشي نهار او ساعة في الجوف تصلبني ساعة بيجي فار او ساعة نغلبها تغلبني ساعة صدار بعد العقسان تضربني ساعة الاشعار عدينا الحلوة والمرة ليس حالي دوم أوين الله يعفص على الجبرة كان رجال

شاف حبك ما شفته خلاني من ذال ومهموم اللون يا سبته هل قالت في حال أيام الممحون مشدة علي في الأهوال أو عرضك الخمسة كالستة ساب اللوم هلال.

صبية في داله حسبت لعند شهبال وحتى شفقني شفقت صار الموجة جبال وبس ينفذ للجو بنط يغلال ويتحال متشرب معاتي لفت حتى لين انغال دخ فقري وانشك بطال بطلوبي يا عوم او حتى لو نبكي بالعبرة لا ليه

وسياف وجرح الحب مزيل وبيد في الفلاج انصاب قادلين الصبر يصير حصيد من تحت الاكفاف اهيال ويبدا عصر بيد ما عندهاش اكتاف يموتوا ما يلحق جديد من الاولاد الباب الباضي لما بعيد من الزبان يخاف يلم روحه لله عبيد للعيشه يشتاف وتتعدى سنين عبيد وبين الدفاف حتى لين الموت تصيب ليس يبش الكاف اه معنا يا زين التقليد هتحال اللي شاف خيال يذبح بالتوريد خير من الجياف وتزيلي كلمه مفيده قدم واللحاف اهي الليل عطي تهويد لي الله وكساف اهيال وعمية وجليد في رزل الجلاف.

هذا الدهتر يريد يظهر بالله تسفاف او نره العم بالتبريد فات بالله تلقاف عرما جمح تراب عبيد القلب الجديد اناف من المغرب كبه وتجعيد راك يا علاف بكري يا قبي توميد شرح يا كتاف اهل مربوط تحل حديد تبو رايح نشاف لعبد المجول يا حلة يفهم مر مردوم اهو الجاهل لا يعرف خبره لا ناقص لكم اهيا

ومع الأيام الحرفة ما ماتني عام أو لمتين عدي بالرجفة فريدي صابون أو لفة الناديهم شرفة كل ولاد فنون أو حتى لي نتميها الكفة فحذلك

يحاول يتكف إذا مل جون ولا خاخي بوطو يتهف تايه في بلكون أصل الدنيا كيف التف تلجو حر سخون الفايت والخالف يتلاف قارون وفرعون اخيار التخلي ساب العف من ولد العرجون سرير وظيرة تتهف قويس وجابون على الرمشة يعطيك الرخف محيوذ ومبذون او يخلص كل مدين في سلف هكا فاشي يكون او صيادي عاشي على الصف صاب الشهير اللون جات جهامتها والشف بالقرص المقرون اهمت وصيتي مع للهف مقروح ومقبون اقعد ساجد والماضي قف حاجة بالقانون عبادة جاب القول وصرف بورات ودبلون اوها ربي علام التخف علام الكون او تحصي الاحكام المصطرف ما بنكافنون اهلي فوشين ولام اليقرى تصعد بر الصوم اهو الحسبة من وقت الهجرة

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: كذلك يقول الشعر العروسة بلبي أليف: الله القدير العالي يعلم بحالي، يعلم بالخافية في ظلام الليالي، الباباريك خلطة الكذاب، وكثرة الأحباب ما تجلب للعبد كان العذاب، ونسيك لتامن الدهر غلاب، وبالناس شقلاب خذاهم وخلى ديارهم أخوالي، التاه تاه تارك الشريعات وخالف لايات، العمر عداه غارق في الشخيخات، مشغول بالمال كان ولا الذات، وناس المات يعيش في الحرام بعيد على الحلال، الثاث ثوب الخبث يلبسوا الخبيث، وقلبان الحديث منه العباد يا ناس تستغيث، يزيك ها غني من الجري والهيث، وارجع حثيث، الله رازق الغني والزوالي، الله رازق الغني والزوالي. الجيم جبيرة الكسر درجة بدرجة، وفالله نرجع من كان قراج يقعد بفرجة، ومن كان هراج يكثر هرجة، ولا ثم منجا من الحساب والدرك يوم الهوال، الحا حبيبك معاه كون مليح وفي القول صريح، وبالك الغير عينك تميح، الغدر في الدين راهو قبيح، وكون فصيح في الأصل ما تردهاش يلتالي، الخا خاين الخلق ممسوخ وفعله منسوخ، هذاك على الأرض عايش مرضوخ، وفعل الخير ديما شموخ، لا يحير لا يدوخ، محبوب معزوز عند الأهالي. تميت لليف واضح كلامي، وفي الشعر دامي جميع لدب اليوم تخشى زحامي، عروسي المكني ليكم اسلامي، المكني نوهامي، أهل الكرم ورجالها شبال، أهل الكرم ورجالها شبال. نقرأ كذلك قصيد للشاعر محمد العويان المكنين في البرق، يقول: نبدأ باسم الباري المالك الرقيب، هو عظيم القدرة موحال باش ينام، والصلاة نهديها للطاهر الحبيب، محمد رسول الله الشفيع في الإسلام، طالبك يا ربي إن شاء الله لا الخيب، يا وسيع الرحمة يا رازق البكام، بغيثنا وترحمنا بغيث عن قريب، جاه النبي والبقرة وصورة الأنعام، نولي صيغ المعنى على البرق اللهيب، بالضياه كيف يشعشع في السماء خدام، السحاب مريم من كل جهة قريب، من السماء يتجول في جديد الظلام، من شرقها للمغرب على القور جاز دريب، سابقوا مولانا يبشر بحسن العام، آمر الإله ياتي بغيت عجيب، في الحين كثر رعد في السماء رزام، إذا الرعد تكلم تحس شي رهيب، دان نوي طهاط الفوق لطا دحام، فين خدم خلى المياه تقع بقعيب، سهولها ووعرها الاثنين جو جمام، الوديان تلاقت بعيد مع قريب، كسرت القناط رجاسيلهم هدام، فرحة الفلاحة بالغيث العجيب، وقلوبها شاشت بخريف هذا العام، بدات الرجال تحرث من الصبح للمغيب، والبعض منهم يزرع الحبوب بالرشام.

0: تنام والطيور تزح بصوات شي عجيب وطبوحها تفرق لاهيش فرد مقام وبعد الربيع اتبقوا لحصادهم حسيب وتوكلوا على الخالق لعمالهم بغرام يا من صغيت المعنى واللفظ والترتيب من قبل ليلي صايا في الغنين الضام المكنين بلادي مانيش عليها غريب لعويا محمد والشاح في الكلام وتوا اختمت شعاري بصلاة على الحبيب والرضا على العشرة ساداتنا الكرام والسلام قريتو أسكى السلام طيب على جميع الحضرة والفاهمين النظام على جميع الحضرة والفاهمين النظام
1: يا ونوسيك يا ابن العمي.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: حضرات الإخوة، وصلنا لنهاية حصتنا. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. بشير بكار والمخرج فوزي الشعبان، إلى اللقاء.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجيري وبشير بكار.

0: التسكير. السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3
2: العاشرة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: حادثان منفصلان في ولاية سوسة يخلفان قتلان و38 إصابة. نقابة الصيدليات الخاصة تطالب باحترام الاتفاق مع الصندوق الوطني للتأمين أعلى المرض. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. جد عشية اليوم حادثان منفصلان لحافلتين: الأولى حافلة سياحية ليبية في مستوى سيدي خليفة متجهة للجزائر خلفت قتلان و38 مصاب، والثاني حافلة لنقل عمل بمحول سيدي بوعلي خلفت 20 إصابة في بوفيشة. مراسلنا من سوسة مهر جعيدان والتفاصيل الحادثة.
4: مساء اليوم جد حادثان أليمان على مستوى بوفيشة وكذلك سيدي بوعلي، حادثان تمثل في انزلاق حافلتين في حادثين منفصلين. الحادثة الأولى كانت على مستوى محطة سيدي خليفة قبل قليل في مساء اليوم. الحادثة الأولى هذه تسببت في زوج وفيات وأكثر من 30 مصاب، وتم نقلهم على مستشفيات الجهة خاصة إنفيضة وكندار وسهلول وكذلك مستشفى نابل. الحادثة هذايا إثر انزلاق حافلة ليبية تضم أكثر من 40 شخص، والانزلاقات هذه كانت بسبب الأمطار الخفيفة اللي جدت على طريق السيارة. بالنسبة للحادث الثاني اللي هو صار في محول سيدي بوعلي لحافلة صغيرة تنقل قرابة 30 عامل من أحد معامل الخاصة. الحادثة ذي كذلك تسببت فيه انزلاق الأمطار الموجودة على الطريق، وكذلك تم نقل قرابة 20 مصاب إلى المستشفيات الجهة، وكانت دخلت الحماية المدنية وكذلك وحدات الإسعاف الاستعجالي لنقل المصابين. كذلك تكثفت الحضور الوحدات الأمنية بكافة تشكيلاتها لتسريح طريق الطرق المؤدية سواء على طريق السيارة أو الطريقة بيكا 115 اللي يتصل على طريق السيارة في اتجاه تونس على مستوى سيدي بوعلي.
2: في موضوع آخر، وخلال ندوة صحفية حول الزراعات الكبرى، البرنامج الوطني للتحسين الوراثي في الزراعات الكبرى من الاستنباط إلى الاستغلال والتثمين وتدعيم السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية، أكد كهيت مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان في ميكروفون نفيسة حسني أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولى توحي بإمكانية تحقيق إنتاج يفوق نتائج الموسم الماضي.
5: مميزات الموسم هذا اللي حققنا رقم اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس، هي بذور ممتازة، بذور مثبتة نتيجة البحث العلمي، نتيجة التجارب اللي قمنا بها، وهذه البذور هذه كلها كما قلنا اللي هي مسجلة في السجل الرسمي للمستنبتات النباتية. والهدف متاعنا اللي نوفروا بذور ذات جودة، بذور تتأقلم مع التغيرات المناخية، بذور تعطينا مردودية أفضل، خلينا نقربوا من الهدف اللي حطيناه، وإحنا الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة القمح السلب باش نوقفوا التوريد متاعه، ويقعد المواد الأخرى للضرورة نحسنوا بها نسبة التغطية تاعنا من حيث الاستهلاك. احنا متوقعين اللي باش يكون خير من الموسم اللي فات، احنا عملنا 20 مليون قنطار، دونك ان شاء الله السنه نحققوا ارقام افضل من الموسم اللي تعدى. بدينا منذ فتره في الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع من حيث طاقه الاستيعاب، احنا على مستوى ديوان الحبوب فم برنامج كامل للترفيع في طاقه الخزن، احنا حتى على مستوى طاقه الخزن الجمليه نحبوا نطلعوا من شهرين كمخزون احتياطي نوصلوا لاربع شهور هذا على مستوى البلاد ككل، لكن على مستوى التجميع تقريبا عندنا اكثر من 8 مليون قنطار اللي نجموا نجمعوه من جملة طاقة جملية للعملية تجميع الحبوب، وكل عنا تقريبا في تونس 15 مليون قنطار كطاقة للتجميع والخزن.
2: إلى موضوعنا الصحي الآن، أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني زيارة عمل إلى ولاية نابل اطلع خلالها على وضعية أقسام الاستعجال بالجهة، وقام بتدشين قسم الاستعجال بتكلسة وقسم الاستعجال محمد التلاتلي بنابلة الذي شهد أشغال صيانة. وخلال هذه الزيارة أكد وزير الصحة على أهمية أقسام الاستعجال في الإنعاش التي تشهد أو على أهمية أقسام الاستعجال والإنعاش التي تشهد اكتظاظا كبيرا، وأوصى بضرورة تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنة. وبخصوص المعرف الوحيد أكد انطلاق العمل به بالمستشفيات الكبرى في انتظار تعميمه على بقية المستشفيات في الأسابيع القليلة القادمة.
6: شفنا في المركز الوسيط بتكلسة خدمات استعجالي ولات 12 ساعة في اليوم، إن شاء الله بالتعزيز بالموارد البشرية في بضع أسابيع تولي استعجالي 24/24 في تكلسة. كذلك رقمنة الملفات الطبية وأخذ المواعيد حتى المريض ما عادش يتنقل ياخذ موعد في بعض الاختصاصات ياخذوا عن بعض. كيف كيف في منزلة الميل شفنا الماموغراف الجديد يخدم والسكانير كيف كيف يخدم، أجال يستناو ياخذ موعد ما تفوتش أسبوع، والاستعجالي 24 ساعة على 24 ساعة، وذا يدل اللي الرقمنة في خدمة تقريب الخدمات وجودة الخدمات. العدالة الصحية خاصة المناطق الداخلية والمعتمديات ما هي شعار، هي تطبيق على الواقع، توفير الموارد البشرية، تدعيم بالمعدات، وكذلك الاستعجالي إن شاء الله يكون بسرعة المطلوبة ويتغطي جميع مناطق الجمهور. كما في الرقمنة كما في التلي راديولوجي وسكانير عن بعد، عنا طب الاختصاص شفناهم اليوم عن بعد في أمراض الجلد، أمراض القلب، أمراض الروماتيزم، أمراض السكري عن بعد، كله هنا الرقمنة في خدمة العدالة الصحية.
2: حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخيرية وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة للاحترام الفوري والكامل للاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة، وضع رزنامة واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية. كما شدد على ضرورة وضع النصوص الكفيلة بإيقاف الفوضى التي تضرب القطاع ووضع الآليات الكفيلة بإرساء العدالة الجبائية، فضلا عن إقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تعاني من صعوبات مالية. وجهت رئاسة والحكومة الدعوة إلى أفراد الدفعة الخامسة من عمال الحظائر الذين تفوق أعمارهم عن 45 سنة، وذلك قصد تحيين واستكمال معطياتهم الشخصية عبر المنصة الرقمية الخاصة بعمال الحظائر. عضو تنسيقية عمال الحظائر صبري بن سليمان أكد على تسوية وضعية عمال الحظائر الذين تفوق أعمارهم عن 45 سنة.
7: وصلنا إلى الدفعة الخامسة من عمال الحظائر بعد الاتفاق اللي صار في 2020 القاضي تسوية وضعيتنا، بالرغم أني فما تأخير بسنة لكن ديما شنكونوا إيجابيين. أيضا إن شاء الله رئيس اللجنة الوطنية ورئيس الحكومة يقع الإسراع أيضا في بقية الإجراءات الأخرى، فتح الشغورات ثم أعطاء الشغورات. خذينا وعود إن شاء الله تكون صادقة وفي ثقتنا كبيرة إن شاء الله أنه المرة هذه في جويلية سيقع فتح منصة الشغورات. نحب نعود ونأكد اللي الملف عمال الحظائر هو من أكبر الملفات الاجتماعية، ونعتبره هذه السنة سنة التشغيل الهش، 2026 ستكون نهاية التشغيل الهش. دعوة إلى سيد رئيس الجمهورية إصدار أمر رئاسي إلى ترسيم الناس هذه. تأتي الاتفاقية لتسوية 31,000، مزلت منها 6,700 برك اللي هي الدفعة الخامسة، ويقع الانتهاء نهائيا من هذا الملف. زملائنا الفوق 45 خذوهم على 3 دفعات، 2026 سيقع الانتهاء 3 دفعات هذوما بما فيهم الدفعة الخامسة.
2: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في عنوانها الأبرز: حادثان منفصلان في ولاية سوسة يخلفان قتلا و38 إصابة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
8: في إذاعة المنستير ديما سبور.
9: عشوية السبت عشوية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية تبعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.
10: سمر
11: ومؤانسة
12: يوميا
13: تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
14: فن موسيقى
13: والكل أذواقكم
14: محطة
13: من محطات السهر عناوين تحل السهرية في إذاعة المنستير.
15: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قناديل الخير على موجات إذاعة المنسير. مرحبا بالجميع، تحياتنا لكل من اختار موجاتنا. ليلى قنديل ضاوي باش يطل علينا من القيروان الجميلة بعد شوية. وجه نسوي صراحة يعني ناضل في قضايا العادلة، قضايا الإنسان وجودة الحياة. بعد شوية الأستاذة سوسن الجعدي معانا تحكي تفاصيل على رحلة مع عمل الأعمال التطوعية. تحية محمد السيدية ومعكم حياة الكوني، مرحبا بالجميع. ضيفتنا تحب برشا الأغاني الرومانسية، كعليش من أحلى ما غنى راغب علامة.

0: مرحبا بكم مستمعينا. تنضم لنا ضيفتنا قنديل ضاوي، طل علينا من القيروان الجميلة. في الحقيقة مش أول مرة تكون معايا في مصافحة إذاعية. التقينا سابقا في قضايا عادلة، لأن هي مناصرة للقضايا العادلة. ما نلتقي اليوم في سهرة فيها حديث على مسار إن شاء الله مازال طويل. ديما نقول في البرنامج هذايا حتى للناس اللي نستضيفهم في حوارات، نقول راهو البرنامج هذايا مش باش الناس تقول شعملت وتحكي على مسيرتها ولو انه من حقها، اما ماهوش من باب المن، والا من باب انه انسان يقول هو هاي مسيرتي نقدمها لكم، لانه الناس هذوما مؤمنين بدورهم في المجتمع، اما باش تشوفوا بذرة الخير في البلاد هذية، باش تشوفوا وتسمعوا وتقربوا من تجارب إنسانية رائعة وناجحة برشا. نتمنى أنه اللي يسمعوا فينا غدوة يفتحوا الأبواب على مصراعيها، غدوة مش بتبيع زمنيا، لأبنائهم باش ينخرطوا في الجمعيات وباش يكونوا فاعلين. وما أحوجنا المجتمع مدني فاعل في بلادنا. هكا علاش كل ضيوف البرنامج اللي مروا، نتمنى أنه كان جي فرصة أخرى سنة قادمة وربي يعطينا العمر نجدد نفس العنوان ونقعد مع نفس الضيوف، لأنه منهم نتعلم ومن تجاربهم نتعلم. وديما نقول بذرة الخير موجودة في كل واحد فينا، فقط أنه فما شكون ينميها وفما شكون يمشي بها لبعيد وفما شكون تقعد في محيط الضيق. سوسن الجعدي من الناس اللي مشيت بها لبعيد، بدأت مع وليداتها وتواصلت وما زالت الرحلة متواصلة. علاش كن نستضيف سيدة؟ الأمر مختلف تماما، لأنه التزامات العائلة عادة ما تكون أكثر على كاهل المرأة. مرحبا أستاذة سوسن، هلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبا، مساء الورد، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، وشكرا على الاستضافة لهذه الأمسية المزيانة. إن شاء الله
0: إن شاء الله مزيانة بحضورك معنا، بتجاربك في نشاطك الجمعياتي. كي نقول أول خطوة، أول محطة، وقتاش بالحق لقيت روحك في خدمة الناس، في خدمة قضية ما معينة؟
1: والله هي ممكن المسيرة المهنية هي اللي قربتني، كما تعرف أنا في التعليم، التعليم أستاذة التعليم ثانوي، وكانت علاقتي بتلامذة علاقة نجم نقول هي مميزة، وبدأ الخدمة العمل التطوعي بدأ معهم، بدأ في أنه كان عندي نادي للسينما، كنت نأثر في التلمذات ونختار لهم الأفلام.
0: علاش السينما بالذات؟ علاش هذا الفن؟ ولو أنه كان نقوله سينما نقوله من يحب الحياة يذهب للسينما معناها، أما علاش بالضبط؟
1: هي كانت ممكن معناها إجابة الحاجات حسيتهم أنه متلامذة بعدوا على الثقافة اللي كانت عنا في جيلنا إحنا، ممكن أنه برشا حاجات نسميهولهم في القسم نحكيو عليهم شخصيات أحداث أفلام قوية اللي هما اللي يخليوا البصمة، تلقى تلامذة هكا عندهم نوع من التصحر الثقافي، بعدوا معناها نهار كل لهين هكا بشوية بالقراية، بالدروس الخصوصية، القراية دروس الخصوصية للأسف. فكان السؤال أين الثقافة من ذلك؟ كيفاش التلميذ ما يزمش يتحصر فقط في المواد العلمية؟ صحيح يزم يهتم بأنه نجاح المشوار الدراسي نتاعو حاجة هامة برشا، ولكن أيضا أن يكون مثقف، وأنه تلميذ تكون عنده هواية ويكون عنده نشاط ويقبل أكل حاجة ذيك يتعلمها وبعد يولي يبدع فيها، كانت حاجة حسيت اللي هي ناقصة ياسر عند الصغيرات. وذلك علاش كان الفكرة أنه يكون نادي سينما التلامذة يحبوا معناها يشوفوا الصورة، مغرومين بالصورة أكثر من النص، فلما لا أنه المعلومة تجيهم من الصورة، معناها الدعوة للتفكير للنقاش لطرح الأسئلة تجيهم انطلاقا من الفيلم ومن الموضوع ومن الصورة. وبدأت هكيك الحقيقة مع تلامذة، يعني في النوادي، وبعد عملنا معنا ليزيفينمون مع بعض الزميلات، هو الأغلبية يبدو لهين بالدروس الخصوصية مع احتراف زملائي وزميلاتي، يعني احنا كنا معناها مناش كل المجموعة الكبيرة، معناها
0: مختلفين شوية في توجهاتكم على الصغار،
1: في توجهاتنا، في اهتماماتنا، في الوقت اللي نعديوه مع التلامذة اللي نسخروه، لكن النشاط ذاك تحس اللي انت احنا نشطوا في التلامذة لكن نعملوا في حاجة احنا زادة حابينها وشيخين عليها، خاصة كذا الاستفادة عند الوليدات خاطر في مرحلة ما ولات فما مسابقات، ولو هما يعملوا في الصور، ولو هما يعملوا في أشرطة وثائقية، يعني التلميذ ملي كان يتلقى في تلك المادة ولا هو
0: يبدع فيها.
1: هو يعمل لك الحاجة وتكتشف مواهب أخرى، وتكتشفك التلميذ الساكت وما عنده ما يقول في القصة ممكن عنده مواهب أخرى تتفجر في النادي، تشوف أنت التلميذ يجد يقرب الأستاذ وحتى كان عنده حاجات أخرى مش يحكيها، يحب مشورة يحب نصيحة. كانت النوادي الثقافية فرصة باهية الحقيقة لذلك،
0: فرصة باهية نعتبرها للاثنين، خاطر شخصيا من الناس اللي مريت بتجربة النوادي داخل الشبيبة المدرسية في وقتنا كانت تتسمى شبيبة مدرسية، فإنه التلميذ يقرب من الأستاذ والأستاذ يقرب من التلميذ، وحتى العملية التربوية تصبح سلسة أكثر. لهنا نقول الأساتذة يمشي والبناء الشخصية أكثر، الإيجاد التوازن النفسي للتلميذ أكثر، وهذا يراه في حد ذاته كأنه نعبدوا الطريقة أمام التمييز الدراسي صراحة. هذا النقطة اللي ما نش فاهمينها برشا كعائلات وكأسرة تربوية.
1: أكيد هي المدرسة مش قادة تنمي في كل أنواع الذكاء اللي عند الطفل وفي كل القدرات اللي نجم يتمتع بهم الولايات، ذاك علاش النوادي معناها تنجم تركز على مواهب أخرى عند الصغير، طاقة أخرى، قدرات أخرى في التواصل، في أنه كيفاش يتعامل مع أصحابه، أنه يخذ الكلمة، أنه يكون عنده ثقة في نفسه، أنه يسأل وإلا أنه يطرح البروجي المشروع اللي يحب يعمله. أذوقهم في بعض الأحيان والأستاذ يقري، وأنا نعرف اللي تبدأ عنا يعني إشكال أنه عنا برنامج ومضغوطين في وقت وكذا، فمن لا يفسح للتلميذ المجال لذلك، في أغلب الأحيان يكون متلقي يتلقى بطريقة سلبية، ممكن يتلقى في المواد هيك، لكن في النوادي الحقيقة يقع تنمية بقية المواهب اللي عنده صغير واللي مش تنفعه أكيد في الحياة من بعد، خاطر تنجم واحد يكون عنده شهادة كبيرة لكن ما يعرفش يتواصل، ما عندوش مهارات اجتماعية، ما يكونش قادر على أنه يقدم فكرة، أنه يأخذ الكلمة، أنه يعبر على موقف، أنه يدافع على فكرة. دونك هذه زادة كانت من الحاجيات اللي لاحظنا فما نقص فيها بالنسبة للصغيرات.
0: اليوم من المؤسسة التربوية عادي، ولو أنه بين ظفرين نجم يكون مش عادي لأنه قلت برشا يظهر لي الأنشطة في الحرم المدرسي، يعني على حد علمي ما نعرفش ما زلت مستثناء وإلا هذاك هو الحال، يعني كله يشبه البعض.
1: هي نقصت للأسف النوادي زادت نقصت، علاش؟ على خطر تبقى الأستاذ هو اللي يتحمل الأعباء الكل بجميع أنواعها، معناه هو الخدمة الكل عنده هو، يعني الوزارات ما تشجعش، ما تعطيش المواد، ما تفتحش أفق لك الصغيرات اللي يشاركوا، قاعدة بعض ممكن اللي لهين بيهم بعض المنظمات اللي عندها اتفاقيات مع وزارة التربية اللي قاعدت شوية تكمل في الأنشطة نتاعها، لكن اللي نلاحظوا للأسف أنه ما عادش فما حاجة أخرى زادة، خليني نقول عليها أنه الوقت المدرسي، أنه رو مثلا في بالنسبة للثانوي حتى عشية الجمعة يقع برمجة المواد متاع اللغات، معناها الليزوبسيون
0: المواد الاختيارية،
1: المواد الاختيارية بس فك الساعة يقريوا تلامذة من قسم ذاك والقسم ذاك والقسم ذاك، فحتى عشية الجمعة اللي هي يلزمها تكون مكرسة لكل ما هو فني وثقافي ونوادي صحية وبيئية وغيره، وأنا كنت نتمنى تقعد المعاهد فيها تلك الحيوية، بالعكس ولات زادة مخصصة للتدريس، وهذا اللي يخلي زادة حتى الأستاذ كي هو تبدأ عنده الحماسة باش يعطي من وقته للتلامذة ما يلقاش تلامذة، خاطر التلامذة يا إما يقرأوا في الليسي في الأوبسيون ولا يقرأوا في الدروس الخصوصية في بلايس أخرى. وهذا زادة الحقيقة يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة للناس اللي البعض الأساتذة اللي هما يحبوا الثقافي والفني.
0: الناس اللي تحب الثقافي والفني كلنا تحت ضغط البرنامج، وكلنا زادة تحت ضغط البحث عن التميز، فما يكفيش اللي يتلقاه صغيرنا في المؤسسات التربوية، نسعى وجاهدين انهم يزيدوا يقرأوا ويزيدوا يقرأوا البرة، هذا كل تحت ضغط البرنامج وضغط التميز والحصول على الأعداد المتميزة. وقتاش خرجنا من نشاط ثقافي خاص بالتلامذة وتلمذي بالأساس وفكرنا أن نخرج به البرة؟
1: هي هو وإحنا وأنا قاعدة ننشط في النادي جات الفرص، بس نظمنا مالي دي زيفينمون كبار في المعهد، لموا أكبر عدد متاع تلامذة، وديما كان العمل ديما نربطه بقضية ما، أنه نغرس وعي وطني عند التلميذ، أنه يعرف مثلا استقلالية، نختاروا أفلام تكون عندها علاقة بمواضيع هامة، يوم الأرض نفتح المجال أنه تلامذة تبدأ. إلى أن الحقيقة هي حادثة خايبة، لكن كانت عملت ممكن نقلة في الوعي متاعي، أنه تعرضت لعنف سياسي في مرحلة ما على خلفية التنشيط الثقافي وكذا في مرحلة سياسية ما، دونك وقع استغلال الخدمة هيك وربطها بمواضيع أخرى، فكنت ضحية لعنف سياسي في جهة قروان اللي يجيها محافظة. وفي الظرفية هذيك لقيت أنه شكون وقف معايا وشكون دافع عليا وشكون جاي يسمع فيا ويشوفني وكذا، هي المجتمع المدني والجمعيات. وقتها الرابطة والممتدى أنا ذاك، فحسيت بقيمة الدور اللي تلعبه تلك المنظمات وتلك الجمعيات، يبدأ حد ينتهك بطريقة ما، فهمتني؟ فمن وقتها جاني الإحساس بأنه المجتمع المدني عنده دور كبير وعنده قيمة، وكينا هما دافعوا عليا في مرحلة ما وعطت بيان دافع عليا، فأنا زادة من واجبي أني ندافع على غيري اللي نجم يتعدى بنفس الموقف. دونك الحقيقة قبل كنت نحضر ونمشي ونشوف، وخاصة كما قلت أنت في مواضيع اللي تم نسى نحضر مع مثلا أكثر جماعة حضرت معها هي نساء الديمقراطيات اللي عملوا دي زيفينمون في الجهة، نحضر نخمم في الانخراط، لكن بقى ما نشكلي متحمسة ياسر أن يكون فاعلة برشا وموجودة برشا. لين جاء الديكليك هذيك، لين جاء الوقت هذاك اللي أنا وقتها كنت ضحية والمنظمات هي اللي دافعت عليا، وقررت وقتها أنه لا، أنه للمنظمات دور ويزمها يقع دعمها، وهذه المنظمات والجمعيات هي إطار باهي باش واحد ينشط ويخدم في القضايا اللي هو يحبها ويؤمن بها، وأنه كما هو يعني عاونوه وكما هو ناصروه من واجبه أنه يعاون غيره.
0: المرحلة هذه أكيد مهمة جدا، لأنه قوة المجتمعات في قوة جمعيتها. بعد ما نسمعوا الأغنية باش نحكي به يا سيدي قدام بارش الجمعيات وكل واحدة ولونها وتوجهها، وين باش نمشيوا بالضبط، وين باش تكون الأستاذة سوسن الجعدي في أنا نهج تقريبا من الجمعيات هذه. نسمعوك أغنية كالعادة باش نقعدوا كما طلبت أنت في الأغاني الرومانسية الجميلة.
2: يانا يانا يانا يانا

0: فضل شاكر في الإعادات في الأغنية للشحرورة. في الحقيقة كي نختار النوعية دي متاع الأغاني نقول أكيد فما برشا ناس ما يحبوش الإعادات، يقولك نحب الأغنية بصوت فنانها الأصلي. أما والله حتى ساعات بعض الاجتهادات جميلة هكا، ولا وانت من محبي فضل شاكر؟
1: أكيد، وفي بعض الأحيان تكون أجمل،
0: وتكون أجمل الإعادات
1: فما شكون فيها الفنان من روحه وهو دونك اختيار مزيان. يعطيكم الصحة.
0: شكرا به. بعد ما شفنا المناصرة والمساندة وين باش يكون التوجه عموما؟
1: والله هو في الأثناء أنا معناها كأستاذة كنت يعني متأثرة بالعمل النقابي، يعني نشارك مع زملائي في الوقفات في الاحتجاجات، حتى في الوقفات اللي تبدا هكا ما فيهاش برشا اساسا، وقتها كانوا الاغلبيه يكسروا الاضرابات نتاع النقابه، لكن كان عندي التزام بالعمل النقابي. والعمل النقابي كما تعرف معناه يهم ما هو اقتصادي واجتماعي، هذا من ناحيه. من ناحية أخرى تكويني في اللغة الفرنسية خلى عندي حساسية كبيرة لمفهوم حقوق الإنسان ومفهوم المساواة بين الجنسين، يعني الكتابات المتعلقة بفلسفة الأنوار، المبادئ هذيك متاع الحرية، متاع البناء الأولي متاع الديمقراطية، متاع حقوق كيفاش معنى ذلك الشعب انتقل من مرحلة أني كانت مملكة وكانوا رعايا منتهكي الحقوق إلى المواطنة، وكيفاش الثورة وقع انتكست وبعد كنا رجعت معنى كنت متشبعة بتلك الثقافة. إضافة إلى بطبيعة الحقيقة إحنا ناس متأثروا بالمحيط متاعنا، يعني لقيت أنه وقد يكون ذلك صدفة أنه عندي زملاء وزميلات فيهم من هو منخرط في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعندي زميلات في نساء الديمقراطيات مش برشا، هم كعبتين كعبتين، وعندي زملاء وزميلات زادة التحقوا بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
0: كلها منظمات حقوقية بالأساس.
1: كلها منظمات حقوقية، هو هذاك الإطار اللي كان
0: الجامع بيناتهم
1: اللي كان قريب لي أي، واللي فيها معناها نلقى فيها الأفكار والرؤى اللي أنا نؤمن بها. وهكذا بشوية صار التقارب خاصة مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي يعني يؤمن بالعمل الميداني برشا، قريب ياسر لنبض الشارع، قريب ياسر للناس المهمشة، للناس الفقارة، للناس اللي عندها إشكاليات، للناس اللي ما تنجمش توصل صوتها. وأنا جاية من جهة فيها في قروان فيها كما تعرف مناطق ريفية معناها ممتدة وناس مستحقة أنها يوصل صوتها، وناس تنجم في بعض الأحيان تلقى غير واعية حتى بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. دونك هذاك علاش كانت هكا الأمور مشات هذاك في المنحة هكا، أنه رغم لي أول انخراط كان في الرابطة وهذا يشرفني برشا، لكن الانخراط بدأ مع العمل متاع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان.
0: المنتدى صراحة في السنوات الأخيرة علامة فارقة في الدفاع عن حقوق المواطن التونسي في كل المجالات صراحة، يعني أساتذة أجلاء منظمين كبار تبنوا أفكار، يعني الأفكار هذه كانت يعني بصفة لصيقة جدا لحياة الناس اليومية.
1: أكيد، وخاصة أنه المنتدى بدأ العمل متاعه حتى قبل الثورة، بدأ من أحداث الحوض المنجمي، بدأ بنخبة هما في أغلبهم أساتذة تعليم ثانوي اللي تحركوا، اللي كانوا موجودين في النقابات وكانوا موجودين في الرابطة وساندوا الناس في الحوض المنجمي، وكيف كيف في عمليات النسيج خاصة في مستير. ومن غادي بدأ العمل متاعهم في السرية قبل أنه يقع إنشاء المنتدى بعد ثورة تونسية، المنتدى اللي يهتم ياسر بالحركات الاحتجاجية والاجتماعية. وإحنا كنا في مرحلة كانت الحراك فيها قوي برشا ومحدد لعديد المحطات السياسية اللي تعادت بها بلادنا. دونك المنتدى كان قريب في توجهه وفي رؤيته للمرحلة اللي احنا تعدينا بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نتكلم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإحنا قراب من الحياة اليومية لكل التونسيين. قد تكون معناها الحقوق السياسية تهم نخب معينة، الوعي بحقوق الإنسان يهم ممكن ناس معينة، لكن كي تحكي على الحق في التعليم وفي الصحة وفي الماء وفي بيئة سليمة وفي غيره، فهذا يمس الناس الكل في حياتهم اليومية، ناس في الريف وفي المدينة واللي لبس عليه واللي أقل. دونك الإشكاليات هذيك الحقيقة المواضيع اللي وقع العمل عليها تهم الناس بارشة وتمسهم وتمس كل واحد فينا بطريقة ما.
0: في الحقيقة في فترة ما في أنشطة المنتدى ومن الناس اللي كتبت ونقدت إنه وكأنه هكا فما خيط رفيع خاف لا يسقط فيه ولا يكون بين العمل السياسي والعمل الحقوقي صراحة في فترة ما.
1: صحيح، هو هي النقاشات هذه كانت زادت في داخل المنتدى. المنتدى يلم برشا أشخاص وشخصيات وناس مش ديما يجيوا من نفس الزوريزان ومن نفس التوجهات، وكان ديما النقاش هذا كان موجود الحقيقة. أنه بيقف عند حدود العمل المدني، الدفاع عن الحق فقط، أو أنه تكون عندك رؤية في السياسات العامة. هانو ما كتعرف القوى، أنت كل مرة في المنتدى كل مرة في المؤتمر شكون يطلع صحيتك، كل مرة حاجة تطغى شوية تهست شوية. دونك خاطر كما تعرف فما معناها تيارات، مش تيار واحد، مش الناس كل تخمم بنفس الطريقة والكل.
0: دونك يبدأ ماشي بقناعات، فالخوف كل الخوف أنه في وسط الطريق ربما تلك القناعات تهتز وإلا
1: لا. هذيك القوة متاع تعلقك بالمبدأ، كي تبدا عندك قضيتك واضحة وكي تحب تكون تحدد أنت معناها شنو الهدف من الخدمة اللي تعمل فيها. هل أنك الهدف متاعك مش تنفع الناس وتدافع على مبادئ معينة؟ هل أنك عندك طموح وإلا أهداف أخرى تتعلق بالوصول للسلطة، تتعلق في أنك تكون مع هذا ضد هذاك؟
0: كي تبدأ الأمور واضحة نتصور الخلط غير مطروح بالنسبة لك بالمرة. أستاذة سوسن به ما زلنا مواصلين معاك أستاذة سوسن الجعدي. تو نرجع ديما الناس اللي تنشط في المجال الاجتماعي السياسي في المجال الاقتصادي اللي تهتم أكثر بقضايا الناس، عادة ربما ما يكونوا في منأى عن السياسة رغم أنهم خطابهم يوجه لصناع القرار اللي هما سياسيين بالأساس. نسمعوا غناية ونرجع مكملين.
2: درومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخلف، رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: أفضل شاكر في غناية ثانية من أجلك فقط أستاذة سوسن الجعدي، لأنه طلبت فضل شاكر. نواصلوا سؤالي قبل النغم، كان إيمانك وقناعاتك أنه أنشطتك وتطوعك يكون خالص للإنسان في حد ذاته، في كينونته، في حقوقه، في احترام زاد حقوقه في الحياة بعيدا عن المجال السياسي، ولأنه للأسف حقوقنا في يد السياسيين.
1: هي العمل المدني ما تنجمش تفصله تماما عن العمل السياسي. كي تدافع انا مثلا على حق الناس الكل في الماء، في انه الماء الحق المنصوص عليه في الدستور، ولكن في نفس الوقت تلقى جزء من التوانسة ما يوصلهمش، هونش متمتعين بهذا الحق. فهذا يجبرك انك تنتقد سياسات الدولة المائية، يعني الخيارات السياسية متاع الدولة، يعني تلقى روحك في قلب العمل السياسي. لكن الفرق هنا أنه العمل المدني هو أيضا عمل سياسي، ولكن أنه ما يكونش عمل حزبي، بمعنى في بعض الأحيان تشوف من بعيد منظمة تولي تخدم في أجندة متاع حزب معين. أنا راكي تولي هكاك تفقد المصداقية متاعها، حتى الناس يحسها هذه ما تمثلنيش، هذه ممكن ما تدفعش علينا، ممكن كي أنا ينتهك حقي ما همش بشي دافعوا عليها، خاطر أنا منيش كيفهم، مختلفة عليهم. غادي وين بعض المنظمات تفقد المصداقية والحاضنة الشعبية متاحة. لكن كي تقعد أنت تدافع عن الناس الكل باختلافاتهم، خاطر أنت البوصلة متاعك واضحة، هي حقوق إنسان، هي تدافع على حقوق اقتصادية اجتماعية بيئية، فوقتها الحقيقة الناس كل تجيك من غير حسابات، تولي الكلمة اللي تتقال عندها

0: عندها مصداقية، تولي فما ثقة بين المجتمع اللي انت موجود فيه وبين تلك المنظمة ولذلك الهيكل اللي انت موجود فيه. وهذه الحقيقة مشاكل قاعدة يعيش فيها المجتمع المدني في تونس، وأيضا بعض الهياكل المهنية اللي في مرحلة ما يسيطر عليها حساسية سياسية معينة، فتحس أنه الحساسية السياسية ذيك قاعدة تفرض في رؤيتها في خياراتها على البوصلة اللي يلزمها تكون عند ذلك الهيكل تلك النقابة ولا تلك الجمعية. ونتصور أنه إحنا مستحقين، رو المجتمعات الكل مستحقة للمجتمع المدني لتلك المنظمات، على خاطر هي السلطة المضادة، هي عندها سلطة الرقابة، هي اللي يلجئ لها المواطن وقت اللي في بعض الأحيان على غالب ساعات ساعات نقول أنا الدولة تكون ملوثة مثلا، لشكون مش تلتجأ أنت؟ شكون مش يعطيك حق؟ شكون
1: اللي يعدل المسار، اللي نجم يعدل المسار ويعدل البوصلة؟
0: المجتمع المدني متشبع بالمنظومة الحقوقية، يحترم القانون، يخدم في إطار سلمي معقول واضح فيه شفافية. يعني في بعض الأحيان رأوا في عوض الناس ساعات تبدأ حاسة بالضيم وبالغل ولا بالحجرة، تنجم توصل تعمل حاجات اللي فيها مس بالأمن البلاد، فيها الأمن الاجتماعي. فبالعكس كي تتبنى قضيتهم معناها منظمة وإلا جمعية، لا تعرف كيفاش توجههم وتوريهم كيفاش يدافعوا على حقهم، لمن يتجهوا وشنو حقهم، كيفاش توصلوا
1: وتسلك معهم يعني سمحني طريق النضال، يعني بعيدا ربما عن حاجات يمكن زادة تضر بالمجموعة الوطنية وإلا تضر ببلادنا، وتعرفهم توريهم الثنية كيفاش ياخو حقه، تعلموا كيفاش ياخو حقه. هذا هو المهم،
0: من يكون هكا جست مواطن غاضب يولي فاعل اجتماعي في جهته في منطقته، قادر أنه ينظم المطالب متاع الجهة ذيك، قادر أنه يعاون المجموعة اللي هو موجود فيها، وفعلا يتحول إلى مناضل اجتماعي ويخدم على تلك القضية اللي هي خليته معناه يتحرك، خليته يتغشش، خليته دونك راهو المجتمعات كلها مستحقة. وحاجة أخرى باللي نحب نقولها، رأي المنظمات المدنية ليست غريبة على المجتمع التونسي، كانت موجودة حتى قبل الاستقلال وكان عندها دور وطني كبير برشا، يعني ماهيش حاجة جديدة أو دخيل علينا، رأي حاجة موجودة في هذه الأرض وعندها برشا. يعني حتى من وقت النضال الوطني كانت موجود مجموعة معناها طرق للتنظم للعمل المدني كانت موجودة في تونس، دونك وذلك علاش أنا رأى أنه المجتمع هذا في حاجة إلى هذه المنظمات اللي هي موجودة في كل دول العالم، مانيش مش نكونوا بطبيعة
1: مانيش الاستثناء، أما بلادنا راهي ومجتمعنا في أمس الحاجة، المجتمع مدني قوي والجمعيات قوية في بلادنا. نحب نقول زادة البيئة اللي انت منها ولاية القيروان، نحكي على ولاية صراحة القضايا فيها كثيرة والانتهاكات فيها كثيرة، تشبه البرشة ولايات أخرى لكن نعتبرها استثناء في بعض المواضيع. قبل ما نجي ربما زادا البيئة الحاضنة هذية واللي تعجب القضايا واللي تخلي المثقف فيها يلتزم بقضايا الناس ولو حتى كرد جميل وكمسؤولية مجتمعية بالنسبة مناطب عهد وهو المثقف، ما فكرتش في الانتماء لجمعية نسوية؟
0: والله معناه مطروح أما في بعض الأحيان نحس أنه قد تكون الجمعية النسوية تحصرني في بعض المواضيع. هو بطبيعة أنا كامرأة حساسة أكثر لقضايا النساء، وفي أغلب الأحيان تلقى فما تقاطع بين القضايا اللي يعيشها المجتمع إنساء. يعني
1: أكيد.
0: إذا كان المجتمع يكون معناه منتهك الحقوق في مجالات ما، فإنساء مش يكون منتهك الحقوق أكثر,
1: أكثر
0: في تلك المجالات. أبقى ممكن أنا نفضل أن يكون العمل متاعي في فضاء أوسع، نخدم عن شيء لكن في نفس الوقت نحب أن يكون عندي رأيي وفكرتي اللي نعبر عليها واللي تهم بقية القضايا واللي تهم الشأن العام، على خاطر رامن واجبي أنا كامرأة البلاد هذه قررتني وعلمتني وكونتني وعطتني فرصة للعمل، أني زادة أنا أسهم بدوري في بناء المجتمع هذا كما أنا نحبه. ومراشي أنه الإنسان الفرد ينجم يكون سعيد إذا كان يرى التعاسة حوله. ما تنجمش تكون أنت تبني برجك العاجي وتقول أنا أموري باهية لا أهتم بالبقية. ما تنجمش تعيش حتى في آمن إذا كان اللي حولك معناتها يعني معناها هذه ما غير ممكنة. وفي بعض الأحيان حتى كي تجربها راك تتمس اللي يمس المجتمع يمسك. فذاك علاش كل واحد فينا عنده دور، عنده مسؤولية، عنده حاجة مش يقدمها للمجموعة اللي هو فيه.
1: بعد شوية في جزء ثاني باش نحكيه البيئة الحاضنة دورها في أنها تخلي الفرد فينا محمل بقضايا الناس، هل هي أنه شخصيته هو هكاك وإلا صنعته البيئة وإلا التزامه كذلك كمثقف كما قلت أنت كرد جميل أنه نكون مناصرة لقضايا الإنسان العادلة. ما زلنا مكملين معاكم، نذكركم مستمعينا أنه معنا ليلة في قناديل الخير الأستاذة سوسن الجعدي، بدأت من تجربة مع تلامذتها مع أطفالها، بدأت من السينما من الصورة وحلقت بعيدا مع المجتمع المدني في البحث عن جودة حياة بكل بساطة، في البحث عن حق منتهك للشخصية التونسية مهما كان العمر متاعها. ربما سمعتها في برشا مرات مناصرة لقضايا المرأة، لكن ديما نقولوا كي نحكيه على مرأة نحكيه على مجتمع بأكمله. جزء آخر مازلنا مكملين معكم مستمعينا.

وانت بنت قلبي بخاف عليكي خوف، قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف. هو انت بنت قلبي بخاف عليك خوف، قلبك يا دوب يا حبي.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. احتل المعبر الحدودي النموذجي بملولة ولاية جندوبة شمال غرب سنة 25 و2000 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية محققا نسبة نمو تقدر ب 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 23 و2001 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 24 و2000. دعت الإدارة العامة للحماية المدنية اليوم كافة المواطنين والفلاحين لضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقولة والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. وأوضحت وفقا لما أورده المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي أنه مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة. نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالقيروان المدينة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المواد المخدرة، وأسفرت العملية عن إيقاف شخصين يصنفان ضمن العناصر الخطيرة، وكان محل متابعة أمنية دقيقة. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تمكنت الإطارات والأعوان التابعين للفرقة من ضبط المظنون فيهما وبحوزتهما 995 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع. وبحسب الأبحاث الأولية فإن الموقوفين كان يخططان لترويج هذه السموم في صفوف التلاميذ بالمحيط المدرسي. جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف يوم 15 من مايو من كل سنة، جددت دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير قابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وكدت تونس بيان أصدرته مساء اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقف تونس الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: من الأحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
2: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: مواصلين معكم مستمعينا الجزء الثاني من سهرتنا الليلة في قناديل الخير قنديل ضاوي. يجينا من القيروان مواصلين مع الأستاذة سوسن الجعدي. مرحبا بك أستاذة من جديد، شكرا أنك ما زلت معنا، شكرا لهذه المساحات من الحب والحوار الجميل الليلة على موجاتنا، حوار راقي مع مثقفة من القيروان. اليوم قلنا البيئة قداش مهمة، هو ما فماش صراحة باش نقوله، ما فماش الفضاء المثالي، وما فماش المدينة الفاضلة، وما فماش الناس المكتملة الحقوق، والجدل الحقوقي باش يقعد قائم إلى الأزل. أما فما بعض المدن تعتبر استثناءات.
1: أكيد، هو الواحد كي تولد في قروان ساعة البيئة ساعة هي العائلة. أول بيئة الواحد ينشأ فيها هي العائلة. أنا نشأت الحقيقة في عائلة تعطي مساحة لينا باش نعبر وباش كونا شخصيتنا، وعائلة كانت فيها نساء عندها دور، عندها كلمة. كانت عندي عمتي الله يرحمها هي اللي رئيس العائلة، يعني معناها سوسيتي ماتريركال، هي الكبيرة في العائلة وهي اللي عندها الكلمة وهي اللي يشاوروها ويمشيولها ويزوروها. عندي مماتي من جهة أمي زادة كانت مرأة مناضلة، مرأة زوجة ولد عمها وخذي عليها مرأة أخرى من غير ما يشاورها، وحسب الصديق القيرواني طلبت من بوها أنه يقع تطليقها لأنه ما شاورهاش كي خذي المرأة الثانية، وفعلا طلقت منه، هزت بنياتها وخدمت عليهم الزربية وعملت شنشن ووصلتهم، وكانت مثال معناها في قوة الشخصية وفي المرأة اللي تاخد قراراتها وتتحمل المسؤولية متاعها. البيئة الثانية بالطبيعة هي جهة القروان، والقروان الحقيقة بقدر ما هي مدينة هادئة ومحافظة ومزيانة، بقدر ما فيها برشة مشاكل، بقدر ما فيها كما تعرف نسب أمية كبيرة ونسب فقر كبيرة، تخلي الناس ما هيش واعية بحقوقها، وحتى كان عندها الوعي ما تعرفش كيفاش تدافع عليها. ككل المجتمعات التونسية هي مجتمع ذكوري، يعني أنا أنت تعرف أنه الواحد يتواجد في منظمة هي فرصة، خاطر هذه مواقع نتداول عليها. كتجيك فرصة وتسمع مثلا القروين ما فيهاش رجال تدافع عليها، فأنت تحس المسؤولية مضاعفة. علاش؟ على خاطر أنت موجودة في منظمة اللي يلزمك تدافع عن الناس، الفرصة ذيك جاتك أنت ما جاتش لحد آخر، دونك أنت مش تدافع عن الناس، وفي نفس الوقت أنت مرأة. ممكن ياسر بعد يقولوا المنظمة هيك فيها مرأة، الأداء متاعها ما كانش كما يلزم، فتلقى روحك يلزمك تقوم بالدور المضاعف، معناها كأنك أنت مش توري وتثبت روحك قبل كل شيء، روحك ساعة أنك لا، أنت قد المسؤولية هذيك، البقعة اللي أنت فيها أنت قدها وقادرة على عمل. وقدش من مرة تبدأ فما حتى إشكالية ظريفة وفي ساعة ما يقولوها القروان فيهاش رجال تدافع عليها، ما فيهاش رجال تدافع عليها، دعوا فيها نفيز هذا تنجم تدافع عليها. خلينا نذكر هاتي ونتفكر قدش من مرة أنا وصديقتي منيارة كورديناتريس في الفرع، ونمشيوا لك البلاصة ونوصلوا صوت الناس ونعملوا اللي نجم نعملوا بالوسائل المتاحة باش نوصلوا الصوت وباش ندافع. وإذا كان نزم قدمنا مرة نتفكر قدمت قضية للمحكمة الإدارية في الوقت، الناس كل قالوا لي كيفاش تقدم قضية بستيك، معناها شبيك أنت، فهمت؟ صدقني وحدي، مش وحدي، هو معنى الفكرة بديتها من الأول على خيرها وحدي، أما بالطبيعة بمساعدة برشا ناس باهية اللي تقابلهم أنت في الباركور متاعك، قاضي يعطيك نصيحة، أستاذة جامعية تهز التليفون تقولها مدام كيفاش نستعمل القانون الفلاني زعما يسمح لي بكذا، واحد يقول لك سمعتك وانت تناصر في القضية أسمعني أعملك الحاجة ذيك. فبرشا ناس هي بيتها تتحمس كي تشوف واحد تلمس فيه الصدق وهو يدافع على كل حاجة هذيك. فما تتصورش إلى أي مدى تجيك نصيحة وتجيك المساعدة ويجيك التشجيع ويوريوك كيفني أعمل هكا هكا باش توصل لك الحاجة هذيك. وهذيك كيف زاد البيئة هذه بمشاكلها خليت ممكن النشاط يكون مكثف والخدمة تكون أكثر وتكون ونكون سوليشيتي مع الناس تجينا
0: وتتراكم التجارب تتراكم التجارب.
1: هذا هو هذا هو الناس تجيك وتدق على وتقول لك عندي المشكلة هذيك كان مشكلة فردية أو مشكلة متاع مجموعة في منطقة جغرافية ما وصلت حتى أنه مع الاتحاد ومع بقية المنظمات أنه حركنا الشارع معنا وقت المطالب التنموية نتفكر في وقت الشاهد وقت جاي زار القروان ووعود وعود وعود ومشى على روحه في إطار الحملة الانتخابية. فكان لازم أنه الشارع يتحرك والقروان ما تتحركش بسهولة. الشارع مش سهل أنه يتحرك. فكان الحقيقة فرصة هي فرصة أنه واحد خدم وقدم وحفز الناس ولم الناس والناس ممكن زادة حست أنه إيه علاش لا إيجا مع بعضنا ممكن ندزو باش بلادنا تكون في موقع خير باش تكون فما تنمية في بلادنا باش تعرف أنت في قروان فما إحساس كبير بالتهنيش وبالحق وبأنها منسية وبأنها ما يتقرش حسابها فما الإحساس هذا اللي في بعض الأحيان يوصل حتى جهويات وهذه حاجة أكيد ما نحبوهاش لكن فما إحساس بالتهنيش موجود في الجهة ويحفزنا أنه ندافعوا عن الناس. أما الحقيقة الواحد هو مولود في قروان لكن تونسي بالضرورة وبالقوة وأكيد كي ندافع على حق في قروان هذا ينجم يعاون واحد آخر في جهة أخرى أنه يعمل بالمثل معنا في الأخر احنا نخدمه من أجل المصلحة العامة
0: من أجل قضايا الإنسان عموما مش الإنسان في رقعة جغرافية معينة. قديش في المسار هذايا كنت مناصرة للمرأة وكنت صوت حق من أجل المرأة؟
1: أكيد كنت مناصرة للمرأة 100%. أنا مرأة وأنا عندي زوز بنيات
0: ربي يفضلهم
1: يعيشوا آمنين في بلاد تنجم تأمن لهم مستقبل. أنا مربية قاعدة نقري ويزمني نقول لك اللي راهو للأسف يعني في أغلب الأقسام الأغلبية بنات الأولاد ينقطعوا عن الدراسة فالبنات موجودات البنات ملتزمات بالقراية يحبوا ينجحوا يروا أنه القراية والنجاح مش تخليها تكون عندها شخصيتها وتكون عندها استقلاليتها وحريتها وتنجم تصنع روحها. فمنحازة بعض الشيء للنساء وأنه عندهم دور يزمهم يقوموا به وعندهم مساحة من حقهم يزمهم ياخذوها من غير ما نكون عدائية. يعني انت تعرف حتى في النسوية فما نسويات مختلفة يعني فما تيارات مختلفة دون أن يكون الإنسان موغلاً في الأشياء لكن أكيد أني أنا تونسية بنت الأرض ذي ومن نجم نكون كان مناصرة للنساء خاطر رأى فيهم ورأى في روحي اللي قرينا اللي نخدمه اللي عنا مسؤولية العيلة ونخرج ونقضيه في الشارع ونقضيه في الدار. في بعض الأحيان عنا التزامات اجتماعية مع أمنا مع بقية العائلة وفي نفس الوقت نحس رواحنا عنا مسؤولية تجاه بلادنا. فالمرأة التونسية الحقيقة هي محط إعجاب معنا حتى كي واحد يلتقي مع نساء من بلدان أخرى والرجال من بلدان أخرى نأكد لك أنهم كلهم يعبروا على إعجابهم للمرأة التونسية على خاطر خذات الحرية من منطلق المسؤولية كما تقول سيمون دو بوفوار أنه المرأة الحرة هي عكس المرأة الخفيفة مش المرأة اللي تعمل أي حاجة لا هي المرأة المسؤولة اللي تعطي انصاف لحياتها للحاجات اللي تعملهم والقيادة النسوية خليني نحكي عليها زادة شوية اللي القيادة النسوية هي كما راو دور الأم يعني بقدر ما هي تاخذ القرار وعندها كلمتها بقدر ما تحسها فما هي في الكرم في العطاء يعني كأنها جبلت طبيعيا على أنها تكون تعطي من وقتها من قلبها من جهدها للدايرين بها وسعادتها في العطاء
0: في سعادة يعني الآخرين
1: هذا هو يعني أنا كي يبدأ النهار مثلا خرج نتفكر مرة وقتها في حاجب العيون مشينا للتلمذات وقتها مرض التهاب الكبد الفيروسي ضرب في برشا مناطق وكانوا مسحقين أنه يتوعى فنسقنا مع المستوصف وعملنا فلاير ومشينا. وبعد ما كملنا الخدمة وفهموا وشافوا كيفاش يزمك تعملك وتروح يزمك تحكي لأمك وبوك وكذا باش تتجنب الأمراض هذه اللي تنجم تكون قاتلة. عندك صغيرات بعد لمولي وردات من الجردة، لكن الوردة الصفرة صغيرة وحشيشات وكل بوكي ما تتنجمش تتصور قداش فرحت بك البوكي اللي هو ما بعفويتهم برائتهم بطريف البونبون ما مش مصروف كبيرة شوية بونبونات عطيناهم حاجة بسيطة، لكن أنك مشيت لهم أنت في بلاصة نائية اللي ما يجيهم حتى حد وعملت لهم جو وجبت لهم طبيبة معاك وتصاور وأوراق ملونة فرحوا ما نزلش عبالك الفرحة اللي في عينيهم محلاها، تحس روحك عملت حاجة رغم على بساطتها، تحس روحك عملت حاجة هيلة، حاجة تخليك قديش من نهارك تبدأ عندك إحساس عميق اللي أنت ياق راضي على كل الحاجة البسيطة اللي أنت عملتها. يعني معناه ساعات الواحد يروه أنه هو قاعد يتطوع من أجل الآخر، وهو في الحقيقة أنه
0: مستفيد بدرجة أو بأخرى
1: هو
0: من العمل هذا،
1: بالعمل ذلك يرجع له راحة نفسية، يرجع له رضا عن
0: تجارب زادة في الحياة كي تتراكم
1: يتعلم أكيد فما حاجة
0: تجعلنا أكثر نضجا نراه
1: أكثر تراجعنا إنسان أكثر من الواحد يلتحم بذلك الجزء الإنساني اللي فيه. دونك البيئة أكيد أنها تشجع حاجات كيما هكا، وفما حاجات تغرسهم العائلة ساعات لحد ما نفقش بهم اللول نفق بهم من بعد، لكن هي تقاطع متاع الحاجات هذية. وأنا توا ممكن حتى في عمري حتى زملائي اللي قاعدين يخرجوا غوتريت معنا نقولهم حذروا شنو مستعمل بعد الغوتريت، مش معقول كل مجهود ولا كل ذكاء وكل خبرة اللي اكتسبتها وبعد
0: تهدر، يعني تهدر في لا شيء، تهدر
1: في المجتمعات المتقدمة تمشي تشوفهم تلقاهم النشاط ساعة الرياضة ديما يواكبوا عليها صحتهم، يلقى ديما عنده عمل جمعياتي عمل تطوعي يمشوا يعاونوا هيك يمشوا ينظفوا كل بلاصة هذيك يعطي معنى لذلك الوقت اللي عنده، خاطر عن certain moment معناها انت معناها هذيك معناها comment dire c'est une bénédiction انك انت ما زلت عايش وفي صحه جيده فعلاش لا انك تستفيد وتفيد وفي عوض في بعض الاحيان انه الجهد يضيعوه بعض الناس في حاجات ما عندهاش قيمه
0: للاسف للاسف في بلادنا ينخرط في نادي متقاعدين، مش النوادي الكل ما نجمعش ما تتغشوش علينا ساعات معناها بعض النوادي للعب الورق والسكرابل وبعض الأنشطة وينزوي وحدهم ويقعد وحدهم، هذا كنادي متقاعدين وحدهم مش معناها متقاعد معناها خارج إطار المجتمع، ولابد أن يكون مازال فاعل، ونتمناو أنه يكونوا فاعلين أكثر في الجمعيات اللي هي محتاجة لهم بخبرتهم، محتاجة لهم برجاحة الرأي اللي عندهم، محتاجة لهم بالنضج اللي وصلوا له بتراكم التجارب اللي وصلوا له، وبرشا نجموا يفيدوا ويقدموا. صراحة أهم القضايا اللي نصرتها من أجل المرأة في القيروان، لأنه كم مرة التقينا وإنصافا للمرأة في القيروان وللمرأة في برشا أرياف في تونس وحتى في الأوساط راهي المتمدنة أكثر تعاني في صمت. أما هتخل نحكي على نساء الأرياف لأني نعرفهم جيدا، صراحة حسينا وكأنه كل الأطروحات اللي تحكيت وكل الشعارات اللي ترفعت وكل الناس اللي تكلمت والوضع لم يتغير بالنسبة لك أنت، كتشوفك المجهودات الكل هذيك اللي منحبش نقول تمشي سودان لا أما بالفعل هي كذلك، لأنه ما تلقاش نتيجة.
1: هو مش مسألة ما تلقاش نتيجة، مسألة أنه التغيير اللي احنا نحبوه واللي هو في العقليات وفي السلوكيات في المجتمع ياخو وقت، راهو معناها مش سهل أنك تبدل عقليات ذكورية موجودة في المجتمع تتبناها حتى نساء وتتربى عليها نساء وساعات
0: وتدافع عليها نساء
1: لصغارها. في هذا هو معنى المسألة، ما هي سهلة باش أنت تعمل حاجة من هنا وتلقى نتيجتها من هنا، هي مراكمة، كل شيء مراكمة. اللي قبلنا سبقونا خدموا، احنا خدمنا أكيد بعدنا فما ناس باش تخدم باش يصير التغيير اللي احنا نحلموا به. أكيد من المجتمع معناه التونسي رغم المكتسبات متاع النساء وغيره مازال مجتمع ذكوري، واللي اليوم مازالت مشيت مرة عملت تكوين لبنيات في بوحجلة من أجل كتابة المشاريع، دخلت صبية ما شاء الله تجين لابسة شعر مجبود، وبعد تكتشف أنها لا تجيد القراءة، ما تعرفش خاطر بوها وأمها، بوها رغم اللي ما هوش فقير لبس عليه بفلاحته كوامنه بلبس عليه، خواتها الولاد قالوا الواش القراية ونقعدوا نهز ونجيبه، فحرمت من التعليم بنية كالوردة. إبان تكتشف اللي رغم التقدم الحاصل في هذا المجتمع ما زلت فما بنات تحرم من أنها تقرأ، وبعد كنا يزمها تعاوز تجيك ويزمك توسع بالك معاها وتوريها كيفاش نجم تحسن من وضعها. ما زلنا موجودين في مجتمع العنف يكون فيه وراء الجدران وفي الفضاءات اللي يفترض أن تكون آمنة للنساء وللفتيات، وتصير فضاعات في بعض الأحيان، يعني المسكوت عنه أكثر من اللي يتقال وأكثر من اللي إحنا نخدم عليه، وقديشهم انساذوكم اللي في وضعيات من الهشاشة في حاجة المعلومة لتوجيه باش يكون يسمحهم على الأقل باش يكون يوجههم باش يخرجوا من الوضعيات اللي هما فيها. أغلب المشاكل اللي ممكن في جهة القرى الموجودة هو العنف الاقتصادي، الاستغلال الاقتصادي متاع نساء، ساعات نساء تخدم نفس الخدمة تخلص أقل، نساء يقع استغلالها، تتعرض للانتهاكات للحقوق الشغلية متاعها، تتعرض حتى في مقر العمل للعنف اللفظي أو الجنسي أو التحرش أو غيره. البنيات في الثانوي في التلميذات زادة يتعرضوا للمضايقات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه حاجة زادة نظرا لهذا الجيل يستعمل ياسر مواقع التواصل وغيره، دونك هما في حاجة باش توعيهم باش تفرق بين معناه ما هو عنف وما هو حوار عادي وما هو مغازلة نجم توقف عن حد، خاطر في بعض الأحيان يوصل الابتزاز ويوصل قداش من مرة الانتحار متاع الفتيات. التمكين الاقتصادي كان موضوع هام برشا، خاطر احنا بقدر ما ننسى صحيح تتعرض للعنف ان عندهم تلك القوة على الصمود، وانها تحب تخرج من الوضعية نتاعها، تحب تعمل على روحها ما تعرفش كيفاش. فالعمل اللي خدمناه في التكوين في وين تلقى التمويل وين افكار المشاريع وين نجم تتكون، حتى كان هي معناها ما كملتش قرايتها ولا اختصاص اخر، دونك الخدمة ذيك كانت هامة الحقيقة، ذيك أكثر حاجة هكا تعطي إفي حتى تنجم تشوفه أنت خذت المعلومة مشيت لوجت من غادي مشيت للتكوين المهني تحب على شهادة مهنية مش تكبر مشروعها مش توسع مش تزيد تشري ماكينات هذيك يعني تحسوا التكوين الحقوقي على الحقوق على القانون وزاد ذلك كان هام معناه خش مرة زاد امرأة وحتى مثقفة تقهرة ومن مستوى كبير، وكي بعد ما انت تعمل التكوين تجيب شكون يكون وانا لغيره هي تكتشف ودي تقول لك انا توا اليوم راني اكتشفت لي انا ضحية عنف اقتصادي ومانيش فايقة يعني انا في الحلقه هذيك نتاع ومانيش فايقه ف يعني انسى بقدر ما قاعدين يقراوا بقدر ما يتميزوا في العمل بقدر ما تلقاهم موجودات بقدر لا مازال في مساله الحقوق مازلنا بعاد، مازالت المشاركه السياسيه ناقصه، مازال فما حتى عنف سياسي، عنف زاد يصير على مواقع التواصل الاجتماعي. انا بدي في مرحله ما قبل ما نولي نكون في منظمة يعني العنف اللي تعرضت له اللي قلت لك عنف ياسي لو كان جيت راجل ما كنتش نتعرض للعنف هذاك، لكن هما كي يلقاوك امراه وناشطه وبكلمتك مختلفه ممكن بعض الشيء على المجموعه اللي انت فيها يسهل انهم يتكيوك. اما في بعض الاحيان معناها فما حاجات في عضو ضعفك تقويك بالعكس. دونك هذا تقريبا الحاجات اللي خدمنا عليها.
0: ملف اخر زاد كبير برشا نعتبره من الملفات الكبيره، بقدر ما هو مهم بقدر ما هو معقد جدا بقدر ما تناوله زاد والبحث على حلول ليه تبدو في بعض الأحيان كل المقاربات مجانبة للصواب. نحكي على المرأة الفلاحة والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، كي نحكيه على نسبة كبيرة من نساء عاملات في قطاع الفلاح، كي يحكينا على شاحنات الموت راهو الوضع هو بيده يتكرر، يصير حادث اليوم لا قدر الله غدوة وبعد غدوة تتكرر الحادثة، نحكيه عليه شوية في وسائل الإعلام ثم من غدوة نفس السيناريو. كانت فما اجتهادات لحل هذا المشكل، أما ما قلنا نتغير بشوية الواقع لهنا للأسف ما تغيرش لسنوات طويلة، ما زلنا نشاهد نفس المشاهد نفس الصور نفس المتاعب تقريبا.
1: هي ديما الواحد باش يبدا الموضوع من اولو. انسى هذوما يخدموا في قطاع هو بيدو قطاع بدائي، قطاع مش منظم، قطاع في تونس توا يعرف عديد الاشكاليات. يعني انت المراه ديك تخدم هي عند فلاح، خاصه الفلاح الصغار والمتوسطين اصحاب المستثمرات الصغيره المتوسطه، هما بيدهم يعانيوا يعانيوا من ما يعانيوا من المصروف يعانيوا برشا
0: من مبيدات يعانيوا من الاعلاف يعانيوا من مديونيه.
1: هذا هو، فهو قطاع بطبيعته تعب ويعرف عديد الاشكاليات. في هذا القطاع تلقى اضعف حلقه هي نساء اللي تخدم بالاجاره، هما الحلقه الاضعف. وحاجة أخرى معناتها ممكن ضعف التنظم بين النساء هذوم. يعني أنت كتمشي تحكي معهم معناتها خاصة السنوات الأولى كي بدينا نخدم معهم، يعني هي تستبطن اللي ذاك هو هي
0: هذاك الموجود وكو ما عنديش حل آخر.
1: تقول يا أخي كيما جهد الراجل كيما جهد المرأة، يا بنتي تخدموا في نفس الساعات العمل ونفس التعب أنت وهو كيف كيف، ما فماش علاش باش ياخذ أكثر منك. تقول لك لا يا أخي كيما جهد الراجل كيما جهد المرأة، يعني فما استبطان لك للوضعية اللي هي موجودة فيها. ترضى في أغلب الأحيان إنسانة احنا خاصة في جهة القرية تخدم عند ولد عمها عند وإلا الشوفير هذيك يكون يعرفهم. فما علاقات عائلية بيناتهم، فما علاقات اجتماعية، فما يعني العلاقات الشغلية معقدة، فهي تركيبة خاصة استثنائية مش بسيطة. وذلك علاش التغيير يلزم فهم معناها للواقع متاع العلاقات الشغلية للنساء اللي تخدم غادي. البنية التحتية يعني في الثنية هذوكم كيفاش انت مش تلقى لهم حل للنقل الآمن. انا نصور ان الواحد في المسائل هذه ممكن التجربة تقول انه نطلبوا شوية تغيير، ما نضربوش أنواع شتي أنا بك الحلول بك كلنا النصوص القانونية عرفتك اللي قوية برشا وبعد ما تنجمش تتحقق منها حد شيء. لا، أنا رأى أنه يلزم خطوة خطوة، يلزم البحث على بعض التغيير، والأهم من هذا أنه خلق الوعي عندهم هما باش يدافعوا على حق
0: باش هما يغيروا وقعهم، ما يستناوش ناس من برا باش تغير الواقع هذي. سيدة سبسن كي نحكيه على مسار كامل ومازال بإذن الله المشوار طويل، كي نقول شنو هو أضاف لك الانخراط في المجتمع المدني؟ سيدة سوسن ربما انقطع الخط. سنعيد الاتصال بالأستاذة سوسن الجعدي تكمل معنا رحلة قناديل الخير، نكمل معاكم أنغامنا مازالت جاهزة ومازالت في انتظاركم. شكرا لاختياركم موجاتنا.

0: هذا الرائع صباح فخري، وما زلنا مواصلين معكم مستمعينا في قناديل الخير. من جديد أستاذة سوسن الجعدي، مرحبا بك. سؤالنا كان ماذا أضاف ليك الاندماج أو الانخراط، التعامل مع الجمعيات، الانخراط فيها، الإيمان بقضايا الإنسان، شنو أضاف لك رغم الالتزام والالتزامات كثيرة؟
1: الأكيد أنه يساهم في أنه يعطي معنى لوجودك وللي تعمل فيه. هو الواحد في العمل المدني زاد بقدر ما يكتسب خبرة ويشوف الواقع متاع المجتمع اللي عايش فيه ويثقف روحه من عديد النواحي، أما بقدر ما يكتشف روحه زاد ويحسن، معناها كاين اون اوتر فيرسيون من الواحد زاد تطلع منه، اللي تكون اكثر التزام، اللي لقات روحها، اللي ممكن انا اليوم مش كيما انا 10 سنين التالي ولا 20 سنه التالي. يعني انا نتصور شخص مختلف، اكيد عندي احساس باللي داير بيا، عندي قدره على اني نفهم الناس إلى حد ما، حاجياتهم اللي حركهم، التمس العذر في بعض الأحيان، الحاجات كنت ممكن أحكم عليها دون فهم، تو معناه ولات عندي قدرة على أني نفهم
0: أكثر نضجاً يعني.
1: أكثر نضجاً وأكثر إيماناً أنه لا نجم نبدله. يعني أكل تقول أنت أكوا ساسير، قال الزعيم المصري ما فيش فايدة، لا فما فايدة، فما أكيد أنا النجم يكون أثرت على واحد سنين تسمى عملت حاجة كبيرة. أنا غيرت حياة حتى واحدة ولا واحد، معنى أكيد عملت حاجة اللي نفعت الناس، وهذا دينيا حاجة باهية وأخلاقيا حاجة مريحة برشا وإنسانيا أكيد حاجة هيلة. دونك العمل المدني أنا رأى يعطي معنى لوجودك، يعطيك هكا قيمة مضافة في حياتك، تحس أنا نعمل في الحاجة خطر عندي إنكوز، عندي قضية نؤمن بها، عندي مبدأ اللي نعمل فيه معناه ينجم يوصل إلى شيء ما. أنه ديما أنت تعرف الواحد من اللي هو صغير يحب يكون عنده الإحساس أنه يخلي بصمة، هي البصمة هي مسألة أنه كل واحد فينا، يقول باسكال فيلسوف أنه إحنا ذرة ورمالا على الشاطئ، معناه البشر شنو هو، معناه في الآخر حد شيء، لكن في نفس الوقت تقول لا أنا نحب نخلي حاجة بسيطة، كما أنك تخلي انطباع جيد عند الناس اللي مروا التقيتهم في حياتك، شفتهم سنيتك وسنيتهم تقابلوا ولو مرة، زاد كيف كيف أنه البشر يكون عنده بصمة، وأنه يقول لا أنا سأسهم في التغيير اللي أنا نحب عليه. على خاطر الإنسان كي يكون سلبي معناه لا ينفع روحه، لا ينفع اللي داري،
0: حتى لا نعيش على الهامش، إنه إنسان يكون عنده هدف ويكون حياته معنى، وتكون فما قضايا يؤمن بها يناضل من أجلها، وما يعيشش عيشة بين ظفرين البهاء.
1: هذا هو.
0: كنت سعيدة بالحوار معك، شكرا أستاذة على كل مساحات الحب والجمال والإصغاء والإضافة اللي قدمتها لنا الليلة، تجربة ثرية، تجربة ملهمة. نتمنى إنه برشا ناس سمعتنا أن يكون عندها إيمان قوي أنه بلادنا قوتها في مجتمعها المدني، في جمعياتها المناصرة لقضايا الحق. شكرا لك أستاذة سوسن الجعدي، قنديل ضاوي الليلة، ضوى مساحات الأثير في إذاعتنا في قناديل الخير. شكرا لك، شكرا، نلتقي دائما بإذن الله. شكرا لك محمد السيدية، تحياتي لكم الكل مستمعين، إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله من أحلى ما غنت ميادة على موجاتنا.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت الليل وحبك بيه.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. جد عشية أمس حادثان منفصلان لحافلتين، الأولى حافلة سياحية ليبية في مستوى سيدي خليفة متجه للجزائر خلفت قتيلين وثمانية وثلاثين مصابا، والثانية حافلة قلو عمل بمحاول سيدي بوعلية خلفت عشرين إصابة في بوفيشة. خلال ندوة صحفية حول الزراعات الكبرى، البرنامج الوطني للتحسين الوراثي في الزراعات الكبرى من الاستنباط إلى الاستغلال استغلالي والتثمينة وتدعيم السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية، أكد كهيت مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني زيارة عمل إلى ولاية نابل، اطلع خلالها على وضعية أقسام الاستعجال بالجهة، وقام بتدشين قسم الاستعجال بتكلسة وقسم الأعجال محمد أتليتلي بنابل الذي شهد أشغال سيانة، وأكد خلال هذه الزيارة على أهمية أقسام الاستعجال والإنعاش التي تشهد اكتظاظا كبيرا، وأوصى بضرورة تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنة. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخيرية وعدم احترام الالتزامات. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أنا عمري في لحظة

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشهر عليكم وعليكم سلام القصيد، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا العدد المتجدد من برنامج مسابقة فارس الكلمة، مسابقة الشعر العربية، مسابقة دولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم في سهرة الليلة وفي حصة الليلة، نرحب بكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. الليلة الأكيد أنه سنكون مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة.

إذن مثل ما ذكرت في سهرة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، سنستمع تباعا إلى قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. هذه التحية تأتيكم من فريق المسابقة، فريق الأعداد والتنظيم وأيضا التنسيق. تحية تأتيكم من زميلنا الأستاذة جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، والتحية أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضاكي. أجمل تحية وليد بوخريس في إخراج المسابقة، تحية ليه أيضا.